صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 20 تموز 2026. نتمنى لكم جميعا بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. ست وربع منكون مع أول عرض للأخبار وست ونص صاحبة الجلالة وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة أخبار الثمان وربع صبحية ندى. عشرة وثلث وجوه البلد مع كريستال عيد ومتابع 11 وثلث مع أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العامة خلدون زين الدين وواحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم. بعد نشرة تنتين وربع نشاطات مع سلام اللحام واليوم رح نكون مع موضوع الحلقة رحلة إلى أعماق النفس البشرية إصدار جديد للكاتبة والخبيرة التربوية والأستاذ الجامعي لورانس نعمطلة عجاقة. 3:30 بنبقى مع إعادة لحلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولا مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. 4:30 كلام يوصل مع أنطوان السعادي وضيف الحلقة المستشار في الشؤون الأمنية دكتور عماد رزق. 5:15 راديو راما و 6:45 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وسيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن

من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. كما سيشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر، لا سيما مسار إسلام أباد. واليوم يعقد الرئيس جوزيف عون سلسلة لقاءات مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة، ويشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. وأمس التقى الرئيس عون وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو المشرف على الملف اللبناني لساعة ونصف ساعة في مقر وزارة الخارجية. وقد قطع روبيو زيارة للخارج وحضر إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس اللبناني قبل أن يسافر اليوم إلى الفلبين، ما سيحول دون مشاركته في قمة ترامب عون في البيت الأبيض غدا. روبيو وصف الاجتماع مع الرئيس جوزيف عون بالإيجابي للغاية، وقال من جهة ثانية الولايات المتحدة تظل منفتحة على حل دبلوماسي بشأن إيران. في جولة هي التاسعة منذ عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وشبكات اتصالات إيرانية. وقالت نسعى لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار العابرين لمضيق هرمز، وختمت بالقول لقد أكملنا بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران. وكالة تسنيم أفادت بأن الهجوم الأمريكي على مدينة هرمز بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الانفجارات في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة. وكالة مهر أشارت إلى دوي انفجارات عدة في مدينة دشتي بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد، وإلى دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات بمدينة جاسك بمحافظة هرمزغان. وشملت الضربات الأمريكية أيضا شبهار وكوناكر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وتبريز بمحافظة أذربيجان، ومدينتي بندر ماهشر وبندر إمام خميني بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. الحرس الثوري الإيراني قال من جهته لقد استهدفنا بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي بمطار العقبة في الأردن، وألحقنا أضرارا بعدد منها، ودمرنا 20 مستودعا لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق الأردنية، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود، وأسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة إسلام أباد غرب بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد. ودعا الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي للاستعداد لعمليته العقابية، مشيرا إلى انفجار في ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة إثر استهدافهما بعدما كانتا تعتزمان دخول المسار غير الآمن جنوبي مضيق هرمز. وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بإطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لورستان باتجاه أهداف أمريكية، في حين أطلقت صواريخ باتجاه سفن قالت مصادر إيرانية إنها مخالفة قبالة سواحل الإمارات. السفارة الأمريكية في البحرين قالت لدينا معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة، هذا في حين أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديدات طائرات مسيرة معادية. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نضرب إيران مجددا الليلة تكريما للجنود الأمريكيين وسنرى ما سيحدث، وأضاف نسيطر على مضيق هرمز وطهران لا تسيطر على أي شيء، مؤكدا أننا لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما. وليلا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن، وأشارت من جهة ثانية إلى مقتل جندي أمريكي شمالي العراق خلال العمليات القتالية أمس.
خطف منتخب إسبانيا بطولة العالم بكرة القدم من منتخب الأرجنتين وحصد الكأس للمرة الثانية في تاريخه بمباراة شهدت شبه سيطرة إسبانية على مجرياتها التي امتدت إلى شوطين إضافيين بعد التعادل السلبي بين المنتخبين ليسجل فيران توريس مهاجم برشلونة الهدف القاتل في المرمى الأرجنتيني بعد مرور 37 ثانية فقط من الشوط الإضافي الثاني مانحا إسبانيا لقب بطل العالم في مونديال 2026 وهو اللقب الثاني لها بعد مونديال 2010 وكان توريس قد سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 113 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
3: معمول
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

نبدأ معنوين النهار. روبيو تعهد لعون بالتزام التنفيذ الناجح للإطار. ضربة الأردن تضيق خيارات ترامب. مونديال 2026 فيفا إسبانيا. الشطرنج في يومها العالمي لعبة العقول والقرارات تتجاوز حدود الجغرافيا.

وكتبت النهار اليوم تحت عنوان روبيو تعهد العون بالتزام التنفيذ الناجح للإطار التدخل السوري يفرض نفسه واستنفار لدى الحزب. فيما كانت أنظار اللبنانيين مسمرة أمس على الشاشات لمتابعة نهائيات كأس العالم 2026، يتحول اهتمامهم اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي تشهد غدا لقاء يمكن أن يتحول تاريخيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، فيما لو مضى الأول في دعم كامل لتنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية ولا يزال تطبيقه متعثرا. وزيارته هي الأولى التي يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ العام 2009 حين استقبل الرئيس باراك أوباما الرئيس ميشيل سليمان، فيما لم يدع الرئيس ميشيل عون إطلاقا. أولى محطات الرئيس عون كانت أمس لقاءه وزير الخارجية ماركو روبيو، وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بشجاعة حكومة لبنان بقيادة الرئيس عون على جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام. وأكد عون خلال اللقاء ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، مشددا على ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات ولا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وأوضح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى ردا على سؤال أن روبيو لا يؤيد انخراط سوريا في لبنان. ويعقد الرئيس عون صباح اليوم اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة اللبنانية هناك، ويجمع رئيس رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. وستكون للرئيس اللبناني سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية. ووفق معلومات النهار فإن عون سيستفسر من الرئيس ترامب عن تصريحاته المتتالية حيال الشرع ودعواته له بالدخول إلى لبنان وقتال حزب الله واستئصال قواته العسكرية بدل إسرائيل. وتفيد المعلومات أن ترامب ربما يطلب من الرئيس عون زيارة دمشق لعقد قمة مع الرئيس السوري بعد محطته المقررة في تركيا في 30 تموز الجاري للاتفاق معه على مجمل الملفات التي تعني البلدين.

في أسرار الآلهة في النهار يلاحظ غياب المواقف السياسية لدى التشناق ونواب الأرمن في هذه المرحلة، إن على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي لأكثر من اعتبار، ونظرا لحساسية الأوضاع الراهنة وتداخل الحسابات. في أسرار الآلهة أيضا، أسف نائب قوتي في مجلس خاص لموقف حزب الكتائب بعد الجلسة التشريعية واتهام القوات بتعطيل تشريع يتعلق بحقوق الإنسان وبتحديث المنظومة القانونية اللبنانية، واعتبر أن هذا الموقف يكرس التباعد مع الكتائب رغم محاولات قوتية مستمرة لاستيعابه.

نقرأ بعض العناوين في الصفحات الداخلية في النهار. أيضا رضوان عقيل كتب اليوم تحت عنوان ضغوط تحاصر الرئيس اللبناني في واشنطن ودونالد ترامب سيطالبه بالتعاون مع أحمد الشرع. أما إبراهيم حيدر فكتب تحت عنوان إسرائيل تعلق الاتفاق ولبنان يستنجد بأمريكا، حزب الله يطوق الرئاسة ويتأهب إيرانيا. أما سمير تويني من باريس فكتب قمة عون ترامب فرصة لسيادة لبنان أو اختبار مستحيل لنزع السلاح.

نتابع مع عناوين اللواء. عون يعرض غدا على ترامب خطة لمعالجة سلاح حزب الله، مطالبة لبنانية بخطوات إسرائيلية ضمن اتفاق الإطار، وروبيو يؤكد على التطابق مع الموقف اللبناني، تجدد المحاولات الباكستانية لاستئناف التفاوض لحصر التفلت في توسيع الضربات المدمرة، إسرائيل على استعداد للتدخل العسكري، والأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني. موسكو تقصف كييف بوابل من الصواريخ البالستية ردا على هجمات أوكرانيا الدامية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم.

من منشآت اللواء. كشفت مصادر لبنانية مواكبة للحركة الرئاسية في واشنطن منذ وصول الرئيس ليلة السبت الماضي للواء أن المحادثات تناولت عدة مواضيع أبرزها تنفيذ اتفاق الإطار، ثم توفير كامل الدعم للجيش اللبناني، ثم تطرق إلى برنامج الحكومة اللبنانية فيما خص الاستثمارات وإعادة الإعمار والمؤتمرات المطلوب عقدها لهذه الغاية. كما تطرق البحث إلى إمكانية الاستثمار الأمريكي في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وغيرها، وتنظيم مؤتمرات مشتركة في هذه المجالات. وتحدثت المصادر عن أن العلاقات بين لبنان وسوريا كانت حاضرة على جدول أعمال الاجتماع من زاوية التنسيق على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما. وطالب عون بحسب المصادر بخطوات إسرائيلية لوضع اتفاق الإطار على النار. وفي المعلومات أن البحث تطرق إلى احتمال التدخل العسكري السوري في لبنان، فأشار الوزير روبيو إلى أن هذا الطرح غير وارد. وفي المعلومات متداولة في واشنطن فإن الرئيس عون سيعرض على ترامب تصورا لمعالجة سلاح حزب الله. وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس عون يعقد صباح اليوم الاثنين اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. وستكون للرئيس اللبناني سلسلة لقاء مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، ويختتم الزيارة بلقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتوازي مع بدء زيارة عون، كشفت تقارير إسرائيلية عن بدء تنفيذ المرحلة العملية من اتفاقية المبادئ بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في أولى المناطق التجريبية الواقعة شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الانتشار شمل بلدتي فرون والغندوري في قضاء بنت جبيل، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية لم تكن تتمركز مباشرة داخلهما، بينما تستعد لتسليم منطقة تجريبية ثانية لا تزال قواتها منتشرة فيها. وبحسب التقرير ينتظر أن يعلن الجانب الأمريكي رسميا خلال الأيام المقبلة انطلاق المرحلة التجريبية بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن. وفي المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب طلبت من واشنطن الإشراف على التحقق من خلو المنطقة التي سيتم الانسحاب منها من أي بنى عسكرية تابعة لحزب الله، مؤكدة أن الانسحاب الإسرائيلي من بلدتي زوتر الشرقي وزوتر الغربية سيكون مرتبطا بالتفاهمات القائمة مع الجانب اللبناني. لكن مصدرا عسكريا مسؤولا قال للواء أن الانسحاب الإسرائيلي لم يحصل من أي منطقة لأنها أصلا غير محتلة والجيش متواجد فيها أصلا، لكنه عزز وجوده فيها عبر الدوريات والحواجز ومواكبة أعمال رفع القذائف غير المنفجرة وفتح الطرقات وعودة من يرغب من الأهالي. وأشار المصدر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي موجود عند أطراف زوتر الغربية والشرقية، وهو يمارس التحرشات اليومية بإطلاق النار وإلقاء القنابل والتفجيرات لمنع انتشار الجيش فيها ورفع الأنقاض وعودة الأهالي. وأكد مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب من زوتر الغربية لتنفيذ خطة المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني في بلدة فرون غير المحتلة وما تلاها من خطوات عملياتية تم بناء على ورقة قدمها الجيش اللبناني، ولبنان يوافق على مشاركة أي دولة أوروبية بآلية التحقق في المناطق التجريبية.

إلى عناوين الأخبار. عون في حضرة سيده الأمريكي، تنازلات السلطة الخفية شطب كلمة الانسحاب من كامل جنوب لبنان، الرئيس فوق الجمهورية، لبنان ينزلق نحو مرحلة الاستبداد. وتقول الأخبار أيضا عنوانات سفرة سياحية عائلية لا ضمانات أمريكية قبل حل حزب الله، إيران توسع المواجهة لا قاعدة آمنة للأمريكيين، وإسبانيا لا تقهر.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم ونتابع مع عناوين الجمهورية. قمة واشنطن، الانسحاب والسلاح، إسرائيل تفخخ وحزب الله يرفض، إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية. منشأة الجمهورية، قمة تعاون ترامب، لبنان أمام لحظات حسم، المناطق التجريبية تنطلق برقابة أمريكية. مصدر رئاسي قال لصحيفة الجمهورية رئيس عون يحمل إلى البيت الأبيض ورقة متكاملة تتناول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، إطلاق الأسرى وآليات إعادة الإعمار ورؤية الدولة اللبنانية للمرحلة المقبلة. وأضاف المصدر إن نجاح زيارة عون يقاس عمليا بقدرة واشنطن على كبح جماح إسرائيل وإلزامها بجدول زمني حقيقي للانسحاب وبتجاوب الحزب لألا تتحول صيغة الإطار مأزقا لبنانيا. هذا وكشف مصدر دبلوماسي للجمهورية أن اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لتعزيز آلية التحقق الخاصة بتنفيذ ترتيبات المناطق التجريبية في جنوب لبنان، موضحا أن إيطاليا أبدت استعدادها للمساهمة في هذا الإطار بالتنسيق مع واشنطن، فيما لا يمانع لبنان مشاركة أي دولة أوروبية في هذه الآلية. في المقابل لفت المصدر إلى أن العقبة الأساسية لا تزال تتمثل في رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من زوطر الغربية، الأمر الذي يؤخر استكمال تنفيذ الخطة الميدانية وفق الجدول المرسوم. وورد في أسرار الجمهورية اليوم، بدأت قوى سياسية تستعد مبكرا لمرحلة ما بعد تنفيذ صيغة الإطار، انطلاقا من اقتناعها بأن تثبيت سلطة الدولة في الجنوب سيعيد رسم التحالفات والخطاب الانتخابي في لبنان. يؤكد مسؤول بارز في مجالسه أن ما يجري في الجنوب ليس تفصيلا تقنيا، بل بداية مسار قد يغير المعادلة السياسية التي حكمت لبنان طوال عقود.

وإلى عناوين الديار. عون يبحث تطبيق اتفاق الإطار في واشنطن خشية من تمدد الصراع الأمريكي الإيراني إلى إسرائيل ولبنان. ضربة استباقية للجيش جنوبا تربك إسرائيل. الراعي: نجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن. رهانات كبيرة على قمة عون ترامب: دعم الجيش مقابل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. ترامب يكرر في إيران تجربة نيكسون في فيتنام. تصعيد خطر بين أمريكا وإيران. ترامب يحذر والحرس الثوري يهدد.

ونصل إلى عناوين الشرق. لقاء ناجح ومميز بين عون أوروبيو تمهيدا للقمة مع ترامب. نظام الملالي لا تهمه مصلحة شعبه. لبنان بين أوهام الغلبة وفرصة بناء الدولة.

ونصل إلى نداء الوطن. روبيو يلاقي الرئيس عون في معركة السيادة. وزارة المال تطلب 800 مليون دولار من المواطنين للقطاع العام. وفيفا إسبانيا.

إذن كتبت نداء الوطن اليوم تحت عنوان وزارة المال تطلب 800 مليون دولار من المواطنين للقطاع العام والتيفي إلى 12%، والدولة تضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم البعض. أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الأربعاء الفائت فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 بما يقارب 630 مليون دولار لإعطاء موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 6 رواتب إضافية، على أن يطبق القرار بمفعول رجعي اعتبارا من الأول من آذار الماضي. تجد الحكومة نفسها أمام تحد جديد وخطير يتمثل في تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل خطوة تمثل كلفتها ما يقارب 10% من حجم الموازنة العامة للعام 2026 والبالغة نحو 6 مليارات دولار، وفي المقابل ترتفع المخاوف من الدخول مجددا في مفاعيل سلسلة جديدة وغير مدروسة للرتب والرواتب شبيهة بالسلسلة التي أقرت في 17 من تموز 2017. لا يختلف أحد على ضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها موظفو القطاع العام، فيما تراجعت معاشات بعض المتقاعدين إلى ما بين 200 و300 دولار، ما جعل مسألة التصحيح حاجة اجتماعية ملحة. لكن أي تحسين لا يجب أن يأتي من جيب المواطن، ولا سيما أن المواطن نفسه قد يكون موظفا في القطاع العام أو عسكريا أو أستاذا. مرة جديدة تسعى وزارة المال إلى تنفيذ تعليمات الصندوق النقد الدولي لجهة تأمين إيرادات مقابلة لأي زيادة في الإنفاق خارج إطار الموازنة، وبذلك يصبح جيب المواطن الحل الأسرع والأنسب، ما يضع المواطنين مرة جديدة في مواجهة بعضهم بعضا، إذ سيدفع كل مقيم في لبنان كلفة زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين.

في أسرار نداء الوطن لم تستبعد أوساط دبلوماسية غربية حصول نوع من الانتفاضة المعكوسة في إيران، بحيث يستبعد نهائيا من دائرة القرار كل من بيزشكيان، قاليباف وعرقجي. ووضعت هذه الأوساط تظاهرات اليومية المنددة بهم في هذا السياق. أيضا في أسرار نداء الوطن، بحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان غير واردة قبل الأيام الأخيرة من شهر تموز الجاري. ونتابع مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الحرس يصعد إقليميا والبنتاغون يعزز مقاتلاته، واتصالات عربية لاحتواء التصعيد، نيران الجيش الأمريكي تطوق جنوب إيران، سوريا حزمة تعيينات لضبط القرار الأمني، روبيو جدد للرئيس اللبناني التزام واشنطن تحقيق السلام، والتعافي الاقتصادي قمة حاسمة بين ترامب وعون غدا. أيضا في عناوين الشرق الأوسط: السعودية في موقع مثالي لقيادة استثمارات مراكز البيانات. في الصفحة الأولى في الشرق الأوسط هذا العنوان: المونديال يحقق 15 مليار دولار.

إذن شهد نهائي كأس العالم 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي حدثا غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أول حفل غنائي بين شوطي نهائي في خطوة هدفت إلى تحويل المباراة الأهم في كرة القدم إلى حدث رياضي وترفيهي عالمي. وتألقت مادونا بأغنيتها الشهيرة ميوزك، وغنت شاكيرا داي داي. ومع إسدال الستار على مونديال 26 يطوي الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، بعدما حققت إيرادات قياسية تجاوزت 15 مليار دولار بفضل زيادة عدد المنتخبات والمباريات وارتفاع عوائد التذاكر والبث والرعاية، قبل أن تتجه الأنظار مباشرة إلى نسخة 2030. ورغم بقاء 4 سنوات على انطلاقها، بدأت معركة استضافة المباراة النهائية تشتعل بين المغرب وإسبانيا في ظل تمسك مدريد باستضافة النهائي على ملعب سانتياغو مقابل رهان المغرب على ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء بسعة 115,000 متفرج. ولم يحسم فيفا قراره بعد، لكن المنافسة تجاوزت الجانب الرياضي لتتحول إلى سباق دبلوماسي وسياسي بين البلدين للفوز بشرف احتضان أهم مباراة في عالم كرة القدم.

0: في الشرق الأوسط أيضا الكنيسة المارونية تدعم مسار لبنان التفاوضي مع إسرائيل. تلقى مسار الدولة اللبنانية القاضي بالتفاوض مع إسرائيل جرعة دعم من الكنيسة المارونية، إذ أكد البطريرك الراعي أن السلام خيارنا وعلى لبنان أن يختار طريق الحقيقة لا الأوهام، وذلك قبيل ساعات قليلة من لقاء الرئيس عون وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن تمهيدا للقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. وتصطدم مساعي الدولة بتعنت إسرائيل وحزب الله، إذ تصر الأولى على تحقيق المطالب اللبنانية المتمثلة في الانسحاب من الأراضي اللبنانية تدريجيا بالتوازي مع خطوات سحب سلاح حزب الله، وتطلب من الولايات المتحدة التدخل للضغط على إسرائيل، بينما يرفض الحزب تسليم سلاحه ويهاجم مسار المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل. صحيفة العربية الجديد: إيران تقصف بنى تحتية في بلدان عربية، صواريخ إيرانية على العقبة الأردنية وأخرى تصيب محطات كهرباء وماء في الكويت. قصف أمريكي بوتيرة أخف، وطهران تتحدث عن تعرضها لهجوم على محطة نووية قيد الإنشاء. استنفار في إسرائيل وتهديد برد مستقل ومن دون شروط إن تعرضت لقصف إيراني. الحرب محور لقائي وزير الخارجية التركي ورئيس الوزراء العراقي بأمير قطر. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل: لقاء بين عون وروبيو في واشنطن، تأكيد على التزام أمريكا بدعم تنفيذ اتفاق الإطار. الخارجية الأمريكية: روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي: واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد ضرب إيران الأيام المقبلة. نيويورك تايمز: الولايات المتحدة سترسل المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط تحسبا لتصعيد الضربات ضد إيران. عراقجي: علينا أن نجرب المفاوضات حتى وإن كانت نسبة نجاحها 10%، ولا يجب تضيع الفرصة، فالحرب لها تكاليفها. وبهذا نأتي إلى ختام هذه القراءة في صحف اليوم. شكرا للمتابعة. لكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: هيك بفوز إسبانيا على الأرجنتين وانتزاع كأس العالم من حامل اللقب، منوصل إلى صافرة النهاية برحلتنا اليومية مع مونديال 2026. رحلة امتدت على مدى شهر ونص، عشنا خلالها أخبار الملاعب والمنافسات وتابعنا نتائج المباريات، رصدنا الكواليس والقصص والمشاهدات اللي صنعت ذاكرة بطولة استثنائية. وبغض النظر عن النتيجة والناس اللي فرحوا أو اللي أصيبوا بخيبة أمل، منقول شكراً لكل من جعل من كرة القدم لغة تجمع الشعوب رغم اختلاف الألوان واللغات، وشكراً لكل من رافقنا بهالرحلة. وإلى لقاء يتجدد مع كأس العالم بعد 4 سنين بمونديال جديد وأحلام جديدة ونجوم جدد، ودايماً عبر صوت كل لبنان.
0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الزوجان محمد سوري كردي وآية عراقية يتحدثان في جعفر توك عن التحديات التي واجهت علاقتهما منذ ما قبل الزواج وحتى اليوم. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد وإلان جديد خليفي، إخراج توني خوري.

عناوين اليومية. صباح الخير. لقاء عون روبيو بحث سبل تنفيذ الاتفاق الإطار والضغط على إسرائيل، ووزير الخارجية الأمريكية يصف اللقاء بالإيجابي. قمة أمريكية لبنانية غدا في البيت الأبيض، وسلسلة لقاءات لعون في السفارة اللبنانية والكونغرس اليوم. اتصال بين رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، أكد مواصلة دعم الرياض لمسار عون ودعوة لزيارة المملكة. حزب الله يواصل الهجوم على اتفاق الإطار، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. جولة تاسعة من القصف الأمريكي على مواقع عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يستهدف الأردن، الكويت والبحرين. زلزال هز غربي إيران صباح اليوم. إسبانيا تنتزع كأس العالم من يد الأرجنتين.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. أعين اللبنانيين معلقة على قمة الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون في البيت الأبيض غدا بعد لقاء عون وزير الخارجية ماركو روبيو وسلسلة اللقاءات التي سيعقدها اليوم في واشنطن. عون يحمل معه طلبات واضحة تدعم مساره التفاوضي المنفصل عن أي مسار آخر لا سيما مسار إسلام أباد، وتتمثل بضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطار. وفي حين تلقى عون جرعة دعم كنسية ودعوة سعودية لزيارة الرياض، يواصل حزب الله هجومه عليه مطالبا بالتراجع عن الاتفاق والانخراط بالمسار الأمريكي الإيراني، وقد سقط هذا المسار ومعه أنهت القيادة المركزية جولة تاسعة من القصف على مواقع عسكرية إيرانية الليلة الماضية، في حين رد الحرس الثوري مستهدفا قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، مشيرا إلى إصابات مباشرة وتدمير مخازن أمريكية وسقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي. أما في سياق المواجهات الرياضية، فقد توج المنتخب الإسباني بطلا لمونديال 2026 في مباراة شيقة أمام المنتخب الأرجنتيني، والبداية من محلياتنا ومن زيارة رئيس الجمهورية واشنطن.
1: إذن تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وسيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، كما سيشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر ولا سيما مسار إسلام أباد.
0: هذا ويعقد الرئيس عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.
1: وأمس التقى الرئيس عون وزير الخارجية ماركو روبيو المشرف على الملف اللبناني لساعة ونصف ساعة في مقر وزارة الخارجية، وقطع روبيو زيارة للخارج وحضر إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس اللبناني قبل أن يسافر اليوم إلى الفلبين، ما سيحول دون مشاركته في قمة ترامب عون في البيت الأبيض غدا. الرئيس عون شكر الوزير روبيو والإدارة الأمريكية على دورهما في التوصل إلى صيغة الإطار، مؤكدا ضرورة تنفيذها بدءا بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة النموذجية الأولى، كما طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، ودعا إلى توسيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان خصوصا في قطاعات الطاقة والاتصالات.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد من جهته دعم الولايات المتحدة للرئيس عون ولخطواته الرامية إلى استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على ضرورة تنفيذ إطار العمل الثلاثي، معتبرا أن ازدهار لبنان وبسط سيادة الدولة هما أساس استعادة دوره في المنطقة. وأعلن روبيو استعداد واشنطن لترجمة مقترحات التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى خطوات عملية، ولا سيما في الطاقة والاتصالات وإعادة الإعمار، مؤكدا أن لبنان لن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن سيادته تصان بقرارات مؤسساته الدستورية وحدها. وفي ملف العلاقات اللبنانية السورية، شدد الرئيس عون على استمرار التنسيق بين البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي نهاية اللقاء، دون الرئيس عون في السجل الذهبي لوزارة الخارجية الأمريكية إشادة بدور الوزير روبيو في التوصل إلى إطار العمل الثلاثي الهادف إلى إنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل، معربا عن ثقته بتحقيق أهداف الاتفاق، موجها الشكر لروبيو باسم الشعب اللبناني. في الغضون، وصف وزير الخارجية الأمريكية الاجتماع مع الرئيس جوزيف عون بالإيجابي للغاية، وقال من جهة ثانية إن الولايات المتحدة تظل منفتحة على حل دبلوماسي بشأن إيران.
1: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي شارك في اللقاء كشف عن أن الرئيس عون أبلغ إلى روبيو في خلال اللقاء موقف لبنان الحازم برفض أي تدخل عسكري سوري في لبنان تحت أي ذريعة، مع تأكيد حرص لبنان على أفضل العلاقات الأخوية والندية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين لبنان وسوريا.
2: رئيس مع روبيو قدر يقول له اللي بده اياه، يعني بما انه عارفين انه روبيو بيهتم بهالفايل عمل سفره خصوصيه بس حتى يجتمع برئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه اكيد عنده الفرصه، بيعرفوا لروبيو من قبل، كل شيء كان متوقع. يعني الرئيس قال اللي بده يقوله، ونحن متاكدين انه تدخل سوريا ما له معنى انه بلبنان.
0: وكانت للرئيس عون في مقر إقامته أمس سلسلة لقاءات مع شخصيات أمريكية رفيعة وشخصيات من أصل لبناني وأخرى لبنانية فاعلة في العاصمة الأمريكية، تركزت نقاشاتها على تسليح الجيش بناء على ملف متكامل عن احتياجات المؤسسة العسكرية للاطلاع بدورها وملف إعادة الإعمار.
1: في غضون ذلك كشف مصدر دبلوماسي عبر الجمهورية عن اتصالات أمريكية أوروبية لتعزيز آلية التحقق من تنفيذ ترتيبات المناطق التجريبية في الجنوب مع استعداد إيطاليا للمشاركة، وأشار إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ خطة انتشار تدريجية تشمل عمليات تفتيش بالتنسيق مع القضاء والتوسع إلى عدد من البلدات الجنوبية. ولفت المصدر إلى أن رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من زوطر الغربية لا يزال يعرقل استكمال تنفيذ الخطة الميدانية. كما توقع بروز دور سعودي أكبر في لبنان، مؤكدا أن مستقبل قوات اليونيفيل يرتبط بالقرار الأمريكي أكثر من المواقف الأوروبية.
0: وفي سياق الدعم العربي، تلقى الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة السعودية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خلال اتصال هاتفي بحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، وتخلله تأكيد ولي العهد دعم المملكة للبنان ولخيارات الرئيس عون الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. كما جدد التزام المملكة بتقديم الدعم في مختلف المجالات وفق أولويات الحكومة اللبنانية. وشكر الرئيس عون الأمير محمد بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها حكومته لمساعدته وتقوية اقتصاده.
1: وبالتزامن مع حراك رئيس الجمهورية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، واصل حزب الله هجومه على اتفاق الإطار، ودعا النائب حسين جشي السلطة إلى التراجع عن اتفاق الإطار معتبرا أنه ساقط إخلاقيا ووطنيا وقوميا، محذرا من أن مصيره سيكون كمصير اتفاق 17 من أيار الذي سقط ومعه من وقع عليه.
0: النائب علي فياض رأى أن موافقة السلطة اللبنانية على اتفاق الإطار شرعنت ذرائع الاحتلال الإسرائيلي، واتهمها بالتصرف وفق منطق المنهزم والتفاوض على شروط استسلامها.
3: في هذه الأيام يزداد المشهد الإقليمي تعقيدا وتصعيدا، وهذا قد يترك تأثيراته على الواقع اللبناني، لذلك المطلوب المزيد من الحذر والتنبه في هذه المرحلة، وهذا بطبيعة الحال يفرض على المقاومة أن تكون جاهزة للاحتمالات كافة.
1: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر جدد رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن هذا المسار لم يحقق سوى وعود في الهواء.
4: أمام التحديات الجسام التي يقف لبنان اليوم على خطها لا بد من التشاور من أجل حلها، لذلك فإننا رفضنا الذهاب إلى التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وكانت النتيجة هي من بثق عن هذا الحوار الفاشل من أصله والذي لم ينتج إلا وعودا في الهواء، والذي تمخض عن انسحاب تجريبي للعدو من قرية أو قريتين مقابل تنازلات واضحة عن السيادة ووعود في تسوية وصفقات من قبيل معاهدات السلام مع العدو.
0: في المواقف المحلية الداعمة لمسار العهد، قال البطريرك بشارة بطرس الراعي إن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم، على يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة، وكرر الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ صيغة الإطار لما تشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة. الأمال معلقة على نجاح زيارة الرئيس عون واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب، هل ستكون النتائج ملموسة؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن خليل الجميل. جنرال الجميل، صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: هل تتوقعون نتائج ملموسة وسريعة لقمة ترامب عون؟ وكم سيستغرق الانسحاب الإسرائيلي الكامل بوجود 65 قرية محتلة و83 أخرى مدمرة بالكامل؟
5: طبعا نحن نتوقع شيء إيجابي خاصة بموضوع المناطق التجريبية، بس بالواقع أنه صعب جدا تحديد مهلة زمنية دقيقة للانسحاب الكامل، لأن المنطقة المسألة ما بترتبط بس بالوضع الميداني على الأرض، لكن بالترتيبات الأمنية والسياسية اللي راح تؤدي لازم فيها حزب الله حسب اتفاق الإطار اللي دعمته أمريكا. إسرائيل تربط أي انسحاب بضمانات عرض التهديدات حدودة وعدم وجود سلاح غير سلاح الدولة، ولبنان منطقيا بيطالب انسحاب كامل وسريع من هالمنطقة الكبيرة المدمرة اللي تحتلق إسرائيل وبدعم من أمريكا. مشان هيك إذا نجحت آلية المناطق التشريدية وانتشر الجيش اللبناني وتم تسوية تفاهمات، ممكن يبدأ الانسحاب تدريجيا وعلى مراحل بوتيرة سريعة بدعم أمريكا. أما إذا بقي الخلاف حول ضمانات أمنية وسلاح حزب الله، أنا برأيي عملية الانسحاب رح تطول أشهر ويمكن أكثر من هيك.
0: جنرال، يواصل حزب الله الهجوم على الرئيس عون واتفاق الإطار مؤكدا أن ما من قوة داخلية أو خارجية قادرة على نزع سلاحه، هل هذا يعني أن الحزب سيشن عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية التي ستشرف على تنفيذ المناطق التجريبية؟
5: هلا مثل ما بين، أنا ما بعتقد أنه راح يكون في قوات أمريكية بعدد كبيرة، يعني دور الولايات المتحدة العسكري مثل ما ظاهر يعني راح يكون بعدد قليل، يعني دور تنسيق وإشراف فقط. لكن طبعا هذا الموقف من حزب الله بيعكس رفضه لأي محاولة نزع سلاحه بالقوة، بس ما بيعني بالضرورة قرار مواجهة مباشر مع أمريكا، لأنه أي استهداف لعناصر القوات الأمريكية رح يكون تصعيد كبير إنه تداعيات إقليمية واسعة، ورح يشكل خطر كبير على حزب الله، لأنه رح يكون استهداف مباشر لاتفاق الإطار لدور أمريكا بلبنان والمنطقة. الاحتمال الأقرب بالمرحلة الحالية هو استمرار الضغط السياسي ورفع سقف المواقف مش أكثر، إلا إذا رجعت جدت الحرب الشاملة بالمنطقة هم في حسابات تانية.
0: جنرال، هل ما يجري بين واشنطن وطهران حاليا إثر انهيار اتفاق السلام الموقع بين الطرفين سيعيد انخراط حزب الله بالحرب ضد إسرائيل؟
5: على بالطبع الوضع بلبنان رح يبقى مرتبط بمسار العلاقة بين أمريكا وإيران، يعني إذا اشتدت المواجهة المباشرة بيناتهم أكثر من هلا أكيد رح ينعكس موضوع حلفاء إيران لا سيما حزب الله، اللي حزب الله رغم تراجع جزء من إدراك العسكرية وجزء كبير وتراجع تأييد الداخل له، يبقى احتمال انخراطه وارد جدا، خاصة إذا دخلت إسرائيل بالحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران. بس أنا بشوف أن الإدارة الأمريكية يعني ترامب ما مبين أنه راغب حاليا بتوصيع لبوجهة يعني بشكل يمكن يعرق المسار اتفاق الإطار اللي هي ضمنته أمريكا. هون بيبقى الحزب قدام حسابات دقيقة بين حفاظ على دوره الإقليمي مساندة إيران وبين تجنب كلفة حرب جديدة واسعة ومدمرة على الساحة اللبنانية. بالخلاصة المشهد بجنوب لبنان قدام مرحلة اختبار، يعني نجاح تفاهمات اتفاق الإطار.
0: جنرال، ولكن هل حزب الله يملك طرف القول لا لإيران إن طلبت منه فتح الجبهة مع إسرائيل كما أشارت إلى الحوثيين لإغلاق باب المندب؟
5: هلا مثل ما بين انه حزب الله يعني موقف هلا من الحرب وناطر، يمكن بس تشتد المواجهه حزب الله ما راح يحسب هذه الحسابات، راح يرجع انا برايي اذا طلبت منه ايران المساندة راح يرجع يساند مهما كانت النتائج، يعني لانه ما هيئته مبين بده ينتقل من منطقه المواجهه لمنطقه التسويات.
0: الجنرال خليل الجميل، شكرا جزيلا لك.
1: في الجنوب، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته منفذا تفجيرا قويا في بلدة كفرت بنيت. حسين معنا.
6: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمر مسلسل التفجيرات حتى ساعات الفجر، حيث فجر العدو الإسرائيلي بين الساعة 1 و4 فجرا منازل في بلدات ميس الجبل وحولة وكفر دبنيت وكونين وحداثة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات، حيث شن الطيران المسير غارة استهدفت سيارة بيكاب في حي الجامعات قرب مركز الأمن العام في النواطية، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ولمرات عدة في بلدات حداثة وميس الجبل وكفر دبنيت، كما فجرت منازل في دير سريان والطير والخيام ومحيط مجدل زون المنصوري وكونين برعشيت. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف شمع وبيوت السياد ومجدل زون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت حداثة وكفر تبنيت وبيت يحون وطلوسة والقنطرة وميفدون. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وحاريس ومحيط كونين برعشيت. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك اعتصم أهالي منطقتي مرجعيون وحصبية في بلدة القليعة مطالبين بفتح طريق الخردل أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على استمرار إقفالها وما يسببه ذلك من معاناة يومية للأهالي.
1: في ملف العفو العام ذكر النائب بلال الحشيمي بما جرى الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة لجهة حذف كلمة مشدد من الأشغال الشاقة في قانون إلغاء الإعدام، وطلب رئيس بري بعقد جلسة لبحث بند وحيد هو قانون العفو العام على ألا تنسحب القوات اللبنانية لإقرار قانون العفو ب17 سنة سجنية. عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب قالت إن التعديل في قانون العقوبات لا يفيد الموقوفين الإسلاميين وسيخرجون في هذه الحالة بعد 20 سنة، وأدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى يضع قانون العفو العام في جلسة خاصة.
0: وزاريا أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي في خلال تدشين الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام في فريا أنه لا يخاطر أبدا بالسلامة العامة ولا بالسلامة البيئية، والتركيز اليوم على نشاطات تراعي البيئة، مشددا على أن موسم المياه أفضل بكثير من العام الماضي. وزيرة السياحة لورا الخزن لحود أكدت من جهتها تشجيع كل أنواع السياحة خصوصا البيئية والرياضية ووجوب وضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الرئيسين عون وسلام.
1: في جولة هي التاسعة منذ عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وشبكات اتصالات إيرانية. وقالت نسعى لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار العابرين لمضيق هرمز، وختمت بالقول لقد أكملنا بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران.
0: وكالة تسنيم أفادت بأن الهجوم الأمريكي على مدينة خورموج بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الانفجارات في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة في خلال الأيام الأخيرة. وكالة مهر أشارت من جهتها إلى دوي انفجارات عدة في مدينة دشتي بمحافظة بوشهر وإلى دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات بمدينة جاسك بمحافظة هرمز غاز جان. وشملت الضربات الأمريكية أيضا شبهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وتبريز بمحافظة أذربيجان، ومدينتي بندر مهشهر وبندر إمام خميني بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
1: الحرس الثوري الإيراني قال من جهته لقد استهدفنا بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي بمطار العقبة في الأردن وألحقنا أضرارا بعدد منها ودمرنا 20 مستودعا لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق الأردنية، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود، وأسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة إسلام أباد غرب محافظة كرمانشاه غربي البلاد. ودعا الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي للاستعداد الأسد لعمليته العقابية، مشيرا إلى انفجار في ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة إثر استهدافهما بعدما كانتا تعتزمان دخول المسار غير الآمن جنوبي مضيق هرمز.
0: وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بإطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لورستان باتجاه أهداف أمريكية، في حين أطلقت صواريخ باتجاه سفن قالت مصادر إيرانية إنها مخالفة قبالة سواحل الإمارات. السفارة الأمريكية في البحرين قالت لدينا معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة وسط المنامة، هذا في حين أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديدات طائرات مسيرة معادية. وصباحا أفيد بزلزال بقوة 5.5 هز غربي إيران. بالتوازي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى إلى مقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن، وأشارت أيضا إلى مقتل أحد جنودها في الأعمال القتالية شمالي العراق أمس.
1: في المواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نضرب إيران مجددا الليلة تكريما للجنود الأمريكيين وسنرى ما سيحدث. وأضاف: نسيطر على مضيق هرمز وطهران لا تسيطر على أي شيء، مؤكدا أننا لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة، بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما. ووسط التصعيد الخطير في المنطقة، يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طهران نهاية الأسبوع الحالي.
0: حصد منتخب إسبانيا بطولة العالم بكرة القدم في مباراة جمعته ببطل العالم السابق منتخب الأرجنتين. المباراة شهدت شبه سيطرة إسبانية على مجريات شوطيها اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، ليسجل فيران توريس مهاجم برشلونة الهدف القاتل في المرمى الأرجنتيني بعد مرور 37 ثانية فقط من الشوط الإضافي الثاني، مانحا إسبانيا اللقب في مونديال 2026 وهو الثاني لها بعد مونديال 2010. وكان توريس قد سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 113 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. المباراة التي جرت بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك الإسباني فيليبي السادس وأفراد عائلته أعقبها شجار بين لاعبي المنتخبين المتنافسين وتدافع في الملعب.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
6: معمول.
0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
7: التصعيد سيد الموقف، اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انهار وعادت الحرب. العمليات العسكرية الأمريكية عم تتوسع بالداخل الإيراني حتى طالت بالفترة الأخيرة الحدود مع باكستان، وهيدا مؤشر عن إمكانية اتساع الحرب بالمرحلة المقبلة. واضح أنه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تلاشت، والواقع أنه من اللحظة الأولى كان هالاتفاق محكوم عليه بالفشل، لسبب أنه كل فريق قري على ذوقه أو وفق مصالحه. طهران شافت فيه إقرار لسيادتها على مضيق هرمز، بينما واشنطن وحلفائها بدون عودة المضيق للوضعية اللي كان فيها قبل الحرب، يعني ممر مفتوح للتجارة العالمية. هذا الخلاف الجوهري نسف المسار الدبلوماسي وأعاد وأشعل الحرب. أمريكا تسعى إلى تغيير موازين القوى وترجمت ما تعتبره إنجازات عسكرية بمكاسب سياسية، وبالنسبة إلنا الأولوية هي تجنيب جر لبنان لحرب شاملة. إيران عم تستنفذ كل وراقة بما فيها ورقة الحوثيين بالفترة الأخيرة، لذلك تعويل كبير على زيارة الرئيس لواشنطن. البعض عم يتلهى بالأشور البروتوكولية، ولكن يبقى أنه هالزيارة بجوهرها فرصة لتكريس السيادة اللبنانية كمفتاح مش فقط للانسحاب الإسرائيلي، ولكن أيضا لعودة الحياة لبلد دفع أكثر من طاقته ثمن حروب الآخرين على أرضه.
0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.
3: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لقاء عون روبيو بحث سبل تنفيذ الاتفاق الإطار والضغط على إسرائيل، ووزير الخارجية الأمريكية يصف اللقاء بالإيجابي. قمة أمريكية لبنانية غدا في البيت الأبيض، وسلسلة لقاءات لعون في السفارة اللبنانية والكونغرس اليوم. اتصال بين رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي أكد مواصلة الدعم الرياض لمسار عون ودعوة لزيارة المملكة. حزب الله يواصل الهجوم على اتفاق الإطار، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. جولة تاسعة من القصف الأمريكي على مواقع عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يستهدف الأردن والكويت والبحرين. زلزال يهز غربي إيران صباح اليوم. إسبانيا تنتزع كأس العالم من يد الأرجنتين، وشجار بين اللاعبين عقب المباراة. وبالإضافة إلى الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: كيف تخاض الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة؟ وماذا عن أمن المطار والحدود وأوضاع السجون؟ أين وصل مشروع الهوية الرقمية والتحول الرقمي؟ هل من حلول لأزمة السير؟ وبدأت فعلاً ورشة إصلاح هيئة إدارة السير؟ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء الساعة 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. مع عودة المزيد من السكان إلى قراهم في جنوب لبنان عقب الانخفاض الأخير في أعمال العنف، لا تزال المخاطر التي خلفتها الأعمال العدائية السابقة والأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ. فما زالت الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تهدد المدنيين وحفظة السلام والجيش اللبناني، كما تقيد الحركة في عدد من المناطق. وتشرح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية.
1: Although the security situation has improved in recent weeks,
2: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
0: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كانديس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
1: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
2: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضا عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظراً إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي: ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.
0: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور، دعماً للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور، الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة السلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخراً سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالاً للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقاً فنياً محلياً لتفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة.

0: وهيك بفوز إسبانيا على الأرجنتين وانتزاع كأس العالم من حامل اللقب، نوصل إلى صافرة النهاية برحلتنا اليومية مع مونديال 2026، رحلة امتدت على مدى شهر ونص، عشنا خلالها أخبار الملاعب والمنافسات وتابعنا نتائج المباريات، رصدنا الكواليس والقصص والمشاهدات اللي صنعت ذاكرة بطولة استثنائية. وبغض النظر عن النتيجة والناس اللي فرحوا أو اللي أصيبوا بخيبة أمل، منقول شكراً لكل من جعل من كرة القدم لغة تجمع الشعوب رغم اختلاف الألوان واللغات، وشكراً لكل من رافقنا بهالرحلة. وإلى لقاء يتجدد مع كأس العالم بعد 4 سنين بمونديال جديد وأحلام جديدة ونجوم جدد، ودايماً عبر صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: 35 بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و 90 سنت.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبدو بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
3: معمول
4: من كل أنحاء العالم، توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

0: التراث نعر امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي والمخرج توني خوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: تعويل رسمي على قمة ترامب عون غدا، وسلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية في السفارة اللبنانية والكونغرس اليوم. لقاء عون روبيو بحث سبل تنفيذ الاتفاق الإطار والضغط على إسرائيل. وزير الخارجية الأمريكية يصف اللقاء بالإيجابي. ولي العهد السعودي أكد لرئيس الجمهورية مواصلة دعم الرياض لمساره التفاوضي ودعاه لزيارة المملكة. حزب الله يواصل الهجوم على اتفاق الإطار، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. جولة جديدة من القصف الأمريكي على مواقع عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يستهدف الأردن والكويت والبحرين. إسبانيا تنتزع كأس العالم من يد الأرجنتين، وشجار بين اللاعبين أعقب المباراة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. انهار مسار إسلام أباد بإقرار كل من الولايات المتحدة وإيران، ومع انهياره سقط وقف إطلاق النار وعاد تبادل الضربات إلى سابق عهده بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني الذي استهدف سفنا قبالة السواحل الإماراتية وقاعدة أمريكية في الأردن وقواعد أخرى في كل من الكويت والبحرين. في الغضون يواصل رئيس الجمهورية مساعي فصل لبنان عن أي مسار آخر، لا سيما مسار إسلام أباد المنهار، ويعمل في خلال زيارته واشنطن والقمة المرتقبة غدا مع الرئيس دونالد ترامب على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق مندرجات الاتفاق الإطار لناحية الانسحاب التدريجي من الأراضي المحتلة في الجنوب وتعزيز قدرات الجيش لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه في الداخل وعلى الحدود الشرقية والجنوبية. إلا أن حزب الله يواصل إطلاق النار على المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية ويطالب بتراجع عنها. فهل عودة الحرب بين واشنطن وطهران ستعيد انخراط الحزب بجولة صراع جديدة مع إسرائيل؟ وبعيدا من الصراعات الدموية، صراع ودي شهدته ولاية نيو جيرسي الأمريكية الليلة الماضية انتهى بفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم على حساب منتخب الأرجنتين. والبداية من محلياتنا.
4: إذن تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وسيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. كما سيشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر، ولا سيما مسار إسلام أباد.
3: هذا ويعقد الرئيس جوزيف عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.
4: وأمس التقى عون وزير الخارجية ماركو روبيو المشرف على الملف اللبناني لساعة ونصف ساعة في مقر وزارة الخارجية. وقطع روبيو زيارة للخارج وحضر إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس اللبناني قبل أن يسافر اليوم إلى الفلبين، ما سيحول دون مشاركته في قمة ترامب عون في البيت الأبيض غدا. الرئيس عون شكر روبيو والإدارة الأمريكية على دورهما في التوصل إلى صيغة الإطار، مؤكدا ضرورة تنفيذها بدءا بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة النموذجية الأولى، كما طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، ودعا إلى توسيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان خصوصا في قطاعات الطاقة والاتصالات.
3: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد من جهته دعم الولايات المتحدة للرئيس عون ولخطواته الرامية إلى استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على ضرورة تنفيذ إطار العمل الثلاثي، معتبرا أن ازدهار لبنان ووسط سيادة الدولة هما أساس استعادة دوره في المنطقة. وأعلن روبيو استعداد واشنطن لترجمة مقترحات التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى خطوات عملية، لا سيما في مجالات الطاقة والاتصالات وإعادة الإعمار، مؤكدا أن لبنان لن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن سيادته تصان بقرارات مؤسساته الدستورية وحدها. وفي ملف العلاقات اللبنانية السورية، شدد الرئيس عون على استمرار التنسيق بين البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي نهاية اللقاء دون الرئيس عون في السجل الذهبي لوزارة الخارجية الأمريكية إشادة بدور الوزير روبيو في التوصل إلى إطار العمل الثلاثي الهادف إلى إنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل، معربا عن ثقته بتحقيق أهداف الاتفاق، موجها الشكر لروبيو باسم الشعب اللبناني. الوزير الأمريكي وصف الاجتماع مع الرئيس جوزيف عون بالإيجابي للغاية.
4: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي شارك في اللقاء كشف عن أن الرئيس عون أبلغ إلى روبيو في خلال اللقاء موقف لبنان الحازم برفض أي تدخل عسكري سوري في لبنان تحت أي ذريعة، مع تأكيد حرص لبنان على أفضل العلاقات الأخوية والندية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين لبنان وسوريا.
5: رئيس مع روبيو قدر يقول له اللي بتويه، يعني بما انه عارفين انه روبيو بيهتم بهالفايل عمل سفرة خصوصية بس حتى يجتمع برئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية اكيد عنده الفرصة، بيعرفوا لروبيو من قبل، كل شيء كان متوقع، يعني الرئيس قال اللي بده يقوله، ونحن متأكدين انه تدخل سوريا ما له معنى انه بلبنان.
4: في غضون ذلك كشف مصدر دبلوماسي عبر الجمهورية عن اتصالات أمريكية أوروبية لتعزيز آلية التحقق من تنفيذ ترتيبات المناطق التجريبية في الجنوب مع استعداد إيطاليا للمشاركة، وأشار إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ خطة انتشار تدريجية تشمل عمليات تفتيش بالتنسيق مع القضاء والتوسع إلى عدد من البلدات الجنوبية. ولفت المصدر إلى أن رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من زوتر الغربية لا يزال يعرقل استكمال تنفيذ الخطة الميدانية، كما توقع بروز دور سعودي أكبر في لبنان، مؤكدا أن مستقبل قوات اليونيفيل يرتبط بالقرار الأمريكي أكثر من المواقف الأوروبية.
3: وفي سياق الدعم العربي، تلقى الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة السعودية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في خلال اتصال هاتفي بحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، وتخلله تأكيد ولي العهد دعم المملكة للبنان ولخيارات الرئيس عون الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما جدد التزام السعودية بتقديم الدعم في مختلف المجالات وفق أولويات الحكومة اللبنانية. وشكر الرئيس عون الأمير محمد بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذها لمساعدته وتقوية اقتصاده.
4: وبالتزامن مع حراك رئيس الجمهورية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، واصل حزب الله هجومه على اتفاق الإطار، ودعا نائب حسين جشي السلطة إلى التراجع عن اتفاق الإطار، معتبرا أنه ساقط أخلاقيا ووطنيا وقوميا، ومحذرا من أن مصيره سيكون كمصير اتفاق 17 من أيار الذي سقط ومعه من وقع عليه.
3: النائب علي فياض رأى أن موافقة السلطة اللبنانية على اتفاق الإطار شرعنت ذرائع الاحتلال الإسرائيلي، واتهمها بالتصرف وفق منطق المنهزم والتفاوض على شروط استسلامها.
6: في هذه الأيام يزداد المشهد الإقليمي تعقيدا وتصعيدا، وهذا قد يترك تأثيراته على الواقع اللبناني، لذلك المطلوب المزيد من الحذر والتنبه في هذه المرحلة، وهذا بطبيعة الحال يفرض على المقاومة أن تكون جاهزة للاحتمالات كافة.
4: النائب غازي زعيتر جدد رفض التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي معتبرا أن هذا المسار لم يحقق سوى وعود في الهواء.
7: أمام التحديات الجسام التي يقف لبنان اليوم على خطها لا بد من التشاور من أجل حلها، لذلك فإننا رفضنا الذهاب إلى التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وكانت النتيجة هي من بثق عن هذا الحوار الفاشل من أصله والذي لم ينتج إلا وعودا في الهواء، والذي تمخض عن انسحاب تجريبي للعدو من قرية أو قريتين مقابل تنازلات واضحة عن السيادة ووعود في تسوية وصفقات من قبيل معاهدات السلام مع العدو.
3: في المقابل موقف كنسي داعم لمسار السلطة، إذ قال البطريرك بشارة بطرس الراعي إن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. وكرر البطريرك الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ صيغة الإطار لما تشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، لافتا إلى أن الحياد الفاعل يبقى خيارا وطنيا لا غنى عنه ينسجم مع هوية لبنان. هل يتجه لبنان إلى جولة عنف جديدة بعد سقوط مسار إسلام أباد ورفض حزب الله لمسار السلطة اللبنانية؟ نسأل النائب فادي كرم. دكتور كرم صباح الخير.
8: صباح الخير لألي كل المستمعين.
3: هل نحن مقبلون على جولة عنف جديدة بين إسرائيل وحزب الله تعطل الاتفاق الإطار وتعيد ربط لبنان بمسار إسلام أباد المتعثر أو الذي سقط بإقرار واشنطن وطهران؟
8: عودة الحرب احتمال كبير جدا بحسابات إيرانية وليس هناك حسابات اسمها حزب الله. يعني حزب الله هو يخوض جانب من الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية ومكلف بتلهية إسرائيل على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب مصالح اللبنانيين لأجل النظام الإيراني. لذلك إذا كان بدها تنفتح الجبهة لح تكون بناء على تعليمات من الحرس السودي الإيراني، وهذا احتمال موجود وربما يعني حساباته للحرس الثوري هي مدى استطاعة حزب الله أنه ينفع في أي حرب أو جولة حرب جديدة إقليمية في المنطقة بين إسرائيل وأمريكا وإيران. نعم. لذلك كل الاحتمالات نعم مفتوحة. نحن قلنا وقت اللي انتهت الحرب الماضية أنه انتهت إلى رجعة وليس إلى لا رجعة، لأنه ليس هناك من أي شيء من الذي طرح قبل الحرب قد حل. يعني كل المسائل مفتوحة، كل الأمور بعدها معلقة، والإنكار عند النظام الإيراني وعند حزب الله فظيع، يعني مستمرين فيه مهما كلف الأمر. لو تدمرت إيران، لو تدمر لبنان، لو قتل ملايين من الشعب الإيراني وألاف من الشعب اللبناني، ما هذا لا يعني لهم. يعني المهم أنه يبقى النظام مستمر. لذلك المعركة مفتوحة. كمان كذلك الأمر أنه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الحالية أو أي إدارة وإسرائيل بأي إدارة لن تستطيع أن تسكت، يعني وتمرر مسألة بقاء نظام حوله بيهدد أو بيهدد وجوده لإسرائيل.
3: دكتور كرم، ماذا تنتظرون من قمة الرئيسين ترامب وعون؟ هل سيتمكن رئيس الجمهورية من الحصول على ضغط أمريكي على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب التدريجي ودعم الجيش؟
8: بالطبع، يعني هي خطوة إيجابية ولح يجي عنا إيجابيات. لا، هذا مسار، ما بقى مسألة أنه مع أهميتها وأهميتها التاريخية، يعني هالزيارة لرئيس جمهورية لبنان إلى رئيس جمهورية أمريكا، ولكن هي نقطة من نقاط النضال لأجل تحرير لبنان. والمسار اللي أخذه رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة الحالية، يعني المسؤولين بمعظمهم أخذوا هذا المسار، وهذا المسار منه متوقف بس على هذه الزيارة ولا زيارات غيرها قد نشهدها ولقاءات أكثر وأكثر. لذلك رح تعطي نتائج كل خطوة وكل محطة رح تعطي نتيجة للاستمرار إلى الأمام بهذا المسار، لأنه في قناعة بين ثلاث أطراف في الحقيقة، الطرف اللبناني بالأساس، طرف الولايات المتحدة الأمريكية بالموضوع وإسرائيل، ولكن كل واحد بينظر لكل مرحلة أو كل خطوة من منظاره ومن حساباته.
3: نعم. سؤال أخير دكتور كرم، هل طويت صفحة العفو العام مرحليا أم هناك نقاش جديد قد يفتح لإقرار قانون متوازن؟
8: ستنا نحن ناطرين بين يوم وتاني يدعينا الرئيس بري لجلسة استثنائية لإقرار العفو العام.
3: نعم.
8: ما يخلطوا شيء معه، ما يضربوها بأي اقتراح تاني. نحن هلأ مستعدين أن نروح نلبي هذا الموضوع. أما نقاشات يعني للحقيقة هذه النقاشات منع بتجيب إلا ضرر للعفو العام. يدعي الرئيس بري على جلسة، نروح على الصيغة اللي تم الاتفاق فيها مع النواب المعنيين بالموضوع، أكثرية النواب السنة، ولنقره.
3: النائب فادي كرم شكرا جزيلا لك.
8: شكرا لك.
4: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خليل جميل توقع أن تحمل زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ولقاؤه الرئيس دونالد ترامب نتائج إيجابية على صعيد المناطق التجريبية، لافتا إلى صعوبة تحديد مهلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي كامل من لبنان. وتخوف الجميل في حديث إلى صوت كل لبنان من انخراط حزب الله بالحرب المتجددة بين واشنطن وطهران.
9: طبعا نحن نتوقع شيء ايجابي خاصة بموضوع المناطق التجريبية، بس بالواقع انه صعب جدا تحديد مهلة زمنية دقيقة للانسحاب الكامل. مسألة ما بترتبط بس بالوضع الميداني على الارض، لكن بالترتيبات الامنية والسياسية. اذا نجحت آلية المناطق التجريبية وانتشر الجيش اللبناني وتم تسوية تفاهمات، ممكن يبدأ الانسحاب تدريجيا وعلى مراحل بوتيرة سريعة بدعم امريكا.
3: هل الحزب سيشن عمليات عسكرية ضد القوات الامريكية التي ستشرف على تنفيذ المناطق التجريبية؟
9: ما بعتقد انه راح يكون في قوات امريكية بعدد كبيرة، يعني دور الولايات المتحدة العسكري المظاهر يعني راح يكون بعدد قليل، يعني دور تنسيق وإشراف فقط. لكن طبعا هذا الموقف من حزب الله بيعكس رفضه لأي محاولة نفذ سلاحه بالقوة، بس ما بيعني بالضرورة قرار مواجهة مباشر مع أمريكا.
3: هل ما يجري بين واشنطن وطهران حاليا إثر انهيار اتفاق السلام الموقع بين الطرفين سيعيد انخراط حزب الله بالحرب ضد إسرائيل؟
9: بالطبع الوضع بلبنان رح يبقى مرتبط بمسار العلاقة بين أمريكا وإيران، يعني إذا اشتدت المواجهة المباشرة بيناتهم أكثر من هلأ أكيد رح ينعكس موضوع حلفاء إيران، لا سيما حزب الله. اللي حزب الله رغم تراجع جزء من إدارته العسكرية أو جزء كبير وتراجع تأييد الداخل له، يبقى احتمال انخراطه وارد جدا، خاصة إذا دخلت إسرائيل بالحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران. ترامب ما مبين أنه رغب حاليا بتوسيع المواجهة، يعني بشكل يمكن يعرقل مسار اتفاق الإطار اللي هي ضمنته أمريكا. المشهد بجنوب لبنان قدام مرحلة اختبار، مثل ما مبين أنه حزب الله موقف لأن الحرب وناطر، يمكن بس تشتد المواجهة حزب الله ما راح يحسب هيدا الحسابات، راح يرجع. أنا برأيي إذا طلبت منه إيران المساندة راح يرجع يساند مهما كانت النتائج. يعني
3: في الجنوب يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته منفذا تفجيرا قويا في بلدة كفر تبنيت. حسين معنا.
10: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمر مسلسل التفجيرات حتى ساعات الفجر، حيث فجر العدو الإسرائيلي بين الساعة الواحدة والرابعة فجرا منازل في بلدات ميس الجبل وحولة وكفر تبنيت وكونين وحداثة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات، حيث شن الطيران المسير غارة استهدفت سيارة بيكاب في حي الجامعات قرب مركز الأمن العام في النواطية، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ودمارات عدة في بلدات حداثة وميس جبل وكفر جبنيت، كما فجرت منازل في دير سريان والطير والخيام ومحيط مجدل زون المنصوري وكونين برعشيت. وكثفت المدفعية الإسرائيلية أطراف شمع وبيوت السياد ومجدل زون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت حداثة وكفر تبنيت وبيت يحون وطلوسة والقنطرة وميفدون. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وحاريس ومحيط كونين برعشيت. من الجنوب حسيني معنا صوت كل لبنان.
4: في جولة هي التاسعة منذ عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وشبكات اتصالات إيرانية، وقالت نسعى لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار العابرين لمضيق هرمز، وختمت بالقول لقد أكملنا بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران.
3: وكالة تسنيم أفادت بأن الهجوم الأمريكي على مدينة خرموج بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الانفجارات في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة في الأيام الأخيرة. وكالة مهر أشارت إلى دوي انفجارات عدة في مدينة دشتي بمحافظة بوشهر، وإلى دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات بمدينة جاسك بمحافظة هرمزجان. وشملت الضربات الأمريكية أيضا شبهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وتبريز بمحافظة أذربيجان، ومدينتي بندر مهاشار وبندر إمام خميني بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
4: الحرس الثوري الإيراني قال من جهته لقد استهدفنا بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي بمطار العقبة في الأردن وألحقنا أضرارا بعدد منها، ودمرنا 20 مستودعا لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق الأردنية، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود، وأسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة إسلام أباد غرب محافظة كرمانشاه غربي البلاد. ودعا الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي للاستعداد لعمليته العقابية، مشيرا إلى انفجار في ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة إثر استهدافهما بعدما كانتا تعتزمان دخول المسار غير الآمن جنوبي مضيق هرمز.
3: وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بإطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لوريستان باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة، في حين أطلقت صواريخ باتجاه سفن قالت مصادر إيرانية إنها مخالفة قبالة سواحل الإمارات. السفارة الأمريكية في البحرين قالت لدينا معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة. التلفزيون البحريني أفاد صباح اليوم بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد، في حين قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت قرابة 8 لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني.
4: توازيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى إلى مقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن، وأشارت أيضا إلى مقتل أحد جنودها في الأعمال القتالية شمالي العراق أمس. في المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نضرب إيران مجددا الليلة تكريما للجنود الأمريكيين وسنرى ما سيحدث، وأضاف نسيطر على مضيق هرمز وطهران لا تسيطر على أي شيء، مؤكدا أننا لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما. ووسط التصعيد الخطير في المنطقة يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طهران نهاية الأسبوع الحالي. من جهة ثانية هز زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر غربية إيران.
3: وقبل أخبار المونديال نعود إلى الأخبار اللبنانية، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن بلاده ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، وقال إن اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرا. حصد منتخب إسبانيا بطولة العالم بكرة القدم في مباراة جمعته ببطل العالم السابق منتخب الأرجنتين. المباراة شهدت شبه سيطرة إسبانية على مجريات شوطيها اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، ليسجل فيران توريس مهاجم برشلونة الهدف القاتل في المرمى الأرجنتيني بعد مرور 37 ثانية فقط من الشوط الإضافي الثاني، مانحاً إسبانيا اللقب في مونديال 2026 وهو الثاني في سجلها بعد مونديال 2010. وكان توريس قد سجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 113 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. المباراة التي جرت بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمريكية الأولى والملك الإسباني فيليبي السادس وأفراد عائلته أعقبها شجار بين لاعبي المنتخبين المتنافسين وتدافع في الملعب.
4: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
3: ختاما تذكير بالعناوين: تعويل رسمي على قمة ترامب عون غدا وسلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية في السفارة اللبنانية والكونغرس اليوم. لقاء عون روبيو بحث سبل تنفيذ الاتفاق الإطار والضغط على إسرائيل. ووزير الخارجية الأمريكية يقول: سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، واجتماع ترامب عون سيكون مثمرا. ولي العهد السعودي أكد لرئيس الجمهورية مواصلة دعم الرياض لمساره التفاوضي ودعاه لزيارة المملكة. حزب الله يواصل الهجوم على اتفاق الإطار والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. جولة جديدة من القصف الأمريكي على مواقع عسكرية إيرانية. والحرس الثوري يستهدف الأردن الكويت والبحرين. إسبانيا انتزعت كأس العالم من الأرجنتين وشجار بين اللاعبين أعقب المباراة.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDN نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: انتي مليون جديد توني كيوان. مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: كيف تخاض الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة؟ وماذا عن أمن المطار والحدود وأوضاع السجون؟ أين وصل مشروع الهوية الرقمية والتحول الرقمي؟ هل من حلول لأزمة السير؟ وبدأت فعلاً ورشة إصلاح هيئة إدارة السير؟ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء الساعة 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان.
0: شويري
1: صباح الخير لكل محبي الفريق الإسباني. إيفيفا إسبانيا.

تانيا بطلة العالم. امبارح في ناس احتفلت ورقصت وعيدت وفي ناس نامت على وجه طب، والأهم في كتير ناس امبارح فشوا خلقهم بخسارة الأرجنتين وشتموا أو شو بدنا نقول فشوا خلقهم بميسي. شمتوا بميسي. أنظار العالم كلها امبارح كانت على المباراة النهائية، وكما بالعالم كذلك في لبنان كل اللبنانية كانوا مسمرين امبارح على الشاشات ليتابعوا نهائيات كأس العالم 2026. وبدي أقول مبروك لكل الكافيات يلي امبارح كانت مفولة، المطاعم والكافيات يلي كانوا امبارح عم ينقلوا الفوتبول للمباراة النهائية لكأس العالم امبارح رفعت أسعارها واستفادت من اهتمام الناس ورغبة الناس انه يكونوا عم يحضروا آخر ماتش. الحجوزات كانت مفولة، طاولات مليانة، ما في محل واحد يحجز، وأكثر من هيك غلوا الأسعار. يلا استفادوا الشبيبة آخر ليلة. على كل حال خلصت المونديال وربحت إسبانيا. إسبانيا أحرزت لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية بتاريخها من بعد سنة 2010، وامبارح تغلبت على الأرجنتين وعلى ليونيل ميسي 1-0.

وخلصت المونديال ورجعنا على الجد. مبروك لإسبانيا, هارد لاك للأرجنتين. واليوم الاثنين 20 تموز 2026 بحييكم ببداية أسبوع جديد ونشاط جديد وحماس جديد.

0: ومنترافق سوا بصبحيتنا من هلأ لساعة 10:10 وبرفقني المخرج طوني خوري، وبتلقى اتصالاتكم بهالصبحية على 0454-352-03-00-933.
1: أنا أكبر واحد
0: نسمع أول اتصال أو أول واتساب من روي زيادة.
2: بونجور ست ندى، أول شيء إسبانيا بتستاهل تربح، يعني بالشوطين كانت مسيطرة على المباراة، ولا شوطة لأرجنتين على الجول، يعني ولا شوطة بالمرة أول شوطين، يعني بيستحق بيستاهلوا يربحوا. والأرجنتين كلنا بنعرف 3-4 متوشي يزمطوا بآخر 10 دقايق. شغلة تانية، هلا بنشوف المباراة بين أمريكا وإيران، يعني الحلو بالحرس الثوري إنه أول شيء بضل يقرب حكي، يعني إذا أمريكا أصفوا لهم مدري شو محطة امبارح، بدنا نحن إذا هني عم بكفوا بدنا نعمل، يعني ما أشترون بالتهديدات وطرق الحكي، هاو أشتر شيء فيهم. وأكتر شيء ممكن يعملوه بيضربوا هالصواريخ على البحرين، قطر، كويت، هاو هني، وبوقعوا لهم 99% من هالصواريخ، يعني إن هذا ياه القوة الإيرانية اللي مهددين العالم فيها، يعني دا نشوف ما بدها تصير القصة. هلا المهم إنه بكرة الرئيس بس يلتقي ترامب تكون الزيارة مثمرة ويحطوا بالأجواء مثل ما بيقولوا بكل شيء عم بيصير، والمهم إنه ما يقصفوا شيء من هون، ما يرجع يردونا للحرب الحرس الثوري اللي هون. يعني
1: انت حبيب ضحكاتي.
2: بالنسبة للكأس العالم، بس في شغلة بيح عرفنا وزنا 6 كيلو وشي 175 جرام، منا هينة 6 كيلو ذهب خام، ذهب الخالص يعني مع 175 جرام.
0: بركي بيقوموا بيبيعوه مثلا.

0: للاسف طلعت الندى. مبروك للاسبان يعني، فشينا شوي خدتنا بعد ما كان التحكيم كله عم يصب مع الارجنتينيه، وعشوي صغير كمان كانوا عم يلعبوها. يلا يعطيك العافيه. دخلك سؤال، استقبال رئيس جمهوريتنا بامريكا، هذا باستقبال برئيس جمهوريه يعني عم يستقبلوا حدا اقل شانا وعم يعملوا تشريفات، ولو هذا رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه يكون اجل السابع يعني اقل شيء شوي احترام زياده.
1: بونجور ست ندى، اول شيء اسبان

0: لك بونجوريك بونجور، يسعد صباحك، شو هالبداية الأسبوع الحلوة. بدي عيد كل مين اسمه الياس وشربل واتمنى لهم ايام حلوة يا رب. يا ستنا بالنسبة للفوتبول ناس بالناس والقطة بنفس، بقول المثل هذا اللبناني حبيبة قلبي.
1: اهم شيء انه دايما اللبناني بيكون هيك له دور كبير بكل عرس، بكل عرس له قرص.

بونجور ندى. بونجور سمعين الكرام. الحقيقة كان بالنسبة للمباراه حديث العالم كله حديث مليارات بالعالم هو إسبانيا الأرجنتين. أول شيء مبروك لأسبانيا ولكل اللي بيحبوا إسبانيا وهارد لك الأرجنتين وكل اللي بيحبوا الأرجنتين. الحقيقة كان في سيطرة إسبانية كاملة على الملعب طيلة الأربع شواط مع شواط تمديد. اثنين لم يختبر إلا ثلاث مرات حارس إسبانيا على كل المدة، بينما 20 كرة اجت على حارس الأرجنتين اللي كان بطل حقيقي وشال اللي هو مارتينيز وشال نص هموم فريقه. أربعة طرد إنزو فرنانديز أثر كثير بدقيقة 93 على فريق الأرجنتين. دقيقة 106 هيك الفصل الحقيقي اللي توريز اللي بعده بأول عمره جاب جول إسبانيا من خلال باس من ويليامز. وحديث العالم كله لامين يامال وكوبارسي هاو الشابين مراهقين اللي هني 19 سنة واللي أبدعوا في الملعب. والمفارقة ميسي كان أكبر لاعب عم بيشارك في كأس العالم مع 39 سنة. تخيلوا الأرجنتين بدون ميسي مقتصبط بالمهارات الفردية كانت كل الثنائيات لصالح الإسبان. بدين هي تقول مبروك لإسبانيا وهارد لك للأرجنتين وكل مونديال وانتو بألف خير. محمود أحمدي.

0: حلو الحماس بالمونديال.
1: ايه انا بايدك يا مسيو بالنسبه لرئيس الجمهوريه بامريكا، ولو هذا رئيس جمهوريه يعني من هو ترامب يعني لحتى روبيو يستقبله. انا بايدك، علقت على هالموضوع. يلا بس انا ناطره تعليق اندورا لشوف اليوم شو بدي اعلق. اندريه

0: وهيدا أندريه يارين.
1: بونجور ندى وصبحية ندى، وبونجور لجميع المستمعين الكرام. هيدا أسبوع جديد عم ببلش هلأ، ومعه في أمل جديد، أمل كبير كبير وجديد، هو زيارة رئيس جمهوريتنا لواشنطن، يلي بدها تأدي لبنان، تأدي بلبنان للطريق المزبوط، طريق السلام، طريق الصحيح، بعد 35-40 سنة من شو بعرفني، من الدولة العميقة، بيسموها الدولة العميقة، هي الدولة العميقة، من من من الخراب، من من من من دولة ضمن الدولة. هالمرة إن شاء الله تزبط، وبرأيي راح تزبط. والكيمستري بين رئيس جمهوريتنا وبين ترامب راح تمرق، هذا رأيي. لخير لبنان. يصل صباحك ندى.

اهضم شيء انه ترامب امبارح ما كان عم بيزيح عن الموت عن البوديوم لما كانوا عم ياخذوا الصوره التذكاريه. شوفي بصبحيتنا لليوم كلابسي ووك فور اكسسبيليتي، قصة إرادة وتوعية مع شرب الجميل. بيروت بتحتضن معرض أصداء الوجود، شو هي التفاصيل مع مريال أسمر. وخلص المونديال ولكن ما خلصت أخباره بعد، اليوم رح نحكي عن أرقام قياسية تسجلت بمونديال 2026 مع كار رزق. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل وموجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم ونشرة بعد النشرة. وخلينا نروح لموجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم.

أفضل برج لليوم هني مواليد برج الحمل. اليوم بيحمل فرصة مميزة الحظ لبرج الحمل ليثبت قدراته. يا برج الحمل اليوم رح تتلقى خبر سار ورح يكون عندك دعم غير متوقع، رح يفتح لك أبواب جديدة، وثقتك بنفسك رح تكون مفتاح النجاح. أما البرج السيء فهو برج الدلو، اليوم رح يكون عنده تأخير وعرقيل بتنفيذ خططه، وسوء تفاهم مع أحد المقربين قد يسبب لك التوتر. حاول أنه تتحلى بالصبر وتتجنب اتخاذ قرارات متسرعة لحتى تتضح الأمور. بدي أقول اليوم هابي بيرثدي لمواليد برج اليوم.

0: بوب خوري بعيد بنته رومي خوري بقول لها هابي بيرثدي وينعاد عليك.
1: Happy birthday to you.
0: وهابي بيرثدي لعمر مكحل. وربيع معوض. وبدي اقول كمان اليوم ينعاد على كل حدا اسمه شربل مر شربل يحميه، وينعاد على كل يلي بيحملوا اسم الياس اليان مر شربل.

بونجور مدام ندى، معك إدغام من الأشرفية. مضحك المبكي إنه العامل دولة وعامل وزارة مالية غير شرعية ومصرف غير شرعي بيتهم الآخرين إنه هو ما بده الدولة. عن جد مضحك المبكي، عيب يا عيب الشوم، يعطيك ألف عافية.

0: صباح الخير، هذا كيفك؟ ماشي الحال؟ انا شلت لك الخميس، قلت لك انه غير فلامينكو ما رح ترقص العالم نهار الاحد. يلا ماشي الحال. انا ليكي ما بشجع حدا، مش هيك؟ كان قلبي حسسني انه اسبانيا بدها تربح والارجنتين بدها تخسر. يعني ماشي الحال خير.
1: حلوه رقصه الفلامينكو، بس كنا حاسين انه هيك في شوية دعم من تحت الطاولة للأرجنتين صراحة.
2: صباح الخير يا ست ندى. الحقيقة انا كنت مع الأرجنتين، بس امبارح اللعب كان لصالح اسبانيا كله. استغربت انه ليش عم يصير هيك، ولولا حارس المرمى اللي هو أبضاي الأرجنتيني يمكن كانت النتيجة 10-0. ما بعرف شو صار مبارح وليش الأرجنتين كانت مكربجة هيك. أبدا كأنه عم يلعب ولاد صغار كانوا مبارح الإسبان. فمبروك للإسبان وعن جدارة وبيستهلوها وصحتين، وألف مبروك لألون. سعد صباح.
1: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبح حياتنا بعد الموجز. خليكن معنا
3: صبح حياتنا. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

بتسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وسيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين وإطلاق ورشات إعادة الإعمار. كما سيشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر، ولا سيما مسار إسلام أباد. هذا ويعقد الرئيس عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال سياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. قبيل اللقاء القمة المنتظر غدا بين الرئيس عون والرئيس ترامب، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الغد سيكون مثمرا. أكد النائب فادي كرم أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ستأتي حتما بنتائج إيجابية، ولكنها تشكل نقطة من نقاط النضال من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية، مشددا على أن المسار الذي اتخذه الرئيسان عون وسلام لا يتوقف عند هذه الزيارة فقط، بل يحتاج إلى سلسلة خطوات تصب في إطار التقدم نحو تحرير لبنان. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، رأى كرم أن هناك احتمالا كبيرا لعودة الحرب على الجبهة الجنوبية بحسابات إيرانية وليس بحسابات حزب الله الذي يتلقى أوامره من الحرس الثوري الإيراني.

0: وعن مصير قانون العفو العام أوضح كرم أن القوات تنتظر من الرئيس بري أن يدعو إلى جلسة استثنائية من أجل إقرار مشروع القانون من دون أن يتم خلطه بأمور أخرى، مؤكدا أن القوات مستعدة للمشاركة في أي جلسة تهدف إلى الذهاب إلى إقرار الصيغة التي تم التوافق عليها مع غالبية النواب السنة. توقع الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل جميل أن تحمل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن نتائج إيجابية، ولا سيما فيما يتعلق بملف المناطق التجريبية، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه من الصعب تحديد مهلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، لأن الأمر لا يرتبط بالوضع الميداني على الأرض وحسب، بل بالترتيبات الأمنية والسياسية أيضا. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح الجميل ميل أن إسرائيل تربط أي انسحاب بضمانات لأمن حدودها وبحصر السلاح بيد الدولة، فيما يطالب لبنان بانسحاب إسرائيل بانسحاب إسرائيلي سريع وكامل، وإذا انتشر الجيش اللبناني في المناطق التجريبية فقد تحصل انسحابات على مراحل وبوتيرة سريعة. وعن احتمال عودة المواجهات جنوبا عقب انهيار اتفاق إسلام أباد، اعتبر الجميل أن الوضع في الجنوب اليوم أمام مرحلة اختبار، إذ إنه مرتبط بمسار العلاقة بين واشنطن وطهران، وإذا اشتدت المواجهة المباشرة بين البلدين أكثر فذلك سينعكس على حلفاء إيران وعلى رأسهم حزب الله.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: إثر انهيار مسار إسلام أباد، كشف مسؤول أمريكي عن نقل المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط. هذا وسمع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة منذ بعض الوقت، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار للمرة الثالثة اليوم. توازيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4,055 دولارا للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة. في الغضون قفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الأسيوية اليوم عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات لإيران لليلة التاسعة على التوالي واشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، فيليه سمك كروك الكيلو ب $2.50.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. وإلى النشرة بعد النشرة، أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين 23 تموز 2026. مستعجلة أنا. أبرز ثلاث عناوين لصحف صادرة اليوم. النهار: روبيو تعهد ليون بالتزام التنفيذ الناجح للإطار، التدخل السوري يفرض نفسه واستنفار لدى الحزب. صحيفة نداء الوطن عنوانت: روبيو يلاقي الرئيس عون في معركة السيادة. أما بصحيفة الأخبار: مساع لتجنب حرب شاملة جديدة، أمريكا تجمد الدورة الإسرائيلية. من العناوين إلى الكواليس وأسرار الصحف. في أسرار النهار: ارتفع منسوب الحركة في مكاتب تأجير السيارات، وكذلك الإقبال على الشاليهات في معظم مناطق الجبل بعد قدوم المغتربين وعدد قليل من الخليجيين. أيضا في النهار: أسف نائب قواتي في مجلس خاص لموقف حزب الكتائب بعد الجلسة التشريعية، واتهام القوات بتعطيل تشريع يتعلق بحقوق الإنسان وبتحديث المنظومة القانونية اللبنانية، واعتبر أن هذا الموقف يكرس التباعد مع الكتائب رغم محاولات قوتية مستمرة لاستيعابه. إلى أسرار الجمهورية: بدأت قوى سياسية تستعد باكرا لمرحلة ما بعد تنفيذ صيغة الإطار، انطلاقا من اقتناعها بأن تثبيت سلطة الدولة في الجنوب سيعيد رسم التحالفات والخطاب الانتخابي في لبنان. في أسرار اللواء: تأخرت تعيينات العمداء بالتكليف في الجامعة اللبنانية بسبب عدم وجود صيدلي من طائفة كبرى يتولى المنصب في كلية الصيدلة، الأمر الذي قضى بإجراء تبادل التوزيع الطائفي مع كلية أخرى بانتظار موافقة المرجع المعني. وإلى أسرار نداء الوطن بدون موسيقى يا توني. لم تستبعد أوساط دبلوماسية غربية حصول نوع من الانتفاضة المعكوسة في إيران، بحيث يستبعد نهائيا من دائرة القرار كل من بيزكشيان، قاليباف وعرقتشي، ووضعت هذه الأوساط التظاهرات اليومية المنددة بهم في هذا السياق. إلى أسرار المواقع الإلكترونية: في لبنان فايلز، وتحت عنوان نائب الفوتوشوب السياسي، كتب موقع لبنان فايلز إن أروقة أحد الكتل النيابية تشهد حالة من الامتعاض في صفوف عدد من أعضائه بسبب ممارسات أحد الزملاء الذي دأب على توظيف منصات التواصل لتسويق نفسه. وتتهم الأوساط النيابية المعنية هذا النائب بنسب الإنجازات الجماعية للتكتل إلى شخصه حصرا، فضلا عن استغلال اسم التكتل كغطاء في أروقة الوزارات لتمرير معاملات وخدمات ذات طابع عائلي وشخصي، ما أثار حفيظة زملائه ووضع علامات استفهام حول أدبيات العمل داخل التكتل. أخيرا في لبنان ديبيت، في رادار لبنان ديبيت، دبلوماسي سوري كان يعمل في السفارة السورية في بيروت أوقف فور وصوله إلى دمشق قبل أن يودع السجن على ذمة التحقيق. وبحسب المعلومات، الدبلوماسي كان يعمل سابقا في وزارة الخارجية السورية، ثم انتقل إلى السفارة في لبنان قبل أن يطلب منه العودة إلى دمشق. وتشير المعطيات إلى أن توقيفه يرتبط بشبهة تسريب مراسلات رسمية بين عدد من السفارات العربية والخارجية السورية، وتسليم إلى وسيلة إعلامية مقابل بدل مالي. ولا تزال هوية الجهة الإعلامية وتفاصيل التحقيق محجوبة، فيما تتعامل السلطات السورية مع القضية باعتبارها تسريبا لوثائق دبلوماسية حساسة.

0: كتير واتسابات عم توصلنا والتعليقات على المونديال، ورح أرجع أخد كم رسالة واتساب، ولكن خلينا نتوقف مع ضيفنا بصبحيتنا شرب الجميل. ضيفي مميز، عادة وقت اللي بيكون الإنسان عنده إصابة بمرض مزمن هالإصابة بتشكل له نهاية لأحلامه، بينما بالنسبة لشربل هالإصابة هي بداية لمسيرة عنوانها الإرادة، التوعية والتغيير. فبين التحدي والإصرار والأمل ومن تجربته الشخصية من بعد إصابته بمرض CMT، أطلق شربل جميل مبادرة للتوعية حول هالمرض. تنحكي عن إصابته، تنحكي عن المبادرة يلي أطلقها معي شربل الجميل. بدنا نتعرف على قصته، على رسالته وعلى أحلامه. صباح الخير شربل الجميل.
1: صباح الخير. صباح الخير
0: شربل. بداية بدك تعرفنا شو هو مرض شاركوميريتوس أو CMT، يعني أول شيء شو هي عوارضه وأنت كيف اكتشفت الإصابة فيه؟
1: انا من انا صغير كنت حدا كتير بيتفركش كتير بيوقع، وهي علامة فارقة لحدا انا طويل كتير، فهي علامة فارقة بتكون لحدا طويل يكون دايما بيتفركش. وهيك اول سيمبتوم انا طلع عندي هو بال 2009، كان عندي اول سيمبتوم هيك ما بحس كتير بجري، بنملو كتير جري وبكون هيك الحركة بطيئة، واخذتني تقريبا 10 سنين ل اي جوت الدياجنوز او التشخيص طلع لي بعد 10 سنين تقريبا باخر 2018.
0: سوري شربل، بس ليه التاخير بالتشخيص؟ انت تاخرت تروح تفحص حالك او ما كانوا عم يعرفوا شو هو هيدا المرض؟
1: هو كتير صعب، لانه في عالم بيعيشوا فيه بيعيشوا بالسامتا او بالشاركوماريتوس كل حياتهم وما بيعملوا ولا سمتوم، يعني هو التشخيص تبعه اوريدي صعب، يعني ما في تعمل فحص دم وبتعرف انه معك شاركوماريتوس، مش هيك بتصير الامور، بدها شويه وقت شويه رويه، خصوصا اذا ما حدا بالعائله عنده اياها. نحن بالعائله ما حدا عنده اياها، فهي بيقولوا هي وراثيه بس فيها تجي كمان بطريقه تانية، يعني فما عندهم اجوبه سبيسيفيك على هذا الموضوع، مشان هيك التشخيص تبعه كثير صعب. بس انا اخذت التشخيص تبعي ب 2018، يعني بعد 10 سنين تقريبا، وهيك بلشت قصتي وغيرت شوي بنمط حياتي، لانه بس كون انت عندك بالطريقه كون عندك كونديشن معينه بتغير كتير طريقه تفكيرك، طريقه الامور كيف بتشوفيها.
0: فكنت وين ما شو غير هذا المرض بحياتك، يعني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني قديه تغيرت حياتك؟
1: يلا بالاول اكيد كل حدا ما كتير يتقبل انه عنده شيء، يعني بعدين بعيش معه والحاله وبتتطور، يا بتروح على محل بيخبي الحاله تبعه يا بتروح على محل انه لا، يعني هو كتير كتير اهم من هيك، انه ببين وبيقاوم وبيجرب يكون بمحل احسن ما هو اليوم. يعني فانا اخذت تاني طريق اللي هي قررت انه، لانه كنت وين ما اروح وين ما اجي أنا بتسألني ليه بتمشي على مهلك، ليه ما فيك تطلع دراج، دايما وقت لعطيهم انه عندي شيء اسمه شاركوماريتوس ما حدا كتير يفهم الموضوع، يعني فبعدين صرت خلاص خبي قل لهم انه مروح اجى يعمل اكسيدان او يعني whatever، يعني شيء
0: تما تفوت بالتفاصيل
1: بس بعدين اقتنعت انه CMT باقي معي في خبية، فقررت اعمل ردة فعل عكسية وبالعكس وعي على
0: قررت انه تحول تجربتك لحملة توعية.
1: صحيح، ومنا خلقنا كلامزي امباكت يلي هي مبادرة بتعمل توعية مش على المرض كسي ام تي، بتعمل توعية على كمية يعني حقية الوصول او الاكسسبيليتي للعالم يلي عندها مشاكل او مش قادرة، عندها اعاقات حركية او اعاقات تانية، يعني مش قادر توصل على الأماكن العامة أو الأماكن الخاصة.
0: خبرنا كيف ترجمت مبادرتك، كيف اشتغلت؟
1: خلقنا براند كالسات، هذا البراند اسمه Talking Clumsy، مننا نحن نعمل نعطي 30% ل 40% أرباح بيروحوا على رعبات بنركبهم بكل لبنان. نحن بنركب ممرات بكل لبنان. عنا هدف نركب 150 متر مربع ممرات بالسنة. لهلا عاملين كتير بروجيات كبار
0: لا يقدروا يعني ذوي الإعاقة إنه يقدروا يفوتوا على أماكن
1: أو اللي عندهم إعاقات حركية يقدروا يوصلوا على الأماكن العامة أو الأماكن الخاصة. اشتغلنا على قصر العدل، عملنا تقريبا 30 متر مربع رعبات قصر العدل تبع بيروت. اشتغلنا على نادي الضباط، هول بروجيات كبار يعني. نادي الضباط عملنا كذا كذا شغلة، عملنا دو بروجي. أول بروجي هو ركبنا تقريبا 18 متر مربع رام، وتاني بروجي اللي هو حده ركبنا جبنا من برا فلوتينج ويتشير، يعني كرسي يقدروا ينزلوا فيها على المي اللي ما عندهم مجال يقدروا ينزلوا على المي. فكمان هيدي بروجي عملناه. فنحن من السوكس ومن الكلسات ومن الشيء نحن بنعمله بنحقق بروجيات اكسسبيليتي. هيدي بطريقة هيك مبسطة اللي نحن بنعمله.
0: طيب وين بتنباع الكلسات اذا واحد بده يشجع تيكون عم بيساهم بهالمبادرة؟
1: نحن عنا طريقتين. في عنا اول طريقة هي على الاونلاين بنبيعوا الكلسات. تاني طريقة من تقريبا 7 شهور خلقنا كافيه اسمه كلومزي سيب، هو بالنقاش. هذا الكافيه الهدف تبعه هدفين. اول هدف هو نكبر الكوميونيتي تبع الاكسسبيليتي، لانه عايزين نحن يكون في كوميونيتي احكي اكثر عن الاكسسبيليتي وعن حق الوصول لنقدر نحن ننفذ بروجيات اكثر. وثاني هدف هو نفرج البروجيات كلها اللي عاملينها والاهميه تبعها ولوين وصلت، وكون هالكوميونيتي كلها عم تركب وبنفس الوقت فيهم يشتروا سوكس يشتروا قهوه ونفس الوقت يكونوا عم بيشجعوا هذه المبادره. سو نحن هيدي هي الطريقه، يا اونلاين يا بينزلوا عنا على المحلات. نحن موجودين بكذا محل، بشوية صيدليات، شوية سوبر ماركت، شوية كذا، يعني موجودين بكذا محل. بس اجمالا نحن هول المحلات اللي نحن بيروح عليهم العالم تيدعمونا او تيدعموا القضية.
0: واذا اونلاين كيف فينا نذكر اللي عم يسمعونا؟
1: الويب سايت هو www.sockingclumsy.com، هذا هو الويب سايت تبعنا. بيفوتوا عليه وبيطلبوا اونلاين توصلوا على البيت يعني دغري مباشرة.
0: انتو بالكافي عم بيساعدوك كمان عندهم هيدا المرض او لا؟
1: لا لا، نحن بالكافي في عنا من كل شيء يعني. لا ما سبيسيفيكلي لهيدا، هي بتدعم القضية، بتدعم القضية انه يكون في عنا اكسسبيليتي بروجكت، يكون في عالم اكتر عم بيحكوا عن اكسسبيليتي. لانه هو المرض بحد ذاته بتصغري حجم المشكلة. يعني إذا نحن بس حدينا حالنا على المرض، أوكي، هو 1/2005 معهم السي ام تي، بينما الأكسسبيليتي وأهميتها هي تقريباً 30% من العالم.
0: صحيح.
1: فتتزغريها منا نحن مندوع على المرض. يعني أنا إذا حدا سألني ليه عم اشتغل على الأكسسبيليتي خبره أنه أنا عندي هيدي الكونديشن، بس أنا ما بقدر أوصل على هيدا المطعم، ما بقدر أروح على هيدا المدرسة، ما في روح على هيدا الفارماسي، لأنه ما في رامب، ما فيها حمام، ما فيها باركينج، ما فيها. فأنا بلاقي أنا والفريق يعني بنلاقي إنه ما بدنا نزغل المشكلة، مشكلة كبيرة، وما بدنا نعملها بس على المرض، بندوع على المرض من خلال بروجي أقوى بكتير اللي هو يكون عم يشتغل على حق الوصول.
0: وعم بيكون في تجاوب، عم بيكون في إقبال، والناس عم بتشجع؟
1: في إقبال، الناس بتشجع. هو في عندي، نحن في عنا طريقتين. أول طريقة في عالم يلي هن أوريدي صار معهم شيء او حدا بعائلتهم عندهم شيء، اكيد دغري بيجوا بيشجعوا لانه بيعرفوا اهميه البروجيات اللي عم نشتغلها. بمحل تاني اللي ما عنده، اللي مش صاير، اللي ما عنده توعيه على هذا الموضوع، احنا كمان عم نشتغل نوعي. احنا بس نركب رام يفهم اهميه الرام كيف، يعني احنا بس نعمل بروجيات بتقريبا 80 ب25 مدرسه، نعمل توعيه بالمدارس على اهميه الوصول، قد ايه مهمين الرامبات. فالتوعيه هي بدها تجي من الميلتين. مشان هيك نحن الرول تبعنا هو من بهالمحلين، يعني العالم اللي هو اوريدي تجاوب معنا وعنده حس انه لازم تدعم هالقضية بتجي. بس الرول تاني كمان هو نوعي العالم اللي ما عنده حس، اللي منا منتبهه انه اهمية هذا الشيء، لانه لا صايرة معه ولا عنده حدا بعائلته اوريدي صاير معه هيك شيء.
0: اكيد. شربل، شو الرسالة؟ اول شيء بدي اقول لك كمان ينعاد عليك بعيد مر شربل.
1: ميرسي.
0: ويكون معك بكل خطوة من خطواتك.
1: شكرا.
0: ختاما، شو بتحب توجه رسالة لكل شخص عم بعيش مع مرض مزمن او اعاقة او بيحس بمكان ما انه احلامه وقفت.
1: هي كل شيء واحد يصير معه بحس دائما انه هيدي النهايه، بس هي فيها تكون النهايه اذا هو قرب، او فيها تكون بدايه لشيء ثاني كومبليتلي، يعني هو بتكون رسالته بمحل ثاني. يعني كل واحد عنده رساله لازم يشتغل عليها، يا بيقدر يطورها وينميها ويوصلها للمحل الصح، يا هو بيقرر انه لا يتركها لإله وينغلق حاله. انا بنصح الكل ينقي رساله وينقي الطريق اللي يمشي فيها بغض النظر عن المشاكل والممرات. كل واحد رح يكون عنده مشكل بحياته، كل واحد رح يقطع بصعوبات، هو اهم شيء كيف تمشي الطريق، كيف تخطي الطريق، تخطيها بايجابيه، تخطيها بيكون عندك رساله توصليها وهدف، او بتقلب واحد بقرر انه لا انا ما بدي اعمل شيء. انا من النوع اللي بشجع انه لا لازم يوصلوا، لازم نوصل رساله، ولازم يكبر هذا الشيء. يعني هذه الفكره لازم تكبر، انه احنا من كل ضعف لازم نلاقي اوبورتونيتي معينه. شو ما كانت اوبورتونيتي لإلي انا شخصيا، اقدر نمي الفكره براسي، اقدر اعطي رساله للكل انه انا بعدني موجود.
0: صحيح. انا بدي اقول لك انه اول شيء بحييك على رساله الامل يلي اعطيتها اليوم، وكمان على دورك الكبير بنشر التوعيه، ونتمنى لك النجاح بهالمبادره، والى المزيد. شكرا لك شرب الجميل.
1: شكرا لك، ميرسي بوكو، ميرسي.

0: يعني دائما لازم نفكر انه الإعاقة منا نهاية الطريق، بالعكس لازم دائما انه نتعامل معها، ممكن تكون هي بداية رحلة نثبت انه الإرادة هي اقوى من اي تحدي، وانه النجاح بيولد من الإصرار، دائما بيولد من الإصرار على تجاوز العقبات. ونروح لمحمود غزيل، وبدي اقول له لا محمود مبروك، اكيد انت مبسوط لانه كنت عم بتقلي امبارح بدك انه تخسر الارجنتين.
1: كاذب مش كاذب.
2: ضريح المرشد الايراني السابق علي خامنئي عم يحترق، الدخان الاسود الكثيف عم يطلع منه، وكل هيدا بعد ايام معدوده على انتهاء مراسم الدفن الكبيره يلي صارت بايران وحواليها. الفيديو عم ينتشر على منصات التواصل والناس مش مصدقه كيف معقوله انه يصير هيك. لما دققت بالفيديو تبين انه هيدي المشاهد صحيحه، والدخان الاسود يلي عم نشوفه لا فيه ذكاء اصطناعي ولا مونتاج. الفيديو بلش ينتشر من يوم الخميس 16 تموز. بالعودة للأخبار وقتها طلع معنا أنه في تصريحات رسمية بتقول أنه صار في فعلا حريق بالعتبة الرضوية محل ما تم دفن خامنئي، ولكن المسؤولين هناك بيأكدوا بأنه الحريق اندلع بورشة تصليح وترميم عم تصير هناك، وبعيدة عن ضريح خامنئي وحتى ضريح الإمام الرضا. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: وإلى ضيف جديد بصبحيتنا بالمتحف الوطني ببيروت وتحديدا بجناح نهاد السعيد، بيلتقي الفن بالذاكرة والطبيعة بمعرض عنوان هالمعرض أصداء الوجود. هالمعرض بيجمع فن إيطالي مع فن لبناني بحوار بصري. تنحكي التفاصيل عن هالمعرض معي منظمة هالمعرض مريال أسمر. صباح الخير مريال.
1: صباح الخير ندى، وصباح الخير لمستمعي إذاعة صوت كل لبنان.
0: خبرينا مريال أول شيء عنوان المعرض أصداء الوجود، أول شيء ليه هيدا العنوان وشو فكرة هالمعرض؟
1: أوكي، فأول شيء انطلقت المبادرة لهيدا المعرض من سفارة إيطاليا بلبنان لتتحول إلى مشروع ثقافي بيجمع فنانين من لبنان ومن إيطاليا. الفكرة الأساسية لمعرض أصداء الوجود أو Echoes of Existence هي الرغبة ببناء حوار بين الفن والطبيعة، بين الذاكرة والهوية. من مشان هيك هون عنا كلمة أصداء الوجود Echo of Existence، من خلال رمز بيجمع هالبلدين لبنان وإيطاليا يلي هي شجرة الصنوبر.
0: هي اللي موجودة بالبلدين، يعني دايما منلاقيها بإيطاليا متوفرة ومنشوق، وهي كمان رمز من الرموز اللبنانية،
1: وهي يعني بتتلاقى بكل حوض البحر المتوسط.
0: من هيك تم اختيار هالشجرة تكون رمز لهيدا المعرض، رمز محور هالمعرض.
1: مزبوط، هو تم اختياره لأنه بتمثل أحد أبرز الرموز الطبيعية، وهي بلبنان يعني عنا منا مجرد بس شجرة، هي شاهدة على التاريخ، هي بترمز للقوة والاستمرارية والتجدد، وهي كمان بالخاص ندى هي اليوم بتواجه تحديات بيئية عن جد حقيقية، فبيجعلها هيدا رمز بين الجمال والمسؤولية وبين الإرث الطبيعي وضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
0: طيب خبرينا كيف موجودة شجرة الصنوبر بالمعرض بالأعمال الفنية، خبرينا شو دور شجرة الصنوبر بالمعرض؟
1: مزبوط، هي بلشت الفكرة مع زبير الحلبي يلي هو الفنان اللبناني الإيطالي يلي هو من دهور الشوير، وبتعرفي
0: مشهورة يعني بشجر الصنوبر،
1: مشهورة بشجر الصنوبر، وهي رفقته بطفولته لليوم، وهو فنان لبناني إيطالي يعني نقل على إيطاليا من أكثر من 20 سنة، وشاف هيدا الرمز انه هو بين يعني كان يشوفه بلبنان بدهور الشوير، يشوف جبل صنين بوجهه، وراح على ايطاليا وشاف كمان هيدا شجره الصنوبر، فبلشت الفكره بلوحه من لوحاته فيها هيدا الشجره، وبعدين جانا عملنا الريسيرش وانتقلنا وشفنا في فنان يلي هو اسمه انزو كوكي. انزو كوكي هو فنان ايطالي وهو من ابرز رموز لترانس افانغارديا الايطاليانيه، يعني ون اوف ذا فاوندرز، هن خمسه، انزو كوكي هو واحد منهم. وعلى الى جانب هيدول الفنانين يلي هن كونتمبرري ارت، في عنا رواد الفن اللبناني الحديث يلي اختار اعمالهم الاستاذ صالح بركات، واكيد بنتشكره. وبتشوف يعني رغم اختلاف الاجيال والاساليب الفنيه، يعني من ايام حبيب السرور عامل لوحته بالسنة 1900 وصولا لجيلبير حلبة لل 2026، بتشوف انه هيدا الشجرة هي أمبلام كلهم رسموه كل واحد على طريقته، فرح بتشوفه يعني شجرة الصنوبر رح تشوفيها بالمعرض
0: موجودة باللوحات.
1: مزبوط.
0: طيب شو الكريتير يلي على أساسه تم اختيار الفنانين يلي شاركوا بهالمعرض؟
1: هي طلعت من جيلبير ودهور شوير والباين تري والشجرة الصنوبر، وبعدين انعملت الرشات كلها على هيدا الأساس، وطبعا هن فنانين معاصرين، أنزو كوكي هو فنان معاصر كتير كبير بإيطاليا، وجيلبير الحلبي كمان وصل ليصير انترناشنال، وكملوا هيدول الاثنين أرتست الـ19 فنان لبناني تم اختياره مثل ما ذكرت من قبل الأستاذ صالح بركات لحتى يكملوا هيدا الحوار إذا بدك بين الجنريشن.
0: هيدا المعرض عم نشوفه اليوم ببيروت، معقول نشوفه بإيطاليا؟
1: يعني إن شاء الله بنتأمل أنه يكون معرض أصداء الوجود بداية لمشروع ثقافي يعني أوسع، عن جد يحمل رسالة لبنان وإيطاليا عن الدفاع عن الثقافة والطبيعة والحوار بين الحضارات إن شاء الله one day.
0: ومعقول نشوفه بغير متحف بيروت، يعني تتنقلوا فيه بالمناطق، خصوصا المناطق اللي فيها أشجار صنوبر وهيك يعمل حركة بالمنطقة؟
1: بالمنطقة الغربية لبنان.
0: نعم.
1: هلا بلبنان نحن اخترنا يعني في للتشويس تبع المتحف في له سبب. هو المعرض بيجي نحسه هذا انه هذا السعيد الثقافي اللي هو بقلب المتحف الوطني، والمتحف بتاع انه هو صمد بوجه الحرب والتحديات، مثل ما كايند اوف صمدت الطبيعه واللبنانيه. وهالجناح هو مساحه للحوار والابداع، هو دعم للمتحف الوطني عبر توسيع افاقه وتعزيز رسالته الثقافيه لاجيال القادمه. فمشان هيك نحن اخترنا المتحف واخترنا جناح انه هذا السعيد الثقافي بالضبط.
0: بسؤال أخير ميريال، أي متى افتتاح المعرض وكم يوم راح يكمل وأي متى الزوار بيقدروا يجوا على هالمعرض؟
1: أوكي، سو يستقبل المعرض أثناء الوجود أو Echoes of Existence زواره بيجيني إحنا هذا السعيد.
0: هو الافتتاح بكرة؟
1: هو الافتتاح بعد بكرة.
0: بعد بكرة.
1: هو من يعني من 22 تموز ل 21 تشرين الأول باقي بالمتحف، وبيفتح يوميا ما عدا نهار الاثنين الساعة 10 صباحا لحتى الساعة 5 مساء.
0: وبتتأملوا انه تكون الحركة كبيرة ويكون في كتير مهتمين رح يجوا يتفرجوا على هالمعرض؟
1: اكيد اكيد ان شاء الله يا رب، لانه عن جد معرض كتير انسبايرينج وحلو،
0: خصوصا يعني انه انتو حضرتوا لهالمعرض وكانت ظروف البلد منا سليمه، يعني كنا نمرق بظروف امنيه صعبه، يعني اخذتوا ريسك بالتحضير لهالمعرض.
1: مزبوط. بتعرفي ندى، هو خصوصا باوقات الازمات عن جد بتصير الثقافه اكثر اهميه، ونحن كان مفروض نفتتح بمارس اللي قطع بس اضطرينا ناجل من وراء الاوضاع، بس نحن مصرين انه نفتتح هالمعرض ونفرج العالم انه عن جد التعاون الثقافي هو قادر على أنه يبني صورة مستدامة بين الشعوب.
0: ميريال أسمر، أنا بدي أتمنى لكم التوفيق بهالمعرض، إن شاء الله يكون معرض ناجح ونشوفه كمان مش بس ببيروت، عن جد نشوفه بإيطاليا
1: إن شاء الله. ماشي كتير يا ندى، ماشي كتير.

0: وبرجع للواتسابات يلي بعدها عم توصل على الرقم 03-00-09-33. وشو عندك بعد يا روي؟
1: ست ندى، بالنسبة للمستمع اللي عم بيحكي عن استقبال رئيس الجمهورية، بس ما ينسى انه هو اساسا كان عارف انه هالزيارة ما في حدا عم يستقبله، مش هيك كان لابس سبور يعني، كمان هو كان وصل بالاسبادري والسبور، مش انه لابس طقم ونزل ووصل وما حدا استقبله، معروف لانه هل بالبروتوكول زيارة منا زيارة دولة او شيء هيك، هو عارف لابس سبور ووصل.
2: هقول لك تباعاً ايه اسباب غرامي بجمالك وحبك.
0: ومعنا اتصال عبر الهاتف. الو
3: صباح الخير مدام ندى.
0: صباح النور.
3: لو سمحتي، كنت عم تحكي من شوي مع الاستاذ شرب الجميل،
0: صح؟
3: نحن كيف فينا نتواصل معه مثلا؟
0: رح اعطيكي رقمه، بدك اعطيكي رقمه على الهواء؟
3: خلي... ايه اذا بتريد.
0: يلا خليكي دقيقه معي.
2: بحبك وعمري ما اقول لك وداع.
0: شرب الجميل رقمه 03-5-9-4-1-4-7
3: 5-9-4-1-4-7. شكرا كتير.
0: أهلا وسهلا.
3: ميرسي كتير.

0: ايضا كمان اندري عم يرجع يبعث واتساب, واكيد اندري عم يحكي سياسه مش مونديال.
1: بونجور من جديد ندى, ويسعد صباحك انت وتوني خوري المخرج. بدي اقول انه غريب انه لازم ننبسط, لازم اللبناني ينبسط بزياره رئيس جمهوريتنا لواشنطن اليوم. والله لازم ننبسط ولازم نتامل امل كبير. بس ليش بعض مستمعين اليوم قال عم بينتقدوا طريقه الزياره او طريقه الاستقبال يلي عملوه لرئيس جمهوريتنا؟ ما فسروا ليه البروتوكول بيقضي هيك, فسروا شو قضيت البروتوكول. لا انا ولا انت ولا المستمعين بيفهموا فيها, بس عطوا تفسير بالبروتوكول ليش صار هيك. مش صار هيك ليش الاستقبال, انه ما عم بفهم انا هالطريقه من طريقه من قبل اللبنانيه. هاي طريقه جماعه الممانعه من حزب الله وعوانهم العونيه عم بينتقدوا, همهم ينتقدوا الزياره والاستقبال. لك عايبوا له, لك عايب يشوفوا ابعد من هيك. يسعد صباحك من جديد نذر.

بونجور مدام ندى. بونجور. ان امبارح انطوني ميرشاك فسر الليل هيك ليل استقبال كان هيك فسر انطوني ميرشاك بالام تي في. بونجور نائل كل الكل.

0: نتوقف مع وقفة إعلانية أسعار المحروقات وبنرجع منكمل مع كارل رزق والأرقام القياسية اللي تسجلت بالمونديال.
1: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 92 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: صبحية ندى.

خلص المونديال ولكن أخباره بعد ما خلصت مثل ما عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أكتر فيديو عم بياخد تفاعل هو فيديو لرئيس الفيفا عم يركض تيزيح دونالد ترامب عن البوديوم يلي عم بيصير عليه التطويج لحظة اللي رفع فيها المنتخب الإسباني كأس العالم. أبرز العناوين كانت أنه ترامب عم يحشر نفسه ليسرق الأضواء من بطل العالم.

0: وباخر لقاء عن المونديال مع كار رزق رح نحكي عن ابرز الارقام القياسيه يلي سجلها مونديال 2026. صباح الخير كار رزق. اول شيء خبرني راضي عن النتيجه؟
1: هلا انا شخصيا انا كنت بشجع الارجنتين يعني بعد هولندا بشجع الارجنتين.
0: زعلان يعني ني مع وجهك طب يعني
1: هلا زعلان مش لانه خسرت الارجنتين تستاهل الخساره، زعلان لانه ما لعبوا منيح يعني ما بعرف ليش. كان مباراه امبارح كان في سيطره تامه للاسبان صراحه.
0: بتعترف انه الاسبان كانوا بيستحقوها؟
1: ايه اكيد. طيب خلال مباراه امبارح
0: خبرنا، في كتير ارقام قياسيه سجلت بهيدا المونديال.
1: مزبوط.
0: من وين بدنا نبلش؟
1: بدي بلش بمسابقه يعني بكيليان مبابي. كيليان مبابي يلي صار اول لاعب بتاريخ المونديال بيربح الحذاء الذهبي مرتين، يعني ما في حدا قبل ربحينها مرتين، لانه طلع افضل هداف بمونديال الماضي بقطر 22 وافضل هداف كمان بالمونديال الحالي مع 10 اهداف. فهو اول لاعب بيعمل هالشغله
0: وبيستحق.
1: هلا مباراه النهائيه امبارح كمان هيدا اول مباراه نهائيه للفترة بين الشوط الأول.
0: بس خلينا نذكر أنه هو المهاجم كرة القدم بمهاجم الفوتبول بالمنتخب الفرنسي.
1: منتخب فرنسا صح كيليان مبابي. تاني شغلة صارت مباراة مبارح مباراة نهائية لأول مرة الفترة بين الشوط الأول والشوط الثاني بتستمر أكثر من 15 دقيقة، هي استمرت 27 دقيقة. والسبب انه عمل مثل ميني كونسير شارك فيه مادونا، شاكيرا، جاستن بيبر وغيرهم. استمرت لمدة 27 دقيقة، عملوا شو بأرض الملعب على البلوز. هيدا لأول مرة بتصير بتاريخ المونديال. هلأ شغلة كمان جديدة، منتخب إسبانيا هو أول منتخب هلأ اليوم يعني بيكون بطل كأس العالم بنسختين تبع الرجال وتبع النساء at the same time بنفس الوقت
0: بال 2026.
1: نعم هن هلأ أبطال حاليا، إسبانيا بطلة كأس العالم للرجال وبطلة كأس العالم للنساء.
0: بس بالنساء يعني ما بياخدوا هيدا السكسي ما تم الإضاءة على الموضوع كتير يعني.
1: مظبوط يعني هيك يعني
0: دائما بيحاولوا الرجال يغطوا على النساء لان شفت شو.
1: وبعد بدي احكي كمان بهالمونديال في مباراه تم تسجيل فيها 10 اهداف بماتش هيدي اللي بسموها برونز فاينل بين الثالث والرابع اللي انجلترا ربحت على فرنسا بنتيجه 6-4. تم اذا تسجيل 10 اهداف بهالمباراه، هيدا منه اعلى سكور بس من اعلى من أكثر المباريات اللي صار فيها تهديف بتاريخ كأس العالم. تعتبر هي الخامسة لأنه في مباراة صار فيها 12 هدف قديمة بال 1954 وفي ثلاث مباريات تم تسجيل فيهم 11 هدف. إذن هيدي هي خامس مباراة كعدد أهداف بيتم تسجيل فيها. هلأ بهالمونديال البرازيل بتزيد رصيدها ل 247 هدف وبتضل عم تحتفظ بالمركز الأول من حيث التهديف بتاريخ المونديال، هي مسجلة لهلأ 247 هدف، وألمانيا صارت مسجلة 243 هدف. البرازيل أولى، ألمانيا الثانية من حيث عدد الأهداف. الأرجنتين هي الثالثة صار معها 171 هدف. هلأ بالنسبة ل كمان شو صار بهذا المونديال، أفريقيا قارة أفريقيا من دور دور المجموعات ل نوك أوت ستيج أو الأدوار الإقصائية يلي صار فيه انتقلوا الفرق من 40 فريق ل 32 فريق في 16 بلد خسروا بالمرحلة الأولى مرحلة المجموعات، ضل في 32. من هال 32 كان في 9 منتخب من افريقيا، وهذا شيء كمان هيدي سابقه، لانه سابقا بس كانوا فريقين من افريقيا وصارت بنسختين، مرة بال 2014 مع الجزائر ونيجيريا، ومرة بال 2022 مع موروكو والسنغال. هيدا الأول مرة أفريقيا في 9 منتخبات بتتأهل من دور الأول إلى الأدوار الإقصائية. هلا الفرق يلي كانت عم تشارك لأول مرة هي الرأس الأخضر، أوزبكستان، كوراساو والأردن. هلا منتخب الرأس الأخضر هو الفريق الوحيد من هالأربعة يلي ما خسر ولا مباراة.
0: فجأنا بلعبه.
1: تفاجأنا بلعبه وخسروا كمان بصعوبة قدام منتخب الأرجنتين. بالنسبة للمنتخب يلي ما سجل ولا هدف، في منتخب واحد يلي هو منتخب بنما ما سجل ولا هدف. هلا هيدا المونديال هو المونديال يلي صار فيه أكتر عدد من الأهداف، صار فيه 308 أهداف بهيدا المونديال. يعني الرقم السابق كان لكي شو الفرق بقطر من 4 سنين مع 172 هدف.
0: أكتر من الدوبل تقريبا.
1: أكتر يعني شي مرة ونص تقريبا. هلأ في عندك معدل أهداف بكل مباراة، بل الرقم القياسي بعده هو ذاته بال 1954 مع 5.38 هدف بكل مباراة. هيدي بال 54 بعد هيدي الرقم القياسي. هلا في ريكور منه ريكور ايجابي، يعني ريكور سلبي يلي هو هذا المونديال. هو اكثر مونديال صار فيه تسجيل اهداف عكسيه، اون جولز، 14 هدف. وكمان بهالمونديال ليونيل ميسي بعادل رقم كافو بالمشاركة بثلاث مباريات نهائية، يعني صاروا لاعبين مشاركين بثلاث مباريات نهائية، هن ميسي وكافو. وكمان عندك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بهالمونديال، هن بيكونوا بسادس مونديال موجودين. هن مع هن اللاعبين الوحيدين يلي شاركوا بست مونديال فعليا، بس في كمان جولر المكسيك يلي هو أوشوا كان موجود بست مونديالات بس ما لعب بكل المونديالات، بس كان بالتشكيلة دايما، يعني بست مونديالات، يعني من 2006 لل 2026 ثلاثتون بس. ميسي وكريستيانو رونالدو هن الوحيدين اللي نزلوا على أرض الملعب،
0: كانوا عم يلعبوا.
1: بعد شيء بحب أقول بعد هالشغلة، بهالمونديال صار فيه الهدف رقم 3000 بهالمونديال. هلا الهدف الاول بالمونديال هو اكيد بال 1930 بالمونديال، وفي ستاتستيك انه كل 100 هدف الهدف رقم 100، الهدف رقم 200، 300 الى اخره. هلا وصلنا نحن صار في الهدف رقم 3000، كان سجله انزو فرنانديز ضد منتخب مصر. ومبدئيا وبعد في ديدي ديشام مدرب منتخب فرنسا، هو المدرب يلي أكثر مدرب شارك بمباريات، كسر الريكور اللي قبل، هو صار لهلأ 27 مباراة وخلص. ديدي ديشان بطل مدرب منتخب فرنسا، بس هو هلأ حامل الريكور تبع أكثر عدد من المباريات كمدرب.
0: كارل رزق، أنا بدي أشكرك، أشكرك كمان على فترة المونديال اللي رفقتنا فيها كل أسبوع، وعقبل ما نترافق بالمونديال الجديد. ومستمعينا لهون بتخلص صبحيتنا لليوم، بدي اعتذر من كل الواتسابات يلي بعد ما اخذتهم. نرجع نلتقى بكرة بصبحية جديدة، كونوا بخير.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60، حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: جديد توني كيوين.
1: الزوجان محمد سوري كردي وآية عراقية يتحدثان في جعفر توك عن التحديات التي واجهت علاقتهما منذ ما قبل الزواج وحتى اليوم. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء صيدا وصولا إلى بيروت وضواحيها. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع. تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية بعد قليل استراتيجية الإدماج الاقتصادي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمشاركة وزيري العمل محمد حيدر والاقتصاد عامر لبساط.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: كشفت وسائل أعلام أمريكية أن واشنطن تعد لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأكد المسؤول الأمريكي معلومات تتعلق بتعزيز القوات الجوية في المنطقة، ولا سيما في ظل التقارير التي أشارت إلى مقتل جنود أمريكيين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن والعثور على رفات مجهول الهوية، كما قتل جندي آخر في العراق بضربة من مسيرة إيرانية. في المقابل، محافظة أذربيجان الشرقية في إيران أعلنت سقوط قتيل ومصابين في هجوم أمريكي على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز فجرا. إلى ذلك دوى انفجار في مدينة أصفهان، فيما كشف حاكم مدينة بوشهر عن تعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية قبل قليل. وسط هذه الأجواء، لفت الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يكون آمنا لنقل المنتجات البتروكيميائية أو قطرة واحدة من النفط والغاز طالما استمرت الأفعال الأمريكية في المنطقة. ومع عودة المواجهات الأمريكية الإيرانية، نصحت كوريا الجنوبية مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا. من صوت كوري لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: كيف تخاض الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة؟ وماذا عن أمن المطار والحدود وأوضاع السجون؟ أين وصل مشروع الهوية الرقمية والتحول الرقمي؟ هل من حلول لأزمة السير؟ وبدأت فعلاً ورشة إصلاح هيئة إدارة السير؟ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء الساعة 8:30 مساءً على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
6: مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
8: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
9: بلشنا. بونجور، كيفكن مستمعينا ومشاهدينا عبر صوت كل لبنان. ضيفي لليوم من أبرز الشخصيات العقارية بلبنان والعالم العربي، وعنده أكثر من 25 سنة بمجالات الاستثمارات والتطوير والاستشارات، وبدوره تميز بتطوير القطاع العقاري اللبناني وتعزيز حضوره على المستوى الإقليمي والدولي. حاليا يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة PIM Group اللي بتملك شركات ووساطة واستثمارات عقارية، كما يتولى رئاسة نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان ريل منذ عام 2017. على الصعيد الدولي حقق إنجاز بانتخابه رئيس عالمي الاتحاد الدولي للعقارات FIABC للفترة 2019-2020، وأول عربي، كما ساهم في توسيع تعاون بين أسواق العقارات العربية والعالمية. أستاذ وليد موسى، أهلا وسهلا فيك بوجوه البلد.
10: صباح الخير.
9: صباح النور. بداية أنا بحب هيك الضيف أعطي باس يعني لحتى هيك يخبر شوي هو كيف بعيدا عن الألقاب بعرف عن حاله. نعرفك نحن كتير زلمة بزنس مان، بزنس أورينتد، ولا مرة هيك حكينا معك هيك دردشة صغيرة، خاصة بشي بيعكس شخصيتك.
10: أنا بالعادة ما بحب كتير أحكي عن حالي،
2: هلا اذا بتساليني انه كيف شوف حالي على صعيد المهني، انا عقاري بامتياز، يعني انا ما بمارس عده امور وعده نشاطات، مارس النشاط العقاري، مارسه على صعيد المهني، يعني شغلي هو بالعقارات، وبذات الوقت بترقصي للنائبات ويمكن للاتحاد الدولي وللاتحاد العربي، هو هوايه، يعني هوايتي العقارات وشغلي الاساسي ومهنتي هي العقارات. بقى هون بتتكامل الامور وبصير بقدر اوصف حالي اني عقاري بامتياز.
9: كيف بلشت هالرحله بالقطاع العقاري استاذ وليد؟ يعني مع العلم انه حضرتك كنت مبلش بالحقوق.
2: مزبوط،
9: جايزه بالحقوق.
2: مزبوط، عملت حقوق اول شيء، وبعدين فتت عملت شركه صيانه للابنيه. كانت فكرة، كان بعدني يمكن عمري 23-24 سنة، شركة صيانات بتعمل صيانة للأبنية، ومن هون فت إذا بدك على الأبنية وصرت شوف شقق وعكارات، وطلع عبالي يعني جرب شوف إذا مهنة العكارات بقدر مارسها، وأمور راحت لوحدها، يعني انتقلت من الصيانة إلى عالم العكاري، وبعت شركة الصيانة وبقيت بقى النشاط العقاري، بس توسعت فيه كتير، توصلت إذا بدك من الوساطة والاستشارات والاستثمارات وإدارة الأملاك. العقارات، القطاع العقاري حياتي يعني.
9: قدي هيك في قرارات أخذت، يعني أخذتها وكانت شوي صعبة كمان بهالمسيرة المهنية، هالمسيرة يعني شو تعلمت كمان أكبر درس بهيد الترانزيشن، يعني لحتى يعني حتى شفنا أنه حضرتك هلأ عم تتولى مراكز وعامل يعني كتير إشياء حول شخصيتك والإكسبيرينس تبعك، واشتغلت كتير على حالك أكيد during هيد الفترة. شو الشيء اللي بيميز هيدا الفترة؟
2: لك أهم شيء تعلمته ولي بحب أكيد علمه لأولادي هو إنه واحد ما يشتغل وما يعمل غير اللي بيحبه. يعني اليوم مش لأنه أنا عامل إجازة بالحقوق لازم أشتغل حقوق، بدك تلحقي أنت شغفك وبدك تشوفي أنت وين بتلاقي حالك. ما إذا بدك أول سر للنجاح كان هو إنه واحد يلحق قلبه ويشوف شو بحب يعمل. بقى كان قرار صائب انه انا ما مارست مهنة الحقوق، كانت فورماسيون عظيمة تقدر انا يكون عندي باز جوريديك راسي، انا يعني بيشتغل بطريقة بسموها جوريديك، ساعدني كتير مشان اقدر اتقدم واقدر نظم طريقة تفكيري واقدر اوصل اذا بدك الغايات اللي بدي اياها. بس بقيت بس هون كباز لحقت قلبي وفت بالقطاع العقاري وبلشت من الصفر. يعني اليوم القطاع العقاري انا مني ورتين شركة عقارية، اما ما اشتريت شركة عقارية موجودة، كل شيء عملته اسسته، والشخصية بتلعب دور اكيد. اليوم واحد شخصيته بتلعب دور بتخليه يوصل اكيد لمراحل متقدمة، والثقة، الثقة اللي هو عنده اياها بنفسه والثقة اللي هو بيقدر يخلقها عند الاخرين. وانا بقول على طول انه اليوم قد ما واحد يكون شفاف وعنده هذه الثقه بتعطيه نجاح اكثر واكثر. الناس شو بدها اخر شيء؟ بدها ناس شفافه، ناس توثق فيها. ونحن بمهنتنا ما عندك استثمار، اذا بدك بالمكنات ما بتستثمري، ما بتبني، يعني بدك تستثمري بحالك، بسيتك، باسمك، وهذا اهم شيء. وكل ما يقطع الوقت كتر خير الله بلاقي انه الناس عم تعرفني اكثر وبتوثق فيي اكثر.
9: حضرتك كمان صرت اول عربي واصغر اكشلي من رئيس اتحاد الدولي للعقاري، شو يعني ماذا مثل لك هذا الانجاز على الصعيد الشخصي والمهني؟ انه نحن ما كنت انت اكثر ضابط اذا بدنا الدايمنشنز تبع شغلك والاكسبيرينس بلبنان، وطلعت على العالم العربي وانطلقت من هونيك، شو زادت على الاكسبيرينس تبعك؟
2: اكيد ما في شك انه اليوم وقت ترأس الاتحاد الدولي العقاري، اتحاد الدولي العقاري عم تحكي على جميع المهن العقارية، يعني الوساطة والتطوير والتخمين والمهن المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع العقاري، وترأس اتحاد عالمي ويكون عندك إذا بدك جميع الجنسيات والألوان والطوائف بفريقك، كانت خبرة فظيعة وعظيمة وأكيد تعطيك ثقة أكبر وتعطيك إكسبوجر أكبر بكتير. أنا في قلك أنه أنا برمت بلدين العالم، يعني كنت سافر أوقات شهر وشهر زور 15-16-17 بلد، أقعد نهارين 3 أيام بكل بلد، أتعرف على البارزين والناشطين بالقطاع العقاري بكل بلد، وتعرفت كتير على شخصيات كتير مهمة من رؤساء دول، رؤساء حكومات، وزراء. كان نحكي فيهم عن القطاعات العقارية ببلدانهم، اجي ساعد انا الناشطين العقاريين اللي عندهم مطالب مع حكوماتهم تنقدر نحسن بالقطاع العقاري والسكن ببلدهم. كانت خبرة عظيمة وفظيعة واكيد اثرت فيي، واليوم عم بجرب اذا كان على صعيد عربي او صعيد دولي، واليوم عم بجرب بكل شيء انا تعلمته وشفته برا، جرب لانه اخذت القرار انه يكون في تركيز هلا على السوق اللبناني. بتقولي السوق اللبناني اليوم بالحاله نحن فيها، بس انا شايف انه لبنان جاي على مرحله جديده والشمس عم تشرق وفاتين على ايام كتير حلوه. ان شاء الله بتكون هيدي المرحله اللي نحن قاطعين فيها، بس يعني صرنا على اخر تنقدر نبلش بنحقق احلامنا، ويبلش هالبلد يرجع ياخذ حقه لانه انظلم كتير، واللي حكموه بالفتره السابقه ما عطوا حقه، واليوم مراهنين انه الايام اللي جاي احسن من الايام اللي قطعت.
9: يعني وين بتشوف لبنان بعد 5 سنين؟ بمطرح احلى
2: اكيد، بمطرح مزدهر واحلى وشيء
9: عقاريا ولا على جميع
2: اكيد. ما هو كله مترابط بعض وعلى فكرك، يعني اليوم اذا ما عندك اقتصاد سليم ما عندك قطاع مصرفي سليم، اذا ما عندك قطاع مصرفي سليم ما عندك قطاع عقاري سليم، اذا ما عندك سياسيين جدد وبيفكروا بغير طريقة كمان كل هالأمور ما رح تتحقق. سو أنا شايف أنه في تغيير كبير بده يصير على صعيد إذا بدك البلد. نحن قاطعين بمرحلة حساسة، بس آخر شيء كل شيء له نهاية ورح تخلص هذه المرحلة، وما بيصح إلا الصحيح، وإن شاء الله هذا البلد بيفوت بالسكة الصحيحة وبيقدر يرجع يحقق أحلام اللبنانيين والمواطنين اللي لهم سنين عم يتعذبوا، لأنه اللي قطع بلبنان بآخر 6 سنين 7 سنين واحدة، ما رح أحكيك عن 40 سنة من الانتداب لليوم، رح أحكيك آخر 6-7 سنين، إذا كان من الأزمة الاقتصادية، عن أزمة المصارف، إذا كان عن انفجار بيروت، أول حرب تاني حرب، كل واحدة منهم بتأدي إلى انهيار بلد. شوف لبنان كيف هو، وحب اللبنانيين لبلدهم شو عامل فيهم. نحن اليوم يعني ما معقول نكون بعدنا واقفين على اجرينا، لو انه تعبنا، لو ما في شغف وحب للبنانيين لبلدهم، ولو ما في امل لمستقبل احسن.
9: شو ابرز يعني مع يعني بهيدا ظل الوضع اللي هلا عم نشوفه حاليا استاذ وليد، شو الاشياء اللي عم بتطالب فيها او اكشلي المشاريع يلي عم تقوم فيها هيدا النقابه يعني اللي انتم هيك عم تتبنوا انه شايفين امل، وهيك شو الستبس اللي عم تعملوها هلا تنشوف، لانه مثل ما شايفين يعني كمان هذا سؤال تاني بس انه رح احط بعتقد حنجاوب عليهم سوا، انه قروض مصرف الاسكان كتير عم تاثر حاليا على انه العالم ما عم فيها تشتري بيوت، يعني لا المعاشات منيحه ولا المصارف عم تعمل دوره، يعني مصارف شبه ما عم تشتغل. شو رايك بهذا الموضوع؟
2: ما في قطاع عقاري سليم بدون قطاع مصرفي سليم، وهذا الموضوع انا بعيد بكرره كل مره. اليوم تيقدر المطور انه يبني بده تسليف من المصارف، وتيقدر الشاري انه يشتري بده كمان قروض سكنية. يعني اليوم صحيح في نشاط وفي شوية تسهيلات عم بيعملوها المطورين على 2 و3، بس هذا ما بيشكل، هذا بيشكل 5% من السوق العقاري اللبناني. اليوم نحن بدنا كل اللبنانيين وكل شاب وشاب لبناني انه يقدر يشتري شقة ويأمن مسكن ويقدر يكون عائلة. السكن شغلة كتير أساسية، مشان هيك حلم كل لبناني وقت يسافر انه يرجع وبيجي بيستثمر، اول شغله بيعملها بالعقار ام بشقه سكنيه بلبنان. تشوف قد ايه اهميه العقار عند اللبناني. بقى القطاع المصرفي اليوم نحن بنترجى الحكومه اللبنانيه ومصرف لبنان انه يعجلوا بالإصلاحات بالقطاع المصري في إعادة الهيكلة ودمج المصارف، كل هالأمور اللي إلى سنين متأخرة، لأنه غير ما تصير هذه الإصلاحات ما بنقدر نرتجه صوب قطاع مصرفي سليم. ووقت يصير عنا قطاع مصرفي سليم بلش نقدر نحكي بكروت سكنية، وملش نرجع نحكي بإزدهار عقاري. اليوم الاتكال على الاستثمارات من الناس الميسورة بلبنان ومن الاستثمارات من اللبنانيين المغتربين، وحتى عم نشوف ومنأكد لك انه اذا تحسن الوضع وحطينا عقلنا براسنا اليوم في مستثمرين اجانب وعرب بالأخص بدهم يستثمروا بلبنان. بس كمان نحن ما فينا نفكر بس بالميسورين، بدنا قطاع مصرفي يسلف اللبنانيين الشاب والشاب اللبناني انه هن يشتريوا كمان عقدرتهم عقارات ويقدروا يعيشوا تحت سقف لائق ويقدروا يأسسوا حياتهم بهذا البلد الكريم.
9: حضرتك أستاذ وليد، الوحيد يلي عم طالب هلأ بإنشاء وزارة للإسكان بلبنان، شو هن هالمطالب؟ ليش لحتى بدك تعمل هالشي؟
2: لا، اليوم من الطبيعي كل بلد بيحترم حاله بيأسس وزارات تنفعه. يعني اليوم نحن بعد لليوم مش فهمنين كيف ما في تعديل بقصة وزارة المهجرين وتحويلها إلى وزارة إسكان. ليش وزارة إسكان؟ وزارة الإسكان من الأمور الأساسية والبديهية بحياة كل شخص بكل بلد أنه يكون عنده سكن. وقت نحكي إسكان وسكن مش يعني تملك، يعني اليوم السكن هو بالإيجار والتملك، واليوم بده يكون في خطة بتساعد اللبنانيين أنه يستأجروا ويتملكوا، ومش بس الازدهار بيكون بالأسعار العالية. اليوم في خطة بتصير بدك تخلق شيء بيقولوا affordable housing، يعني الشقق بالأسعار المعقولة بالمدن وبرات المدن. ها بدها سياسات، بدها خطط. واليوم مؤسسة الإسكان عملت خطة، واليوم عم تندرس بين مؤسسة الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي الوزارة الوصية على مؤسسة الإسكان. بس منه كافي هذا الموضوع، لازم يكون في وزارة. لكن اليوم بأمريكا ما في كتير وزارات، بس في شيء للتخطيط المدني والإسكان. بفرنسا في اليوم اللوجمان، عندك وزارة. بمصر بلد العربية كله في إسكان. ليش بلبنان اليوم وعنا أكبر اليوم بغياب القروض المصرفية عنا أكبر أزمة سكنية وما عم نقدر ناخد قرار أنه نشأ وزارة للإسكان؟ في كتير شغل فيها وزارة الإسكان بقى، على أمل أنه بالحكومات اللي جاي مثل ما عم نخلق هلا إن شاء الله وزارة للتكنولوجيا، لأنه التكنولوجيا كمان شغلة كتير أساسية بحياتنا المستقبلية. يعني اليوم التكنولوجيا صارت بحياتنا اليومية، كمان قصة السكن والإسكان أساسية. سو هو هالوزارتين لازم نشوفهم بالحكومات اللي جاية، لأنه داخلين بحياتنا اليومية وأساسيين لكل فرد من إذا بدك من اللبنانيين.
9: يعني برأيك بظل كل الأزمات لبنان هو عطول فرصة للاستثمار؟
2: لكن أكيد لبنان صغير منه كبير، وشفنا أنه القطاع العقاري قطع بكتير مراحل، بس أنه كلها تخطيها وحب وشغف اللبنانيين للقطاع العقاري أدى أنه هالقطاع بتلاقيه بيزدهر، يعني بكل عرس له قرص مثل ما بيقولوا. أنه اليوم ارتفاع بالأسعار العقارات مثل ما انك شايفه، مع انه ما في كتير عمليات عقارية، بس في ارتفاع بالأسعار العقارات. وفي عطول سؤال، يعني لو في استقرار أمني وسياسي واقتصادي لبلبنان كنت بتلاقي القطاع العقاري محلق هيك وبتحس في طلب والناس عم تسأل وناطرة بس يصير في شوية استقرار وعم يصير في عمليات عقارية. بقى القطاع العقاري بلبنان قلناها ورح نرجع نقولها، هو ملاذ آمن، ومننصح للبنانيين كلهم أن يستثمروا فيه. أكيد واحد وقت يستثمر بده يكون يستثمر بعقلانية، ومش بيستثمر بكل شيء، بده يكون عارف بشو عم يستثمر ويكون استثماره مجدي. بس عامة القطاع العقاري بلبنان قطاع مثمر ونشيط وآمن.
9: برأيك المناطق تأثرت كتير عقارياً؟ أكيد، لأنه عنا الجنوب يعني كمان. بس شو هي المناطق يلي حالياً عم تشهد أكتر طلب برأيك؟ يعني هل منطقة شهدت طلب أكتر من منطقة من بعد الشيء اللي شفناه أو مخص؟
2: اليوم أكيد بيروت وجبل لبنان، جبل لبنان وبيروت هن بالطليعة، بس كمان بذات الوقت الحرب أدت إلى انعدام الطلب، وأصلا ما في إمكانية كان لنقل ملكية وما في دوائر عقارية بالجنوب، وفي خوف كمان. ما تنسي عندك المنطقة الصفراء المحتلة بجنوب لبنان، هذه منطقة مين بده يستثمر فيها اليوم؟ مين بيسترجع أن يستثمر فيها اليوم؟ نعرف أنه في هالصراع بين حزب الله وإسرائيل دي بده يدوم، رح يصير في انسحاب أما لا. عندك منطقة الجنوب تأثرت سلبيا كتير بالاستثمارات العقارية من سنتين لليوم، حالة الجنون والانتحار اللي أخذون عليها الشباب أدت أنه يصير في طلب كتير قليل على القطاع العقاري بكل شيء له علاقة يعني بالجنوب. بس بأكد لك أنا إذا صار في سلام اللي نحن عم نحلم فيه، منطقة الجنوب رح تكون من أكتر مناطق رح تشوف فيها استثمار عقاري، لأنه منطقة حلوة فيها مناطق سياحية حلوة، فيها شعب بحب الحياة، فيها اختراب كتير كبير مع قدرات مادية كتير كبيرة. بقى على أمل يكون عنا سلام تنرجع نشوف لبنان كله استثمارات من جنوبه إلى شماله، ونحن مصرين نبلش استثمارات من الجنوب، ما حدا يفكر أنه ما عم نحلم بإعادة أعمار الجنوب، لأنه بيستاهل أصلا ابن الجنوب وجنوب أنه ترجع له الحياة وتتغير الثقافة الموجودة من سنين، ننتقل من ثقافة الموت إلى ثقافة الحياة.
9: شو الدور برأيك أستاذ وليد لتلعبه الدولة كمان على دعم السوق العقاري غير أنه إنشاء وزارة؟
2: الدولة ما بتلعب دور أساسي بتشجيع القطاع العقاري. لسوء الحظ نحن كثير حكينا بقصة سياسات عقارية واقتصادية تقدر تجذب المستثمرين. هلأ بلش أول شيء أنه الوضع ما بيساعد، يعني اليوم مين بده يستثمر بالعقارات وتكون ما عندك استقرار أمني واقتصادي ومصرفي وسياسي؟ بقى كل هالعوامل بتأدي أنه بيصير عندك صعوبة أنك تقدر تجذب المستثمر. بس المستثمر الذكي هو اللي بيستثمر تحت النار وبالحرب، لأنه بيقدر يحصل على فرص أكبر. بس يا ريت الدولة بتحط سياسات استثمارية أوعى ويكون هدفها أكتر تشوف كيف تجذب الاستثمارات أكتر ما كيف بدها تجني الضرائب. يعني ما هو يعني هذه عقلية بدها تتغير، ويمكن بدها عنصر شبابي وبدها إعادة نظر بكل تكوين الدولة اللبنانية من مجلس النيابة إلى الحكومات إلى الرؤساء. بدك عنصر الشباب يدخل فيها وتتغير طريقة إذا بدك طريقة المقاربة للأمور. بس رح نضلنا نحن الناضل ورح نضلنا نطالب. اليوم انتقد كتير القانون اللي طلع عن قصة الاستثمارات الإقامة، حصول على الإقامة بالاستثمارات العقارية إذا بتستثمر بمبلغ معين بيطلع لك الإقامة. هي مش معمولة لليوم، لأنه كتير انتقدت إنه انه مين بده يجي يعيش هون. ها مش معموله لليوم، ها معموله ان شاء الله وقتها تشرق الشمس وتصير مش الاوروبي، يعني يمكن مش الفرنساوي راح يجي ولا الدنماركي، بس في كتير اليوم من المنطقه اذا رجعت شرقت الشمس وصار عندنا بلد مزدهر وفي حياه حلوه وفي استقرار، في كتير عالم تجي بتقعد عندك وبدها الاقامه، مجبور يكون مع الاقامه تقدر تعيش بهذا البلد. ما بدنا نكون كمان كتير عنا نظرة قريبة المدى، بروح بيطلع لقدام بده يشوف بده يبني لقدام، لأنه كل شيء بتبني وتشرعي اليوم ما بتبني وتشرعي عم بتخلق قانون لبكرة وبعد بكرة، أنت بتعمليه هيدا مشان المستقبل، مشان الأجيال القادمة، مشان الأيام اللي
9: قادمة. في شيء أهم كمان لازم هلأ يمكن يحدثوها أو يكونوا عم بيرجعوا يعملوا إعادة نظر فيها.
2: أكيد أكيد. هلأ مثلا في شغلة بديهية على طول بنحكي عنها، هي توحيد التخمين ومكنة القطاع بالكامل، وصير عندك يعني
9: كل القطاعات عم تحكي بنفس الموضوع.
2: يعني في كتير أمور بدها تنعمل وبنحكي فيها وبنعيدها كل مرة. لكن بدنا استقرار، الاستقرار السياسي والأمني ونطلع من الحرب. لأنه أوليات، شو أوليات الدولة اليوم بتكون صراحة؟ أوليات الدولة تشوف كيف بدها توقف الحرب، وكيف بدها ترجع توقف على أجريها، وكيف بدها ترجع تنظم قطاع المصرفي. ما عم نخلق استقرار معين نقدر نبحث كيف بدنا نرجع نقونن ونشرع كل قطاعاتنا. تنظيم مهنة اليوم طبعا بلشي فينا، المهن العقارية اليوم ما منظمة. طيب هذا من أقل الأمور الواحد يقدر يعملها، هو أن ينظم المهن العقارية، وذلك لهدف أساسي وأولي، هو حماية المستهلك وحماية المواطن اللبناني أما الأجنبي اللي بده يجي يستثمر بلبنان.
9: ليه عم تذكر هذا الشيء؟ لأنه برأيك في عالم منهم بموقع أنه يكونوا هن عم يمثلوا، أو في مثلا ايجنتس قصدك ولا؟
2: لا، إذا بدنا نبلش بمهنتنا أكيد اليوم في كتير ناس متعدية على هذه المهنة، ونحن عم نشتغل من أولى مشاريعنا بالمرحلة الجديدة هي مع وزارة الاقتصاد إنشاء قانون تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين. لازم يكون في ترخيص معين تواحد يقدر يمارس هذه المهنة، في محاسبة لازم يكون. يعني اليوم أنت بتعرف أنه أكبر استثمار بيعمله المواطن هو الاستثمار العقاري، بيشتري شقة، كل جنى حياته بيحطه بالشقة. طيب إذا بيكون عندك ناس عم تشتغلي معها ما عندها الكفاءة اللازمة وما عندها شفية اللازمة أن تشتغل معها، طيب مين بيحاسبها وكيف تتحاسب؟ مشان هيك نحن عم نشتغل على ترخيص العمل بمهنة الوساطة العقارية، ورح يكون مشروع أساسي. نحن قدمنا مع وزارة الاقتصاد مشروع مرسوم، رجع إجينا مجلس الشورى إذا بدك توصية ب أنه ينعمل قانون مش مرسوم، وهلا عم نشتغل على قانون إن شاء الله بال 27 يكون هيدا، يعني يكون بلش يبين تنقدر نحمي اللبنانيين والمستثمرين اللي بدون يشتغلوا أما يستثمروا بالقطاع العقاري.
9: شو برأيك الصفات اللي لازم يتحلى فيها كل ريل استيت ايجنت؟
2: الشفافية والمهنية والعلم. نحن اليوم كمان ما بقى في شيء بلا علم، كل إنسان بيفكر حاله بيقدر يشتغل بالقطاع العقاري، لا، هذا شيء كتير غلط ومش بمحله. أهم شيء اليوم أنه يكون الوسيط العقاري معلم، ونحن عملنا مع الجامعة الأمريكية شهادة بالشهادة العقارية، نقدر نجبر جميع أعضائنا أنه يتعلموا ويكونوا مثلهم مثل غير مهنيين، عندهم ثقافة وبيعرفوا عن شو عم يشتغلوا. بقى العلم أولا، الشفافية تانيا، ما فيك تشتغلي بلا شفافية تامة. اليوم مثل ما قلنا من شوي أنه شو أنت شو بتستثمر اليوم عم تشتغلي بالقطاع العقاري؟ تستثمر بحالك باسمك، بدي يكون عندك شفافية، بدك تساعد العالم، بدأ العالم تشكرك ودولة تشكرك لمدى الحياة على النصيحة اللي عطيتيون إياها وعلى العقار اللي خليتيون يشتريوه. وأكيد المهنية، يكون تشتغل بمهنية كتير عالية بتخلق ثقة وبتخلي اللي عم يشتغل معك إنه ينبسط ويقدر يرجع يبعث لك أشخاص ويقول لهم هذا الشخص مهني بينشغل معه. بقى أكيد هالثلاث أمور أساسية.
9: بلبنان دور النقابة قديه عم بيكون كتير مهم، يعني شو أكبر ثلاث مؤتمرات كمان بما خص العقارات نعمله، ويمكن في كتير عالم بعد لازم تدعي أنت العالم أنه تروح تحضر هيك ويكشوبس وهيك كرمال؟
2: أكيد نحن عملنا، لكن نحن كنقابة عملنا أول مؤتمر عقاري بال 2017، رجعنا تاني مؤتمر عقاري بال 2024، بعدين بال 25. كانت المؤتمرات الوحيدة اللي عملت بلبنان اللي علاقة بالقطاع العقاري، وكانت كلها مؤتمرات كتير ناجحة، وكانت كلها برعاية رؤساء الحكومات المتعاقبين اللي اجوا، مش انه حدا معين، يعني مين ما عم بيجي عم بيكون راعي مؤتمرنا، لانه عم بيكون ناجح جدا وعم بيكون في عنا حضور كتير كبير، وعم بيكون مغطى، وعم بيكون اذا بدك موجود في كل العقاريين من وسطاء ومطورين ومستثمرين، وحتى جينا سنة الماضي أجانب اجوا حضروا شافوا شو الفرص العقارية وشو عم بيصير بالقطاع العقاري بلبنان. بقى أكيد بدعي كل اللبنانيين إذا كان عقاريين أم مهتمين بالقطاع العقاري بشكل مباشر أم غير مباشر إنه يكونوا موجودين بمؤتمراتنا. وما ننسى كمان اليوم أن أبي عملت طاولة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص بال 2019 كمان بشان مناقشة الأمور العقارية والسكنية، وكمان عملنا بال 2014 جوائز العقارية. سو إذا بدك نقابتنا، نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، هي النقابة الوحيدة الموجودة واللي عندها نشاط بشكل دائم ولهم الوحيد هو كيف إعادة تنشيط القطاع العقاري وتنظيمه.
9: هذه
2: رسالة عنا إياها. هذه رسالة عنا إياها. ورح نضل حاملينها على أمل إنه نوصل لنتائج نحن عم نحلم فيها.
9: برأيك ما تغيرت عقلية مثلا المستثمر عبر سنين؟ يعني من قبل لهلا مثلا في عالم صار عنده غير اهتمامات كاستثمار، عم نحكي مش بس عقاريا او مثلا بيوت، وبرايك بعد اول شيء هي الاستثمار بالعقارات؟
2: لك العقار اللي بيقولوا له ريل استيت، لانه هو شيء حقيقي وهو شيء شو تكونت الارض وتكون الانسان، خلي الانسان والارض وراح يبقى الانسان والارض، معقول يروح كل شيء بس الارض راح تبقى وان شاء الله الانسان بيبقى، بس انه كل شيء بناه وكل شيء اخترعه وكل شيء بيتاجر فيه، حتى مش التكنولوجيا اليوم، التكنولوجيا اساسيه بالاستثمارات، بس اليوم منا كيان بهذه الدنيا. العقار هو من ركائز الدنيا، يعني انه اليوم الارض رح تبقى، مشان هيك بقول انا انه الاستثمار العقاري لو شو ما صار قد ما تقدمت الامور وين ما وصلت التكنولوجيا رح يضل الاستثمار العقاري من الاستثمارات الاساسية. هلا بتقيلي صار في عدة امور واحد صار في يستثمر فيها، اكيد اليوم خدي واحدة قطاع التكنولوجيا.
9: صحيح.
2: قطاع التكنولوجيا اليوم مخيف والفرص فيه كتير كبيرة، بس هذا ما بيلغي الاستثمار العقاري، بالعكس بيترافقوا.
9: كيف ممكن هالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يأثروا أو يغيروا مستقبل القطاع العقاري برأيك؟
2: للأحسن اليوم تعرفي أنه بالقطاع العقاري في استعمال بشكل فظيع للاي اي وللتكنولوجيا بالتسويق وبطريقة التقديم وبملاحقة الزبائن، فظيع شو في تولز وفي كيف فينا نشتغل بالذكاء الاصطناعي تنحسن الخدمات العقارية ونعمل مشاريع أحلى ونلاقي إذا بدك الفرص المناسبة ونقدر نلاحق إذا بقنا بشكل أفضل ونفرجيهم المشاريع بشكل متطور جدا. الذكاء الاصطناعي فايد بشغلنا بشكل يومي
9: بكل القطاعات كمان، يعني بس بالأخص أنه مع التطور وهيك حتى في عالم عم تلتجئ أنه تعمر وتعمل بلا ما يعملوا للأشياء القديمة، يعني بلا ما يلتجئوا للأسس القديمة. هلأ سؤال أستاذ وليد، كرمال عقلية هالمستثمر، يعني إذا هو جاي بده عنده كذا أوبشن بده يستثمر بهيدا العقار أو هذا العقار، شو أول نصيحة بتنصحه للأشخاص والأفراد حتى توجهوا كمان فيها كونسلتنسي؟ شو هن هيك مثل الكاركترستيكس أو الأسس أو الأسس يلي تنصحوا فيها المستثمر؟
2: ما فيك تعممي، حسب كل واحد شو بده كمان وحسب كل واحد شو البادجت اللي عنده إياه وحسب كل واحد.
9: من أول شيء بتطلعوا على البادجت؟
2: طبيعي اليوم بدك تعرفي أنت شو البادجت الموجود، تعرفي كيف تنصحي زبون بالطريقة المناسبة، بس ما في إذا بدك مستثمر مثل التاني، كل واحد عنده خصائص معينة بتقدري أنت على أساسها تبني استشارتك لإله. أهم شيء برجع بقليك أنه تكون في شفافية بالنصيحة، يكون في full transparency، يكون في ضمير تتقدري هالمستثمر تربحي وتربحي غيره. في مجالات كتير كبيرة للاستثمارات بلبنان اليوم، بس واحد بده يكون شوي قلبه قوي. في ناس ما بتحب تستثمر بوضع متأزم مثل هلا، بس في ناس بتلاقي انه هذا الوقت المناسب، والمثل القديم اللي بيقول انه استثمر على اصوات المدافع وبيع على اصوات الموسيقى. في ناس بتقبل هالنصيحة وفي ناس لا، بتفضل يكون في يكون مرتاحة اكثر وتلاقي انه يكون في سلام. بقى ما في مستثمر مثل التاني، بدك تعرفي تدرسي شخصية الشخص اللي بيكون جاي لعندك تتعطي النصيحة الملائمة له.
9: من خلال خبرتك أستاذ وليد، شو برأيك يعني أهم شيء لازم الإنسان هيك يكون عم يتعلمه كسلاح على صعيد البيرسونال.
2: الثقة بالنفس
9: غير الثقة.
2: الثقة بالنفس لا الثقة بالنفس أساسية وثقة كمان ثقة العالم ثقة العالم هي كل شيء. وقت صير الناس تصير تثق فيك ما بقول عندك حدود لأنه الناس تلجأ لعندك وبصير بتطلب نصيحتك وبصير يعني أنت بتكوني عم تقدمي خدمات مدفوعة بس بحسسوك إنه أنت عم تخدميهم كأنه إليك عليهم لهالدرجة ثقة العالم وقت يعطوك إياها بتقدر تحسسك باكتفاء. بقى ثقة العالم أساسية والشغل بشفافية وكمان واحد بده يشتغل على حاله كتير يعني اليوم العلم شغلي أنا اليوم دوصلت بعد ما عملت رئيس اتحاد دولي رجعت رحت عملت بالأسيبي بأوروبا رجعت عملت شهادة عقارية مش أنه لأني أخذت مراكز عالية ووصلت إذا بدك العالمية ما بتعلم وبعدني هلا إذا عندي وقت بيطلع بالي عامل شهادات عقارية إضافية بكل شيء له علاقة بالقطاع التجاري يعني العقارات التجارية إن شاء الله لقي شوية وقت أرجع عملها. بقى العلم شغلة أساسية وعلى فكرك ما حدا ممنوع حدا يقول أنه أنا بعرف كل شيء فيك تطوري حالك فيك تتعلمي كل يوم خصوصة بالعصر الجديد اللي له علاقة بالاي اي وبالتكنولوجي وكيف رايحة الأمور اليوم كل يوم في شيء جديد وكل يوم يتوجب علينا أنه نلاحق شو عم بيصير ونشتغل على حالنا ونطور حالنا بنسميها بالإنجليزي الكونتينيوينج إدوكيشن فورماسيون كونتينيو شغلة أساسية.
9: برأيك شو أهم إنجاز عملته بحياتك بتقول أنا وصلت على هيدا الشيء لأنه هيدا إنجاز بالنسبة لي أو بعد ما حققت إنجاز بتقول أنه أنا عن جد وصلت وعملت شيء بحياتي عملت فرق؟
2: لكن أنا بحب أعمل فرق أكيد بحب أعمل فرق على صعيد المهنة إذا عم نحكي
9: أكيد.
2: بحب أعمل فرق وبحب أغير المراكز كلها اللي أخذتها أكيد حلوة وهيك ويعني أدت إلى تمييزي عن غيري وعطيتني إذا بدك ساتسفاكسيون بيرسونيل بس أنه الإنجاز الحقيقي هو التغيير وقت واحد يحس أنه عم يغير عم يحسن عم يحسن مجتمعه عم يخلق شيء جديد هذا أحلى شيء على صعيد المهنة. وعلى صعيد الشخصي أحلى إنجاز هن 3 أولاد اللي عندي إياهن يعني هذا ما بشوف غيرهم يعني
9: تنصحهم يفوتوا بالقطاع العقاري؟
2: بنصحهم يعملوا اللي هن بحبوه بس شو ما كان لأنه ما رح يبرعوا غير بالشي اللي رح يحبوه وهذا أساس.
9: كيف يكتشف برأيك الإنسان الشي اللي بحبه؟ بتحس إنك مهووس فيه مثلا مهووس بالقطاع العقاري مثل
2: أمور تمشي لحالة بتعرفي إنه أنا ما كنت مفكر حالي وقت أدرس حقوق إنه أنا رح كون عبكون من الليدرز بالقطاع العقاري بلبنان وبمراكز عالمية بحياتي ما فكرت إنه أوصل لهوني بس صدف كمان بالحياة بتأدي إنه أوقات تاخدك على الطريق الصحيح وجرأة الخيار إنه تقولي إنه هذا اللي بحبه لو كنت أنا عامل غير شيء تاخدي الخيار الصائب وتلحق قلبك والحظ له كمان يعني هو الحياة شو فيها فيها حظ وكفاءة بدون يمشوا سوا إذا كان عندك حظ وما عندك كفاءة ما بتتوفقي وإذا عندك كفاءة وما عندك حظ ما بتتوفقي بقى بدون يمشوا سوا الخطين ويتلاقوا محل معين هون إذا بدك تبرعي.
9: شو بتنصح هلأ اللي عم يسمعونا واللي عم يشوفونا من عم نحكي انه يستثمروا هلا ينتروا شوي شو هيك نصيحه لا بالاخص للعالم اللي مش عارف شو بدها تعمل هلا انه بنفوت هلا بناخذ قرض من الاسكان وعم نحكي للطبقه اللي يعني اللي بدها تستثمر ببيت لها على الصعيد الصغير.
2: هلا انت مثل ما بتعرف انه اليوم ما في قروض في بس عند مصرف الاسكان اللي عم يعطي $100,000 اللي قادر اليوم ياخذ هذا القرض ما يتردد. القطاع العقاري لا يعني رح يكون لطلوع والاسعار رح تكون رح تضلها اذا بدك صوب الارتفاع واليوم عم نشوف التضخم العالمي وكلفه البناء كيف عم ترتفع وين رايحه الاسعار. بقى انا اكيد اذا بتساليني اذا واحد اذا قادر تبقى في ناس واحد مش قادر بس اللي قادر يستثمر عم ياخذ قرض من مصرف الاسكان ما يتاخر. القطاع العقاري اليوم لطلوعه ولبنان جاي لمرحله احسن رح يصير في طلب اكثر وقت يصير في طلب اكثر من العرض ترتفع الاسعار يعني
9: يتحرك العجلة الاقتصادية كلها
2: يمكن يشوفوني كتير متفائل بس أنا واقعي أكيد محل معين أنا متفائل بالبلد وإذا البلد مشي القطاع العقاري رح يكون من أول القطاعات رح تلاقيها أنه رح تكون بازدهار.
9: يعني برأيك الواقع هلا بدل انه كل شيء جاي على احسن؟
2: اكيد الامور رايحه على احسن. هلا فيها تاخذ شويه وقت بس انه نحن احسن من سنه الماضي، وسنه الماضي احسن من اللي قبلها. ما كنا نحلم نكون بهالحال اللي نحن فيها. اجى وقت نرجع نشوف لبنان الحقيقي، لبنان اللي هو بيمثل اللبنانيين، ولبنان الاعمار، لبنان المحبه، لبنان الازدهار، لبنان السياحه، لبنان القطاع السياحي. وال اذا اليوم بتشوفي نحن شو عنا مشاريع، وشو عنا شو في كيف بيحلموا اللبنانيين والمغتربين انه يجوا يقضوا وقت بلبنان والصيفية. كيف هلا وقت رائد شوي شفنا انه صار في هجوم، مع انه الموسم ما اجى مثل ما نحن بدنا اياه، بس في لبناني بيعرف يعيش، وبيعرف ثقافة الحياة كتير مهمة عنده. وهذا من ركائز الجذب اللي راح تكون للمرحلة الجاية. راح نشوف اذا بدك لبنان مليء بالحياة، وراح ينتقل من سياسة الموت اذا بدك والحرب وال
9: ان شاء الله
2: يا كعبة،
9: يا ريت الكل متفائل
2: الى سياسة الحياة وقيادة الاعمار. وان شاء الله يعني انا كتير متفائل
9: ان شاء الله، يعني اكيد نحن نتمنى هالشيء. بدي اسالك هيك سؤال شوي هيك شخصي، يعني مين كان مثلك الاعلى؟
2: والدي.
9: كان كمان بقطاع العقاري؟
2: لا بس انا والدي هو
9: نصحك؟
2: هو نصحني الحق قلبي، وما اعترض ولا مرة انه اذا بدك جازف اما اخذ خيار مختلف عن اللي انا يمكن بلشت فيه. وهو قطع بمراحل كتير بحياته كانت صعبة، وباخذ قوتي منه كل يوم.
9: Good luck لك استاذ وليد وللنقابة ولكل الشغل الحلو اللي عم تشتغله، وان شاء الله يعني باذن الله لبنان بيزدهر ولا اكثر استثمارات يتحرك الاقتصاد كمان ان جنرال، وينروق يكون في بيس
2: بقى
9: لبنان. بدي اتشكرك انا. نحن بكل اخر حلقه من وجوه البلد بطلب من الضيف هيك شي كوت اور سمثينج تحب انت تذكرها. تفضل، بدك تقول لي ليش نقيت هيدي الكوت؟
2: على سعيد المهني ام على سعيد الشخصي؟
9: انت اللي بترتاح.
2: لا انا على طول بالانجليزي بقول never give up، يعني هيدا هو انا الكوت تبعي، هو الاصرار بشكل دائم. وما في شيء بيجيب نتيجه غير الاصرار والاصرار والاصرار، والشغل اذا بدك بشكل دائم وبشكل مستمر. never give up، الاصرار الاصرار الاصرار.
9: Thank you so much لإلك، وانطرونا بتشكركم أول شيء مستمعينا ومشاهدينا، وانطرونا بحلقة جديدة مع وجه جديد next week من وجوه البلد.
2: شكرا.
3: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
4: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
10: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: مباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 786

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: أسنعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الحديث عن الشتاء والربوع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. قبيل اللقاء القمة المنتظر غدا بين الرئيس عون والرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الغد سيكون مثمرا. روبيو أعرب عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والبدو والدروز. أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل. وفي حديث لموقع الأفضل نيوز، كشف بري عن أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيرا إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجددا إلى الحرب في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، قال بري: ليش اللي عم بيصير هلأ شو اسمه؟ إنه شكل من أشكال الحرب. وفي الشأن الداخلي، استغرب بري محاولات تحميله أو تحميل الثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية خلال جلسة التشريعية الأخيرة، معتبرا أن الوقائع واضحة، وأضاف: الشمس طالعة والناس قاشعة. توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يطلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في اجتماعه مع ترامب غدا تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني. جنوبا، قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفخيخ وتفجير بمحيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء

0: الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: رأت الخارجية الإيرانية أن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لبلادنا، وقالت إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وتلقينا مقترحات منهم لن نتطرق إلى تفاصيلها الآن. في غضون ذلك حذر الحرس الثوري من أي توغل أمريكي داخل الأراضي الإيرانية، وقال سنقضي على أي توغل بري في أراضينا فور وقوعه. من جهة ثانية أكد الحرس الثوري الإيراني اغتيال عالم بارز من أهل السنة جنوب شرقي إيران، متهما من وصفهم بعملاء أمريكيين لخلق شرخ اجتماعي. والخبر الأخير، أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أن إيران استخدمت الفوسفور الأبيض في هجومها على موقعه في أربيل. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديتي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. صوت كل لبنان.
2: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام أمنك بأمان مع خلدون زين الدين.
3: مستمعينا في كل مكان أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام وهذه العناوين. تعبيد الطريق نحو الدولة، العدالة والقانون، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. كيف يمكن حماية تراثنا من العدوان؟ المدير العام للأثار، إسرائيل تشن علينا حربا ثقافية. مضيق هرمز عنوان المرحلة. نافدة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. وفي الحلقة أيضا بين النص والجدل المفتوح، حديث عن 100 عام للدستور اللبناني.

0: أمنك بأمان.
1: أهلا بكم من جديد. تعبيد الطريق نحو الدولة، العدالة والقانون، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. في مسيرة بناء الدول لا تقاس قوة الكيان السياسي بحجمه أو موارده فقط، بل بمدى رسوخ منظومة العدالة فيه وبقدرة القانون على فرض نفسه مرجعية عليا تنظم حياة الأفراد والجماعات. إن الطريق إلى الدولة الحديثة لا يعبد بالشعارات، بل بإرساء قواعد العدالة وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية ويؤسس لثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة. العدالة في مفهومها الشامل هي ممارسة يومية تقوم على تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن، تنبع من ضرورة حماية الحقوق العامة والخاصة وضمان المساواة بين المواطنين، بحيث لا يكون هناك تمييز أو استنسابية في التعاطي مع القضايا، وهي أيضا تعبير عن احترام الحق الإنساني في العيش الكريم، حيث يشعر الفرد أن حقوقه مصانة وأن كرامته محفوظة وأن أي اعتداء عليهما سيواجه بمنظومة قانونية عادلة وفعالة. من هنا تصبح العدالة حجر الأساس في استقرار المجتمعات، لأنها تعزز الشعور بالأمان والانتماء وتحد من النزاعات والفوضى. أما القانون فهو الإطار الذي يترجم هذه العدالة إلى قواعد ملزمة، هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام العام والدستور، وهو المرجعية التي تحدد الحقوق والواجبات وتضبط العلاقات داخل المجتمع. لا يمكن لأي دولة أن تستقر أو تتطور من دون قانون يحترم ويطبق، لكن الأهم من وجود القانون هو حمايته، وهذه الحماية لا تتحقق إلا من خلال تطبيقه على الجميع من دون استثناء ومن دون تمييز بين قوي وضعيف أو بين مسؤول ومواطن عادي. فحين يطبق القانون بشكل انتقائي يفقد هيبته ويتحول إلى أداة تخدم المصالح بدل أن تكون ضمانة للعدالة. إلى جانب ذلك، لابد من التأكيد على أن القانون ليس ثابتا جامدا، بل هو منظومة ديناميكية تحتاج إلى تحديث مستمر. فالعالم يشهد تطورات متسارعة في مختلف المجالات، من التكنولوجيا إلى الاقتصاد ومن التربية إلى الصحة، مما يفرض على الدول أن تواكب هذه التحولات عبر تحديث قوانينها وإصدار تشريعات جديدة. هذه التشريعات يجب أن تشمل كل قطاعات الإنتاج والتجارة والزراعة، إضافة إلى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتكنولوجيا، كما ينبغي أن تساهم في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والرشوة التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه بناء الدول. إن احترام القانون وتطبيقه بشفافية وحزم يشكلان أولوية في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات. هذه الدولة التي طالما شكلت مطلبا أساسيا لكل من تولى المسؤولية في لبنان، لكنها بقيت للأسف في إطار الشعارات والخطابات من دون أن تترجم إلى خطوات عملية. فغياب التطبيق الفعلي للقوانين أو التراخي في تنفيذها يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة ويفقد المواطن ثقته بها ويفتح الباب أمام الفوضى والمحسوبيات. إن تعبيد الطريق إلى الدولة بالعدالة والقانون لا يحتاج فقط إلى نصوص قانونية متقدمة، بل إلى إرادة سياسية حقيقية وإلى ثقافة مجتمعية تؤمن بأن القانون هو الضامن الوحيد للحقوق، كما يتطلب مؤسسات قوية قادرة على تنفيذ القوانين باستقلالية ونزاهة بعيدا من الضغوط والتدخلات. فالدولة لا تقوم إلا عندما يشعر المواطن أن القانون يحميه وأن العدالة متاحة له وأن حقوقه لا يمكن أن تهدر من دون محاسبة. وأخيرا يمكن القول إن هناك عاملين أساسيين يردعان الإنسان عن الوقوع في الخطأ أو تجاوز القانون: الضمير والقانون. الضمير بحسب العميد منير عقيقي هو الرادع الداخلي الذي ينبع من القيم والأخلاق والتربية المدنية، وهو الذي يدفع الإنسان إلى الالتزام بما هو صحيح حتى في غياب الرقابة. لكن عندما يغيب هذا الضمير أو يضعف تحت تأثير المصالح والضغوط، يصبح القانون هو الرادع الخارجي الذي يفرض النظام ويمنع الفوضى. من هنا فإن التكامل بين الضمير والقانون هو الضمانة الحقيقية لبناء مواطنة صحيحة ودولة قوية. إن تعبيد الطريق إلى الدولة يبدأ من هنا، من عدالة تنصف الجميع، ومن قانون يطبق على الجميع، ومن إرادة تحول المبادئ إلى واقع. عندها فقط يمكن أن ننتقل من دولة الشعارات إلى دولة المؤسسات، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الضعف إلى القوة. تعبيد الطريق نحو الدولة، العدالة والقانون، عنوان مقال إذن رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي.

0: أمنك بأمان.
1: كيف يمكن حماية تراثنا من العدوان؟ المدير العام للأثار: إسرائيل تشن علينا حربا ثقافية. هذه مقابلة على صفحات مجلة الأمن العام يوقعها أكرم حمدان الذي يستهل كاتبا. تتوسع دائرة الحرب الإسرائيلية على لبنان لتطال كل شيء تقريبا، لكن اللافت كان استهداف الأماكن والمواقع التاريخية والأثرية التي تعرض بعضها للتفجير والتدمير وبعضها الآخر للقصف في محاولة لتدمير التاريخ والتراث، الأمر الذي يعتبر مخالفا لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي تحمي هذه الأماكن خلال النزاعات المسلحة. وجه وزير الثقافة غسان سليم كتابا إلى المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني، طلبه فيه بالتدخل الفوري لمنع الاحتلال من تدمير موقع قلعة شقيف التي احتلتها إسرائيل والتي تخضع لمسؤولية المديرية العامة للأثار في وزارة الثقافة منذ العام 2000 بعدما انسحب الجيش الإسرائيلي منها، وقد منحت صفة الحماية المعززة عام 2024 من قبل اليونسكو. الأمن العام التقت المدير العام للأثار المهندس سركيس الخوري فتحدث عن مهام المديرية وقال: تعتبر المديرية العامة للأثار في وزارة الثقافة مسؤولة عن كل ما له علاقة بالتراث المادي في لبنان. التراث المادي يعني الأثار التي تشمل الأبنية والمدن التاريخية، المتاحف الأثرية، وهي مسؤولة أيضا عن إدارة هذه المواقع مثل قلعة معلبك وصور وصيدا وطرابلس وقصر بيت الدين وعن غيرها من المواقع التي استملكتها المديرية العامة للأثار خلال 100 سنة، فهي تديرها من الناحية الأثرية وتتولى فتحها أمام الزوار. ويقول أنه في مقدمة المستهدفين في هذه الحرب: مع كل تعاطفنا الإنساني مع أهلنا في الجنوب لأن البشر هم الأساس، فيما الأهل في الجنوب يقدمون الخسائر اليومية نتيجة الاعتداءات، إلا أن الخاسر الأكبر يبقى الثقافة والأثار اللبنانية. نحن نعتبر أن هذه الحرب هي حرب ثقافية بامتياز وليس لدواعي سياسية أو عسكرية فقط، لأن التراث والأثار في لبنان تعني الكثير لنا وللعالم. عندما تقول لبنان يتخيل الأجانب بعلبك وجبيل وصور وغيرهما، إلا أن هويتنا هي في القرى المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية. هذه القرى عمرها آلاف السنين وهي متجذرة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ. على سبيل المثال قرية دير ميماس المحاطة بشجر الزيتون وشجر الخروب والعنب والتين والسماق والزعتر، هذه كلها صناعات ثقافية ومتوارثة أبا عن جد ويتشكل تراثنا وتاريخنا، لذلك فإن خسارتها لا تقاس بعدد أشجار الزيتون ومن تنتجه من زيت. اليوم ويا للأسف يتعرض هذا المنظر الثقافي الطبيعي مع هذه القرى ومجموعة المنازل الممتدة عبر آلاف السنين ومع عاداتها وتقاليدها، حيث توجد ذاكرة في كل بيت وقصة في كل زاوية للاندثار والإبادة من دون أن يشكل أي هدف أمني أو عسكري. حاليا هناك 65 قرية جرى محوها عن الخارطة تقريبا، فحتى المدافن تم تدميرها ومحوها كونها ذاكرة المكان. لذلك نقول بأن هذه الحرب ثقافية لأن ما يجري هو محو قرى ومعالم ثقافية طبيعية. إذن على صفحات مجلة الأمن العام مقابلة مع المدير العام للأثار المهندس سركيس الخوري، والعنوان هو: كيف يمكن حماية تراثنا من العدوان؟

0: أمنك بأمان.
1: عادت المشهدية في الشرق الأوسط لتشهد تطورات عسكرية متسارعة، إنما مضيق هرمز يبقى هو العنوان الأبرز. دعونا نتابع هذه النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: إنها معركة مضيق هرمز، الحرب التي بدأت تحت عنوان البرنامج النووي الإيراني تحولت إلى عنوان آخر واستقرت في مضيق هرمز. هذه المعركة الآن، معركة هرمز، تعيد رسم ميزان القوة ومعادلة التفوق. الوضع في منطقة هرمز والخليج يزداد تأزما بين إيران والولايات المتحدة. كل الأدلة تشير إلى احتدام مواجهة المفتوحة على تصعيد وتوسع بعد سقوط مذكرة التفاهم بالكامل، وبعد أن أصبح الاتفاق المتعذر حول المضيق مفتاح العودة إلى المفاوضات. فلا شيء يمكن بحثه وتنفيذه قبل التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز، ولا مؤشرات حتى الآن على هذا الاتفاق. فإيران التي أمسك الحرس الثوري بقرارها واستعاد النظام فيها الثقة بالنفس والتفويض الشعبي بعد التشييع التاريخي للمرشد الراحل علي خامنئي، إيران متمسكة الآن بحقها وأكثر من أي وقت مضى في إدارة مالية وأمنية منفردة لمضيق هرمز، ولن تتخلى عن هذا الحق مهما اشتدت الضغوط الأمريكية العسكرية. بعدما اكتشفت طهران أنها تمتلك قنبلة نووية اقتصادية، وأن هرمز أهم من أي قنبلة نووية لأنه يتيح لها التحكم باقتصاد العالم وامتلاك نفوذ إقليمي وورقة ضاغطة على الأمريكيين يمكن أن تكون أهم الأوراق وآخرها. ولذلك فإن إيران تذهب بعيدا في لعبة الاستفزاز والابتزاز والتصعيد. ضربت دول الخليج بما في ذلك دولا تلعب دور الوسيط مثل قطر وسلطنة عمان، واستمرت في استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في المضيق، وأصدر مرشدها الجديد مجتبى خامنئي ما يشبه الوصية الفتوى بالانتقام لمقتل المرشد الراحل، وقد جعل من السائر وقتل كل مسؤول عن اغتيال المرشد بمسافة تكديس إلهي، في وقت يقول ترامب إنه على رأس الأهداف الإيرانية، ولا يستبعد أن تقوم إيران باغتياله إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا. بالمقابل فإن ترامب عاد إلى التصعيد والضغوط القصوى من خلال ضربات قوية تركز على سواحل إيران المطلة على هرمز، وتستهدف شل قدراته على التحكم بالمضيق والسيطرة على أمنه وحركة العبور والملاحة فيه، وأرفق ذلك بإعادة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وإعادة الحظر على بيع النفط الإيراني وتلويح ورقة الحصار إلى ما لا نهاية، وحتى التوصل إلى تنزلات جوهرية لا تقدمها إيران حتى الآن. يمكن أيضا أن يذهب ترامب إلى التهديد والتلويح بعمليات عسكرية موضعية، يمكن أن تكون عمليات برية في مواقع وأهداف استراتيجية، والتصعيد الأمريكي يمكن أن يذهب إلى مستويات أعلى ومراحل متقدمة أكثر في ظل المتغيرات الحاصلة. أولا التغير في الموقف الدولي الذي ظهر في قمة أنقرة لحلف شمال الأطلسي، وثانيا عند رئيس ترامب الذي أدرك أن التنازلات التي قدمها لإيران لم تنفع في تغيير سلوكها وتقديم تنازلات جوهرية، وأن الرهان على صراع محاور داخل النظام بين معتدلين ومشددين والرهان على وجود عقلاء وبراغماتيين لم يكن رهانا في محله. ليكتشف ترامب الآن أن الجميع في إيران كلهم حسب قوله مجانين وأشرار، وأن رفع الحصار البحري الذي كان خطأ لم يقابله فتح مضيق هرمز بشكل واضح وكامل. ولذلك فإن الضغط الأمريكي العسكري يهدف الآن إلى دفع إيران للتنازل عن مضيق هرمز والالتزام بشكل علني ورسمي بحرية الملاحة فيه وبالخضوع لقواعد القانون الدولي، وهذا ما لن تفعله طهران وما لن يحصل عليه الرئيس ترامب الذي لا يمكنه تجاوز مسألة هرمز أو إهمالها. وخصوصا أن الرئيس ترامب الآن يتشجع بوجود تحول في الموقف الدولي ولا سيما عند الأوروبيين وباتجاه تفهم موقف واشنطن وباتجاه الاستعداد للدخول في تحالف دولي ضد إيران إذا استمرت في إغلاق المضيق وفي إظهار رغبة التحكم به مستقبلا. يمكن القول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حاسما وحازما في الرد على التصعيد الإيراني في مضيق هرمز بأن وجه ضربات عنيفة وهدد بالمزيد منها. هذا الرد أدى عمليا إلى إسقاط اعتقاد أو تقدير ساد بقوة للإيرانيين بأن الرئيس ترامب في موقع ضعيف داخليا وخارجيا ولم يعد يريد الحرب ويريد اتفاقا بأي ثمن. كما أدى هذا الرد من جانب أمريكا إلى إسكات معارضي ترامب ومنتقديه داخل الولايات المتحدة الذين أخذوا عليه أنه أعطى طهران أموالا وسلطة على مضيق هرمز بدون أن يأخذ منها تنازلا أساسيا في ملف أساسي هو ملف نووي. ولكن إيران التي صدمت بحجم الرد الأمريكي ولم تكن تتوقعه مصممة على مواصلة ما بدأته في مضيق هرمز وليس أمامها من خيار آخر وأن ورقة تفاوضية أهم. هذا المضيق وضع المواجهة في نطاق ضيق ومعقد وبات يختصر معادلة التفاوض وميزان القوى في المرحلة المقبلة. تطالب إيران باعتراف دولي بما تعد حقها في إدارة حركة العبور وفرض رسوم على السفن لتدخل الخليج أو تغادره. طهران مصممة على انتزاع اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق حتى لو اضطرت إلى تأمين هذه السيطرة بالقوة. وبموجب اتفاق مؤقت كانت إيران وافقت على السماح للسفن بالعبور من دون رسوم لمدة 60 يوما لكنها تفسر النص على أنه يتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة على تحديد السفن المسموح لها بالمرور والمسارات لتسلكها. ولن ينتقل المفاوض الإيراني إلى ملفات الخلاف الأخرى قبل الاتفاق على هذه السيطرة وفق ترتيبات إيرانية. تريد إيران ترتيبات جديدة تمنحها حق تحديد كيفية دخول السفن وخروجها ومنع أي سفينة تشتبه في تهديدها لأمنها وفرض رسوم على خدمات إلزامية تقدمها. ولن تقبل طهران العودة إلى الوضع السابق للحرب وهي مستعدة لمواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة إذا رفضت شروطها. وترى القيادة الإيرانية أن النجاة من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل منحتها فرصة تاريخية لفرض مكسب طويل الأمد وتعتقد أن الدول المالكة للسفن ستقبل في النهاية بإدارة طهران للمضيق بسبب ارتفاع كلفة النزاع وإن واشنطن ستتراجع عاجلا أم آجلا لضمان استمرار إمدادات الطاقة. في الواقع تبدو حسابات إيران نوع من المخاطرة السياسية ونوع من المغامرة العالية المخاطر خصوصا أن التحركات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز لم تعد مجرد خلاف تقني على خطوط الملاحة ومسارات المعتمدة في المضيق بل أصبحت العملية الآن محاولة لإعادة رسم موازين القوة التي ستدار على أساسها أي مفاوضات مقبلة مع أمريكا. فطهران المتمسكة بأن تكون صاحبة الكلمة الأساسية في تنظيم العبور تدرك أن التخلي عن هذه الورقة قبل الاتفاق النهائي قد يحرمها من أهم مصدر ضغط على واشنطن ودول المنطقة والأسواق العالمية. الآن تأكد أن الإنجاز الوحيد الذي المخض عن مذاكرة التفاهم وهو إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي هذا الإنجاز كان هشا لم يدم إلا أسابيع معدودة وسقط بالكامل مع إقفال المضيق مجددا وعودة الحصار البحري الأمريكي لتعود الأمور إلى نقطة الصفر إلى مربع الحرب وإلى الوضع الذي كان قائما قبل مسار إسلام أباد.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. بين النص والجدل المفتوح، مقال في مجلة الأمن العام بقلم ميرنا أشدياق. بعد مرور 100 عام على ولادة الدستور اللبناني لا يزال هذا النص المؤسس للحياة السياسية في الوطن موضع نقاش دائم بين القوى السياسية والقانونية. فبدلا من أن يشكل مرجعا حاسما لحسم الخلافات، تحولت بعض مواده إلى مساحة واسعة للاجتهادات المتناقضة والتفسيرات المتعددة، مما جعل الدستور جزءا من النزاع السياسي في محطات عدة من تاريخ لبنان. تعد مسألة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية من أبرز الإشكاليات التي أثارها تطبيق الدستور، لاسيما بعد التعديلات التي أقرها اتفاق الطائف. فقد شهدت البلاد مراراً سجلات حادة حول حدود صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، كما برزت خلافات حول آليات اتخاذ القرارات داخل السلطة التنفيذية وحول دور كل مؤسسة في إدارة شؤون الدولة. تختلف القراءات القانونية لهذه المواد بين فريق وآخر، بحيث يلجأ كل طرف إلى تفسير النصوص بما يتلائم مع مصالحه السياسية وأجنداته الخاصة ليتحول إلى مجرد وجهة نظر. هذا الواقع أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وإدخال البلاد في أزمات سياسية طويلة الأمد، فبدلا من أن يكون الدستور أداة لتنظيم الحياة العامة وضمان استمرارية الدولة، تحولت بعض مواده إلى أدوات تستخدم في الصراع على النفوذ والسلطة. من أبرز الثغر التي يكشفها التطبيق العملي للدستور غياب المهل الزمنية الواضحة والملزمة لتشكيل الحكومات أو لانتخاب رئيس للجمهورية. فعلى الرغم من تحديد الآليات الدستورية لهذه الاستحقاقات، فإن النص لا يفرض سقوفا زمنية لإنجازها، مما أتاح في أكثر من مناسبة استمرار الفراغ الرئاسي لأشهر طويلة أو بقاء حكومات تصريف الأعمال لفترات ممتدة، الأمر الذي انعكس سلبا على عمل الدولة ومؤسساتها. غالبا كما تتابع ميرنا الشدياق، ما أدى تعذر التوصل إلى توافق داخلي حول هذه الاستحقاقات إلى تدخلات ومبادرات خارجية ساهمت في دفع الأطراف نحو تسويات سياسية لإنهاء الأزمات، وهو ما يطرح تساؤلات متكررة عن قدرة النظام الدستوري اللبناني على إنتاج الحلول ذاتيا من دون الحاجة إلى وساطات خارجية. خلال السنوات الأخيرة برزت إشكاليات دستورية جديدة أعادت فتح النقاش حول العديد من المواد والآليات الدستورية من دون أن تنجح القوى السياسية أو المرجعيات القانونية في التوصل إلى تفسيرات موحدة لها. وبين اجتهادات متعارضة وتمسك كل فريق بقراءته الخاصة للنصوص، يبقى الدستور اللبناني في مئوياته الأولى وثيقة حية تخضع باستمرار لاختبار السياسة أكثر مما تحكمها، مما يجعل الدعوات إلى تطوير بعض مواده وسد ثغرها مطلبا متجددا في سبيل تعزيز استقرار المؤسسات وضمان انتظام الحياة الدستورية. 100 عام مضت والدستور اللبناني لا يزال ينتظر إصلاحا شاملا يرسي ضمانات واضحة وآليات ملزمة تحصنه من الاستخدام الانتقائي وتعيده إلى ما وجد من أجله، دستورا يحكم السياسيين لا سلاحا في أيديهم. التوقيع ميرنا الشدياق، بين النص والجدل المفتوح.
0: أمنك بأمان.
1: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: انتي مليون جديد توني كيوان،
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وسيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الأعمار، كما سيشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر، ولا سيما مسار إسلام أباد. هذا ويعقد الرئيس عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة. وقبيل اللقاء المنتظر غدا بين الرئيس عون والرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الغد سيكون مثمرا. روبيو أعرب عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والبدو والدروز. أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل. وفي حديث لموقع الأفضل نيوز، كشف بري عن أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيرا إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجددا إلى الحرب في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، قال بري ليش اللي عم بيصير هلأ شو اسمه، إنه شكل من أشكال الحرب. وفي الشأن الداخلي، استغرب بري محاولات تحميله أو تحميل الثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، معتبرا أن الوقائع واضحة وأضاف الشمس طالعة والناس قاشعة. توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يطلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في اجتماعه مع الرئيس ترامب غدا تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني. بعد الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة شؤون النازحين، نقل وزير الإعلام بول مرقس تأكيد الرئيس نواف سلام في خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي.
2: اهتمام بما يتعلق بمذكرة التفاهم بين تركيا والسعودية حول خط الحجاز من حيث تفعيل خط طرابلس حمص وبيروت دمشق، كما جرى البحث بزيارة بالاستثمارات التركية خصوصا بالبنى التحتية في لبنان، كما ولناحية إحياء معاهدة التجارة الحرة بين البلدين. زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا حيث اعتبرها

0: قلت الرئيس أنه هي ذات نتائج ملموسة بعد ما أجرى كان زيارته إلى سوريا وأطلق اللجنة المشتركة اللبنانية السورية بعد ذلك.
1: يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة المنصورية والضاحية الجنوبية ووصل في طلعاته إلى أجواء الحدود اللبنانية السورية منفذا غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل. وجنوبا قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفخيخ وتفجير بمحيط بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطي.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: استبعد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن تطلق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل حاليا، لكنهم رجحوا تصعيدا كبيرا هذا الأسبوع بعد انتهاء منافسات كأس العالم. وأكد المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار عليا، لكنها ليست في أوجهها. ووفق صحيفة يدعوت أحرنوت، فإن وصول طائرات تزويد الوقود الأمريكية إلى إسرائيل مستمر بوتيرة 5 إلى 8 طائرات يوميا، وسيسجل عدد هذه الطائرات التي ستتوقف في إسرائيل رقما قياسيا هذا الأسبوع. رأت الخارجية الإيرانية أن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لبلادنا، وقالت إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وتلقينا مقترحات منهم لن نتطرق إلى تفاصيلها الآن. وإلى إسلام أباد وصل وزير داخلية إيران إسكندر مؤمني ناقلا رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيلتقي مؤمني رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش. إلى ذلك انخفض سعر برميل برنت والخام الأمريكي بعد تأكيد إيران أنها تسعى للتفاوض مع أمريكا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 381 مسيرة أوكرانية غربي البلاد. السلطات الروسية كشفت عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة موسكو. والخبر الأخير، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس إيبولا بلغ 930 حالة وفاة. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وتلت بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي الكيلو $8.90 في لي سمك كروك الكيلو $2.50
1: فستق جوز تمر روحة
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات سنتيا كرم يام ابو جديد جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15 البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 5404 459
3: معمول

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحد

0: تسوقوا إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يعقد الرئيس جوزيف عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين عربا وأمريكيين. من دار الفتوى، رأى النائب فؤاد مخزومي أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية، واعتبر عقب لقائه على رأس وفد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن استعادة سيادة الدولة تبدأ من حصر السلاح بيدها. تحت عنوان الإدماج الاقتصادي، أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد استراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحة أن دور الوزارة يكمن في وضع السياسات والبرامج التي تمكن الناس من الوصول إلى فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في ضوء التصعيد مع إيران، ذكرت إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا. أفادت نيويورك تايمز بأن البنتاغون يخفي سقوط عشرات المصابين من بين أفراد الجيش الأمريكي في حرب إيران. الخبر الأخير، كشف الكرملين عن اتصالات فنية بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. تشهد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لتنقل المواجهة إلى مرحلة جديدة من التصعيد الحاد دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. في هذا السياق وعقب مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن، شنت القوات الأمريكية ضربات على منشآت مرتبطة بالدفاعات الجوية والساحلية في إيران، إضافة لمواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني توجيه ضربات للقواعد الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفشل في إعادة مضيق هرمز إلى وضعه قبل الحرب. يأتي ذلك فيما تشير تقارير أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون بصدد تصعيد الضربات مع وصول المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط، ما يضغط الصراع في مرحلته الحالية وما هي احتمالات تطوره إلى مواجهة شاقة. بتفاصيل مشاهدينا، نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا الكرام من طهران الدبلوماسي والخبير بالشأن الإيراني السيد هادي أفقهي، ومن عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، ومن لوس أنجلوس الخبير بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط توفيق طعمة. ورحب بكم جميعا ضيوفنا. وأبدأ معك سيد أفقهي، يعني قراءة في مستويات التصعيد، برأيك الصراع هل ما زال أو التصعيد هل ما زال فيما بلغه عند مستويات مضبوطة ومدروسة بالنسبة للجانبين الإيراني والأمريكي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وضيفيك والمشاهدين الأعزاء. يعني في الحقيقة هذا الفخ هو نصبه ترامب لإيقاع إيران فيه، ولكن هو وقع في هذا الفخ، والآن بدون استراتيجية واضحة يضرب يمينا وشمالا، يضرب هنا تحتية، يضرب مستشفيات ويضرب منشآت حيوية وهذه هكذا توليك. بلما يضرب في الحقيقة أهداف عسكرية، هو يضرب أهداف عسكرية، ولكن الآن التوجه هو نحو كما هو يريد عزل منطقة حساسة اسمها بندر عباس أو المحافظة برمتيا، محافظة هرمزجان، ليقطع أوصالها ويبني على ذلك مستقبلا هجوميا، إنزالا عسكريا، احتلالا لجزر محددة، ضربة قاضي كما يسميها، في حين أنه كل هذا تراقبه بكثافة إيران وباستشراف عسكري وأمني وميداني، وهو الذي بدأ الحرب وعليه أن يدفع الثمن، والزمن ليس لصالحه، لأنه بدأ الآن في الحقيقة الشارع الأمريكي يغلي، وبدأت أسعار الطاقة مرة أخرى ترتفع، وبدأت المنطقة في الحقيقة أن تئن من هذه المواجهات، وهو يضرب وإيران تضرب، وهناك قواعد عسكرية منتشرة، وإيران تدافع حسب المادة 51 من منشور الأمم المتحدة، ولنا تفاصيل في بعض الاتهامات التي توجهها بعض الأنظمة العربية من أنه أنتم تقاتلون أمريكا فلماذا تقصفون، وهذا فيه تفاصيل.
0: طب سيد توفيق، يعني بالنسبة للنهج الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية، نلاحظ أن الضربات مستمرة زمانيا محدودة عسكريا، من خلال هذين المعطيين برأيك ما الذي يمكن قوله عن الاستراتيجية الأمريكية إن كانت موجودة؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولك ولضيوف المشاهدين الكرام. يعني الاستراتيجية حقيقة، يعني إذا بنتحدث عن استراتيجية، الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في هذه الحرب من دون أي استراتيجية. الولايات المتحدة دخلت في هذه الحرب اعتقدت أنها تستطيع أن إسقاط النظام بخلال 4 إلى 5 أيام وتنتهي الأمر وتستسلم إيران ويكون هناك دولة جديدة على الشروط أو على المقياس الأمريكي الإسرائيلي. هو الرئيس الأمريكي اعتقد أنه ما حدث في فنزويلا أنه يمكن تطبيقه على إيران. الرئيس الأمريكي تفاجأ أولا بالكذب المخابرات الإسرائيلية التي قدمت للرئيس الأمريكي أنه خلال 4 أيام أو 5 أيام سيسقط النظام ويقوم الشعب الإيراني بالانقلاب على النظام وكل هذه الأمور، لكن حتى الآن وإحنا كمان نشاهد لهذا الشيء لم يحصل. استراتيجية الولايات المتحدة قائمة الآن على المزيد من الضربات على إيران. يعني الولايات المتحدة تعتقد أنه إذا ألحقت أضرار واسعة أو كبيرة في القدرات العسكرية الإيرانية، ممكن أنه إيران تتنازل عن شروطها وتقبل بالشروط الأمريكية اللي هي فتح مضيق هرمز من دون سيطرة إيرانية، من دون لا يكون إيران أي تواجد على مضيق هرمز، وهذا ما ترفض إيران رفضا قاطعا. فبالتالي الرئيس الأمريكي يعتمد على القوة، وهذه اللي حتى الآن، وأنا أعتقد أن القوة لم تستطيع تحقيق الأهداف اللي حتى الآن الرئيس الأمريكي ومعه إسرائيل فشلوا في تحقيقها، لا العملية العسكرية الأربعين يوم اللي قاموا فيه الحرب على إيران، ولا حتى هذه الحرب، ولا أيضا الحصار وتمويل جماعات إرهابية للعبث في الداخل الإيراني. فكل هذا لم يستطع، حتى الأوروبيين رفضوا الانخراط في هذه الحرب، دول الخليج رفضت الانخراط في هذه الحرب، لأن هذه الحرب ليست حربا أمريكية، هي ليست حرب الشعب الأمريكي، هذه إنما هذه حرب إسرائيلية. الأوروبيين قالوها هذه حربك لم تستشرنا، الدول العربية حاول جر الدول العربية في عملية عسكرية ضد إيران، لكن الدول العربية متعقلة وعرفت مصالح
0: في هذه النقطة. في هذه النقطة إذا سمحت أود أن أسأل الدكتور منذر، ورحب بك مرة أخرى ضيفنا من عمان، يعني الأردن آخر البلدان العربية المستهدفة في المنطقة هنا، يعني أود أن أسأل عن نهج هذه الدول في التعاطي مع التصعيد. يعني هذه الدول تعتبر جسر لتمرير رسائل إيرانية، الضغط الإيراني على الولايات المتحدة، بالنسبة لهذه الدول كيف يمكن أن تتحرك؟ يعني هل يمكن فعلا أن تسعى لتغيير الموقف الأمريكي بعد هذا التصعيد الذي يستهدفها؟
3: مساء الخير لك ولضيوفك. بدون شك هذا الكباش الإيراني الأمريكي مستمر منذ عقود، هو لم يبدأ اليوم. هناك تنافس على الإقليم بين الولايات المتحدة وما بين إيران، كان في لحظات معينة تخادم، هدوء، سمي ما تشاء، ولكن هذه الحرب مندلعة حقيقة. إيران لا تستطيع توجيه ضربات قاسية للولايات المتحدة خشية من رد قاسي أمريكي، لذلك هي تعتمد على توجيه ضربات للدول العربية، كون هذه الدول أعلنت منذ البداية أنها لا تريد حربا مع إيران، وبالتالي أعلنت موقفها من هذه الحرب بأن سلوكها سيكون ذو طابع ردعي دفاعي وليس ذو طابع هجومي. لذلك إيران استسهلت عملية الضربات لهذه الدول العربية ومنها الأردن، لأنها لا تتوقع منها كل فعالية بالرد العسكري، هي تضرب دول الخليج العربي، تضرب دول البحرين، الأردن، تحت ذرائع واهية أنه هذه فيها قواعد أمريكية ومن حق إيران أن تضربها. يمكن تفاهم الموقف الإيراني، ولكن أيضا يمكن أن نقول أنه هذه الدول من حقها أن تدافع عن نفسها، هذه ليست أنظمة، مش مجرد أنظمة، هذه دول عربية تتعرض لعدوان إيراني، مش أنظمة، خلينا نحدد، شعوب عربية تتعرض للعدوان من إيران وتسكت عليه وتبلع السكين خشية، ليس خشية من إيران. دول الخليج العربي لديها 730 طائرة مقاتلة تستطيع أن تطلق هذه الطائرات وتضرب في أي مكان في إيران، بالذات مع هشاشة الوضع الدفاعي الإيراني يمكن لها أن تصيب ما تشاء، ولكن فضلت كل هذه الدول العربية ضبط النفس والحفاظ على المستقبل وتجاوز الأزمة التي يمر فيها النظام الإيراني، واعتبار أن ما يقوم به يمكن استيعابه. لكن يبدو أن إيران تتجاوز الآن، تحول الأردن إلى جبهة، تحول البحرين إلى جبهة، تضرب منشآت حيوية، كل ذلك بحجة أنه هاي أنظمة، مش شعوب، مش دول. الضيف لديه قال أنظمة، بمعنى أنه يسقط حق الدولتية عن هذه الدول، ويسقط ويقرر من تلقاء نفسه أنه هذه الدول محكومة بأقليات ومحكومة بأشخاص لا يريدون.
0: دعني أصل في هذه النقطة، دعني أقول جانب،
3: اسمح لي، لا خليني أكمل. وقرر أنه بقية الشعوب في هذه الدول العربية هي تؤيد إيران. أعتقد أنه مسار النقاش يجب أن يكون موضوعياً، يجب أن يكون مبني على الاحترام، وليس من حق لا ضيف ولا غيرك أن يقرر إذا هذا نظام أو دولة.
0: طب وصلت الفكرة. طب أنا أسأل، يعني إن كانت قراءة خاطئة من إيران، أود أن أنتقل أعود للسيد أفقهي، يعني برأيك الولايات المتحدة تبدو غير مكترثة يعني بهذه الضربات الإيرانية، يعني أيا كان هدفها على الدول العربية المجاورة، فيعني ما التأثير الذي يعني تبتغيه إيران من وراء هذا التصعيد الذي يمكن أن يحمل في مرحلة ما كما قال ضيف من عمان أن يحمل ردا من هذه الدول العربية وينقل التصعيد ربما إلى مستويات غير مسبوقة؟
1: أولا إنكار الحقائق لا يجدي نفعا ولا يغير من المشهدية التي الآن تعيشها المنطقة. يعني كل البيانات التي تصدرها مقر قيادة خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري بقيادته وتأييد الدبلوماسية أنه كل ما نقوم به هو من حقنا ومن في الدفاع عن النفس، هذا الموضوع الأول. وكل البيانات ترتكز على وثائق، تحداثيات، أفلام، صور، أقمار صناعية وحتى صور من داخل هذه البلدان أو هذه الأنظمة كما الحقيقة أسميها أنا وفليسميها السيد الضيف الدولة. خلاص لا معركة على الأسماء، ولكن الآن المعركة أنه لماذا هذا الإنكار؟ يعني تطلق الصواريخ، تنطلق هذه الطائرات، المسيرات، الهجوم من هذه القواعد، ومضطر إيران أن ترد على هذه القواعد من باب أنه رد الحجر من حيث أتى، سواء كان من قواعد أمريكية أو كان من قواعد في الحقيقة لهذه الدول التابعة لهذه الأنظمة. إذن أصل الدفاع عن النفس هو موضوع أساسي. فيما يتعلق بموضوع أنه نحن نضرب البنى التحتية، لا يا سيدي، نحن هم الذين بدأوا بضرب البنى التحتية. ماذا سكك الحديد والشوارع والطرقات والأنفاق والمستشفيات يعني هذا كلام لا ينطلي على أحد. أنه الآن حتى قامت بعملية خطيرة أمريكا بضرب منشأة نووية على علم بوكالة الطاقة الذرية في دارخوين في محافظة خوزستان، وحتى لم تجرؤ حتى وكالة الطاقة الذرية أن تندد بهذا العمل الإجرامي الإرهابي. إذن نحن في حرب وجودية ولا نتسامح مع أحد، ولكن لحد الآن لا نضرب قصور أمرائهم وملوكهم، لا نضرب أنديتهم، لا نضرب مستشفياتهم.
0: لكن البعض قد يتساءل سيد أفقهي، البعض قد يتساءل، يعني هناك قواعد أمريكية في أذربيجان، هناك طائرات التزود بالوقود موجودة في إسرائيل وما زالت تصل إسرائيل ربما لنقل الصراع إلى مستويات مختلفة، يعني لماذا ليست هذه البلدان أهدافا لإيران في ضغطها على الولايات المتحدة؟
1: هذا صحيح، هناك قواعد إسرائيلية في أذربيجان ولكن لم ينطلق منها عدوان. حتى تركيا عضو في الناتو ولكن لم ينطلق منها عدوان. نحن نقول يحق لنا الرد عندما يأتينا من منطقة معينة من عدوان بري، عدوان بحري، عدوان جوي، من أينما كان. ولهذا نحن دخلنا في معركة مع العدو الصهيوني ودمرنا كثير من قدراته، وهو الآن يرتجف أنه لا تتسرب مرة أخرى هذه الحرب إليه. وأكيد نحن لا نكف عن ملاحقة المجرم نتنياهو المطلوب للعدالة دوليا، ولكن أنا أقول لماذا هذا الخداع وهذا التضليل، أنه تنطلق الصواريخ، تنطلق القواعد، من هذه القواعد طائرات مسيرة تنطلق في الحقيقة النيران أقراص تشاهد بأم العين، لا تحتاج أستاذ محمد إلى ناظور يعني إلكتروني أو ذكاء اصطناعي، لا نشاهدها من السواحل الإماراتية، من السواحل الكويتية تأتينا هذه الصواريخ. هل نستطيع أن ننكر أنه هذه قاعدة؟ حتى لا نقول الكويتيون يطلقون.
0: دعني أسأل عن النتائج أيضا، يعني أود أن أسأل سيد توفيق عن النتائج، يعني كيف تراقب واشنطن هذا يعني تعاظم ضربات الإيرانية على حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة؟ هل يمكن أن يتأثر الموقف الأمريكي يعني بهذا التصعيد؟
2: طبعا يعني الطرف الأمريكي يشعر بقلق أنه الضربات، لأنه هو الطرف الأمريكي بيعتقد وإيران تعتقد نفس الاعتقاد أنه الضربات الموجهة للدول العربية، طبعا احنا بنرفض أي ضربة توجه للدول العربية، لكن تفسير الولايات المتحدة وتفسير أيضا إيران أن هذه الضربات تستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في الدول العربية. كان اليوم في تقرير في نيويورك تايمز عن هذا الموضوع، عن القواعد العربية في الدول، عفوا القواعد الأمريكية في الدول العربية وكيف يتم استهداف هذه القواعد بدقة عالية جدا، أقمار السات اللايت وأقمار الاصطناعية تصور كل هذه الصور، هذا بناء على معلومات استخباراتية جمعتها هذا التقرير، وبتحدث أنه فعلا أنه هناك ضربات تستهدف المصالح الأمريكية، تستهدف الرادارات، تستهدف الأماكن التي تنطلق منها الهجمات على إيران. فهذا التقرير بيحدد يعني بحقيقة يتحدث بكل موضوعية أن هناك يعني من أين تنطلق هذه الهجمات على إيران. إحنا ما بندافع عن إيران، ولكن إحنا بحاول نكون موضوعيين، إحنا بنحاول نكون موضوعيين أكثر، لأنه دولنا العربية وأمن الدول العربية مهم جدا، أمن المنطقة مهم جدا. الخطر الحقيقي على الدول العربية هي إسرائيل. لنبدأ لنعود من البداية، من الذي اعتدى على من؟ من الذي بدأ في هذه الحرب؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية، مش إيران، مش كما أقول يعني إحنا ما بنوقف مع إيران، إحنا بنوقف مع الحق. علينا أن نكون حقانيين، ولا نكون تبعيين، ولا نكون إحنا مندفعين. لا، اللي بدأ في الحرب هي أمريكا بدعم وبتحريض إسرائيلي، وبنعرف إحنا شو البرنامج الإسرائيلي في المنطقة. إذن
0: لكن مرة أخرى ولو باختصار سيد توفيق، برأيك يعني باستثناء إسرائيل، هل الولايات المتحدة معنية بما يحدث لدول المنطقة بحجم الأذى الذي يمكن أن ينالها من وراء هذا التصعيد الذي تقف وراءه باختصار؟
2: باختصار لا، يعني حقيقة لا تقلق مما يحدث في الدول العربية، لأنه لو فعلا تقلق الإدارة الأمريكية لأوقفت الحرب، لأوقفت الحرب. لذلك الإدارة الأمريكية هي تقلق، دقيقة ونص ثاني، هي تقلق بالنسبة لإسرائيل. أي شيء الآن بحدث على إسرائيل تقوم الدنيا ولا تقعد. أما دولنا العربية تستهدف، تضرب فيها المصالح الأمريكية أو تستهدف السيادية العربية، الولايات المتحدة لا تتحدث عن شيء وكأن شيء لم يحدث. فهنا يبين الإزدواجية في المعايير الولايات المتحدة للدول العربية.
0: طب دكتور منذر، برأيك ما هي مسارة التصعيد المحتملة في ظل يعني وصول مزيد من التحشيد العسكري الأمريكي إلى المنطقة، ومعطيات تم تداولها خلال الساعات الأخيرة عن تنسيق أمريكي إسرائيلي يعني حول احتمال توسع الصراع في المنطقة، برأيك ما المسارات المحتملة؟ هل يمكن أن يمتد لمدة أطول ضمن أطر مدروسة؟
3: حتى الآن إحنا أمام حرب مضبوطة، كل طرف يضرب للطرف الآخر بطريقة لا تؤدي إلى توسع أو انتشار الحرب في المنطقة. كل طرف يحاول أن يضغط عسكريا، وطاولة التفاوض أمامه، بمعنى الولايات المتحدة تريد أن تنزع أدوات إيران. أهم أداة الآن بيد إيران هي المضيق، مضيق هرمز هو الورقة الكبيرة التي تستخدمها إيران وتضغط فيها. هنالك محاولات أمريكية لنزع المضيق، أيضا هناك محاولات أمريكية إقليمية لنزع حلفاء وأذرع إيران من المنطقة، ونلاحظ شكل الاستقبال الحافل بدءا من الرئيس السوري، مرورا برئيس الوزراء العراقي الجديد، وانتظارا للرئيس اللبناني جوزيف عون. هذه الدول كانت تحت التبعية الإيرانية قبل قليل، والآن تحاول الولايات المتحدة جز إيران منها على أمل أن تضعف أيضا أدواتها في الإقليم. وهنا تستطيع أن تقول أنه أنا أقلل أدوات إيران، وهذا كله لطاولة التفاوض وليس للحرب. الأداة الأهم التي تريدها الولايات المتحدة هي البرنامج النووي. الحديث الآن يجري أمريكيا عن ضرب منطقة الفأس، ويقولوا أنه فيها عناصر تخصيب، ويشك الأمريكان أنه فيها أيضا يورانيوم مخصب. حتى الآن الولايات المتحدة تقول أنها طمرت اليورانيوم، ولكن لا تستطيع أن تدعي للحظة بأنها تستطيع أن تكتشف أين كل اليورانيوم. وربما تكون إيران تفكر فيما بعد بإنتاج قنبلة ذرية خلال هذه الفترة، لأنه باستطاعتها ليس بعيدا عنها إذا ما قرر المرشد الأعلى الإيراني فك الفتوى السابقة. أنا باعتقادي ليس صعبا أمامهم أن ينتجوا قنبلة نووية، وبالتالي تزداد المنطقة تعقيدا. الطرف الإيراني حقيقة يعني يوجد مبررات لنفسه بعدم مواجهة البوارج الأمريكية التي تنطلق منها الصواريخ، التي تنطلق أمام أعين العالم كله، ويصورها الأمريكان، والبوارج تأتي من ديغو غارسيا، عفوا الطائرات القاذفات، وتقذف، ومع ذلك تصر إيران على أن تؤلب المنطقة ضدها. لا ضدها، لا أحد يريد لا أحد يريد أن يكون عدو لإيران.
4: طبعا نتحدث عن الخيار الدبلوماسي. تفضل باختصار.
3: أنا كنت شخصيا أتمنى أني أوقف مع إيران، لكن اعتدت على بلدي، ما بقدر أوقف مع أمريكا ضد إيران، لكن لا يمكن أن أقبل إنه إيران تعتدي على بلدي وأقول والله ما حق، مستحيل. لو كان الشيطان ببلدي بدي أوقف مع بلدي وأعتبر إيران عدو، وهي كذلك بالنسبة لي.
4: نعم. طب سيد هادي أفقهي، يعني يجري الحديث يعني خلال الساعات الماضية عن مقترح قطر جديد وعن زيارة وفد إيراني إلى باكستان. نتحدث هنا عن تحرك مرتبط بالوسطاء قطر وباكستان. برأيك يعني كيف تتوقع آفاق بهذه التحركات الدبلوماسية؟
1: أدري أستاذ محمد، قرأت أو تابعت ولو بالعنوان العريضة لرسالة السيد القائد آية الله مجتبى الحسين الخامنئي مخاطبا الشعب الإيراني والشعب العراقي، ولكن هناك لفتة مهمة وجملة نتوقف عندها نحن كمحللين كدبلوماسيين. قال لا قيمة لتوقيع ترامب، لأنه لم يلتزم بما هو ألزم به نفسه ووقع على هذه الاتفاقية ذات البنود 14، ولم يطبق منها بندا واحدا، وبدأ الآن يتفلسف أنه البند الخامس لا نقصد به إدارة المضيق على يد إيران، والبند الأول لا يشمل لبنان، وهكذا موضوع الأرصدة المجمدة بدأ يتلاعب. إذن حسب فرضيتك أستاذ محمد، انتهت الحرب، وضعت الحرب أوزارها، والآن نريد نفاوض. مع من نتفاوض؟ ومن سيوقع المذكرة الجديدة من الجانب الأمريكي؟ وعندما يقول سماحة السيد وهو حق حقيقة، وليس فقط في هذه القضية، يعني كان هناك طاولتين المفاوضتين، الطاولة الأولى في مسقط أطلق عليها الرصاص وذهبنا إلى حرب 12 يوما، الطاولة الثانية كنا في جنيف وحلق السيد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، التقى بجيدي فانس، قال له هذه تنازلات إيران السخية، قال له أتيت متأخرا لأن قرار حرب قد اتخذ بين نتنياهو وترامب. والآن كذلك، يعني نريد أن نذهب إلى طاولة المفاوضات أولا بأي شروط، حتى لو اتفقنا، حتى لو وقع مرة أخرى ترامب، من الذي سيضمن أنه هذا الرجل سيلتزم بما هو يوقع عليه؟ إذن نحن الآن نقول الآن،
4: لكن على الأقل التهدئة سير أفقهي، على الأقل التهدئة يعني قبل التوصل ربما إلى شروط التفاوض، يعني برأيك هل يمكن أن تنتج هذه التحركات الدبلوماسية وقفا للتصعيد القائم؟
1: لا، هو الآن تخف التصعيد، خصوصا بعد أن وجهنا ضربات خاصة في هذه القاعدة الأزرق التي الآن تعج وتضج فيها أنواع الطائرات المقاتلة F-15 F-35 F-35، وحظائر الطائرات المسيرة كلها الآن أصبحت مركز قيادة العمليات الوسطى الأمريكية، هي الآن أصبحت الأردن وليس قطر وليس الكويت، بالرغم من أنه ينطلق من هناك، لأن قاعدة العديد الأمريكية في الدوحة ينطلق منها نشاطات، كذلك الكويت، كذلك الأسطول الخامس الذي في الحقيقة يرعب الدنيا اسمه، في هو المستقر في البحرين يعني، وتنطلق منه الزوارق العسكرية والاعتداءات. إذن أنا أقول ماذا بعد التهدئة؟ التهدئة جيدة، هل نبقى في حالة لا حرب ولا سلم وتبقى موانئنا محاصرة وتبقى هذه الرشقات على منشآتنا؟
4: طب أنا أود أن أسأل سيد توفيق عن عن عن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برأيك هل الهدف يعني هو حل عسكري في الأخير أم دفع إيران للتفاوض وفق شروط مختلفة عن مذكرة التفاهم، إعادة صياغة مذكرة جديدة يعني وفق شروط أمريكية؟
2: الأمريكي بده من إيران أن تقبل بالشروط الأمريكية، يعني الآن هذا التصعيد لليوم الثامن أو الليلة الثامنة أو التاسعة على التوالي، المراد منها تركيع إيران وقبولها بالشروط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس يتعلق بمضيق هرمز. فبالتالي الشرط الأمريكي ما زال قائم، وأمريكا غير متراجعة حتى الآن، لم يعني ما حتى الآن ما سمعنا من الإدارة الأمريكية أو من أي مسؤول إنه هناك في تراجع أو إنه في هناك نوع من المفاوضات. حتى الآن لا يوجد اللغة التصعيد هي اللغة الآن في البيت الأبيض. اسمح لي بآخر كلمة أنا أحكيها أستاذ محمد للمشاهدين، أنه عابي تقديري على الدول العربية أن تعيد تقييم علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، تريد إعادة النظر بالقواعد الأمريكية في المنطقة العربية. هذه القواعد لا تخدم الشعوب ولا تخدم الدولنا العربية، إنما تخدم إسرائيل بالدرجة الأولى، وثبت هذا بالدليل القاطع من خلال الحرب الأمريكية على إيران. فالحصول الآن يعني على الدول أن تراعي مصالح شعوبها وأن تنتبه لمصالح الشعوب وليس
4: لمصلحتها. يعني أعطي يعني دقيقة تقريبا دكتور منذر، يعني برأيك السيناريوهات المطروحة يعني في ظل حراك دبلوماسي وفي ظل مؤشرات أخرى أيضا على تصعيد محتمل،
3: رئيس دونالد ترامب يتحدث باعتبار أنه يريد أن يضغط على إيران لتأتي إلى طاولة التفاوض، هكذا هو يقول، صادق كاذب هذا عنده، وبالتالي الحرب التي تخاض الآن لأجل طاولة تفاوض تقدم فيها إيران تنازلات. إيران حتى الآن تقاوم تقديم تنازلات، لا تريد أن تتنازل عن أوراق الضغط الأساسية لديها وهي البرنامج النووي ومضيق هرمز ونفوذها الإقليمي، لأنها تعتقد أنه لا ضمانات لديها بأن تخسر كل شيء بعد تقديم ذلك. وبعد مقتل المرشد صارت هناك قضية الثأر، وأعتقد أنها باتت تعطل السياسة والدبلوماسية. شكرا. بس ضيفك معلوماته ضعيفة، قاعدة شكرا. الأزرق لا تحتوي طائرات كثيرة ولا تستطيع استوعب
4: أكثر من الوقت. دكتور منذر نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا، من طهران الدبلوماسي والخبير بالشأن الإيراني سيد هادي أفقهي، ومن عمان الكاتب والمحلل السياسي دكتور منذر الحوارات، ومن لوس أنجلوس الخبير بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط توفيق طعمة، شكرا جزيلا لكم جميعا. هذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، لموعد آخر في أمان الله.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: وهيك بفوز إسبانيا على الأرجنتين وانتزاع كأس العالم من حامل اللقب منوصل إلى صافرة النهاية برحلتنا اليومية مع مونديال 2026، رحلة امتدت على مدى شهر ونص عشنا خلالها أخبار الملاعب والمنافسات وتابعنا نتائج المباريات ورصدنا الكواليس والقصص والمشاهدات اللي صنعت ذاكرة بطولة استثنائية. وبغض النظر عن النتيجة والناس اللي فرحوا أو اللي أصيبوا بخيبة أمل، منقول شكراً لكل من جعل من كرة القدم لغة تجمع الشعوب رغم اختلاف الألوان واللغات، وشكراً لكل من رافقنا بهالرحلة. وإلى لقاء يتجدد مع كأس العالم بعد 4 سنين بمونديال جديد وأحلام جديدة ونجوم جدد، ودايماً عبر صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: الزوجان محمد سوري كردي وآية عراقية يتحدثان في جعفر توك عن التحديات التي واجهت علاقتهما منذ ما قبل الزواج وحتى اليوم. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459. معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد

أهلا بكم في العناوين. العين على قمة ترامب عون غدا، لبنان يراهن على واشنطن لكبح إسرائيل. روبيو نتعامل مع الحكومة الشرعية اللبنانية لا مع حزب الله وإيران. السعودية على خط الدعم، اتصال بين عون وبن سلمان ودعوة لزيارة المملكة. بري يصبغ القمة ويحمل عون أمرين أساسيين، تثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي. الإقليم على صفيح ساخن، الدبلوماسية تتخبط والجبهات مفتوحة.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار غدا إلى البيت الأبيض، حيث تتجاوز القمة الأمريكية اللبنانية إطار البروتوكول لتتحول إلى محطة مفصلية قد تحدد مسار المرحلة المقبلة. سقف التوقعات مرتفع، لكن الرهان الحقيقي ليس على بيانات المجاملة ولا على الوعود الدبلوماسية، بل على انتزاع التزام أمريكي واضح بممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستكمال انسحابها واحترام السيادة اللبنانية. فرصة تاريخية يصعب تعويضها، ما يجعل حسن استثمارها ضرورة وطنية لا تحتمل الإخفاق، فيما يبقى الميدان وحده المعيار الفعلي لقياس النتائج. وبالتوازي مع المظلة الأمريكية، يبرز الحضور السعودي الداعم للدولة اللبنانية وخياراتها في تثبيت السيادة اللبنانية وحماية الاستقرار في تقاطع عربي دولي يمنح بيروت هامشا سياسيا تحتاج إليه. غير أن المشهد لا يقتصر على لبنان، فالمنطقة بأسرها تقف على صفيح ساخن، مسارات دبلوماسية نشطة لكنها متعرجة، تقابلها جبهات مفتوحة مرشحة لمزيد من التصعيد في سباق محموم بين الكلام والنار وبين فرص الاحتواء واحتمالات الانفجار. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس

0: دونالد ترامب والرئيس جوزيف هون الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وسيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، كما سيشدد عون على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر ولا سيما مسار إسلام أبد. هذا ويعقد الرئيس عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين عربا وأمريكيين.
1: وقبيل اللقاء القمة المنتظر غدا بين الرئيس عون والرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الغد سيكون مثمرا. روبيو أعرب عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى بيروت ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والبدو والدروز.
0: وفي سياق الدعم العربي، تلقى الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة السعودية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خلال اتصال هاتفي بحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، وتخلله تأكيد ولي العهد الدعم المملكة للبنان ولخيارات الرئيس عون الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما جدد التزام السعودية بتقديم الدعم في مختلف المجالات وفق أولويات الحكومة اللبنانية. وشكر عون الأمير محمد بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدته وتقوية اقتصاده.
1: إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه، مؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل. وفي حديث لموقع الأفضل نيوز، كشف بري عن أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيرا إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. وردا على السؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجددا إلى الحرب في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، قال رئيس مجلس النواب: ليش اللي عم بيصير هلأ شو اسمه؟ إنه شكل من أشكال الحرب. وفي الشأن الداخلي، استغرب بري محاولات تحميله أو تحميل الثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، معتبرا أن الوقائع واضحة.
0: واليوم توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يطلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في اجتماعه مع ترامب غدا تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني.
1: وفي المواقف، أكد النائب فادي كرم أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ستأتي حتما بنتائج إيجابية، ولكنها تشكل نقطة من نقاط النضال من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، رأى كرم أن هناك احتمالا كبيرا لعودة الحرب على الجبهة الجنوبية بحسابات إيرانية وليس بحسابات حزب الله.
2: عودة الحرب احتمال كبير جدا بحسابات إيرانية، وليس هناك حسابات اسمها حزب الله. حزب الله هو يخوض جانب من الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. كل الاحتمالات نعم مفتوحة. نحن قلنا وقت اللي انتهت الحرب الماضي انه انتهت الى رجعة وليس الى لا رجعة، لانه ليس هناك من اي شيء من الذي طرح قبل الحرب قد حل.
0: ماذا تنتظرون من قمة الرئيسين ترامب وعون؟
2: بالطبع يعني هي خطوة إيجابية ولح يجي عنا إيجابيات. لا، هذا مسار، ما بقى مسألة أنه مع أهميتها وأهميتها التاريخية، يعني هالزيارة لرئيس جمهورية لبنان إلى رئيس جمهورية أمريكا، ولكن هي نقطة من نقاط النضال لأجل تحرير لبنان.
0: ومن دار الفتوى رأى النائب فؤاد مخزومي أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية، واعتبر عقب لقائه على رأس وفد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن استعادة سيادة الدولة تبدأ من حصر السلاح بيدها.
3: يبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة الغير شرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية بما يكرس السيادة والاستقرار.
1: وفي قراءة عسكرية، توقع الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خليل الجميل أن تحمل زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب نتائج إيجابية على صعيد المناطق التجريبية، لافتا إلى صعوبة تحديد مهلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي الكامل. وتخوف الجميل في حديث إلى صوت كل لبنان من انخراط حزب الله بالحرب المتجددة بين واشنطن وطهران.
4: طبعا نحن نتوقع شيء ايجابي خاصه بموضوع المناطق التجريبيه، بس بالواقع انه صعب جدا تحديد مهله زمنيه دقيقه للانسحاب الكامل. المساله ما بترتبط بس بالوضع الميداني على الارض، لكن بالترتيبات الامنيه والسياسيه. بالطبع الوضع بلبنان رح يبقى مرتبط بمسار العلاقه بين امريكا وايران، يعني اذا اشتدت المواجهه المباشره بيناتهم اكثر من هلا اكيد رح ينعكس موضوع حلفاء ايران، لو سيما حزب الله. اللي حزب الله رغم تراجع جزء من ادراك العسكريه او جزء كبير وتراجع التأييد الداخلي له، يبقى احتمال انخراط وارد جدا، خاصه اذا دخلت اسرائيل بالحرب مع الولايات المتحده ضد ايران. ترامب ما مبين انه راغب حاليا بتوسيع المواجهه، يعني بشكل يمكن يعرق المسار اتفاق الاطار اللي هي ضمنته امريكا. المشهد بجنوب لبنان قدام مرحله اختبار.
0: في الميدانيات الجنوبية، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على سطح منزل في بلدة المنصوري، فيما ألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية فوق سهل الخيام وثالثة فوق سهل مرجعيون. نبقى في الجنوب، حيث قام الجيش الإسرائيلي بعملية تفخيخ وتفجير بمحيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي. هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء صيدا وصولا إلى بيروت وضواحيها. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي لقى فوق منطقة المنصوري والضاحية الجنوبية، ووصل في طلعاته إلى أجواء الحدود اللبنانية السورية منفذا غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل.
1: بعد الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة شؤون النازحين، نقل وزير الإعلام بول مرقس تأكيد الرئيس نواف سلام في خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي.
5: اهتمام بما يتعلق بمذكرة التفاهم بين تركيا والسعودية حول خط الحجاز من حيث تفعيل خط طرابلس حمص وبيروت دمشق، كما جرى البحث بزيارة بالاستثمارات التركية خصوصا بالبنى التحتية في لبنان، كما ولناحية إحياء معاهدة التجارة الحرة بين البلدين. زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا حيث اعتبرها دولة الرئيس أنه هي ذات نتائج ملموسة بعد ما أجرى كان زيارته إلى سوريا وأطلق اللجنة المشتركة اللبنانية السورية بعد ذلك.
0: أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع.
1: واليوم أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية الإدماج الاقتصادي للوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. التفاصيل مع الزميلة جازات الحاج.
6: تحت عنوان الإدماج الاقتصادي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وزيرة الشؤون حنين السيد أوضحت أن دور الوزارة يكمن في وضع السياسات والبرامج التي تمكن الناس من الوصول إلى فرص العمل والاستثمار في الرأس المال البشري.
7: عندما وضعنا استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية جعلنا الإدماج الاقتصادي الركيزة الثالثة إلى جانب المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية. فالحماية الاجتماعية لا تكتمل عندما تقتصر على التخفيف من آثار الفقر، بل عندما تساعد الناس على الخروج منه. والإدماج الاقتصادي هو الجسر الذي يربط الحماية الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية. نطلق إطارا وطنيا يجعل الإدماج الاقتصادي جزءا أساسيا من نظام الحماية الاجتماعية، ويسهم في التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.
6: وزير العمل محمد حيدر أكد من جهته أن بناء مجتمع عادل لا يتحقق بالمساعدات وحدها، بل بإيجاد الفرص.
8: إن الإدماج الاقتصادي ليس برنامجا اجتماعيا فحسب، بل هو خيار وطني يعكس إيمان الدولة بأن الحماية الاجتماعية لا تبلغ أهدافها إن بقيت محصورة في تقديم المساعدات، وإنما تكتمل عندما تفتح الطريق أمام الإنسان نحو العمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي. ومن هنا فإن العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ليست علاقة تقاطع عابر، بل علاقة تكامل عضوي.
6: هذا وأشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن البرامج الاجتماعية تستثمر في قدرات الأسر واستقرارها.
9: تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها تنطلق من فكرة أساسية، الانتقال من حماية العائلة والأشخاص اجتماعيا وإدماجهم اقتصاديا بحاجة إلى تقاطع للسياسات الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية. رأس المال الحقيقي في لبنان هو الإنسان، والمحرك الأساسي للنمو هو القطاع الخاص. إن القطاع الخاص في لبنان بأغلبه يبدأ ويعتمد على المؤسسات الصغيرة التي طالما ابتدأت على مستوى العائلة.
6: إلى ذلك رأى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أن الجهد الكبير يؤكد وجود رؤية متجددة للتنمية الاجتماعية والالتزام الكامل بتأمين سبل العيش. من المجلس الاقتصادي الاجتماعي جزاة الحج، صوت كل لبنان.
0: في ضوء التصعيد مع إيران، ذكرت إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا.
1: وسط هذه الأجواء، استبعد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن تطلق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل حاليا، لكنهم رجحوا تصعيدا كبيرا هذا الأسبوع بعد انتهاء منافسات كأس العالم. وأكد المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار عليا، لكنها ليست في أوجهها. ووفق صحيفة يديعات أحرونوت، فأن وصول طائرات تزويد الوقود الأمريكية إلى إسرائيل مستمر بوتيرة 5 إلى 8 طائرات يوميا، وسيسجل عدد هذه الطائرات التي ستتوقف في إسرائيل رقما قياسيا هذا الأسبوع.
0: إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعد لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأكد المسؤول الأمريكي معلومات تتعلق بتعزيز القوات الجوية في المنطقة، ولا سيما في ظل التقارير التي أشارت إلى مقتل جنود أمريكيين.
1: هذا وأفادت نيويورك تايمز بأن البنتاغون يخفي سقوط عشرات المصابين من بين أفراد الجيش الأمريكي في حرب إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين في الأردن والعثور على رفات مجهول الهوية، كما قتل جندي آخر في العراق بضربة مسيرة إيرانية.
0: الخارجية الإيرانية رأت أن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لبلادنا، وقالت إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وتلقينا مقترحات منهم لن نتطرق إلى تفاصيلها الآن. وإلى إسلام أباد، وصل وزير داخلية إيران إسكندر مؤمني ناقلا رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيلتقي مؤمني رئيس وزراء الباكستان وقائد الجيش.
1: في غضون ذلك حذر الحرس الثوري من أي توغل أمريكي داخل الأراضي الإيرانية، وقال سنقضي على أي توغل في أراضينا فور وقوعه. من جهة ثانية أكد الحرس الثوري الإيراني اغتيال عالم بارز من أهل السنة جنوب شرق إيران، متهما من وصفهم بعملاء أمريكيين لخلق شرخ اجتماعي.
0: أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أن إيران استخدمت الفوسفور الأبيض في هجومها على موقعه في أربيل.
1: هذا وسمع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة منذ بعض الوقت، ذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار للمرة الثالثة اليوم.
0: توازياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافاً عسكرية أمريكية في الكويت. في المقابل، محافظة أذربيجان الشرقية في إيران أعلنت سقوط قتيل ومصابين في هجوم أمريكي على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز فجراً.
1: وسط هذه الأجواء، لفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن مضيق هرمز لن يكون آمنا لنقل المنتجات البتروكيماوية أو قطرة واحدة من النفط والغاز طالما استمرت الأفعال الأمريكية في المنطقة.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. بدأ لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، ما ينعكس ارتفاعا بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 25 و34 درجة، فيما تلامس في الداخل 36 درجة، ويستمر تأثير الكتل الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
1: في الختام تذكيرا بالعناوين: العين على قمة ترامب عون غدا، لبنان يراهن على واشنطن لكبح إسرائيل. روبيو: نتعامل مع الحكومة اللبنانية الشرعية لا مع حزب الله وإيران. السعودية على خط الدعم، اتصال بين عون وبن سلمان ودعوة لزيارة المملكة. بر يسبق القمة ويحمل عون أمرين أساسيين، تثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي. الإقليم على صفيح ساخن، الدبلوماسية تتخبط والجبهات مفتوحة.
0: كانت هذه نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
3: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على كتاب رحلة إلى أعماق النفس البشرية، حيث بدأت الرحلة من الأسئلة التي كانت تسكنني من دهشة الطفولة ومن انكسارات التجربة ومن ذلك القلق الإنساني الدائم في البحث عن المعنى. تفاصيل إضافية أكثر حول هذا الكتاب مع الدكتورة لورانس نعم طلة عجيئة، أستاذة وخبيرة تربوية وطبعا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك دكتورة عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: أهلا وسهلا فيك وتحية لحضرتي كل المستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا. بداية لما منقول رحلة إلى أعماق النفس البشرية، وكأنه بهالرحلة يعني في بداية في نهاية، في منعطفات بحياتنا، في انكسارات، في خيبات، ولكن في أمال بذات الوقت. خبرينا عن هالتجربة من خلال هذا الكتاب. قديش استغرق معك وقت تحضير؟ قديش أعطيتي من ذاتك لا يخلق هالمولود الجديد ومبارك هذا الكتاب؟
4: الله يخليك يا رب. بالبداية بدي أقول لك شغلة، اليوم نحن منخلق منكون على طول يا أما انعكاس لأهلنا أو انعكاس للمجتمع اللي نحن فيه أو البيئة اللي موجودين فيها. هذا الشيء خلاني أنه فكر أنه أنا ما بدي يكون هيدا الانعكاس، أنا بدي أعيش التفرد اللي عطاني يا ربي. وهيدا التفرد ما بيكون إلا إذا التفتنا للذات تبعولتنا. أنا اللي صار معي التجارب اللي مرقت فيها كانت كتير صعبة، مثل كل أي إنسان بيمرق بتجارب. هالشي هيدا دفعني بمطرح من المطارح لسلم بإرادة ربنا بحياتي. وبنفس الوقت أعرف بإيماني أنه ربنا ما رح يتركني بهالطريق، عشان هيك أنا لازم التفت لذاتي، لازم اتصالح مع ذاتي، لازم حب ذاتي، طمنا حسسها بالأمان. طالبنا احنا بنعرف أنه الحب بيطرد الخوف وبيعطي الاطمئنان. غفرت لذاتي، ما عملت جلاد وكنت أضربها بالصوت أو أعيشها بدهاليز الندم. هذا شيء ما كان بدي إياه بحياتي. الحياة مية عليا بتكون صعبة، ما فينا كمان نحمل ذواتنا هالثقل اللي ممكن يخلينا ما نقدر نكفي إلا بصعوبة. خلص هي الحياة جبلت هيك بتناقضاتها بكل شيء. ما نتقبل تناقضاتنا، ما نتقبل أي شيء نحنا خاص فينا. مش بالضرورة إننا نكون كاملين، نحنا طبيعتنا لم تجبل لتكون كاملة، الكمال لربنا وحده. لكن بنفس الوقت أنا قادرة أنه هون على ذات الأشياء، ما عم برر لها أخطاءها. بس شوي شوي بقدر ساعدها تطلع من هالوجع أو الغموض اللي هي موجودة فيه. وهيدا بيلعب دور كتير كبير بأنه يخلينا نواجه هالحياة الصعبة اللي مش هيني بطريقة أرحم أسلم، بخلينا نحول الألم لحكمة، بخلينا بالغفران اللي بنعطيه لنفسنا بخليها تنطلق وتحكي كل شيء جواتها. هيدا بيوصلنا لسلام وطمأنينة، لراحة، لأمان، وبخلينا نتفاعل مع المشاكل التانية بحكمة وبطريقة أفضل وبهدوء. ما بقى بدي أنا هوية سلام بنت مين وإما مين وشو بيفكروا، أنا بدي هوية سلام، سلام اللي خلقت معادلة عطيتني بيها بهويتها بمعتقداتها بمبادئها بقناعاتها. هذا الشيء أنا بدي احترم لي لسلام. إذا أنا مش قادرة احترم لي بنسحب. هذا الشيء بيخلي نفسي تطمئن، وأنه وعدها لنفسنا بمطرح من المطارح أنه ما حنخلي حدا يؤذيها، بس تكون هي حدنا، ونكون عندنا هالتوازن والانسجام ما بين العقل والنفس. ما نخلي عواطفنا تغلبنا، ما نخلي صعوبات الحياة تدمرنا. في أشياء كثيرة نحن ممكن نوصل بسلام جواني بيخلينا نتعامل معها بحكمة أكبر. كتابي ما هو كان إلا خارطة طريق، خارطة شعورية بتجاوب على أسئلة كثيرة وبتفرجي كيف أنا قدرت وصلت لهالمرحلة اللي كان بدي إياها من الأول.
3: نعم.
4: عرافي أهلي كان وجودهم ضروري جدا، عرافي المجتمع بحترمه، لكن لما بقدم أنا معادلتي أو هويتي للمجتمع هيدا المجتمع هونيكي بيكون صار في حدود، أنا كمان تلزم حدودي. ويا أستاذي سلام لما بتحبي نفسك بتعرفي كيف بتحبيها،
3: نعم،
4: بتصيري تعرفي كيف تحترم الناس وتحبيهم بالطريقة ذاتها.
3: نعم. اسمحيلي دكتورة، عن جد هلأ عم نحكي أمور بالفعل حياتية وجدانية حقيقية بحياتنا، عم نفتح هيك مثل أوراق أو دفاتر كتير واضحة. رح ركز على كذا نقطة قلتي لي هون حضرتك دكتورة نعم طلع عجيقة. قلتي التصالح مع الذات، أنا هون بدي أفتح هيك مزدوجين وعلامة استفهام. يا ناس عيشوا حياتهم وماتوا ورحلوا عن عالمنا وما تصالحوا مع ذاتهم، ويا ما في ناس كان عندهم طموح ورغبة وأحلام كتيرة وتكسرت كل أمالهم يمكن لأن عيشوا ببيئة ما حضنتهم، ويا ما ناس عن جد يمكن عيشوا خيبات أمل كتيرة لأنه ما وقفوا مع ذاتهم وجلدوا نفسهم. يعني حضرتك عم بتضوي على مكامن نفس بشرية تستحق الإضاءة عليها، وأنا عن جد بشكرك من كل قلبي على هالنقاط اللي حكيتي عنها. يعني خلينا نحن نكون واضحين شفافين، يمكن مثل ما قلتي حضرتك انه هيدي هويتي، هيدي انا، هيدي حقيقتي، يا بتتقبلني يا ما بتتقبلني، بس على الاقل احترم وجودي او احترم حدودي معك. شو حلو هيدا الشيء دكتورة عجيقة.
4: حبيبة قلبي انا اللي بدي اقوله نحن هون ما عم نزيد على حالنا.
3: نعم.
4: اذا اجاكي صديق او اي حدا وعبر لك عن اوجاعه ومشاكله بتهتمي فيه بتطمنيه بتغنجيه بتعودي مش عارفه شو بدك تعملي تتروقي.
3: نعم.
4: طيب خلينا نبرم لنفسنا ونتعامل مع نفس الشيء.
3: نعم.
4: انا عهدت لنفسي ما بدي خلي حدا يزعلها، ما بدي خليها تتاثر بشيء لدرجه صارت الروح تبعولي او اللاوعي تبعولي ما بقى يسمع الا صوتي، ما بقى يتاثر بشيء الا بصوتي. هذا الشيء بخلينا نوصل على بر الامان. ولا شك كمان كتاباتي كانت تأثرت بتشارلز ديكنز بجريت اكسبكتيشنز، حكي عن العقد النفسية، ولا دايستوفسكي فيودور دايستوفسكي جريمة والعقاب. مثل ما تفضلتي وقلتي ذكرتي نقطة كثيرة مني لما قلتي في ناس ماتت بانكساراتها،
3: نعم، بخيباتها. صحيح تجلد نفسها وتجلد ذاتها وكل حياتها يمكن بتعيش بحالات ندم. معلي ما بدنا نهرب من الواقع دكتورة لورانس، خلينا نحكي الأشياء الضرورية كما يجب أنه تنحكى ونعترف، على الأقل يكون في عنا الجرأة بالاعتراف بالانكسار وبفشلنا أحيانا، ولكن الأهم أنه نرجع نوقف على إجرينا مثل ما قلتي حضرتك، ونرجع نمنح نفسنا فرصة. يعني قلتي كلمة كتير مهمة دكتورة، أنه أنا ما رح أجلد حالي. ياما ناس بتجلد حالها بالحياة، ياما كتاب، ياما أدبة، ياما شعراء، ياما أشخاص عاديين يعني عن جد بيجلدوا حالهم وبيظلموا نفسهم. هون رح أسألك، هل جأتي كمان يعني إلى علم النفس بكتاباتك؟ منين استمديتي هالكتابات بالإضافة إلى تجربتك طبعا الشخصية؟
4: أنا نحن كنا عايشين ببيت، تتذكر هيدول الصالونات الثقافية الصغيرة الموجودة بالبيوت؟
3: نعم، الصالونات الأدبية الثقافية.
4: كان
3: نعم.
4: شغف بالقراءة وكانوا يقعدونا كل ليلة مع قراءاتهم، نحكي نتناقش نتباحث، هالشي شكل لي شغف كتير كبير. وكوني عاملة أدب إنجليزي فتت على عالمه من الباب الوسيع.
3: نعم.
4: فتت على عالم العصر الفيكتوري اللي كان أفضل عصر للتربية، حيث فسحوا المجال للذات أنها تتدخل وتكون مرتاحة على وضعها. في عندك عالم اليوم بتركض ما بتصدق توصل على البيت، بتكون عاملة بروجرام كتلتقي حدا تاني.
3: نعم.
4: في ساعات لازم نقدس شيء اسمه سوليتيود، هالوحدة الحلوة، هالوحدة اللي بتخلينا مع ذواتنا، اللي بتخلينا نعرف شو اللي وجعنا، تخلينا نفكر شوي شو الشيء اللي بيزعجنا وشو الشيء اللي ما بيزعجنا، شو الشيء اللي لازم قيمه من حياتي وشو اللي لازم خليه. بس أنا يمكن الدفع الأساسي كان هو إنه أنا ما كان بدي إني يكون أنا نعكس لأي شخصية.
3: نعم.
4: كان بدي اكتشف هيدا الشيء اللي عطاني إياه ربي، وسلمت بإيمان كتير كبير انه انا جيت على غرفة مظلمة بدي اوجد طريقي بالرغم من العتمة. انا اخترعت الضوء حطيته عندي بالأوضة تقدر شوف شو في جواتي وكون انا مرتاحة على وضع وحس بالامان.
3: نعم، نحن رح ندعي الجميع أنهم يقدروا يتابعوا ويقروا كتاب رحلة إلى أعماق النفس البشرية لأنه يستحق القراءة ما بين السطور. نحن ما نتشكرك الخبيرة التربوية والأستاذة الجامعية الدكتورة لورانس نعم طلع الرجيئة، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج النشاطات، وعلى أمل دايما يكون في عنا نحن الجرأة أنه نتعمق بذاتنا، وهذا الأمر يعني يتطلب الإدراك والوعي وحس المسؤولية بالوقت ذاته.
4: وأنا بدوري بدي أشكر حضرتك واسم الله عليك، حبيت كتير الردود تبعو لحضرتك، سرعة البديهة باستيعاب كل ما قلت، شكرا كتير لكم ويعطيك ألف عافية.
3: أهلا وسهلا دكتورة عجيئة، شكرا لحضرتك. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحريات مني عبر أثير صوت كل لبنان، سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
0: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

القانون انحكى عن الملكية الفكرية، حقوق لا ترى لكنها تساوي الملايين. كيف نحمي هذه الثروة ونستفيد منها؟ البروفيسور داني نعوس ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم.

0: درس إمكانية إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، وهو أمر غير متاح حاليا، وسنبحث إمكانية تحقيق ذلك وتحديد موعد تنفيذه. في الميدانيات الجنوبية، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على سطح منزل في بلدة المنصور، فيما ألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية فوق سهل الخيام وثالثة فوق سهل مرجعيون. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بعمليات تفخيخ وتفجير في محيط بلدة كفر تبنيت في النبطية. في أخبارنا الإقليمية، أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران لم تتراجع عن أي من حقوقها أو مصالحها أو مبادئها في بنود مذكرة التفاهم، ولم تقدم أي تنازلات، مؤكدا أن معظم البنود كانت لصالح طهران وأنها لا تحقق مصلحة أحدية لواشنطن. واعتبر بيزشكيان أن العدو أدرك عجزه عن إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام عبر الهجوم العسكري. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن أمريكا تواصل إرسال معدات عسكرية جديدة للمنطقة، وتزعم أنها تسعى لوقف الحرب.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد مصدر إيراني لرويترز بأن الوسطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام للبحث عن سبل لإحياء الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران. أعلنت حركة حماس اختيار خليل الحي زعيما جديدا لها. في البحرين، أعلنت شؤون الطيران المدني أنه جراء العدوان الإيراني على مملكة البحرين تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها

0: مواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأن لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312. الزوجان محمد سوري كردي وآية عراقية يتحدثان في جعفر توك عن التحديات التي واجهت علاقتهما منذ ما قبل الزواج وحتى اليوم. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: نبقى هلأ مع إعادة لحلقة الجمعة 17/7/2026 من الاقتصاد. أولاً هالبرنامج تقدمه عبر صوت كل لبنان غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: أبرز الأمور الاقتصادية الإيجابية التي حصلت ليس في هذا الأسبوع فقط، إنما منذ فترة طويلة جدا، هي الزيارة إلى سوريا برئاسة وزير الاقتصاد عمرو الأبساط يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وبمشاركة وفد اقتصادي برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شخير. أهمية هذه الزيارة تكمن في مستوى الاجتماعات التي عقدتها لا سيما مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاقتصاد والسياحة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس صندوق السيادي، وكذلك اللقاء الموسع بين القطاعين الخاص السوري واللبناني. أهمية هذه الزيارة تتجلى برغبة سورية واضحة تحدث عنها الرئيس الشرع وكل المسؤولين السوريين الذين التقاهم الوفد، بإعطاء أولوية كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة جداً، بإزالة كل المعوقات التقنية وتسهيل عمليات التبادل التجاري والاستثمار والأعمال بمختلف القطاعات، وإعطاء أفضلية للقطاع الخاص اللبناني وإفساح المجال له للاستثمار في مختلف قطاعات وكذلك في عملية إعادة إعمار سوريا. هذه الأجواء الإيجابية يمكن تلخيصه بحسب ما نقله رئيس هيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير في مقابلة مع ليب إيكونومي، من كلام قاله الرئيس أحمد شرع أمام الوفد اللبناني، حيث أكد أن الأشقاء اللبنانيين مرحب بهم جدا، ونحن نعول على شراكة قوية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة للعمل معا والمساهمة في نهوض الاقتصاد السوري. وشدد رئيس شرع أيضا على ضرورة قيام شراكة قوية في قطاعات حيوية في البلدين، لا سيما الطاقة والكهرباء والربط المرافق، وكذلك إعادة تشغيل أنابيب النفط من العراق إلى مصفتي بنيات في سوريا والبداو في لبنان، مشددا على أهمية الوصول إلى تكامل اقتصادي بين البلدين. وتحدث الوزير شقير وكشف عن أن الاستثمارات في سوريا هي في مختلف القطاعات: بنى تحتية، سياحة، تعليم، صحة، صناعة، زراعة، تكنولوجيا، خدمات لوجستية وغيرها الكثير. ودعا شقير القطاع الخاص اللبناني للتحضر للمشاركة في ملتقى الأعمال السوري اللبناني المخصص للقطاع الخاص، والذي سينظم في الأسبوع الأخير من أيلول المقبل، والذي المتوقع أن يحضره حوالي 400 رجل أعمال من البلدين. هذه أجواء إيجابية إن شاء الله، في أكثر من أمر عم يحصل، ومثل ما شفنا رفع الحظر التصدير على السعودية المنتجات اللبنانية، في رفع حظر السفر للأشقاء الإماراتيين إلى لبنان، في خطوات أجت وزيارة على سوريا الاقتصادي كثير مهم. مع كل حال ما رحنا أنا كثير هيدا الموضوع أحكي عنه بكرة في مقابلة خاصة يلي بنعملها مع يلي كانوا مشاركين بالزيارة حتى نوثق هذه النتائج اللي صارت بالزيارة على سوريا. ولكن رح نبدأ اليوم بالقطاع الخاص اللبناني، نشوف مختلف القطاعات في عز الصيف. اليوم نحن طعنا نصف أو شهر تموز اللي هو يكون عندنا مؤشرات كيف الأداء الاقتصادي. أنا بيصرني في بداية هذه الحلقة أن أستقبل رئيس جمعية تجار أو أكون باتصال مباشر مع رئيس جمعية تجار جوني وكسروين الفتوح، صديق العزيز الرئيس جاك الحكيم. بداية سؤال صغير، يمكن سمعت معي المقدمة، أنتوا كقطاع خاص اليوم اللبناني كيف بتعولوا على العلاقات الاقتصادية مع سوريا أو خلق شراكات؟ هل اليوم القطاع الخاص اللبناني جاهز؟ القطاع الخاص اللبناني يرغب؟ وبرأيك قد في فرص؟
2: من دون أدنى شك أستاذ ألفونس، بالبداية يوم على يوم عم نأكد وعم نلمس انه في علاقة من الند للند بين الدولة اللبنانية والدولة السورية والنظام اللي قائم اليوم بسوريا، اللي هو عم يكون منفتح جدا وفي احترام متبادل. وهذا شفناه بالشق السياسي عندما زار دولة رئيس الحكومة الشام واجتمع مع الرئيس الشرع، ومن ثم العلاقات اللي عم تنبنى ما بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير والهيئات الاقتصادية بسوريا.
1: نعم.
2: يوم عيوم عم نشوف انه مع كل الظروف الصعبة العسكرية بالمنطقة والأمور اللي عم تحصل بلبنان بالانقسام السياسي، انه في حركة من الإطاعة الخاص يلي هو أمل وحنال الشعب اللبناني كله، وخصوصا بالعلاقة مع الدولة السورية ورجال الأعمال السوريين، لأنه سوريا مثل ما مبين أصبحت واعدة أمنيا، واعدة اقتصاديا، واعدة عمرانيا.
1: حلو.
2: هيدا الشيء نحن ناطرينه، والتعاطي من الند للند وبالاحترام ما بين دولتين، هيدا نحن مطلبنا من تاريخ إنشاء دولة لبنان.
1: حلو.
2: نتأمل خير، ونحن بالحقيقة ناطرين، والإطاعات الإنتاجية بكسروان الفتوح يلي هي فعالة بالجمهورية اللبنانية عامة وأساسية، كمان نحن بالتواصل معها تجاريا سياحيا صناعيا زراعيا، ناطرين لحتى تبلش الأمور على الطريق الصحيح.
1: يلا دعا دعا صديقك الوزير شقير، ما أنت أصلا يعني تعتبر من هيكل الهيئات الاقتصادية رئيس جاك، دعا للتحضر لمؤتمر، ما هذا هو كان الفكرة اليوم، كان وفد مصغر، ولكن مثل ما حكينا اللقاء سيكون لقاء قطاعات الأعمال اللي هو بده يكون فيه لقاء ثنائي وقطاعي، هو رح يكون في أيلول التحضر إلى أيلول بإذن الله.
2: الله راد، يعني هذا اللي حضرتك قلته، أنت حضرتك أمين سر الهيئات الاقتصادية، وبذات الوقت أنت كنت بالوفد أمين سر الوفد اللي طلع، ونحن رح نبلش نحضر حالنا بالإطاعتنا الإنتاجية بعدد اللي نحن بيطلع لنا، حتى نكون نحن موجودين كإطاعات إنتاجية بكسروان الفتوح بهذا الوفد، نقدر نستثمر بسوريا ونفتح مجال للسوريين إذا عندهم أي مشاريع بالمناطق اللي نحن عم نخدم فيها، أهلا وسهلا فيهم.
1: أنت بتعرف أنه كسروان والفتوح دائما في قلب الحدث دائما.
2: الحمد لله، هاي الحقيقة.
1: نعم.
2: كتر خير الله.
1: نعم. رئيس جاك الحكيم، يعني نحن اليوم مثل ما حكينا بقلب الصيف، كيف شايف الأجواء؟ هل إيجابية الأجواء من أجل صيف واعد كان على مستوى التجارة والسياحة، أو اليوم أنتوا كمان عم تحصدوا نوع من الخيبة، نوع من يعني أتى الصيف كما لا تتوقعون، لأنه كل
2: نحن الحقيقة حتى تكون واقعيين ومنطقيين، احنا تأقلمنا مع الجو العام بالبلد، ولكن اشتغلنا على حالنا كتير، نشطنا أسواقنا التجارية عقد ما بنقدر، عقد ما بنتفاعل، لأن احنا أبناء البلد وأمورنا السياحية نشطت. نحن عنا سوق تجاري كبير بقلب مدينة جوني، وعنا سوق سياحي كتير كبير بقلب مدينة جوني.
1: حلو.
2: عم بيتفاعل بحدود 20 ساعة من 24.
1: حلو.
2: هاي الحقيقة.
1: نعم.
2: وعم بيكون متواجد فيه بالحقيقة، لأنه هذا لبنان من كافة الطوائف والمذاهب والناس والناس والأجانب اللي عم بيجوا بالحد.
1: نعم.
2: الأدنى المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين عم بيكونوا متواجدين، السوق نشيط بالحد الأدنى، لأنه البلد منه مرتاح، ولكن
1: حلو عجبتني بالحد الأدنى، ولكن هذا ليس طموح جاك الحكيم كما أعلم.
2: هذه هاي الحقيقة.
1: نعم.
2: بس الحمد لله مع كل ظروف البلد الصعبة نحن موجودين على الطريق الصحيح، أي لحظة بيستتب الأمن بيستتب الاستقرار بالمنطقة كلها بلبنان، نحن جاهزين نكون بالطليعة بقوة الله.
1: نعم.
2: لحتى يكون إطاعتنا الإنتاجية على قد ما تعبت وقد ما أرى عليها ظروف صعبة أنه ترجع تستمهيد وتستمر وتعيش بكرامتها، كرامة عيالة وموظفين.
1: نعم. اليوم جوني مرة جديدة على الخارطة الاقتصادية، شفنا خلال سنة في توسع، يمكن في أسباب عوامل عديدة أدت، إذا تخبرنا عن العوامل وما حصل في جوني، يمكن من الحرب اللي صارت وانحصارها في بقع محددة، من يمكن نشاطكم نشاط، خبرنا العوامل وين صارت جوني وشو بتقول لكل اللبنانيين.
2: أول شيء نحن عملنا مشروع على قد ما ايدنا بالطال مثل ما بيقول المثل اللبناني، نحن هزلنا المخالفات عن اوتوستراد جوني يلي هو بالحد الادنى عمل رياحه بالسير، عم بقول بالحد الادنى بعد.
1: نعم.
2: في عجل سير والسير ضاغط، هيدا الموضوع ما بيعنينا وحدنا، هيدا بيعني شمال لبنان ونص لبنان عامه يلي هني بيمرقوا. عملنا مشروع كتير كبير نحن بجميع التجار وبالتعاون مع البلديات على الساحل الكسروان والفتوح بالحد الأدنى سهلنا السير.
1: نحن
2: بلشنا مع بلدية جوني ورئيس البلدية مشكور سيد فيصل فريم. نحن نشطنا السوق، خدنا قرار بالتعاون مع تجار أسواق جوني إنه نسكر السوق ويصير بيتون. صار عنده قناعة التاجر بقلب جوني إنه الزبون يلي بيمشي ماشي بيشتري وبيستهلك أكثر من كثير من يلي بيمرق بالسيارة مرق الطريق. الحمد لله أسواقنا جيدة، وضعنا جيد مع ظروف الصعبة جدا يلي نحن عم تمرق.
1: نعم أنا بعرف هالشي وأنا بشوفه كل يوم، ونشكر الله أنه الأسواق يعني في حركة وفي حتى حركة سياحية. بس مثل ما تفضلت وحكيت، نحن لكل لبنان كنا نحن يعني أكثر كنا نطمح كثير لما نملكه من مقومات كثير مهمة على المستوى التجاري والسياحي والطبيعي. رئيس جاك حكيم،
2: بدك تسمح لي بس أعمل شغلة وهيك خبر من خلال المنبر عندك.
1: نعم.
2: نحن مع مفرزة سير جوني عم نبلش نحضر لحد فترة عيد السيدة بأعالي كسروان، رح الله راضي يكون السير بالحد الأدنى كمان مسهل جدا من
1: مفرق
2: زوع مصبح لعيون السيمين، مش مثل كل سنة.
1: هي خبري مشان عيد السيدة اللي نحن نعرف منطقة فارية، منطقة الفقرة، كل المنطقة حراجل، ونحن وطالعين كفرد بيان بكون فيها زحمة انطلاقا من منطقة الزوق مصبح. فإذا هيدا خبر صار جدا ومهم جدا، بليز علمنا إيه مرة جديدة رئيس جاك حكيم.
2: إن الله راد مع عيون مع القوى الأمنية ومفرزة سير جوني، إن الله راد رح يكون السهر مسهل من مفرز زوق مصبح لحدود عيون السيمين أعيلي كسروان.
1: حلو.
2: لأنه عيد السيدة الأكثر عيد الشعب اللبناني بيتواجد بهالمنطقة. نحن بلشنا نناشد قائد المنطقة يلي هو نعتبره منا وفينا، هو من سكان حراجل العميد عبدو خليل، إنه يكون هالأمور مسهلة لحتى الناس تطلع وتجي برياحة. الله راد.
1: كلمة أخيرة منك رئيس جاك حكيم، شو بتقول للعالم مشين الارتياد جوني، المجيء إلى جوني، الأسواق جوني، وإلى المؤسسات السياحية بجوني؟
2: المنطقة ناطرة. أول شيء في أمن، في مستتب الأمن جدا. نحن متواجدين البلديات، الأجهزة الأمنية، الوضع هادي جدا. كرامة اللبناني فوق كل اعتبار. بيجي عجوني هو من أبناء جوني كسروان الفتوح.
1: نعم.
2: اللي بده إياه بالاحترام بالنظام نحن حده. بقول لك شغلة، عم نحافظ بالتعاون مع كافة المؤسسات السياحية لتكون الأسعار بالوضع الحالي، يقدر المواطن اللبناني يتحرك بسهولة. نحن مناطقنا مفتوحة، مؤسساتنا التجارية والسياحية وبيوتنا مفتوحة لكل اللبنانيين وأهل
1: الصحة. هذا كلام جميل، وعلى كل حال بضيف عليك اللي أنا بقول الحكي ما تسمعه سمع غير شوفي. أنا بشوف كل يوم حركة بجوني، جمال جوني، جمال الطبيعة جوني وكسروان. يلي بده ينبسط بأمان وحاول يمارس كل شيء، سباحة، رياضة هايكينج بجبل، طبيعة، أمور دينية كلها موجودة، وتسوق كله موجود جوني بطريقة راقية جدا جدا. زوروا جوني، ما تنسوا. أنا بشكرك رئيس جمعية تجار جوني وكسوان الفتوح، صديق العزيز القيادي في الهيئات الاقتصادية الأستاذ القنصل جاك حكيم، شكرا لك.
0: الاقتصاد أولا.
1: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ننتقل على قطاع تاني، قطاع هو كان يشتغل كتير منيح بالصيف، كان عنده مبيعات وترتفع، هو ينتظر موسم الصيف من أجل مين بده يجدد هال البضائع اللي هو بيبيعها، اللي هي سيارة يلي العالم بتجدد سياراتها، بيجوا المضطربين إلى آخره، يلي المؤسسات يلي تشتغل كتير منيح بيجددوا سياراتهم أصحابها. تنشوف نحن الإيقاع هذا أو أداء هذا القطاع مع صديق العزيز رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إلي عزيز.
3: وانبسطت كتير انه عم بسمع اخبار حلوة من رئيس جمعية تجار جوني.
1: يلا خبرنا اخبار حلوة تفضل.
3: عم ننزل على جوني وعم نشوف الاجواء الحلوة والنشاطات والناس, يعني شيء بيفك بي
1: عم ننزل سوا نقيب
3: حبيب القلب.
1: عم ننزل سوا
3: والله صحيح يعني عن جد شيء بيفتح القلب وشيء بيكبر القلب, لانه بالقدرات الموجوده اللي عم بتصير عم بيصير هيك نشاطات وهيك تحركات وهيك حركه سياحيه حلوه رائعه جدا. نحن بنهنيهم والله يوفقهم.
1: خبرنا عن قطاعك رئيس إلي.
3: نحن حقيقة يعني كتانا نحن بنشتغل على الوضع الأمني ونحن بعدنا بمحل ما في عنا استقرار, يعني هذا الجمود اللي صاير أو النطرة اللي نشوف إذا في حرب ما في حرب أو إذا في سلم أو إذا بدون يعملوا اتفاق أو يوم في ضرب يوم ما في ضرب, هذا نحن بأسف كتير علينا كبيع, لأنه نحن كسيارات خاصة إذا المواطن بده يجدد سيارته أو بده يغير سيارته بلا خليني طول بالي لأشوف شو عم بيصير. نحن بالحد الأدنى هلأ اللي نحن عم نمشي فيه تأقلمنا مع الوضع, ونحن بذات الوقت يعني عم نشوف قديش فينا نخفف مصاريف علينا لحتى نقدر نستمر ونقدر نكمل
1: المبيعات. خبرنا عن المبيعات تأقلمت أوكي كتير.
3: نحن كمبيعات يعني تحركنا شوي صغيرة بس مش هذا المطلوب, لأنه نحن مصاريفنا كتير كبيرة والسيارات كتير جمركة غالية والمصاريف عليها كتير كبيرة.
1: يمكن سيارات كمان سيارات بتخسر هي واقفة كمان, هذا هين
3: صحيح عطول. نحن قيمة السيارة مع كل يوم بزيد, كل ما قيمة السيارة بتنزل, وهذا الشيء بيعطي خسارة للقطاع وللمستوردين. هلأ نحن مرقنا كتير بمطبات وكتير بخسارات وكتير, بس نحن بدنا نضل نستمر لو شو ما كان يكون, لو من لحم الحي, لأنه هذا قطاع حيوي كتير كبير بيفيد الدولة بيفيد المواطن بيفيد القطاعات المرتبطة.
1: المهم هلأ خلينا أعرف المهم قدي الحركة عندكم, يعني تشغيل عندكم 40% 50% 20% قدي حجم
3: ما بعد ما وصلنا للأربعين والخمسين. نحن بعدنا بالحد الأدنى يعني بين 20 و30%.
1: نعم يلي كنتوا
3: كنا 0% اطلعنا لل 20-30
1: مقارنة يعني مع السنة الماضية, يعني بهالوقت هيدا ما هيك 20-30% مقارنة مع السنة الماضية.
3: أكيد بس السنة الماضية كانت صيفية كانت أكيد أحلى بكتير من هذه الصيفية اللي قطعنا فيها, يعني هذا الوضع الحالي هلأ نحن فيه, بس نحن بنتأمل عطول, عنا أمل عنا عطول ثقة بدولتنا أنه نقدر نرجع نوصل لمحل نرجع نقلع فيه ونوصل.
1: طيب أنتوا اليوم كمؤسسات
3: كشركات
1: اليوم كمؤسسات بتتعاطوا تجارة السيارات, عندكم معارض وحتى السيارات, شو خياراتكم للصمود خلال هالفترة؟ شو عندكم خيارات؟
3: نحن ما في خيارات عنا حالية, لأنه نحن سيارتنا على الأرض, بتكون سيارتنا موجودة بالمعارض, ما عنا خيارات إلا أنه نقدر نرخص سيارتنا ونوفر مصاريفنا. بس نحن هلا عم نشغل كنقابة, عم نشغل على قانون لتخفيض رسم الاستهلاك, يعني مرسوم عم نعمله عم نحضره لتخفيض رسم الاستهلاك من 45% ل 25%. هذا عم نشتغل عليه هلا بالحاضر لحتى نفوت فيه بموازنة 2027.
1: انا ما احكي حاليا اليوم خياراتكم شو هي, يمكن ما عندك خيار غير تعمل سولد تعلن من عندي انه ما تعملوا تخفيضات على السيارات, تعلن انه بتقول للعالم رح تطلب من المعارض وما مستوردي السيارات انه تاخذوا هذا الخيار تتشجعوا اللبنانيين.
3: نحن القرار تاخد من شهرين بالنقابة انه نحن بلغنا كل المستوردين انه يرخصوا السيارات ويوطوا اسعار السيارات, وخاصه السيارات المتاخره بالبيع, يعني نعطي اسعار كثير اسعار حلوه ومنيحه لحتى يقدر المواطن يستفيد من هذا الموضوع. بس احنا مشكلتنا لو رخصت السيارات بعدنا بمحل
1: انه بس مبلا بتحفزوا شوي العالم انه والله في هلا انه اليوم عرض على تخفيض سعر السياره, بتشجعوا العالم يجي اللي متردد شوي بيجي بقول هيك استفيد.
3: نحن اعطينا هذا الموضوع والمواطن بالنهايه قد ما بده ينطر, اللي بده سياره بده سياره بده ياخذها هلا ولا بعدين,
1: يعني بفهم منك ما في عرض. هلا خلينا احكي في عرض جديد على الصيفية ولا
3: عروضات موجودة؟ بعدنا ما وقفنا. نحن بنطلب من المواطنين يتوجهوا معارض السيارات ويشوفوا وبيلمسوا انه نحن اسعار السيارات متدني عن السابق لأنه نعم. نحن بدنا نشجع
1: كلمة نعم.
3: نصرف سياراتنا ونفيد المواطن بالوقت بالمرحلة اللي نحن مرئين فيها الوضع الصعب اللي مرئين.
1: شكرا لك إلي أزي رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان على هذا الكلام، وإن شاء الله نحن متأمل نحن تكون الأمور على خير.
3: نحن وإلك إن شاء الله.
0: الاقتصاد أولا.
1: من تابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، أكيد لازم بهالحلقة نشوف نحن حتى على المستوى المالي شو عم بصير، لأنه إحدى أبرز المشاكل نحن بنعرف موضوع الأمني والسياسي يضغط، ولكن اليوم إذا ما كان في مصارف، إذا ما كان في قطاع مالي حيوي، الاقتصاد لا يمكن أن ينهض بشكل مستدام، أنه حقق نمو، وبالتالي أنه نخلص من مشاكلنا كلها سوا. دائما العين يجب أن تبقى على القطاع المصرفي لأنه هو المحرك لكل القطاعات. أنا بهذه الفقرة باتصال، رح يكون باتصال مباشر مع صديقي العزيز الخبير الاقتصادي والمالي دكتور نسيب غبريل. دكتور نسيب، يعني بهمنا كتير نطلع نحن يعني على القلب اللبنانيين، من 2000 لحد هلأ ما في حل لمشكلة الفجوة المالية، ما في حل لمشكلة المصارف. اليوم عم يندرس هذه الأولين متعلقة بالفجوة وفي إصلاح المصارف، آخر التطورات، وهل في من باب فرج بهذا الإطار؟
4: أولا ما في شيء اسمه فجوة مالية، في جهات فرضت هالعبارة منذ بداية الأزمة.
1: نعم.
4: هو عجز بميزانية مصرف لبنان. القانون المادة 13 من قانون النقد والتسليف بتقول توظيفات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان هي دين تجاري على مصرف لبنان
1: 100%، ما اختلفنا. المهم نحن بدنا نوصل لمطرح أنه هل عجز هيدا وهل المبالغ وهل منقول الأزمة المالية رح تشوف المعالجة حقيقة، نشوف الضوء والنور، نرجع الأمور طبيعية حياتنا المالية؟
4: الحكومة عم تاخد منحة اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنه معالجة إعادة هيكلة المصارف.
1: نعم.
4: في قوانين حضرتها الحكومة وأقر مجلس النواب، التعديل السرية المصرفية، قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومشروع قانون تسديد الودائع. قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي طلب صندوق النقد تعديلات عليه وأقرتها الحكومة، وكنا بنعتقد أنه هالجلسة مجلس النواب هاليومين رح يصوتوا على هذه التعديلات.
1: نعم.
4: للقانون، لأنه تم الاتفاق على كل وجهات النظر المختلفة التقنية. بس المهم هيدا قانون لا يطبق إذا ما أقر مشروع قانون تسديد الودائع.
1: نعم.
4: هو الأهم، هيدا قانون تقني ما بهم المواطن كتير، ما بهم المودع كتير، المودع والمواطن بهمه موضوع الودائع،
1: يعني مربوطين. تنوضح أنه في ربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع، إذا ما أقر قانون استرداد الودائع هيدا يعني كتير منيح لإصلاح المصارف، ولكن منه عملين للانطلاق ولن ينفذ قبل قانون استرداد الودائع،
4: هن مرتبطين ببعض.
1: نعم.
4: بشكل مباشر. بالنسبة لمشروع قانون استرداد الودائع، الحكومة أو الوزراء اللي اشتغلوا على هذا المشروع خلصوه بآخر السنة، أقرت الحكومة بآخر السنة أقرته للمشروع وأحالته إلى لجنة المال والموازنة، ولغاية اليوم لجنة المال والموازنة ما بدأت دراسة مضمون هذا المشروع. ونحن بنعرف انه يعني من بعض الدراسات يلي صارت انه كلفة تسديد 100,000 دولار على 4 سنوات طلعت 22 مليار دولار.
1: نعم.
4: يعني هالمحاكاة ما كانت موجودة، ما كان في ارقام بمشروع القانون لمعرفة قبل الانتهاء من نصه شو هذه الكلفة. 60% منها على مصرف لبنان و 40% على المصارف، ولا مساهمة من قبل الدولة.
1: نعم.
4: فاليوم التحدي الكبير من اين تأتي هذه السيولة؟ يعني حسب المحاكاة في 6 مصارف قادرة تلتزم بهالمبالغ، بحصتها بهالمبالغ على 4 سنوات متتالية، أول سنة في 900 مليون دولار استحقاقات. مصرف لبنان من شهر ونص الحاكم كريم السعيد قال بخطاب أنه مستعد يسيل يبيع كل الأصول اللي بيقدر مصرف لبنان يتصرف فيها ليأمن هذه المدفوعات، حصته من هذه المدفوعات. المشكلة تعود إلى أزمة سيولة. من أنت ستأتي هذه السيولة؟ مشان هيك اليوم عم بيكون في أفكار بعد ما وصلت لاقتراحات رسمية إنه فصل من $100,000 سحوبات على التعميم 158-166 للمودع يلي عنده أكثر من $100,000، تمديد المدة من 4 سنوات إلى 6 أو 7 سنوات. بس هذه كلها بعد أفكار يعني ما وصلت حتى للطرح الرسمي. وبانتظار تبدأ لجنة المال والموازنة دراسة هذا المشروع.
1: ولكن يعني سؤال بيطرح نفسه اليوم، نحن بنعرف مجلس شورى الدولة يعني حمل الدولة مسؤولية مباشرة عن هذه الفجوة المالية، مش خلينا نسميها فجوة مالية، سميها هذه الخسائر في ميزانية مصرف لبنان حملها. طيب بالقوانين الدولة منا ما تحمل شيء، ما هذه المفارقة؟
4: المفارقة انه صندوق النقد بيعتبر انه وقت اللي بيتوصل على اتفاق مع السلطات اللبنانية رح يدين سلطات الدولة اللبنانية 3 او 4 مليارات دولار، وهالشي رح يفتح الباب امام قروض ميسرة اخرى بتبلغ 8 ل 10 مليارات دولار. برأيه لازم يتأكد انه الدولة اللبنانية قادرة تسدد هالقروض الجديدة وما يكون عندها قروض قديمة أو تخفيض القروض القديمة 100%.
1: السؤال يعني
4: ترجع توقع بدوامة مشكلة
1: التفكير يلي أنا عم بحكيه، أنه حتى أنه الدولة اللبنانية أنه منعرف أنه هذا القانون بيفتح المجال لأنه تمويل صندوق النقد ومن مؤسسات أخرى ودول وإلى آخره، ولكن لماذا في هذا القانون دولة ما في عطاء، ما في أعباء عطاء، ما في نسب محددة من دفع استرداد الودائع؟ يعني أنت اليوم في عندك قرارين من مجلس، حكمين من مجلس شورى الدولة أو قرارين هني مبرمين باتجاه أن الدولة مسؤولة عن الخسائر المالية.
4: هلا القرارات مجلس شورى الدولة بيقولوا أنه لا يمكن دستوريا شطب الودائع.
1: نعم،
4: هيدا قرار مجلس شورى الدولة. المشروع القانون بيقول انه الدولة تتحمل اذا قادرة مسؤولية اعادة رسملة مصرف لبنان.
1: نعم.
4: ونحن بنعرف هيدا غير كافي يعني لتسديد الودائع حسب النص المضمون القانون الحالي.
1: نعم.
4: الدولة عندها اصول كتير وفيها تلزمون يعني، وفيها تتفق مع مصرف لبنان على على طرق، بس ما بعرف ليش يعني اليوم هذا الموضوع جامد والتركيز فقط بدنا نأمن السيولة بين مصرف لبنان والمصارف.
1: ما هيدا تأمين سيولة، صرنا 6 سنين بدنا نأمن السيولة وما في سيولة. على كل حال كتير كانت مهمة الإيضاحات دكتور نسيب غبريل. أنا بشكرك دكتور نسيب غبريل الخبير المالي والاقتصادي على المداخلة الواضحة جدا، دايما أنت صديق البرنامج.
0: الاقتصاد أولا،
1: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. يعني هاي الحلقة مخصصة نشوف قراءة لكل القطاعات. هلأ بآخر الحلقة في عنا قطاع يتعلق بالغذاء، تنشوف اليوم أنه المواطن اللبناني هل يستطيع أو ما يقدر أنه يحصل على الغذاء خصوصي الأساسي اللي هو بروتيين. أنا اليوم باتصال هلأ باتصال مباشر مع أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان، صديقي العزيز ماجد عيد. رئيس، نحن اليوم بنعرف استهلاك اللحوم، كان المواطن عم ياخد لحمة حمراء اللي هي أساسية في موضوع البروتيين خلال كميات الاستيراد. كيف بتشوف اليوم استهلاك اللحوم في لبنان حسب الأرقام وأنتم بتعرفوا كل شيء بهذا الموضوع؟
5: قطاع لحوم صرنا نحن فترة عم نعاني طبعا، وعم نطلع الإعلام نحكي بهذا الموضوع.
1: نعم.
5: اجت الحرب كفت على الموضوع. السبب الرئيسي هو انه في اسواق اساسيه بقطاع اللحوم اللي هو الجنوب والبقاع.
1: نعم.
5: صار فيها تدمير للمزارع، وبالتالي في وللمسالخ.
1: نعم.
5: وبالتالي صار في عنا ضعف اذا بدك بالطلب اذا بدنا نقارن بالسنين الماضيه.
1: نعم.
5: اليوم نحن كقطاع عم نعاني
1: من ويمكن كمان يمكن النزوح بمليون 200,000 شخص، انه العالم اكيد ناس حب كانوا ما تجي وقعات جاهزة الى اخره، ما كان في قدرة على استهلاك اللحوم، هذا كمان يمكن اثر
5: 100%. هذا الموضوع اكيد بطبيعة الحال اثر، وبطبيعة الحال اللحوم كونه هو صنف كمصدر بروتين غالي كمان ما بيكون في عليه طلب مثل بقية مصادر البروتين التانية كالحبوب يعني.
1: نعم.
5: وبالتالي هذا القطاع كتير عم بيمر بمرحلة صعبة. بالإضافة للموضوع اللي دائما بنحكي فيه واللي نحن عم نشتغل على دراسة نقدمها لوزارة الزراعة أنه قطعنا نحن في تراجع بالأرقام، تراجع مخيف.
6: خبرنا هذا التراجع دي حصل تراجع يعني مع سنة الماضي مثلا؟
5: يعني نحن في عنا تراجع بالقليل نحن عم نحكي بين 30-40% باللحم. بالمقابل في شغلة بالمقابل في تقدم بين 10-15% للحوم المثلجة والمبردة. نحن عم نحكي اليوم باجتماعات مع وزارة الزراعة ومعالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني، اجتمعنا معه عدة مرات وعملنا لجنة نحن والوزارة لحتى ندرس هذا القطاع، لأنه هذا القطاع كتير حيوي. هذا القطاع بيشغل أكثر من يعني بيعمل حركة اقتصادية ودورة اقتصادية كتير مهمة، خصوصا بما يتعلق بالمزارعين. يعني اليوم نحن بنستهلك علف كتير، نحن بنشغل بواخر كتير، نحن بنشغل كميونات كتير بالبلد، نحن بنشغل بنصدر جلد، نحن يعني في دورة اقتصادية كاملة
6: وصولا على الملاحم يمكن، ما هيك؟
5: طبعا طبعا والملاحم طبعا. اليوم نحن الوزارة مؤخرا عملت قرار بزيادة الأيام المثلج والمبرد، اللحم المثلج المبرد، وهذا شيء بيأذينا كثير نحن.
6: قرار في زيادة أعطاء كميات إضافية على اللحوم المبردة
5: والمثلج، كميات هي المدة تاعت مدة صلاحية اللحوم هذه. عدنا مع معالي وزير الزراعة ووعدنا أنه نحن نشتغل على موضوع دراسة علمية، ونحن عم نشتغل نحن وياه وعملنا تنسيق كامل ومشكور. لأنه اليوم في وزير عم بيقعد يحكي معك ويقول لك شو المشكلة وتعال نحلها سوا. اليوم الفكرة نحن أنه نحن منا ضد أي قرار طالما أنه في رقابة. يعني اليوم طالما في رقابة بالدولة نحن منا ضد أي قرار بيصدر عن أي، بالعكس نتعاون معه، وأي شيء بحد من الاحتكار أو بيؤدي لتنزيل الأسعار هذا شيء جيد للمواطن اللبناني.
6: أنا بدي أعمل حلقة معك ومع صديقك ويليام بطرس، هلأ رح يطلع معي بعد الفاصل، يطلع معي باتصال كمان. بس سؤال بدي أعرف اليوم قدي الأسعار ومنين استيرادنا أسعار اللحمة من أرضها، اللحم البقر الأبقار من منين استيرادنا مركز وقدي الأسعار، وهل المواطن في بقى يشتري لحم أبقار؟
5: هلأ الخبر الجيد للمواطن اللبناني، اليوم في هبوط باسعار اللحم بالعالم.
6: حلو.
5: كيف كان في ارتفاع مخيف قبل، اليوم في هبوط باسعار اللحم بالعالم وخصوصا اوروبا اللي شهدت ارتفاع غير مسبوق.
6: مثل ما كنت عم تحكي سابقا كان وصل الكيلو لحد 14 دولار يمكن؟
5: لا 20، وصل لل 20.
6: 20 دولار.
5: اوروبا وصل لل 20 والبرازيلي وصل لل 15-16 دولار.
6: نعم.
5: اليوم في هبوط بالاسعار باوروبا، هذا حيأثر مباشره على
6: قد ايه وصلنا الهبوط؟ نعم خلينا نقول ده الهبوط، ده وصلنا هلا قد ايه وصلنا الهبوط؟
5: هلا اليوم سعر اللحم نزل 15-16 دولار، وبعد انا بعده لهلا الهبوط مستمر، يعني كل جمعه عم يكون في هبوط ما بنعرف حدوده لوين، بس هذا الشيء طبعا دغري عم بيأثر. وهذا دليل انه اليوم لما عم تنزل الاسعار برا نحن المستوردين دغري عم ينزلوا الاسعار هون، عم تاخذ ردة فعل مباشر على حلو. على السوق اللبناني.
6: يا على كل حال في عندك انت مواد امور العلاقه التقنيه اللوجستيه الى اخره بدها نقاش في قرارات الى داخل وزاره الزراعه لمده اللحم المبرد قد ايه، في دراسات تقنيه يمكن هذا في امور بدها نقاش على الطاوله هون عندي بالاستديو. على كل حال انا بشكرك ماجد عيد امين سر نقابه مستوردي وتجار المواشي في لبنان على المعلومات. صديق دائم شكرا. راح توقف مع فاصل ونعود.
0: الاقتصاد اولا.
6: وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامج الاقتصاد أولا. كنا نحن بانتظار رئيس نقابة الدواجن في لبنان ويليام بطرس، بس ولكن بتأخر الاتصال ما رد. بس إذا بنرجع شوي قليلا إلى الحلقة تنشوف يعني النقاط اللي أصير فيه نحن، نقاط كثير كانت إيجابية ومهمة، وفي نقاط مثل ما شفنا إشكالات محددة خصوصي في موضوع المصارف، وشفنا قبل شوي موضوع لحوم الأبقار. هلأ رح نفتح ملف الدواجن والدجاج، وأنا باتصال مباشر مع
1: الرئيس النقابي اللبناني للدواجن النقيب ويليام بطرس.
6: نقيب أول شيء بدي هنيك وبدي هني النقابة والقطاع على الحيوية والقوة خلال فترة الحرب, أنه أنتوا استمريتوا كل الأزمات في تأمين الدجاج وكل مشتقاته والبيض للبنانيين والنازحين وحتى النازحين السوريين. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
7: يعني انقطاع الدواجن والأزمات اللي قطعت على البلد أثبت دوما أنه هو قطاع قادر يلبي الإنتاج الوطني, ويمكن لوحده اللي هو في عم يقدر يعمل اكتفاء ذاتي بلبنان. وتطور هذا القطاع وصرنا عم نصنع وبلش التصدير فيه بال25, ورغم من الحرب بال2026 زايد التصدير من لبنان منو ناقص.
6: لوين منصدر هالوجهات رئيس ويليام؟
7: عم نصدر لأفريقيا وعم نصدر للعراق بالدرجة الأولى.
6: نحن شو تصديرنا؟ هو منتجات, هي صناعات
7: مصنعات دواجن.
6: حلو حلو,
7: يعني ناجتس ومرتدات وهالأمور هي. وهذا القطاع واعد. متوقع أنه يسبق قطاع بيد بحجم الصادرات.
6: رئيس ويليام بطرس, نحن خلال آخر شهر قبل شهر كان نحن عنا بيع الدجاج في أقل من كلفة, كان ما في طلب إلى آخره. إن شاء الله تعافى, يعني هل تعافى؟
7: لا, صار في تعافى بالأسعار هيدا الشهر, وبعده كامل الإنتاج عم بعده كامل الدواجن بلبنان عم تسلم من دواجن لبنانية, وعم نقدر نحقق نحن أهداف. هلأ الدول المحيطة كلها عم تسعى لأنه يصير في عندها نوع من الاكتفاء ما عم توصلها.
6: نعم, ولكن اليوم صحيح أنه تعافت الأسعار, ولكن هي بعدها بالحدود المقبولة. تنقول للبنانيين اليوم صيف مشاوي برا,
7: كله بعده ضمن الهوامش, بعد لبنان أرخص من سوريا.
6: نعم, دي بتتوقعي أن نوصل اليوم مستوى الإنتاج من الدواجن, فكم فروج كم طير هاي السنة؟
7: يعني متوقع على 2026 كان قبل الحرب كان التربية الهدف 130 مليون طير, هلأ بعد الحرب بدها تنخفض حوالي 115.
6: بدي أحكي على شغلة أساسية, أنه أنت كان عم تشتغل لتسهيل إنشاء المزارع, تعديل المرسوم, ماذا حصل في هذا الموضوع؟
7: يعني هذه الأمور شغل مستدام.
6: نعم.
7: وفي صعوبات لأنه مترابط بكذا وزارة. يعني التقدم فيه جدا جدا بطيء. اللي عم نعمله إنه عم نجرب نساند مزارع بمزارع, ولحتى نقدر نوضح مجموعة القوانين المختلفة هي اللي بتتعاطى بالدواجن مشرزمة. نعم. وفيها أمور عدى عليها الزمن, إذا حدا عم بيقريها لأول مرة ومنه فاهم السائد عم بفوت اللي بده يعمل رخصة بمشاكل, فعم نجرب نعذرهم بكتب من النقابة.
6: نعم نعم. رئيس ويليام, سؤال أخير على السريع أقل من دقيقة, شوف هذا قرايبي كريستيان ديب هيلك بدنا خلصنا المهندس صوت. سؤال أخير اليوم كمان, أنت في عندك هدف أساسي حماية المصانع مصنعات الدجاج, عندك هدف أساسي, هل اليوم في تجاوب معك للحماية وتقوية هذه المصانع؟
7: نعم, بالحقيقة وزير الزراعة خفض نسبة أو سعى لتخفيض نسبة الاستيراد.
6: حلو.
7: نحن بنرجع من هون بنقول نحن منا عايزين نستورد ولا ريشي على لبنان, عنا ما لدينا وما يكفي من ما, مش بس ما يكفي, ما يصيب عنا. والدليل بيع الأسعار ما دون التكلفة, ما دون سعر الخضرة 6 أشهر متواصلة. عايزين نحن أسواق لتصريف
6: على كل حال. أنا بشكرك. نعم,
7: فتح أسواق خارجية وبيهمنا التسهيل.
6: يلا, في عنا في
7: العمل سليم لبنان.
6: شكرا لك رئيس ويليام بطرس, رئيسنا قبل لبنان الدواجن. عنا حلقة نحن وياك وفي صديقتين لألك عنده مشاكل باللحمة كمان, بنحاول نفتح هذا الحوار لأنه تنينتكم متقاربين, بعضكم مشاكل مع الوزارات وإلى آخره. أنا بشكرك ضيف دائم وصديق دائم. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت, أطيب تحيات وإلى اللقاء في حلقة مقبلة. شكرا لكم.

الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان. الاقتصاد اولا كل جمعه 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، وبتسمعوه بالاعاده التنين الساعه 3:30 بعد الظهر. بتقدروا ايضا تسمعوه عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل،
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن القزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت الخارجية الأمريكية بدء العمليات في المناطق التجريبية بقرى فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار. هذا وتتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

وتضافر الجهود بين جميع مكونات الوطن هما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تستهدف لبنان وإنسانه. قدم النائب ياسين ياسين اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول قانون الاتصالات 2025 الذي دخل مساره التشريعي، مشيرا إلى أن تطوير القطاع يبدأ من بناء الأساسات. حذر الجيش الإيراني من أن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة وتقف إلى جانب أعدائه ستواجه صعوبة في العبور عبر هرمز. أضاف هناك دول استفادت سابقا من إمكانات مضيق هرمز لبيع السلع والنفط لكنها وقفت مؤخرا إلى جانب أعدائنا. دانت البحرين بشدة استهداف إيران أجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات طيران بمسيرات عدائية. أعلن الحوثيون حظرا بأثر فوري على الملاحة البحرية على السعودية بحسب وكالة رويترز. عين الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بيرنهام رئيسا للحكومة البريطانية وكلفه تأليفها وفق ما أعلن قصر باكينغهام. وفي الخبر الأخير، وصلت بعثة المنتخب الإسباني بطل كأس العالم 2026 إلى مطار مدريد وسط استعدادات لاحتفال مليوني ضخم في العاصمة بعد تتويج الفريق باللقب بعد فوزه على الأرجنتين، وقد فاز على الأرجنتين إذن بهدف واحد. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
3: القانون انحكى عن الملكية الفكرية، حقوق لا ترى لكنها تساوي الملايين، كيف نحمي هذه الثروة ونستفيد منها؟ البروفيسور داني نعوس ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: كيف تخاض الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة؟ وماذا عن أمن المطار والحدود وأوضاع السجون؟ أين وصل مشروع الهوية الرقمية والتحول الرقمي؟ هل من حلول لأزمة السير؟ وبدأت فعلاً ورشة إصلاح هيئة إدارة السير؟ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساءً على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
3: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي.

هاريز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا دكتور عماد رزق.
2: شكرا على استضافة.
1: مستشار في الشؤون الأمنية.
2: شكرا.
1: تايتل صغير مهضوم بس له كتير معاني. هلأ رح نحكي بكتير شغلات سوا عبر صوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في. دكتور رزق لونج تايم، وين هالغايبة؟ اسم الله عليك.
2: سياحة ممكن... وسفر. سياحة وسفر.
1: ها هي؟
2: هذا جواب أمني.
1: جواب أمني؟ هذا من ضمن الشؤون الأمنية.
2: نعم. لا استراحة وهيئتها طويلة شوي بعد. مخففين أعلام.
1: شو الطويل؟
2: الحدث
1: هو الحالة ولا الحدث ولا عماد رزق استراحته الطويلة؟
2: أنا طويل ما قصير كتير.
1: هلا مش مختلفين هيدي.
2: لا الأحداث حجمها طويل وبالتالي أن تستهلك نفسك لفترة طويلة من دون حاجة ما في داعي. عم نحكي اقتصاد قوة وبالتالي تخذ القرار المحل المش لازم مش لازم واللازم منكون عليه. فلقينا لازم نكون معك فنحن معك.
1: أهلا وسهلا فيك. انت مرحب.
2: فهذا ضمن البيت ضمن اقتصاد القوي اكيد. ونتشرف معك استاذ انطوان، انت استاذ وتاريخ بالاعلام اكيد.
1: بلشنا يعني غزل هلا.
2: لا لا مش غزل هذا هذه حقيقه.
1: صدقا
2: ايه تفضل.
1: انه عم نحضر نحن وياك برنامج امني.
2: ايه ليش لا، بصير طل اكثر على الناس.
1: بصير عندك برنامجك
2: اذا بدك. ايه اكيد بصير بقدر وصل كمان. انا واحدة من الاهداف تبعي طبعا انا يعني مع احترامي للجميع ربما انا اقل واحد يعني شأنا او موقعا او علما، بس انا هذا العمل من اكثر من 25 سنة انا فيه. بلشت بالتحليل الامني وحتى اليوم انا بوضع تقديرات موقف امنية يومية وعندي الملف يعني بعض الملفات يلي بتبعها طبعا بشغلي كدراسات أمنية وبالإضافة إلى ملفات دولية يعني أنا أتابعها، مفاوضات قصص العلاقة بمسارح مختلفة بالعالم. بشكر ربي أنه أهم شيء إيماني كبير بيسوع المسيح، وبشكره أنه روح القدس عطول كان مرفقني بين كذا محاولة قتل الله نجينا متشكره. فلذلك بحب صرت هيدا مشان هيك الهدف البرنامج الأمني إذا مثل ما تفضلت وشرحت إن شاء الله الله يعطينا ونحققه ونبلش، لأنه بحب أنقل هذه التجربة وهذه المعرفة باستضافة أشخاص بتوضيح للعالم لحتى الناس مثل ما بقول بافلوف مش أكسيون رياكسيون يعني مش فعل رد فعل، يكون في لحظة ريفليكسيون لحظة تفكير أو لحظة قراءة وعي، لأنه كل اللي عم نشاهده هلا بيسموه لك اياها فيك نيوز اخبار كاذبه او مغلوطه او متلاعب فيها، بس الوعي كتير مهم. فانت بس تعلم الناس وتثقفهم وتوضح لهم كيف يفكروا، مش ضروري كل شغله تلحقهم عليها، يكفي انه تقدر تخلق مجتمع واعي. وهذا بالنسبه لي بكون تركت بصمه عند اهلي اول شيء كلبنان وعند محيطي العربي والأوروبي، لأنه نحن كمان نشاطي أوروبا ونشاركها، وبنفس الوقت نكون خدمنا شيء في هذا العالم.
1: دكتور رزق قلت شغلي هيك مرقتها بحديثك، تمرير محاولات اغتيال، من تتهم بهذه المحاولات؟
2: يا ريت عرفنا.
1: لا ما معقول.
2: يا ريت عرفنا.
1: إلا ما يكون في هيك أشياء.
2: يا ريت عرفنا. في بالظروف الأحداث بالظروف هذا طبعا شيء كان معقد. معلش هلا أنا ذكرتها يمكن ما ضوي عليها حاليا، إن شاء الله إذا كتبت مذكرات نذكرها. بس آخر وحدة كانت بتشرين الماضي، يعني مش كتير
1: تشرين الماضي.
2: نعم نعم. عدنا 17 يوم بالمستشفى بس للمشاهدين وللي عم بيتابعنا، هي عبطيها لحلقتك سكوب
1: وما قدرت تعرف كيف ليش.
2: موضوع مين؟ موضوع اخر اللي معنيين بالملف
1: ولا اي الملف. ولا اي تلميحه
2: هيك ملف ملف هذا
1: الناس لما بتسمع ملف مثل بكره متابع. برنامجك الامني
2: ملف متابع اكيد. وبالنسبه لي انا طلعت قلت باحدى المقابلات رجعت طلعت هلا من فتره، انا تلميذ يسوع المسيح، تعلمنا المسامحه بس كمان تعلمنا نتحمل ألم. وأنا أقسمت الشهادة، شهادة لسيدنا يسوع المسيح، وكمان ما عندي مشكلة بالشهادة، يعني مش خايف من شيء، بس وظيفتي أحكي الحقيقة وما بتراجع عنها، ما في حدا بيخوفني.
1: على سلامة.
2: شكرا
1: لك. إن شاء الله عطول على سلامة.
2: شكرا.
1: عم تابع كتاباتك بالاستشارية.
2: نعم.
1: عم شوف شغلات كتير حلوة
2: الغير منشورة طبعا، مش بابليك.
1: انا بتوصلني، ما بعرف اذا بابليك ولا لا،
2: مش لصناع القرار طبعا.
1: فالدراسات اللي عم شوفها حلوة، واحدة منهم رح نطرق على اثنين منهم،
2: لان في كتير، عفوا منك، في وانا بحب اذكرها للمشاهدين وللي عم بيستمعوا لنا عبر الاذاعة كمان. انا من الاشخاص اللي مش هدفي اعمل شو اوف، يعني في كتير متهم، في كتير ناس بتعرف، ما بدي اسميهم ذباب بقى الكتروني، خلاص في كتير ناس بتجرح، بتفوت بالشخصي. نحن بالنتيجة هيدي العمل الاعلامي او العمل السياسي او حتى العمل الامني في له ادبيات وفي له هو مدارس، يعني مش ولاد شارع. اللي ما بيعرف نحن يعني شو بنعمل، بنتحمل. الفكرة وين؟ انه يمكن ما بكتب كتير معلن او ما عم بحكي كتير بشكل معلن، بس انا ما توقفت ولا يوم، انا بشتغل 18 ساعة بالنهار. وقلت لي عن موضوع الغياب، طبعا مش سياحة ولا سفر، طبعا كان شغل. وهيدي واحدة من النشرات الأمنية اليومية اللي بتصدر بلغتين، انت بتوصل لك العربية بعتقد،
1: والتركية التانية لغة؟
2: لا أكيد مش تركية، اللغة الإنجليزية
1: أو الروسية.
2: لا روسية، بعرف كم كلمة روسية. أنا بفتخر أن تعلمت متأخر باللغة الإنجليزية وكانت كتير منيحة. بندم أو يعني بتشكر أهلي أنه علموني اللغة الفرنسية أنا وصغير. تعلمت بمدارس لبنانية فرنسية، وبس رجعنا لحقنا حالنا مثل ما بقوله باللغة الإنجليزية لنقدر نحكي مع الناس.
1: هندسة الشرق الأوسط الجديد.
2: وأنا مهندس.
1: طب أنت مهندس بس أنت من المهندسين؟
2: عم نشارك،
1: يعني بعرف اجتماعاتك برات لبنان خطيرة جدا،
2: من أكثر من 10 سنين أنا
1: بس هاي الدراسة لفتتني
2: بهندسة
1: الشرق الأوسط الجديد. لا أنت بك تتفضل.
2: لا تفضل السؤال.
1: هندسة
2: بس
1: الشرق أوكي، بدك
2: في له مضامين جوا.
1: بدك أكبر
2: من لا في مضامين. لا
1: أكيد في مضامين.
2: موضوع لما الجانب الأمريكي بلش من المغرب، عملوا وقتها ايام كولين باول الشرق الاوسط الكبير، رجعت غوندوليزا رايس الشرق الاوسط الجديد، طبعا ترافق، وهو طبعا سيترافق مع الحروب. الفكره وين؟ موضوع انا بشكر ربي كمان اعطاني العلم، العلم كمان شيء كتير مهم، وهي موهبه من ربنا بيسمح لك انك تضل تتعلم.
1: اكيد
2: انا فكري او علومي يعني درست أول شيء بحياتي الهندسة، وبالتالي أتمتع بعلم المنطق اللازم، ومن خلال هذا الموضوع ومن خلال الأبعاد الأمنية كمان من المدارس اللي درستها واشتغلت فيها والدورات اللي عملتها، عم بحكيون على الإعلام، يعني جزء منه بلشنا ذكريات إذا بدك، صرنا على الكلوزينج على الختام. كان تركيز إنه الشرق الأوسط عم بيمرق بمراحل وبدأ يتفكك، وقبل التفكك كل الدول بتركض لحتى قبل ما يصير الانهيار التوتالي الكبير، كل دولة تشيل شقفة أو تحتفظ بحصة أو تحافظ على ما تبقى لها من حضور. كرمال هيك شفنا بالفترة الأخيرة، إذا بنشوف آخر 10 سنين، فرنسا تستقتل، عم تستقتل لتحافظ على ما تبقى لها من إرث بلبنان، غير اللغة أكيد، أو اللغة الرومانسية أو لغة العشاق.
1: هل بعدها؟ ما كمان عم بتروح
2: كمان، بس بعتبر
1: أنه لصالح الإنجليزي صار.
2: لا أنا للأمانة يمكن بعد ممكن، لأنه أنا بالإنكونسيون كولكتيف، خلينا نسميها اللاوعي الجماعي، بيركسون بيحكي عنها وكمان فرنساوي، أنه أنت اللغة بس تنحط تحت الضغط أو تحت اللغة مثل لغة الأم صارت، لأنه تربينا من نحن وصغار عليها
1: 100%.
2: فلذلك أوقات منفكر فيها، أوقات منفكر فيها، يعني منفكر بهالأسلوب كيف أنت الكودينج عم تحكي كودينج للكمبيوتر 11001 زيت الشيء هذا الكودينج. نحن
1: تفكر فرنساوي مثل ما بتفكر
2: مشان هيك منغلط بالإنجليزي
1: مثل ما بتفكر عربي
2: أوقات منغلط بالإنجليزي
1: ايه؟
2: حتى في فترة صرنا نفكر العربي من الإنجليزي من الفرنساوي
1: من الفرنساوي
2: من الفرنساوي مشان هيك إذا بدك في محلات كتير صار في عنا أغلاط. وبس أقول هيك أنا عم بقصد مش بس كلغة, أنا بقصد بالسياسة كمان. طبعا قياداتنا يلي تربت
1: خطير أنت دكتور
2: يلي تربت على الحضن الفرنسي بعدها عم تفكر العربي على الفرنسي وبعدها عم تفكر بالإنجليزي على الفرنسي. مشان هيك في كتير إشياء خطوات عم نعملها أو عم بيعملوها
1: ما برد
2: أنا مش عم بعملها كتر
1: ما برد هذا الحضن.
2: أنا بالنسبة لإلي فصلت قدرت أفصل لأنه اشتغلت على ذاتي إذا بدك نفسيا لأقدر أفصل. مش هينة انك تقطع بمراحل. هلأ في كتير ناس بيحكوا انه انا اتقمص شخصيات يعني بحسب مرحلة العمل بس الاكيد انا بكل فخر بقوله ما بستحي ما عندي هاجس بقى ما عندي يعني خلفية بقى انه اخفي هذا الموضوع. انا هالسنة اختم 25 سنة من العمل التحليل الامني والفكر الامني
1: عمر كله
2: مرسي. فلذلك لما تدخل بهذا العمق المدارس الأمنية وتفهم بس احكي أمن مش يعني تجسس مش يعني استخبارات ونميمة وعرفت هون لأنه هيك مفكرين الأمن
1: استراتيجية.
2: الأمن هو الوقائي الأمن الوقائي هو الأمن القومي هو الأمن الكلي من الأمن الاجتماعي الاستباقي مش من بعد ما ناكل الضرب نركض لا لا الأمن الإعلامي الأمن السيبراني
1: أمن
2: الغذاء كلهم هدول مفهوم أمن. فهول فكرة الاستباكة قبل ما تصير المصيبة هذا هو الشغل اللي أنا اشتغلت فيه كل حياتي اللي منستبق 5 سنين و10 سنين. من هذا المدخل فتنا على هندسة إذا بدك هندسة السياسات سياسات الدول وهندسة إعادة صياغة توازنات القوى وعلاقتها فيما بينها. ليش عم بقول هذا الكلام؟ لأنه نحن رايحين في قوة كانت موجودة حتى ما بقى نحكي إذا بدك فرنسا وأمريكا الفرنسا موجودة بالمنطقة تغادر سيتبقى لها أثر أكيد بس لم تعد كما كانت في زمن ما بعد السلطنة العثمانية لأنه كانت العلاقة الجغرافية في ذلك الزمان وثقافية وهذه الأمور تغيرت اليوم بالعولمة الأمريكية. مشان هيك أنا كان لي فترة عم بقول لبنان كما المنطقة بشكل أوسع تحت المظلة الأمريكية وبنفس الوقت سوريا وهلأ ثبت لقاءات يلي صارت يعني مغادرة الرئيس الأسد من سوريا ما صارت يعني هو قرر يفل أو والله قرروا ما بعرف شو لا في اتفاق صار باتصالات دولية وهو طلب منه المغادرة كان عنده خيارين المغادرة أو المغادرة ففضل المغادرة ضمن هذا العالم أن يبقى في هذا العالم. في ناس في رؤساء في وزراء طلبوا منه يزيحوا أو وصلوا له الرسائل ما وصلت ما فهموها ففي طرق تانية لإزاحة الأشخاص ونحن بنحكي بهذا العالم للناس تعرف ما في حدا كبير على الأرض ما في كبير. فأنا في أحد الأساتذة الكبار كبار بالعالم عم بحكي من أكثر من 10 سنين حتى ما أذكر الفترة ولا الاسم أو الدولة قال لي تعرف عدد سكان الأرض 5-6 مليار اللي فرقوا معك مليار المليار مش مهم فبلعبة الأمم الأرقام ما لها أهمية صار 11 أيلول اللي اليوم حدا بعد بيتذكر شو صار بالتفصيل خلصت قطعت إذا أنا اليوم بروح من هالدنيا بيزعلوا علي أسبوع 40 يوم في كتير من أشخاص قتلوا يعني قتلوا غدرا تفجير أو اغتيال صح حدينا عليهم عملنا حراك سنة سنتين ذكرى عداد 3 ديجيت 4 ديجيت وبعدين خلص الموضوع. إذن كل شيء مرتبط بالزمان وهون لعبة الزمان ولعبة التفاوض ولعبة الأمم. الأمم هي حلقات متكاملة وليش عم بحكي هذا الكلام لحتى يعرفوا ما يجري اليوم ما بقى يربطوا لا بشخص ولا بعهد ولا باسم. شو فيك تشوه صورة الرئيس اليوم بغض النظر إذا أنا معه أو ضده إذا ماشي البرنامج هو أكبر منا كلنا مش هناك ما أعرفه عن هندسة الشرق الأوسط هو أكبر من كل القيادات. وكنت أقولها زمان بيجيك الألو مما كنت تكون كل واحد في فوقه أعلى وفي فوقه أعلى وكل ألو في له وزن.
1: شو بتعرف عن هالهندسة دكتور؟
2: أكيد ساكس بيكو خلص أكيد
1: خلصنا ساكس
2: وتأكيدا
1: بيكو. شو فيها
2: بغض النظر بتحب ما بتحب معلوماتك. توم باراك ذكر هذا الكلام. أول شيء فرنسا بالعالم ضعفت مفاعيل البعد العثماني. نحن بنعرف خلينا بشكل سريع كل أزمات لبنان إذا بتجمع حقب العثمانية 1516 كيف نشأت؟ نشأت على حرب. حقب الفرنسية بلبنان أو بالمنطقة الفرنسية والإنجليزية نشأت على حرب.
1: حرب عالمية تانية أكيد.
2: استقلال لبنان نشأ بعد حرب عالمية. اتفاق طائف نشأ بعد حرب. نحن اليوم عم نعيش إرهاصات هذه خلينا نسميها سلسلة الحروب. سلسلة حروب سينشأ نظام جديد. مشان هيك عم نقول نحن رايحين إلى لبنان الجديد. هلأ ما أملكه من معلومات وهذه لا برنامجك.
1: أوكي.
2: لبنان الجغرافيا حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار بتغيير جغرافيته السياسية.
1: بقي هي زيتا.
2: عم بقول لك حتى هذه اللحظة إذا بتنتبه حتى بالكل التقارير
1: no.
2: نحن بننشر التاريخ أوقات إذا متسارعة بننشر الساعة no. لأنه نحن بنلتزم بالدقة بس يكون في تطورات أوقات صباحا شيء مساء شيء.
1: عم يسمعونا عم يسألوني no. نحن عنا استقلال
2: بكل دول العالم حتى
1: كل دول العالم عم بحكي لبنان تحديدا بتعيد بس عندك استقلال
2: عمليا
1: هذا السؤال
2: عمليا ايه
1: هلا اقدم حدا
2: بس ما بعرف اذا هذا يعتبر شيء بمس بالامن القومي اللبناني اذا قلت ما عندنا استقلال
1: بمس
2: بس عم بقول ما بعرف اذا عم بحكي كيف العلم يرمز الى لبنان كيف فخامه الرئيس هو رمز للبنان كيف النواب انا رح اعطيك رح اوصل للجواب ديدكسيون يعني بنصير نذكر اشياء لنوصل لها هذا وحده من اساليب التحليل اوقات بتعرض الفكره الكبرى وبتنزل تصفيها اوقات بتبلش تبني لتوصل للفكرة رح ابني الفكرة بشكل سريع بدقيقة أو دقيقتين. نحن لما اليوم نشوف حدودنا كل النهار بينادوا علينا اضبطوا حدودكم. نحن لما قال هزة بالبلد بنقول بدنا نرجع للحرب الأهلية وكذا. طيب يا خي في أزمة حكومية صارت برومانيا من فترة وصارت ببلجيكا وليه ما حكوا عن حرب أهلية؟ في دول عم بصير فيها أزمات وبتمتد مثل عنا
1: أزمة سياسية بتصير بكل الدول.
2: طيب نحن رئيس حكومة بقينا بلا رئيس حكومة وقتها بتتذكر تظاهرات
1: صح
2: وما مش بصير حرب ليه؟ لأنه ما في قرار.
1: طيب بلجيكا مش بقيوا سنتين بلا حكومة؟
2: ايه ما هي عم بعطي مثل وهلأ في برومانيا بأوكرانيا اليوم تظاهرات ضد لأنه أقالوا وزير الدفاع وما بدهم وبدهم بغض النظر عرفت؟ في رؤساء أوقات بيعملوا قرارات تختلف مع توجه المعارضة بتنزل تظاهرات كذا اخشي بتمشي الحكومة هلأ شو بصير كيف تزبطوها ما بعرف. نفس الشيء عم بحكي ليش عم بقول هذا الكلام لأقول لها الشغلتين الحدود هي رمز للسيادة السياسية والموقع إذا بدك السلطة لما أنا بشوف تصور أنت اليوم بتحضر سوشيال ميديا أو تلفزيون ما بيخلوا لا بيبقوا لا رئيس حكومة لا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ما في احترام للمناصب الرسمية في دائما ما بدي أقول تشويه بس في أوقات في أخطاء السلطة القضائية فيها مشكلة الإدارة فيها مشكلة موجود الفساد صح ومس موجود كمان مكافحة للفساد موجود مؤسسات للدولة بس أوقات في إشياء ما بنعرفها أنه في شخص بيفوت بسبب تهمة مالية صار في سرقة العصر المصارف المودعين وغيرها قوانين وترتيبات في أوقات أمور بتمرق ما بنعرف فيها. طب هذه كلها هذه تعتبر نحن مستقلين؟ بيجي صندوق النقد الدولي بيقول لك بدك تعمل كذا قد ما بدك من عد هون هل نحن مستقلين بقراراتنا؟ في استفهام حوله. وبالتالي حتى اختم انا بالنسبة لي السياسة هي فن الممكن. نحن فن الممكن كمان باستقلالنا وبسيادتنا يلي هي منقوصة. أكان الإسرائيلي بينتهكها أو كل دولة بالعالم. أنت اليوم لما تشوف طيران بيقطع بيمسح الأجواء بيفوت لك على خطك على حياتك البرايفت على كل شيء. طب ما هذه سيادة. ما فلذلك مش موجودة بالمعنى اللي نحن بنتغنى فيه وبنحبه. طبعا وهذا الشيء موجود بأكثر من 168 دولة بالعالم. أنجيلا ميركل الله يرحمها اخترقوا الأجهزة الأمنية الأمريكية وتنصتوا على تليفونها. وفي كتير ناس عم بعطيك ألمانيا والولايات المتحدة. هذا حتى اللي يقول أنه هذه مفقودة اليوم بعصرنا. بس أكيد نحن بدنا نضل نحاول. لقلك أنا كيف بفكر بوزيتيفلي، إذا أنا بفكر أنه لبنان كان دولة ما فيها نظام، خلقنا المتصرفية، ضلينا نشتغل لنسخنا القانون العثماني، عملناه قانون لبناني، جملناه، رتبناه بشوية هيك بتعرف على طريقة المطبخ اللبناني، شوي فرنساوي شوي إيطالي، سميناه لبناني مثل البيت اللبناني مثل الأكل اللبناني، كل شيء نحط هيك ذوقنا فيه. واخر شيء سميناه هذا لبنان،
1: كل شيء على اللبناني،
2: على اللبناني استقلال على اللبناني.
1: انا قطعتك كنت عم بتقول
2: اذا التوصيف حلو هيك.
1: لا التوصيف عملنا تبولي وفتوش
2: وزمطنا من الجوال
1: كنت عم بتقول انه الجغرافيا السياسية لحد هلا مش مضبوط فيها
2: صحيح
1: بالهندسة الجديدة،
2: الا اذا
1: قطعتك
2: الا اذا
1: إلا إذا
2: إلا إذا في موضوع الساحل السوري.
1: هلا موضوع الساحل السوري أنا عندي معلومات،
2: لا أنا شفت خريطة،
1: عندي معلومات
2: تمدد لبنان إلى الساحل السوري.
1: مين يعني حزب الله عم بيحضر حاله للسيطرة على الساحل السوري؟
2: شوف أكيد حزب الله حتى هذه اللحظة ما زال يملك قوة، مش يملك القوة، يملك قوة بالنسبة إلى القوى الأخرى هو الأقوى. عم بحكي المحلية. بالنسبة إلى المنطقة إذا منقارنه بقوة كمان عم بحكي كفكر إسلامي حركة إسلامية، اليوم في عندك كذا تنظيم بالمنطقة وتحديدا بسوريا يملكون فكر إسلامي جهادي وعندهم قدرات بشرية وعندهم خطوط امداد مفتوحة وفي امكانية ليدعمهم بشكل واسع ووافر. هلأ اللي مانع هيدا السيناريو دولة واحدة، تركيا. اذا تركيا يلي اليوم عم تلعب بالمدل، عم تلعب بالنص، ما بدها تقطع العلاقة مع الايراني وبدها تربح الامريكاني، طبعا الهامش عم بيضيق، كان الهامش أوسع عم بيضيق. بالنسبة لسوريا كمان عم بحكي كالحكومة السورية الممثلة اليوم بالرئيس أحمد الشرع،
1: أوكي.
2: كمان الهامش عنده عم بيضيق كرمال هيك. آخر عم نحكي نحنا من كم يوم أعلن عن اعتراض شحنة أسلحة كانت جاية من العراق ورايحة إلى وين؟ قالوا إلى بنياس، ما قالوا إلى لبنان. هاي إشارة. بعطيك معلومة ولا إلك، الشحنة اعترضت من 10 أيام يعني من لهلأ بصير لها أسبوعين 14 يوم. تم التكتم عليها بالعمل الأمني، مش كل شيء بتعرفه بتعلنه، فيك تعرف كتير إشياء وتنام عليها وتجمعها وتكشفها بتوقيت يخدم أجنتك. إجا وزير الخارجية السوري الشيباني يلي هو معروف درس في اسطنبول وشاهدته من اسطنبول ويملك علاقات جيدة باسطنبول، اسطنبول عم بحكي صح مش كعاصمة أنقرة تركية، اسطنبول كبعد عثماني القسطنطينية سابقا.
1: نعم
2: أوكي. هو هذا الشخص الذكي، أنا ما بعرفه بالشخصية بس بعرف كتير أصدقاء مشتركين بيخبروني أنه كتير ذكي كتير. إجا زار الرئيس بري، بعدين طلع طرابلس وغادر لبنان، بعدها إجت قمة الأطلسي مش بدون سبب، 7-8 تموز شارك الرئيس الأمريكي فيها وشفنا انتقال الرئيس أردوغان من ضفة إلى ضفة.
1: صح.
2: هل هل هل قلت بالتزامن هي صارت العملية قبل قبل اجتماع الناتو، واضح؟ تم التكتم عليها لحتى للحظة زيارة، كان في حدثين، زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب. ما تنسى أنه الرئيس السوري التقى ترامب، الرئيس التركي التقى
1: بالناتو كمان قمة الناتو.
2: أنت اليوم شفته، بس أنا إذا بجي بقلك أنه الجيش السوري شارك باجتماع البحرين يلي كان فيه موجود لبنان وكان موجود الجيش السوري للمرة الأولى. كل الناس بتعرف أن الجيش السوري تاريخيا كان سوفيتي. طيب هذا شو بيعني؟ بيعني أنه تحديث الجيش السوري بلش يصير بالإطار سنتركوم، القيادة الأمريكية سنتركوم.
1: حتى سلاحه رح يغيروا له كله،
2: سلاحه استلم شحنات أسلحة فردية رح يشيلوا الكلاشينكوف، بلش يفوت السلاح التركي الشبيهة للأم 16، هي صناعة تركية. دخلت بأكثر من 20,000 قطعة وتدريجيا لح يبدلوا، بالإضافة إلى المدرعات التركية، بالإضافة لح يكون جزء منه ننتقل من الروسي إلى التركي باتجاه الأمريكي. طيب شارك بمناورات اللي صارت بإزمير على الحدود السالونيك، على حدود اليونانية، ضمن مناورات الأطلسي. كان للمرة الأولى بتشارك وحدات خاصة مغوير من الجيش السوري بهذه المناورات. إذن صار عنده مشاركة مع الحلف الأطلسي ومع القيادة الأمريكية الوسطى. إذن صار لبنان، سوريا، العراق، الأردن، مصر، كلنا صرنا بالقيادة الأمريكية الوسطى ومعنا إسرائيل. حتى اللي ما يقولوا أنه لأنه كانت بالبحرين. هلأ بتركيا كمان كان موجود، من بعد اجى رئيس وزراء العراق. هو بالعراق كشفوا عن هذه الشحنة الأسلحة، أهميتها
1: هو بأمريكا كشفوا عن،
2: هو رايح كشفوا وكان تاني يوم بدهم يحكوا عن توقيع اتفاقية كركوك بانياس لنقل النفط والغاز باتجاه بانياس. بس ما منافذة باتجاه طرابلس. هلا بقول ليش، ما بعد لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس جوزيف عون سيتم نقاش هذا الموضوع. أكيد مش رايح كرمال اتفاق إطار يعني دولاب، إطار واحد، دولاب واحد، سيارة بدها أربعة، البسكليت بدها اثنين، يعني أصلا دولاب ما فيك تمشي إلا إذا كنت بهلوين، مش هيك؟ هيك بنحضرهم بالسيرك.
1: هي البسكليت بلشت على دولاب واحد
2: بدها كتير صعبة، سيرك يعني، فهذا سيرك، فبدك دولابين أقل شيء أو أربعة إذا لا تقول ثابتة، مش هيك؟ فبعد بده أكيد مش راح يحكي بهالموضوع. موضوع تاني
1: شي خطير؟
2: ما هي الهندسة الشرق الأوسط، واحدة منهم عناصر الركائز الشرق الأوسط هي استثمارات الشركات الأمريكية والتعاون العسكري الأمني مع لبنان. أكيد السفارة الأمريكية ستكون، وهذه بنكشفها كمان معك، خلون يرتاحوا هلأ بشيطنونا، أصلا بشيطن أنا خالص. مقر الإقليمي للمخابرات الأمريكية سيكون في عوكر، مدرسة، يعني ما في داعي بقى تروح لها أمريكا ولا ما بعرف وين،
1: بسجل هون منيحة.
2: إيه؟ لأنه مش لأنه لا يختاروا، لأنه في كتير يتعاونون معهم مع الأمريكيين. يعني ما فيك تحمل، شوف، من كل الطوائف، حتى ما مش عم بتهم حدا، بس أكيد مش المسيحي، بس ما فيك تحمل جنسية دولة وما تخدم الدولة، ما بتقدر. يعني هي هذه مش طرف، عرفت كيف؟ إذا معك كارت بانك ما بدي سميه، ما فيك تروح تسحب من تاني بانك، ما تسحب من هذا البانك، ما تخبرونا قصص. فلذلك حجم الاختراء الأمريكي للساحة اللبنانية، ما عم بحكي عن الإسرائيلي، زمان أنا قلت في رواتب، في حكومة بإسرائيل لإدارة عملاء بلبنان قد ما في عندها موظفين.
1: قديم
2: ما بعرف، أكيد ما بعرف، بس إنه بعرف أنا من خلال متابعتي للشأن الإسرائيلي العبري، وقديش المدرسة الأمنية الإسرائيلية عميقة وقوية، وقديش قادرة تعرف. مثلا أعطيك مثلا، مبارح الجانب الإسرائيلي قبل ما ينضرب، توصل الصواريخ إلى مطار العقبة وإلى مرفأ العقبة من إيران، قبل بساعة الإسرائيلي حذر الأردنيين والأمريكيين أنه بعد ساعة جاي صاروخ.
1: يا لطيف،
2: ما حدا كان معه خبر أو ما حدا قدر يحصل على المعلومة. يعني أكيد مش أمر صناعية، اللي عم بيكبس ما في غيره بقى،
1: هي بإيران.
2: إيه، فما أدرك هون. فإذا بتجمع أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، كواليشن هو الحزب الحلف الأطلسي كله، وضيف عليهم تركيا وضيف عليهم ما بعرف مين، ما بقى حدا
1: يعني بيطلع عندك 5 مليون عميل هيك بدك تقول؟
2: ايه بس هلأ ايه المشكلة وين؟ انه مختلفين بالأجندات. لا حرام ما بدي اتهم كل الناس، بس انه رقم كتير كبير 5 مليون.
1: في عندك 5 ملايين لبناني
2: حاملين باسبوريت، بتحكي مع النازحين واللاجئين
1: حاملين باسبوريت
2: انا ما معي الا الأنواع. انا ما معي الا الباسبور عليه الارز اللبناني.
1: اوكي طيب 5 ملايين
2: افتخر
1: الا
2: لا انا واولادي.
1: طيب ماشي
2: ونفتخر. انا ابني كان بالخارج وجبته على لبنان.
1: هاي مشكلة اللبناني كمان ما بيقدر الا ما يكون عنده وصي عليه. ولا ممكن يقبل حتى بالدولة.
2: هذا كارل يونغ بعلم النفس كان يقول. كارل يونغ بعلم النفس. معلش شوي اليوم عم منحكي شوي فكر احسن ما يفكرونا مش دارسين ومش قاريين ومش
1: معلمين بلا فكر.
2: لا عرفت كيف؟ كتخر الله، الله أعطانا علم عرفت كيف؟
1: إيه. بس ما خبرتني عن
2: تحضيرات حزب الله. لا وعي الجماعي العادات والتقاليد هو صعب كتير تطلع منه، يعني ما نضل مساكين فيها
1: طبيعي.
2: وهيدي كتير بتحركنا اللا وعي، بتحرك لنا الوعي تبعنا. فلذلك مثلا أنا ابن دير القمر، ويمكن قبل ما نجي على دير القمر يمكن كنت من الشام. جد جد بسمع انه يمكن اجى من الشام.
1: شو بدك من اليمكن؟ خليك هلا انت
2: بين الامور. بس اكيد جد جدي كان عايش ضمن السلطنه العثمانيه. هذه حقيقه. يمكن جدك كمان ما بعرف.
1: 420 سنه.
2: بس ما بنتذكر.
1: السلطنه العثمانيه 420 سنه.
2: فما بنتذكر، فما بنتذكر.
1: كان فارقه دكتور رزق انه العثمانيين حكموا لبنان 420 سنه.
2: لا بس في كم سنه مصريه كمان.
1: خليك.
2: اجى مصر حط بل
1: ريق. كم سنه؟ ايه. بس في 420 سنة ما تعلم اللبناني التركي، ملاحظة هاي؟ 25 سنة الفرنساوي حكم لبنان ما تعلم اللبناني.
2: 30 سنة السوري قد قاعد السوري.
1: 30 سنة السوري ما تعلمنا السوري. فمش غريب هذا البلد؟ مش عم بمزح.
2: قديش عنيدين؟
1: قديش جد يعني؟
2: أنا ابن جبل.
1: لا لا هلا.
2: ابن دير القمر.
1: مش مزح 400 سنة.
2: بيت جدي كان حد السيناغوج، كان بيت جدي حد الكنيسة
1: اليهودي.
2: اليهودي.
1: طيب.
2: هني بيسموها الطائفة الإسرائيلية. مش.
1: لا هني طائفة اليهودية.
2: بس هي يهودية مصانة بالتذكرة يعني.
1: جيراننا كان.
2: جيراننا كانوا طبعاً فلوا أيام جدي. فلوا أيام جدي. بس إنه كانوا جيراننا. عرفت كيف؟ ما بعرف هذا مزيج. تصور دير القمر في عندك. أجمل أيام فخر الدين سنة 1480 عامل أجمل في ذلك الوقت بسموه متمن الكبة تبعه متمنة. فعنا مسجد كنيسة سيد التل العجائبية اللي بيجوا عليها من كل الطوائف، وفي عنا كنيس يهودي. فأنت شو بدك أحسن من هيك باللاوعي الجماعي لعائلتي؟
1: بتزورهم كلهم بالعيد.
2: كتر خير الله أنا بزورهم وبعيد كل الأعياد
1: دكتور رزق.
2: مش هيك بنعيد نحن جمعة سبت أحد؟
1: ما عم تجاوبني على تحضيرات حزب الله للسيطرة على الساحل السوري.
2: ايه فهذا موضوع الساحل السوري ما قلت تحضيرات ما بعرف
1: بمختصر.
2: لا هلا بعدين
1: بيقولوا غيره ما عاد عندي وقت.
2: اذا جيت قلت هلا بيجوا بيقولوا عم تكشف اسرار.
1: شوف اسرار
2: هذا تحليل. اذا قلت له هذا تحليل بيقولوا لك قلت التحليل بصيغه الحاصل. فانت عم تشوه لنا السمعة.
1: اوكي
2: عرفت كيف؟ حتى نضل كمان محتاطين كيف رح نقول قالوا اعتقلوا هدول او وقفوا هيدي الشحنة. هلأ طبعا في تحقيقات، بس لعطيك بعض الاشياء مهمة يسمعها المشاهد واللي عم بيستمع لنا عبر الاذاعة. اول شيء هيدي من مخازن العتاد الجيش العراقي. عم نحكي صواريخ ضد المدرعات. انتاج 2026
1: جديدة يعني
2: بعرف 26 نحن هلأ
1: يمكن
2: عم بعرضها.
1: ايه.
2: فيها صواريخ المفككة، فيها كذا صاروخ مفكك، صواريخ مسيرة يلي هي بسموها صواريخ جوالة إيرانية. حتى الصواريخ هديك يلي هي الكورنت الروسي، طبعا الجيش الروسي عمل صفقة أسلحة مع الجيش العراقي من كم سنة وبيعون كورنت. بس هيدي المجموعة اللي اطردت فيها مجموعة من الصواريخ المصنعة بطهران أو بإيران بشكل أوسع، ما بعرف وين مصنعة.
1: عملوا كورنت.
2: نعم.
1: عملوا كورنت.
2: بس عاملين كورنت مطورينهم برأسين يعني بيطلعوا وحتى طورون حتى على مستوى البعد المجال من العين التوجيه وصولا إلى بعض الأشياء التقنية بصار يروح للعشرة كيلومتر. هلا هاي التقنية شو بدنا فيها؟ الناس ما بتهمها. بس لحتى لي أقول ليش عم بقول هالمعلومة، لحتى لي أقول إنه برايحين على بنياس، أنا بكونت شحنون من بنياس على بيروت كنتوا
1: كيف؟
2: ما بعرف. فسؤال تاني
1: مثلا،
2: هلا تم توقيف بعض الأشخاص بالعراق ويتم التحقيق معهم. طيب سؤال،
1: هلا متطورة التحقيقات،
2: هلا هل هيدي الشحنة الوحيدة؟ بقلك لا. معلوماتي انه قلنا اكتر من سنتين يتم نقل، اكتر من سنتين نقل اسلحة لبل اكتر، في اسلحة عم تطلع كانت من لبنان او من سوريا باتجاه دولة تالتة.
1: دولة تالتة
2: بيزعلوا
1: شو دولة
2: تالتة؟
1: هيك ما قلنا دولة تالتة، بدنا نقلهم الاسم
2: في لا هذا اتركوا هن، خلي الدول تشتغل، بيعرفوا الدول الكبرى. أوكي. بتعرف متابعينه للمعرفة. بس عم بذكر لحتى اقول على اول السنه هيدي صار في اعلان عن كذا لواء سوري، لواء الجبل ولواء الساحل وبقياده، وسمعنا من كم يوم الجانب الفرنسي عم بيطالب باعتقال بعض الضباط السوريين اللي موجودين بلبنان. قال
1: صح،
2: والمعلومات بتقول انه موجودين صح بلبنان، والمعلومات بتقول انه في الاف الاشخاص يلي هن من الجيش السوري، الجيش العربي السوري يلي انتقلوا من سوريا الى لبنان موجودين. في ناس بيتحدثوا عن كمان ضباط من الحرس الثوري ما قدروا انتقلوا، يعني انتقلوا من سوريا الى لبنان وقت راح نظام الاسد وقدروا هدول اشخاص يتواجدوا بلبنان. هلا هل يتحرك مقابل، إذا تحرك الجيش، لأنه يعني في معادلة، إذا تحرك الإسرائيلي إلى البقاع هل هذه المجموعات ستسيطر على الساحل السوري وبتقطع هرمز سوريا؟ لأنه مقابل هرمز الخليج سوريا ما رح يخلوها من هلأ لأول السنة توصل إمدادات إلى البحر وتنقل إمدادات للعراق باتجاه أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة
1: إن شركات أمريكية.
2: معلوماتي بتقول شهر الجاي بآب مصفات بنياس بدها توقف، بدهم يزبطوها ويحسنوها من هلأ لها 27 رح توقف كم شهر، 5-6 أشهر لترتيبها وتجهيزها للنقل. هلأ شو بصير من هلأ لوقتها بين مزدوجين؟ كل الإمكانات مفتوحة. حزب الله مش رح يهدد بجنوب لبنان بس، الجانب الإسرائيلي في تهديد للساحل السوري، لأنه قطع الساحل السوري هو قطع لكل شرايين إذا بدك الإمداد بين الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
1: دكتور رزق بعد معنا دقيقة، عندي سؤال بدي جاوب نص دقيقة حتى نقدر نختم. بتندم على دفاعك عن محور الممانعة؟
2: لا، أنا دفعت الطويلة. أنا كنت مآمن بهذا الخط طبعا ضمن الشخصية اللي كنت عم بشتغل فيها أكيد، ودفعت عنها، وبفتخر أنه تعرفت على قيادات من هذه من حزب الله تحديدا. وأنا بشكر ربي أنه كان في شخص اسمه أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله في ذلك الزمان، هذا كان فخر أني تعرفت عليه وتعرفت على آلية تفكيره. هلأ شو بيطلع بعدين كيف يتشيطن هذا شيء آخر، بس لما أقول حسن نصر الله أو سيد حسن نصر الله هذا مش ضروري نحكي عن حزب الله. أنا أقول له لحزب الله وعم بحكيه على الهوى، يوم بدي يكون فكرك ديني أنا عدو، لأنه لو بدي فروح بالفكر الديني كنت بعمل ديني، أنا ماروني وبعمل مقاومة المسيحية. أنا أؤمن بلبنان وطني وخياري النهائي، وأؤمن بالجيش اللبناني للدفاع عن لبنان. طبعا ما بتنكر لتاريخي، بتشرف بهذا التاريخ وكان إلي بصمات فيه وأفتخر، وإن شاء الله بعد فترة بكتب مذكراتي فيه، لأنه في كتير أصدقاء ما زالوا وسيبقون وبتشرف فيهم، وكتير أنا كنت فخور أنه أكثر من 12 سنة على تواصل كنت معهم.
1: دكتور رزق وقتنا خلص للأسف، بتشكرك،
2: شكرا
1: رفقنا صوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في، على أمل نلتقي بحلقة جديدة وتكون كمان الظروف أحسن من هلا
2: إن شاء الله. شكرا لهالاستضافة.
1: شكرا.
0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: أخبار من اليونيفيل. مع عودة المزيد من السكان إلى قراهم في جنوب لبنان عقب الانخفاض الأخير في أعمال العنف، لا تزال المخاطر التي خلفتها الأعمال العدائية السابقة والأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ. فما زالت الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تهدد المدنيين وحفظة السلام والجيش اللبناني، كما تقيد الحركة في عدد من المناطق. وتشرح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية.
4: Although the security situation has improved in recent weeks,
5: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
3: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كانديس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
4: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
5: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضاً عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظراً إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي. ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.
3: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور، دعماً للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور، الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة سلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخراً سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالاً للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية، ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقاً فنياً محلياً لتفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العين على قمة ترامب عون غدا، لبنان يراهن على واشنطن لكبح إسرائيل.
4: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع روني جابي ومريم، تنفيذ وسام قنواتي.

0: قلب عنوي.
1: الولايات المتحدة الأمريكية معنية بتنفيذ ما ورد في الاتفاق الإيطالي. كان أتوقع أن يعود الرئيس

0: وبن سلمان ودعوة لزيارة المملكة. بري يسبق القمة ويحمل عون أمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي. الإقليم على صفيح ساخن، الدبلوماسية تتخبط والجبهات مفتوحة.
1: في رج رماء أيضا خاص مع رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولذة. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار غدا إلى البيت الأبيض، حيث تتجاوز القمة الأمريكية اللبنانية إطار البروتوكول لتتحول إلى محطة مفصلية قد تحدد مسار المرحلة المقبلة. سقف التوقعات مرتفع، لكن الرهان الحقيقي ليس على بيانات مجاملة ولا على الوعود الدبلوماسية، بل على انتزاع التزام أمريكي واضح بممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستكمال انسحابها واحترام السيادة اللبنانية. فرصة تاريخية يصعب تعويضها، ما يجعل حسن استثمارها ضرورة وطنية لا تحتمل الإخفاق، فيما يبقى الميدان وحده المعيار الفعلي لقياس النتائج. وبالتوازي مع المظلة الأمريكية، يبرز الحضور السعودي الداعم للدولة اللبنانية وخياراتها في تثبيت السيادة وحماية الاستقرار في تقاطع عربي دولي يمنح بيروت هامشا سياسيا تحتاج إليه. غير أن المشهد لا يقتصر على لبنان، فالمنطقة بأسرها تقف على صفيح ساخن، مسارات دبلوماسية نشطة لكنها متعرجة، تقابلها جبهات مفتوحة مرشحة لمزيد من التصعيد في سباق محموم بين الكلام والنار وبين فرص الاحتواء واحتمالات الانفجار. والآن التفاصيل مع مريم.
1: يا روني ووسام، تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في البيت الأبيض غدا الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون، الذي يحمل ملفات عدة أبرزها الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطاري من خلال تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى الانسحاب الكامل لينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. سيطالب عون بدعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه وبعودة النازحين

0: وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، كما سيشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر لا سيما مسار إسلام أباد.
1: وقبيل اللقاء القمة المنتظر غدا بين الرئيس عون والرئيس دونالد ترامب، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الغد سيكون مثمرا. روبيو أعرب عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والبدو والدروز.
0: وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية وفقا للإطار الثلاثي تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. الخارجية الأمريكية اعتبرت أن هذا الإنجاز يعد ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما. أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح. هذا ويعقد الرئيس عون صباح اليوم بتوقيت واشنطن اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في الولايات المتحدة قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعرب وأمريكيين.
1: وفي سياق الدعم العربي، تلقى الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة السعودية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خلال اتصال هاتفي بحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، وتخلله تأكيد ولي العهد دعم المملكة للبنان ولخيارات الرئيس عون الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما جدد التزام السعودية بتقديم الدعم في مختلف المجالات وفق أولويات الحكومة اللبنانية. وشكر الرئيس عون الأمير محمد بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدته وتقوية اقتصاده.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل. في حديث إلى موقع الأفضل نيوز، كشف بري عن أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيرا إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. ردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجددا إلى الحرب في التصعيد الأمريكي الإيراني، قال بري: ليش اللي عم بيصير هلأ شو اسمه؟ إنه شكل من أشكال الحرب. في الشأن الداخلي، استغرب بري محاولات تحميله أو تحميل الثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، معتبرا أن الوقائع واضحة. أضاف: الشمس طالعة والناس إيش.
1: واليوم توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يطلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في خلال لقائه مع ترامب غدا تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، أهلا بك.
3: أهلا، يعطيك العافية.
2: ماذا عن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن؟ هل تتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية ولا سيما لجهة ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل؟
3: بالواقع زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن تعتبر زيارة تاريخية بكل المعايير، يعني السياسية والعلاقات الثنائية وحتى على مستوى المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا.
2: نعم.
3: في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وجاءت هذه الزيارة في وقت أحوط ما يكون لبنان إلى الدعم الأمريكي بالذات، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على الطرف الإسرائيلي لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بالفاضات المباشرة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية معنية بتنفيذ ما ورد في الاتفاق الإطار، وبالتالي لابد من ممارسة الضغوط اللازمة على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ هذه الالتزامات. أول مرة رئيس لبناني يزور واشنطن منذ أكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي يعني عودة لبنان إلى الاهتمام على طاولة البيت الأبيض تعتبر خطوة متقدمة وخطوة مهمة جدا. وبالتالي هذا اليوم هذه الزيارة من شأنها أن تعيد فتح قنوات التواصل الدائم، خاصة على مستوى الدعم الذي يحتاجه الجيش اللبناني. الرئيس زافون سيطالب بمضاعفة المساعدات الأمريكية وبتحسين نوعية هذه المساعدات. يعني ذلك أنا أتوقع أن يعود الرئيس زافون من واشنطن بسلة من النتائج الإيجابية.
2: نعم، واليوم أبدأ الرئيس نبيه بري دعمه لمسار الرئيس عون، وأكد أهمية التوصل إلى حل بغض النظر عن الجهة التي تؤمنه. هل يعكس موقف الرئيس بري موقف حزب الله أيضا، أم هل الحزب يدعم هذا التوجه في الكواليس؟
3: يعني نحن تدنا أن نعتبر مواقف الرئيس نبيه بري تكون منسقة مع الحزب إذا لم تكن متطابقة معها بشكل كامل. وبالتالي رئيس نبيه بري الكلام الذي أدلى به اليوم هو دعم لهذه الزيارة، ولكن التواصل الذي حصل بين طريقة غير مباشرة بين الرئيسين وساعديهم أذال الكثير من الجليد بين الطرفين، وتوصل إلى تحديد نقاط مشتركة سيطرحها الرئيس جوزيف عون في محادثاته مع الرئيس.
2: هل عكس موقف حزب الله؟
3: يعني لابد أن يكون هناك حد أدنى على الأقل من التنسيق مع حزب الله، ولو أن حزب الله قد لا يستطيع أن يعني الموافقة أو تأييد هذه الزيارة بشكل أو بآخر، خاصة في ظل التوتر الحاصل حاليا بين أمريكا وإيران، ولكن لابد أن الرئيس نبيه بري هو على تواصل مع حزب الله بشكل دائم، ومواقفه ليست بعيدة عن مواقف حزب الله.
2: شكرا جزيلا لك رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام.
0: في المواقف أكد النائب فادي كرم أن زيارة الرئيس عون واشنطن تأتي حتما بنتائج إيجابية تشكل نقطة من نقاط النضال من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية. في حديث إلى إذاعتنا رأى كرم أن هناك احتمالا كبيرا لعودة الحرب على الجبهة الجنوبية بحسابات إيرانية وليس بحسابات حزب الله الذي يتلقى أوامره من الحرس الثوري الإيراني. النائب غسان عطلة لفت إلى أنه لا يمكن الحكم على زيارة عون واشنطن إلا بعد رؤية ما ستثمره عمليا. هل ستؤدي فعلا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي وإعادة الأسرى والسماح للبنانيين بالعودة إلى قراهم؟ عندها فقط يمكننا تقييمها بشكل علمي وجدي.
1: ومن دار الفتوى رأى النائب فؤاد مخزومي أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية، واعتبر عقب لقائه على رأس وفد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن استعادة سيادة الدولة تبدأ من حصر السلاح.
4: يبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة الغير شرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية بما يكرس السيادة والاستقرار.
0: في الميدانيات الجنوبية ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على سطح منزل في بلدة المنصور، فيما ألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية فوق سهل الخيام وثالثة فوق سهل مرجعيون. نبقى في الجنوب حيث قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفخيخ وتفجير بمحيط بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية، هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء صيدا وصولا إلى بيروت وضواحيها. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد حلق فوق منطقة المنصوري والضاحية الجنوبية، وصل في طلعاته إلى أجواء الحدود اللبنانية السورية منفذا غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل.
1: بعد الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة شؤون النازحين، نقل وزير الإعلام بول مرقس تأكيد الرئيس نواف سلام في خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي.
5: اهتمام بما يتعلق بمذكرة التفاهم بين تركيا والسعودية حول خط الحجاز من حيث تفعيل خط طرابلس حمص وبيروت دمشق، كما جرى البحث بزيارة بالاستثمارات التركية خصوصا بالبنى التحتية في لبنان، كما ولناحية إحياء معاهدة التجارة الحرة بين البلدين. زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا حيث اعتبرها دولة الرئيس أنه هي ذات نتائج ملموسة بعد ما أجرى كان زيارته إلى سوريا وأطلق اللجنة المشتركة اللبنانية السورية بعد ذلك.
0: أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية الإدماج الاقتصادي للوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. التفاصيل مع جوزات الحاج.
6: تحت عنوان الإدماج الاقتصادي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وزيرة الشؤون حنين السيد أوضحت أن دور الوزارة يكمن في وضع السياسات والبرامج التي تمكن الناس من الوصول إلى فرص العمل والاستثمار في الرأس المال البشري.
7: عندما وضعنا استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعي، جعلنا الإدماج الاقتصادي الركيزة الثالثة إلى جانب المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية. فالحماية الاجتماعية لا تكتمل عندما تقتصر على التخفيف من آثار الفقر، بل عندما تساعد الناس على الخروج منه. والإدماج الاقتصادي هو الجسر الذي يربط الحماية الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية. نطلق إطارا وطنيا يجعل الإدماج الاقتصادي جزءا أساسيا من نظام الحماية الاجتماعية، ويسهم في التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.
6: وزير العمل محمد حيدر أكد من جهته أن بناء مجتمع عادل لا يتحقق بالمساعدات وحدها، بل بإيجاد الفرص.
8: إن الإدماج الاقتصادي ليس برنامجا اجتماعيا فحسب، بل هو خيار وطني يعكس إيمان الدولة بأن الحماية الاجتماعية لا تبلغ أهدافها إن بقيت محصورة في تقديم المساعدات، وإنما تكتمل عندما تفتح الطريق أمام الإنسان نحو العمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي. ومن هنا فإن العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ليست علاقة تقاطع عابر، بل علاقة تكامل عضوي.
6: هذا وأشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن البرامج الاجتماعية تستثمر في قدرات الأسر واستقرارها.
9: تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها تنطلق من فكرة أساسية: الانتقال من حماية العائلة والأشخاص اجتماعيا وإدماجهم اقتصاديا بحاجة إلى تقاطع للسياسات الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية. رأس المال الحقيقي في لبنان هو الإنسان، والمحرك الأساسي للنمو هو القطاع الخاص. إن القطاع الخاص في لبنان بأغلبه يبدأ ويعتمد على المؤسسات الصغيرة التي طالما ابتدأت على مستوى العائلة.
6: إلى ذلك، رأى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أن الجهد الكبير يؤكد وجود رؤية متجددة للتنمية الاجتماعية والالتزام الكامل بتأمين سبل العيش. من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
1: رغم استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، أبدى مسؤولون من الجانبين استعدادا للعودة إلى المسار الدبلوماسي في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة مع تصاعد التوترات في المنطقة.
0: تبعا للمعلومات، هناك مناقشات لمقترح يتعلق بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز لمدة 10 أيام إلى أسبوعين. في سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن الوسطاء اقترحوا وقفا للنار 10 أيام لبحث سبل إحياء مذكرة التفاهم.
1: وإلى إسلام أباد، وصل وزير الداخلية الإيراني ناقلا رسالة من الرئيس مسعود بازشكيان تتعلق بملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيلتقي رئيس وزراء الباكستاني وقائد الجيش.
0: في المواقف، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تلقت مقترحات من وسطاء يسعون إلى منع مزيد من التصعيد، لكنهم امتنع عن الكشف عن تفاصيلها. أكد بقائي أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية، قائلا: أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن إيران بعثت برسائل سواء بشكل مباشر أم عبر وسطاء تعبر فيها عن رغبتها في التفاوض. روبيو أضاف إن واشنطن حاولت مرارا مع إيران وستواصل المحاولة، مؤكدا أنه إذا فتح باب التفاوض فسنرحب بذلك، لكنه شدد على أن سلوك إيران يجب أن يتغير حتى يتغير سلوك الولايات المتحدة.
1: وسط هذه المواقف، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعد لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بالتزامن مع تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأكد المسؤول الأمريكي معلومات تتعلق بتعزيز القوات الجوية في المنطقة، لا سيما في ظل التقارير التي أشارت إلى مقتل جنود أمريكيين.
0: توازيا، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن فرقها تواصل مهامها بأعلى مستوى بما يضمن بقاء قواتها على وهبة الاستعداد. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات قاسية متزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
1: وفي ضوء التصعيد مع إيران، ذكرت إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا. في المقابل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن طائرة نتنياهو غادرت الأجواء الإسرائيلية إلى وجهة غير معروفة.
0: واليوم أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بأنه حصار سعودي شامل على الموانئ والمطارات برا بحرا وجوا.
1: إلى غزة، حيث أفيد بوقوع إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية مركبة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وأعلنت حركة حماس اليوم اختيار خليل الحي زعيما جديدا لها.
0: عين الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بيرنهام رئيسا للحكومة البريطانية، كلفه تأليفها وفق ما أعلن قصر باكنغهام. وصلت بعثة المنتخب الإسباني بطل كأس العالم 2026 إلى مطار مدريد وسط استعدادات لاحتفال مليوني ضخم في العاصمة بعد تتويج الفريق باللقب بعد فوزه على الأرجنتين بهدف. تسأل عن الجو؟ بدأ لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، ما ينعكس ارتفاعا بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 25 و34 درجة، تلامس 36 درجة في الداخل. يستمر هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. كان في راديو راما العين على قمة ترامب عون غدا، لبنان يراهن على واشنطن لكبح إسرائيل، قطار المناطق التجريبية ينطلق، روبيو نتعامل مع الحكومة الشرعية لا مع حزب الله وإيران، السعودية على خط الدعم، اتصال بين عون وبن سلمان ودعوة لزيارة المملكة، بر يسبق القمة يحمل عون أمرين أساسيين، تثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي، الإقليم على صفيح ساخن، الدبلوماسية تتخبط والجبهة مفتوحة. كان في راديو رمى أيضا خاص مع رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية، ونحن نختم هنا وإلى اللقاء.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
9: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
8: الخارجية الكازاخستانية تصف استهداف سفن النفط بأنها اعتداء على مصالح البلاد.
9: تطورات ميدانية تشير إلى تصعيد كبير وشيك في الشرق الأوسط.
8: مؤتمر دولي غير حكومي في أنقرة يدعو لتحالف روسي صيني تركي إيراني.
9: سوريا تتحول إلى مركز تصدير نفط رئيسي في الشرق الأوسط.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: ونبدأ بملف العملية العسكرية الخاصة، حيث وصفت وزارة الخارجية الكازاخستانية هجمات على السفن المشاركة في نقل نفط شركة النفط الصينية بأنها اعتداء على مصالح البلاد، قائلة: تدين الوزارة بشدة هجمات الطائرات المسيرة على السفن المدنية العاملة في النقل القانوني للنفط عبر بنية شركة النفط الصينية. وأشار دبلوماسيون إلى أن هذه الأعمال متعمدة تهدف إلى زعزعة استقرار التجارة الدولية المشروعة وأمن أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والنقل اللوجستي الدولية.
8: ولبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم رئيس مركز الدراسات الأوراسية والعربية الدكتور ديمتري بريجع. أهلا وسهلا بك دكتور ديمتري معنا في برنامج بلا قيود.
10: تحياتي لكم السادة المشاهدين.
8: يعني قصف على السفن الصينية التي تحمل النفط في سواحل كازاخستان، كازاخستان اعتبرت هذا القصف هو تهديد لمصالح البلاد، ما الخطر الذي تشكله قوات نظام كييف على كازاخستان ومصالح كازاخستان على الملاحة بشكل عام؟
10: أعتقد هناك طبعا خطر. اليوم أوكرانيا تحاول إقامة كل دول الجوار في الحرب الدائرة، ولا ننسى بأن أوكرانيا هي لا تدير هذه الحرب المفلسة، يعني هناك دعم من دول حلف الشمال الأطلسي، ولولا المعلومات الاستخباراتية ولولا الدعم اللوجستي ولولا الدعم العسكري لما كانت تستطيع أوكرانيا شن ضربات أو استهداف الملاحة أو استهداف العمق الروسي. وهذا يدل على أن الحرب تتحول تدريجيا لأن حرب لا يمكن إدارتها، وأنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب وضع الشرق الأوسط كأولوية ولا سيما الملف الإيراني، هي لا تنظر إلى الملف الصراع بين روسيا وأوكرانيا. اليوم الطرف الأوكراني ولا سيما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يحاولون أن يكون هناك أزمة في المنطقة، أزمة متعلقة بالمناخ الدولية، المتعلقة بالسفن العابرة واستهدافها، لأنه عندما تتم استهداف التجارة الدولية وهذا هو أيضا انتهاك صريح للقوانين والمبادئ الدولية، فهذا يعني بأن الحرب تدريجيا تتحول إلى حرب اقتصادية جديدة. يعني الطرف الأوكراني أيضا يحاول استهداف القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية عبر استهداف العنصر الروسي للإنشاءات النفطية، طرق الإمداد لسيما في شبه جزيرة القرم، ويحاول محاصرة شبه جزيرة القرم، كما أيضا الجنوب الروسي ومحيط العاصمة الروسية موسكو، كما أيضا يعني محاولة لإقحام دول الجوار، دول الاتحاد السوفيتي السابق، في هذه المواجهة مع روسيا، إن كان عبر الضغط على بعض الدول وأيضا دول الاتحاد الأوروبي، التي اليوم تحاول أيضا العمل بعبث داخل منطقة جنوب القوقاز تأثيرا على مصالح الروسية و على الأمن القومي الروسي والضغط على
8: يعني يريدون إدخال حلفاء روسيا في هذه الحرب.
10: أعتقد هي محاولة لأن تزداد شكلها الاقتصادي، يعني هذه الدول، دول الاتحاد السوفيتي السابق، دول رابطة، دول رابطة المستقلة أو SNG، هي كانت ومازالت تتعامل اقتصاديا مع روسيا وتجاريا، سيما أنه روسيا يمكن القول تخطط العقوبات الغربية بفضل هذه الدول الصديقة لروسيا والصديقة للسياسات الروسية، والتي لم تلتزم مع العقوبات الغربية كازاخستان، تاجيكستان، أوزبكستان، كيرغستان وغيرها، والتي هي ما زالت تتعامل مع روسيا، كما أيضا دول الخليج العربي. لكن ما يختلف دول الخليج العربي عن دول آسيا الوسطى ودول الاتحاد السوفيتي السابق، فإن هذه الدول هي تشارك روسيا في التاريخ، يعني هذه الدول تجمعها مع روسيا تاريخ طويل، حتى من زمن الإمبراطورية الروسية وزمن الاتحاد السوفيتي. نعم، لذلك اليوم أوكرانيا تحاول أن تفتعل أزمات مع دول الاتحاد السوفيتي السابق. رأينا سابقا أزمة التي حدثت بين أذربيجان وروسيا، واليوم أزمة بين أرمينيا وروسيا ما زالت لم يتم حلها، لأنه نعرف أن رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان هو مدعوم غربيا، حتى التغييرات التي حدثت في عام 2018 هي أيضا كانت ثورة ملونة، ثورة مدعومة غربيا للتحول السياسي في منطقة جنوب القوقاز. لذلك أيضا قد يحدث نفس الشيء في آسيا الوسطى، هناك محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول حلف الشمال الأطلسي لإقحام أيضا أو حدوث توترات بين آسيا الوسطى، دول آسيا الوسطى وروسيا الاتحادية، لأيضا تحريك ملفات في هذه المنطقة. لا ننسى بأن هناك تداعيات مختلفة قد تحدث في آسيا الوسطى، مسألة التغييرات السياسية التي حدثت في أفغانستان وتأثيرها على تاجيكستان، مسألة أيضا المصالح الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، كانت هناك توترات بين كازاخستان وروسيا لكن تم حلها على المستوى الدبلوماسي. ذلك الدول الغربية ولا سيما الدول العميقة، الدول العميقة في الدول الغربية تحاول أن تفعل الأزمات بين يعني روسيا ودول آسيا الوسطى وروسيا ودول جنوب القوقاز. ذلك المسألة قد تكون مرتبطة بمحاولة لتحريك ملفات معينة لأن يكون هناك مزيد من الضغط الاقتصادي. لا ننسى بأن بالفعل الدول الغربية بدأت منذ عام 2022 سياسة هجينة للضغط على روسيا عبر فرض عقوبات على الشركات النفطية، شركات النفط والغاز، على البنوك الروسية، وأيضا تجميد الأصول الروسية لدى الدول الغربية.
9: طيب دكتور ديمتري، يعني أمام هذا الواقع، ما الحلول اللازمة للقضاء التام على هذا التهديد الإرهابي من قبل كييف؟
10: يعني المسألة هي مرتبطة أيضا بالداخل الأوكراني. اليوم هناك احتجاجات حدثت في الفوف وفي كييف، والتي رأينا فيها غضب شعبي حيال التجنيد العسكري الإجباري داخل الأراضي الأوكرانية، وأيضا السياسات المتعلقة بالتغييرات في وزارة الدفاع الأوكرانية وفي القيادات العسكرية الأوكرانية. اليوم ثقة الشعب الأوكراني بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انخفضت، وهي تنخفض كل يوم، سيما مع استمرار التصعيد، مع عدم وجود أي حلول دبلوماسية مع الطرف الروسي، لأنه تكلفة الحرب هي كبيرة على الاقتصاد الأوكراني. حتى عندما وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاق المتعلق بالمعادن النادرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا هو أدخل أوكرانيا في يعني مستنقع لا يمكن الخروج منه. اليوم أوكرانيا يجب أن تدفع أموالا للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الدعم التي حصلت عليه منذ عام 2020، أيضا لدول الاتحاد الأوروبي. هناك أزمة متعلقة بالتغيير الديموغرافي أو مشاكل ديموغرافية تعاني منها أوكرانيا، هي ليست مشاكل يعني طبعا جديدة، هي من فترة التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فهذه المشاكل هي تزداد كل يوم، وتكلفة الحرب هي أيضا ليست فقط باهظة على أوكرانيا وعلى الاقتصاد الأوكراني الذي هو منهار في الأساس.
8: بالفعل يا دكتور ديمتري، وهذه نقطة مهمة، يعني حتى حلف الناتو لم يعد يريد دفع الأموال التي كان يدفعها سابقا، الآن هو يتردد يفكر هل سيدفع 140 مليار يورو خلال السنتين المقبلتين لنظام كييف أم لا. يعني الناتو نفسه متردد
10: بكل تأكيد، يعني وهذا شيء نريناه في الاجتماع والقمة التي حدثت في أنقرة. من الواضح أنه دول حلف الشمال الأطلسي أيضا تواجه خللا في سياساتها المتعلقة بروسيا والمتعلقة بالصين والمتعلقة حتى بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يثق كثيرا بالحلف حلف الناتو. أيضا تركيا التي لها سياسات مختلفة بعض الشيء عن سياسات دول حلف الشمال الأطلسي، لسيما هي تتعامل مع روسيا في المجال الاقتصادي أو التجاري ولا ترى بروسيا عدوا، لكن ما زالت الأمور معقدة نوعا ما. يعني لا يوجد هناك ثقة ولا يوجد هناك حلول دبلوماسية. لا يمكن حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا أو الأزمة الأوكرانية سوى بجلوس على طاولة المفاوضات وتغييرات سياسية شاملة في أوكرانيا. عندما تم توقيع اتفاقية مينسك عام 2014 كان يجب أن يكون هناك تفاوض وحلول دبلوماسية بين المتمردين أو الانفصاليين في شرق أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكييف، لكن لم يحدث ذلك فعليا. الحلول الدبلوماسية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي سوف تكون مرتبطة بشكل مباشر بإزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي وتفكيك التجميد عن الأسطول الروسية المجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي وهي مقارب 300 مليار دولار. هذه الأموال التي تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قد يتم إعطاء مليار دولار لإعارة أعمار قطاع غزة وجزء أيضا لإعارة أعمار المناطق المتضررة في المناطق التي ضمتها روسيا وفق الاستفتاء الذي حدث فيها وهي دونيتسك لوغانسك زاباروجيا وكيرسون، لأن هناك مناطق مدمرة وتحتاج إلى إعارة الأعمار وتحتاج إلى إعارة الخدمات إليها. اليوم هذه الحرب الهجينة بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن حلها سوى بوجود ضامن. هذا الضامن قد تكون دول الخليج العربي أو تركيا والتي بالفعل نجحت في سابقا في اتفاقية الحبوب لكن لم يمضي عليها وقت طويل وقد حدثت فروقات بين الطرف الأوكراني. اليوم دول الخليج العربي كدولة الإمارات العربية المتحدة عملت على عدة مبادرات في تبادل أسرى وفي ملف الملف الإنساني بين روسيا وأوكرانيا، وهذه المبادرات هي جدا مهمة، قد تكون بداية وحجر أساس لمفاوضات قادمة. لكن لا أعتقد بأن المفاوضات أو الاجتماع سوف يكون بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أعتقد بأن لن يفاوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيلينسكي، بل قد ينتظر أن يكون هناك تغييرات سياسية في العمق الأوكراني وتغييرات تشمل إدارة الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني نفسه وأيضا تغييرات برلمانية، لأن في الحالة الحالية التي نراها في أوكرانيا وهي وجود سياسات عدائية تجاه روسيا ومحاولة لتفكيك روسيا من الداخل وهي سياسات أمريكية أيضا ويسمى بديكولوزيشن أو فرشة كدريشن لتفكيك روسيا إلى مقاطعات وجمهوريات ومحاولة لاستفزاز روسيا وتهديد الأمن القومي الروسي، هو أمر غير مقبول روسيا وغير مقبول بأن يكون هناك تفاوض مع نظام سياسي لا يقبل روسيا كدولة ويريد تهديد روسيا ويحاول تفكيك روسيا من الداخل عبر دعم مشاريع انفصالية في شمال القوقاز أو دعم المشاريع الانفصالية في سيبيريا ومحاولة لعمل هجمات إرهابية داخل روسيا ودعم مجموعات إرهابية تهدد وحدة الأراضي الروسية وتهدد المصالح الروسية وتهدد أيضا وحدة الشعب الروسي.
9: نعم، خبراء في الناتو توقعوا أن تكون برلين قادرة على تصنيع جهاز تفجير نووي فعال في غضون عام حسب ما نقله جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي. كيف يؤثر حصول ألمانيا على سلاح نووي على الأمن الأوروبي برأيك؟
10: أنا أعتقد بأن اليوم أوروبا في أزمة حقيقية. اليوم لا يوجد ثقة بين دول الاتحاد الأوروبي. ألمانيا التي تحاول أن تستعيد قوتها بعد الحرب العالمية الثانية، ونعرف أن ألمانيا ما زالت مقيدة بارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية وبما حدث في الحرب العالمية الثانية، أنها لا تستطيع تطبيق قطاعات عسكرية معينة، والولايات المتحدة الأمريكية ما ما زالت تخاف من عودة ألمانيا كقوة عسكرية في المجال الأوروبي، وليس فقط ألمانيا بل دول أوروبية أخرى. اليوم الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع الروسي الأوكراني بدأ يعطي نوع من التحذير للأوروبيين بأن التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس لمصالحهم، يجب أن يعملوا على صناعات محلية، يجب أن يكون هناك جيش أوروبي قوي، يجب أن يكون هناك صناعات عسكرية أكثر وليس الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية والصناعات العسكرية الأمريكية، لأن السياسات الأمريكية تتغير من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي. وأعتقد بأن ما بعد ترامب سوف يكون هناك رئيس ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تتغير السياسات الأمريكية لأنه ترامب اليوم أيضا في أزمة، وثقة الناخب الأمريكي قد انخفضت على الشرق القليل الماضية لسيما في فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياساته في منطقة الشرق الأوسط والتعامل مع الملف الإيراني، كما أيضا حتى التعامل مع الملفات الأوروبية. اليوم أوروبا والأوروبيون ينظرون بشكل مختلف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيء سوف يسبب في أن يكون هناك انقسام أوروبي، يعني قد يكون هناك تشكل عدة تحالفات في حتى دول حلف الشمال الأطلسي، تحالف تقوده فرنسا وتحالف تقوده بريطانيا، وهذا التحالفين قد يكون تحالف منه تحالف عسكري دفاعي وتحالف عسكري هجومي. ولذلك أعتقد أنه اليوم ألمانيا وسياساتها في إعادة فتح المصانع العسكرية أيضا تزيد من المخاوف المرتبطة بإمكانية حدوث حرب أو اصطدام مباشر بين دول حلف الشمال الأطلسي وروسيا، على صعيد أنه إذا استمرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا حتى عام 2030، وهناك بعض الخبراء والمحللين السياسيين يتحدثون بإمكانية حدوث حرب هجينة حتى عام 2030، قد تزداد الأزمة وقد يكون هناك حدوث إمكانية حدوث أن تزداد الأزمة، ليس فقط تكون الحرب بين روسيا وأوكرانيا بل أيضا بين روسيا ودول البلطيق أو دول أخرى.
8: حتى يا دكتور ديمتري الآن الشركات الأوروبية تضغط على السلطات لأنه كل العقوبات التي تفرض على روسيا الشركات الأوروبية يعني لها نصيب منها، وأقصد هنا بشكل سلبي، يعني لها نصيب من هذه العقوبات تؤثر على أعمالها، تخسر أعمالها، تغلق أبوابها هذه الشركات. يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون الاقتصاد هو رادع لأوروبا؟
10: أعتقد نعم، إذا استمرت الأزمة في دول الاتحاد الأوروبي ولم تتعامل دول الاتحاد الأوروبي بشكل جدي مع روسيا وفتحت قنوات دبلوماسية وتفاهمت أو حاولت أن تتفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تزداد الأزمة. اليوم لا يمكن أن يكون هناك تطور حقيقي في دول الاتحاد الأوروبي بدون التعامل مع روسيا في مجال النفط والغاز أو في مجال الصناعة، لأنه في التسعينات عندما انهار الاتحاد السوفيتي أي فترة 1991 وبعدها عندما تولى الرئاسة بوريس يلتسين، كان هناك كثير من المجالات التي كانت تتعاون روسيا فيها مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن فترة الجمود الحقيقي منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا لشبه جزيرة القرم وبدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2022 بدأت تزداد الأزمة والثقة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. لكن دول الاتحاد الأوروبي تفهم جيدا أن لا يمكن استمر الوضع كما هو عليه، ويجب أن تعود العلاقة التجارية أو الاقتصادية مع روسيا، ويجب أن يكون هناك تفاهم مع روسيا يضمن أمن أوروبا ويجد حلولا للأزمة الأوكرانية، أي وجود حلول لجذور الأزمة في أوكرانيا وهي متعلقة بانتهاك حقوق القومية الروسية في شرق أوكرانيا، متعلقة بالسياسات الأوكرانية العدائية تجاه روسيا، وهي متعلقة بأن يكون هناك تفاهمات تضمن أمن أوروبا وتضمن أمن روسيا وتضمن أمن أوكرانيا أيضا. يعني إذا استمر الوضع كما هو عليه سوف يكون هناك انفجار كبير، وهذه الحرب سوف تكون هجينة اقتصاديا وتكلفتها سوف تكون باهظة على الكل، على كل الأطراف. طبعا سوف تبقى الولايات المتحدة الأمريكية رابحة حتى في الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت بعيدة كل البعد عن مسار الحرب، أي هي لم تتضرر. هذه الحرب أيضا لم تتضرر منها الولايات المتحدة الأمريكية، هي تستفيد من صفقات بيع الأسلحة، هي تستفيد من التحولات السياسية في الساحة الدولية، لذلك ما زالت الأمور متعلقة في القيادات الأوروبية. القيادات الأوروبية ضعيفة، غير قادرة على التفاوض، غير قادرة على التفاهم مع روسيا، ويبدو أنهم لا يوجد لهم كثير من الرجولة، يعني يجب أن يكون لديهم مزيد من الرجولة لكي يتفاهموا مع روسيا ويجلسون على طاولة الحوار.
9: نعم، رئيس مركز الدراسات الأوراسية والعربية الدكتور ديمتري بريشا، شكرا جزيلا لك.
10: شكرا.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وإلى الشرق الأوسط، بحسب تقارير إعلامية يتصاعد خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط بشكل حاد نتيجة للهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت لأكثر من أسبوع، مما زاد الوضع سوءا بعد مقتل جنود أمريكيين في الأردن.
9: ووفقا لهذه التقارير يبدو أن تبادل إطلاق النار في الخليج بعد عدة ليال متتالية قد تحول بالفعل إلى عادة، فيصدر الجيش الأمريكي بيانا في بداية كل موجة من الضربات في إيران وينشر بيانا آخر مع انتهائها، بينما يطلق الإيرانيون صواريخ والطائرات المسيرة نحو الدول المجاورة ويستمرون في التهديدات. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في شأن غرب آسيا الأستاذ ربيع غصن. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ ربيع، يعني هل يمكننا القول إن الولايات المتحدة قد شنت حاليا حملة عسكرية شاملة ضد طهران؟
3: كأن ما يحصل في منطقة غرب آسيا لا يعد حربا شاملة تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، بل سلسلة من الإجراءات العدوانية التي ينبغي لواشنطن أن تبقى مسيطرة على إدائها ومعاييرها. فحيث العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي اليوم هي نوع من الضربات الجزئية على الساحل الإيراني، بحيث تبقى المسألة مسيطرة عليها ألا تتطور إلى حرب شاملة. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الآن خوض حرب غير مسيطر عليها وتصبح في مقام العدوان السابق الذي جرى على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية قدر الإمكان أن تقوم بعمليات جراحية معينة في البر الإيراني المحيط في منطقة مضيق هرمز، لكن الرد الإيراني يبقى دائما مؤلما، بحيث أن الرد الإيراني ينتشر على بقعة جغرافية واسعة من القواعد العسكرية، إن كان في سوريا أو العراق أو دول الخليج التي تستضيف هذه القواعد. لذلك أعتقد أن المسألة هي بغير اعتبار أنها عملية شاملة.
8: ما إمكانية أن يبدأ حلفاء الولايات المتحدة العرب في النأي بأنفسهم عن واشنطن لحماية بنيتهم التحتية من الضربات الإيرانية الانتقامية برأيك؟
3: لا يستطيع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية العرب بالنأي بأنفسهم عن واشنطن، فهم أولا منخرطون في هذه العمليات، وحيث أولا تفتح الأجواء للطائرات الأمريكية وهذه نقطة ارتكاز مهمة، ثانيا تفتح المطارات لاستقبال الحشودات والتدخير الأمريكي ضد طهران، ثالثا تعتبر الحماية اللوجستية والإمداد اللوجستي للجيش الأمريكي في المناطق المستضافة لها يعني غير حيادية بهذا الموضوع. لذلك حلفاء أمريكا العرب في المنطقة لا يقدمون فقط الدعم للولايات المتحدة الأمريكية، بل هم منخرطون في جوهر العمليات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. مثال على ذلك في البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي والإمداد اللوجستي له، الموقف السياسي للنظام هناك، أيضا كذلك الأمر بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، أيضا بالنسبة إلى الأردن وحتى السعودية. هذه الدول تقدم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، تحاول أن يكون هناك موقفا سياسيا حاميا لهذه القواعد، وحتى أنها وفق التسريبات الاستخباراتية هي تقدم الدعم المالي وتمويل العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران.
9: نعم أستاذ ربيع، يعني ما مدى احتمالية تدخل إسرائيل المباشر في هذا الصراع؟ وتحويله في نهاية المطاف إلى حرب إقليمية خارجة عن السيطرة.
3: إسرائيل لم تغب عن العمليات الأمريكية في المنطقة، وحتى هذه اللحظة تعتبر إسرائيل جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الاستراتيجي الأمريكي، حيث أنه يعتبر الجيش الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة السنتكوم أو القيادة المركزية في المنطقة. وبالتالي إسرائيل دخولها في الحرب بشكل مباشر ودخول غير مباشر هو وفق الحاجات والمعايير الأمريكية. لذلك نحن اليوم بصدد تغييب إسرائيل بالشكل المباشر عن عملية لسببين أساسيين. السبب الأول هو أن قدرة إسرائيل على تحمل الضربات الإيرانية غير موجودة. ثانيا لأن هناك نوع من الإنهاك لجيش الاحتلال الإسرائيلي في البيئة المحيطة، وبالتالي يمكن لإسرائيل الدخول المباشر في العملية الأمريكية ولكن بعد حين.
8: ولكن يا أستاذ ربيع، هل تستطيع الولايات المتحدة برأيك شن حملة مكثفة ضد إيران دون إعلان عملية برية؟ يعني الدفاعات الجوية ضعيفة، الاحتياطيات من الزخيرة أيضا.
3: وفق المنطق العلمي لا قدرة للولايات المتحدة الأمريكية شن حملة مكثفة ضد إيران دون إعلان عملية برية، لأن الحملة المكثفة تعتبر هي منظومة عمل غير شامل وكما يحصل في هذه المرحلة. لكن الضعف، ضعف الاحتياطات من الذخيرة، ضعف التمويل للعمليات، حتى ضعف القدرات الجوية الدفاعية تتسبب بأن يكون هناك تراجعا للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إجراء عملية برية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ أنا لا أعتقد ذلك بسببين أساسيين. السبب الأول هو أن طهران هي من تملك الجغرافيا، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآتية من خلف البحار إجراء عمل من هذا النوع دون كلفة حرب عالية. السبب الثاني إن القطع البحرية الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج والقواعد العسكرية الموجودة في منطقة غرب آسيا تبقى وفق بنك أهداف عسكري لطهران، والذي يتسبب بأعداد كثيرة من القتلى. لذلك تعتبر العملية اليوم الأمريكية هي غير استراتيجية بل عمل تكتيكي تؤدي الولايات المتحدة الأمريكية فيه نوعا من الضغط السياسي التي يمكن خلاله الاستفادة في محصلة للتفاوض في المراحل المقبلة، ولكن لن يحصل هذا الأمر وفق الرأي الإيراني.
9: نعم، ما مدى استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا استمرت الضربات الأمريكية، وما هي عواقب ذلك على السوق العالمية؟
3: إيران هي التي تملك ورقة القوة فيما يرتبط بمضيق هرمز، لذلك استعداد إيران لإغلاق هذا المضيق هو استعداد دائم، وبالتالي التحكم بالمضيق وفق المفهوم الإيراني يأتي من منطلق السيادة الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية هي عدم قدرتها على إحاطة مضيق هرمز بنوع من تأمين السلامة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إن إيران مستعدة بالكامل، ولكن تريد أن تحمي خط الملاحة التابع لحلفاء الجمهورية الإسلامية في إيران وأهمها الصين الشعبية. وبالتالي إغلاق المضيق في هذه الأزمة العالمية للنفط يعتبر سلاح إيراني موجه ضد الاقتصاديات الغربية وخصوصا اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
8: بالانتقال إلى الدور الروسي يا أستاذ ربيع، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا الوضع نظرا لشراكتها الاستراتيجية مع إيران وأيضا علاقاتها القوية مع الدول العربية؟
3: كان للاتحاد الفيدرالي الروسي دورا إيجابيا في البحث عن نقاط التقاء وتوازن بين واشنطن وطهران لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك دورا لروسيا من هذه الزاوية، هي تريد أن تمارس ضغطا على طهران لتسوية أوضاع أمريكية في المنطقة، لكن روسيا ووفق ما يحصل ونظرا لشراكتها الاستراتيجية مع إيران لا تريد أن تكون سلاحا أمريكيا في هذا الصدد للضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران تتعامل مع واشنطن فيما يرتبط بطهران بسياسة متوازنة وتعطي أهمية لأن يكون هناك انتصارا إيرانيا في المنطقة وبالتالي هزيمة أمريكية، وهي الدولة التي تسعى لأن يكون هناك خرابا في روسيا إن كان في منطلق العمليات التي تجري ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية ودعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا لزعزعة الأمن والاستقرار الروسيين.
9: الخبير في شأن غرب آسيا الأستاذ ربيع غصن، شكرا جزيلا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وإلى غزة، حيث كشفت تقارير أعلامية فلسطينية عن تغيير جوهري في خطة مجلس السلام التابع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة إعمار القطاع، فبعد أن كانت تشمل إعادة بناء شاملة للبنية التحتية في جميع أرجاء القطاع انحسرت في مشروع تجريبي محدود يتركز في المنطقة الجنوبية.
9: وذكرت المصادر أن المشروع الحالي يقتصر على إنشاء مخيم مؤقت في ضواحي مدينة رفح بهدف استيعاب عشرات الآلاف من النازحين، ويأتي هذا التقلص في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي جعلت من تنفيذ مشاريع كبرى أمرا شبه مستحيل في الوقت الراهن.
8: وقال الخبراء إن الطروحات الراهنة بشأن تقليص الأعمار وتحويل القطاع إلى مناطق صفراء وخضراء تهدف إلى إحكام السيطرة العسكرية الإسرائيلية وتجميع السكان في مخيمات ضيقة يسهل التحكم بها.
9: بهذا السياق قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني في حديثه لسبوتنيك:
11: واضح أن ترامب يرغب الانتقال إلى البند 17 في خطته، وهو أن يتم اختزال مراحل جديدة في إعادة إعمار مناطق خارج طبعا حدود المنطقة الصفراء، مع وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي سيتحكم بمغادرة السكان داخل المنطقة الصفراء إلى المنطقة الخضراء التي ستسمى مدن خضراء، تبدأ في مدن في رفح كما نتوقع وشرق خان يونس. بدأوا بالفعل بوضع بوابات صفراء، واضح أن هذا الأمر يتجهد بشكل كبير جدا. بعد التقرير تشير بالفعل إلى دخول غرف متنقلة وخيام حديثة إلى المناطق الحديثة دور عن تل السلطان وشرق خان يونس، وستبدأ عمليات لاحقا نقل السكان لذلك. الخطورة في الأمر بصراحة تتوالى أن هناك نزع ملكيات عامة وخاصة وتحويل كل قطاع غزة ككتلة يتحكم بها مجلس السلام الذي يقوده الأمريكان، وأن خطة شروق الشمس التي حدث عنها كوشنر هي تعود للمشهد بشكل كبير جدا، حيث سينشأ 8 مدن فلسطينية منعزلة عن بعضها البعض دون حقوق سياسية، وتتحول هذه المدن ليست أكثر من مدن طبعا يقطنها الفلسطينيين لتقدم خدمات لشريط البحر الذي سيحتله لاحقا الإسرائيليين ويتقاسموا مع مجلس السلام أو سيسيطر عليه مجلس السلام بشكل كبير جدا لبناء ما يطلق عليه ريفيرا الشرق الأوسط التي ستكون فقط لمجموعة من الأغنياء الذين قد يقطون من كل من أصقاع الأرض. لذلك أنا أعتقد خطة ترامب الآن ومحاولة تقليص خطة إعمار غزة هو بهذا الاتجاه، لأن الأمر سيتم بإعمار بإنشاء بنى تحتية لهذه المدن وإعمار هذه المدن ونقل الناس إليها ثم استمرار الحرب في الشريط البحري للسيطرة عليه بشكل كامل. هذا الأمر يعني أننا قد نشهد غزة مستقبلا منطقة اقتصادية ليس إلا بدون حقوق سياسية، وهذا للأسف يروق للأمريكان والإسرائيليين، وهذا طبعا يعتبر انقلاب عمليا على خطة شرم الشيخ، والحجة أن حماس لم توافق على نزع السلاح كما يتحدثون رغم أن حماس وافقت على تسليم السلاح للشرطة الفلسطينية. الإسرائيليين يرغبون بأن لا يكون أصلا أي سلاح ناري في غزة، وأن الشرطة التي ستنشأ سيكون فقط لديها وطبعا أسلحة كهربائية وهروات وليس إلا ولا تحمل سلاحا ناريا بشكل أو بآخر. مشكلة موظفين حماس الذي أصرت حماس بأن يكونوا جزء من أي هياكل الوظيفية قادمة. الاحتلال يرفض وطبعا يتماشى معهم الأمريكان بأن يكون أي موظف من حركة حماس جزء في أي هياكل وظيفية قادمة. لذلك أنا أعتقد خطة كوشنر تحدث عنها شروق الشمس التي قدمها حتى في الأمم المتحدة وأمام مجلس السلام في قبرص قبل عدة أيام تذهب إلى التنفيذ بشكل متدرج، تبدأ من رفح وشرق خان يونس وستمتد لاحقا إلى كل قطاع غزة. قصة أن الاحتلال الآن ينقل حجارة الصفراء إلى حدود شارع صلاح الدين، ومعروف أن شارع صلاح الدين هو يقسم غزة شرقا وغربا، واضح أنهم يرغبون بالسيطرة الكلية على الشريط الشرق أو المنطقة الشرقية وكل ما هو شرق شارع صلاح الدين. يضغط الكتلة السكانية في منطقة طبعا يقال أنها لن تتجاوز 30% شرقا وشمالا وجنوبا، وتبقى في منطقة منتصف قطاع غزة تمتد من خان يونس حتى مدينة غزة. في هذه المنطقة تضغط الكتلة السكانية بشكل كبير جدا، ونعتقد هذا ما يتم الحديث عنه حول تقليص خطة إعمار غزة والبدء بالفعل في الانتقال إلى تنفيذ خطة جارد كوشنر التي بالتأكيد أقنع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: من فلسطين إلى تركيا التي اختتمت فيها وتحديدا في أنقرة أعمال مؤتمر دولي بمشاركة

0: وللتعليق على الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشأن التركي والباحث الدولي محمود علوش.
1: هذا في الحقيقة تصور سائد لدى بعض الأوساط في تركيا، وهذه الأوساط ترى بأن مستقبل تركيا مع أوراسيا وليس مع الغرب، لكن مدى واقعية هذا الطرح تواجه تعقيدات كبيرة، خصوصا أن تركيا لديها شراكات عميقة مع الدول الغربية، هي عضو في حلف شمال الأطلسي، أيضا لديها ارتباطات جيوسياسية واقتصادية وعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن النهج الأساسي لتركيا في السياسة الخارجية يرتكز على عنصر مهم، وهو التوازن بين الشرق والغرب في تشكيل هذه السياسة الخارجية. لذلك لا يمكن تطبيق هذا النهج من منظور واقعي، لكن عمليا تركيا في السنوات الأخيرة بدأت تعمل بشكل مكثف على تعميق علاقاتها مع روسيا والصين بدرجة أساسية، وإيران بدرجة أقل، لكن إيران تبقى جارة بالنسبة لتركيا بطبيعة الحال. أيضا يعني هناك حقبة جديدة من المنافسة الجيوسياسية بين القوى العظمى على إعادة تشكيل النظام الدولي، وهذه الحقبة تؤثر بشكل واضح على القوى المتوسطة في هذا العالم التي تسعى خصوصا لأن تحافظ على علاقاتها بين محورين أو بين جبهتين ناشئتين على المستوى العالمي. أيضا تركيا تدرك أهمية روسيا والصين وصعودهما في السياسة العالمية وتأثيرهما أيضا في الاقتصاد العالمي، وبأن حقبة الهيمنة الغربية على النظام العالمي قد ولت، وهي ترى أيضا أنه يعني الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحروب في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة كلها تندرج في إطار هذا الصراع الجيوسياسي الكبير على إعادة تشكيل النظام الدولي. طبعا ليس لدى تركيا بديل عن علاقاتها مع الصين وروسيا، وأيضا ليس لديها بديل عن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأعتقد بأنه اهتمام تركيا في هذه المرحلة يتركز بدرجة أساسية على موازنة المصالح مع كل من الطرفين.
2: وفيما يخص تطوير علاقات أنقرة بكل من موسكو وطهران وبكين، قال علوش:
1: طبعا بالتأكيد يعني تعميق العلاقة مع موسكو وطهران يرجع بفوائد كبيرة بالنسبة لتركيا، خصوصا على مستوى الفوائد الاقتصادية، لكن أيضا تصور بأنه لا يمكن أن يتطور هذا التعاون إلى ما هو أبعد من ذلك بسبب الواقع الجيوسياسي، وبسبب أيضا طبيعة الشراكة التي نسجتها تركيا مع شركائها الغربيين. طبعا إيران اليوم أمام حرب، وتركيا تنظر بقلق بالغ إلى الحرب على جارتها في إيران، وهذه الحرب لا نعرف كيف ستنتهي نتائجها، لكن من الواضح أنها ستشكل إيران جديدة باتجاهات جديدة بالتأكيد، وبناء عليه يعني لا يمكن توقع مصير أو مستقبل العلاقات التركية الإيرانية إلا في بعد يعني معرفة اتجاهات هذه الحرب على مستوى النظام في إيران وعلى مستوى الداخل الإيراني بطبيعة الحال. اليوم تركيا على المستوى الإقليمي يعني هي لم تعد تولي أهمية كبيرة لضرورة أن يكون هناك انخراط دولي أو أمريكي كبير في منطقة الشرق الأوسط، بل تدفع باتجاه تشكيل نظام إقليمي جديد يرتكز على التفاعلات مع القوى العربية الفاعلة بالإضافة إلى باكستان، المملكة العربية السعودية، مصر وبعض الدول الأخرى، من أجل إدارة شؤون هذه المنطقة والتعامل مع الفراغات الناشئة فيها ومواجهة التحديات المتزايدة. لا أتصور بأن إيران يمكن أن تكون جزء من هذه المنصة الناشئة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر، واستنضم إليها دول أخرى بطبيعة الحال لمجموعة من الاعتبارات، وهذا الأمر مرهون بطبيعة الحال بنتائج هذه الحرب. لكن أيضا كما قلنا في الشرق الأوسط اتجاهات تركيا، أيضا على مستوى آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، يعني روسيا والصين هما وروسيا بدرجة أساسية هي بوابة لدور تركيا في هذه المنطقة، وبالتالي تركيا بحاجة إلى تعميق شراكاتها وعلاقاتها مع روسيا من أجل أن تكون أكثر فاعلية في آسيا بالإضافة إلى الصين بطبيعة الحال.
0: استمعنا إلى الخبير في الشأن التركي والباحث الدولي محمود علوش.
2: بدوره قال المحلل السياسي التركي مصطفى أوز

0: المسجان بهذا الصدد بلا قيود؟
1: طبعا هذا واقع، يعني مطلب أساسا، مطلب دولي، مطلب كل جميعا، حتى المعسكر الغربي. يعني هناك احتكام سدود، أو يعني هناك طريق مسدود بالنسبة لمعسكر الغربي أيضا. لذلك لابد من تنويع العلاقات، تنويع يعني نظام دولي لا يركن على قدم واحد أو على بعد واحد. لابد أن يكون هناك تنبيه في العلاقات الدولية، فإلا يعني معسكر من المعسكرات يطغى على الآخرين، وهذا يؤدي إلى المظالم. هذا ما نعيشه، يعني على سبيل المثال القضية الفلسطينية برمتها في ملعب الدول الغربية ولا يحركون ساكنا في هذا المجال. لو كان هناك نظام دولي أكثر عدلا، ربما يحل هذه المسائل القضايا بسهولة. لذلك نعم، هناك حاجة إلى تعديل النظام الدولي وتنويع النظام الدولي. لا دول كبيرة لا يحتكرون هذا النظام، ولكن اليوم على العكس معسكر الغربي يحتكر القوة إلى حد كبير. لذلك نرى أن هناك مناوشات وحروب هنا وهناك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. لم يكن هناك حاجة أصلا يعني لمثل هذه الحروب أو مثل هذه الحرب. لذلك نعم، أنا أعتقد أيضا لابد أن يكون هناك مشاركة بين هذه الدول، بين الصين وروسيا وتركيا وإيران، نعم إلى حد كبير. ويعني لابد أن يكون هناك قربلة للنظام الدولي القائمة اليوم، لأنها لا يكفي لحاجة البشر، لحاجة الدنيا. ووصلنا إلى نقطة المسدود كما ذكرت. لذلك أنا أؤيد مثل هذه الأفكار، يعني أن يكون النظام الدولي أكثر عدلا يلبي طموحات البشر. يعني لابد أن يكون هناك إرادة قوية للدول القاتنة في المنطقة. مثلا يقال في الآونة الأخيرة يمكن أن يكون بعض الدول الخليجية وغير الخليجية أن يختفي عن خريطة العالم. إذا هناك نعم مخاطر جمة، مخاطر كبيرة لمثل هذه شو اسمه أمور مخلة للنظام الدولي، يعني الحروب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لذلك لا بد أن يكون هناك يعني قوة تعدل قوة الموجودة على الساحة، قوة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تاجر بأمن المنطقة، أمن الدول. لذلك لو يعني حتى يعني نعم المملكة العربية السعودية وغير السعودية ماذا يكون لذلك يعني، ولكن لا يجدون فرصة كبيرة للتعبير عن أنفسهم، عن سياساتهم. لو كان هناك إرادة قوية يعني الصين وروسيا وغيرها، ويتعاون هذه الدول مع هذه المجموعات، في هذه الحالة طبعا يضعف قوة أمريكا. أصلا وصلت قوة الأمريكية إلى نهايتها إلى حد ما، لأن هذه المغامرات لا يأتي بالخير لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لغيرها. لذلك لا بد أن يملأ فراغ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من قبل مجموعات أخرى موازية في العالم، من الصين إلى روسيا وغيرها. أعتقد ذلك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ومن تركيا ننتقل إلى سوريا والعراق، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية أن العراق يستخدم أسطولاً كبيراً من الشاحنات لنقل النفط عبر سوريا وسط الأزمة في مضيق هرمز، ما يحولها إلى مركز تصدير نفط رئيسي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يتم نقل الشحنة بواسطة آلاف الشاحنات، الطريق الذي يستغرق ما يصل إلى 4 أيام للوصول إلى موانئ سوريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
4: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العراق الخبير النفطي الأستاذ محمد نجم. أهلا بك أستاذ محمد معنا في برنامج بلا قيود. إذن سوريا بحسب وسائل الإعلام الأمريكية تتحول بسرعة إلى مركز لوجستي رئيسي لصادرات النفط في الشرق الأوسط. هل يمكن أن تصبح الخدمات اللوجستية عبر سوريا بديلا طويل الأمد ومجديا اقتصاديا لمضيق هرمز؟
5: العراق المنفذ الرئيسي للتصدير مالته فيما يخص النفط والمنتجات هو الميناء الجنوبي، ميناء الموانئ اللي يصدر النفط الخام والميناء اللي الموانئ اللي يصدر المنتجات اللي يقصد به النفط الأسود، يعني الفيول أويل والكيروسين وغيره. شوف عند العراق يصدر زايد أو نفط، لكن حاليا بسبب إغلاق المضيق والاضطرابات اللي تصير العراق بيصدر باتجاه سوريا. العراق أصلا عند سابقا عدة منافذ لتصدير النفط الخام، يعني ابتداء كان العراق عنده خط يمتد من العراق ممكن من الرمادي إلى حيفا، هذا أول خط أنشئ ينقل النفط إلى ميناء حيفا، والتصدير يكون في سنة 1948 أغلق هذا الخط بسبب 1948. بعدها تفعل خط آخر اللي هو خط أعتقد طرابلس، أيضا كان عندنا خط يروح إلى طرابلس في لبنان، وعندنا خط يروح إلى بانياس في سوريا. هذني كانت تقريبا خطوط التصدير الرئيسية، وبعدها بدأ التصدير من الموانئ الجنوبية بعد أن بدأ الإنتاج من المنطقة الجنوبية. سابقا كان الإنتاج فقط من المنطقة الشمالية، فكان التصدير يتم باتجاه الغرب باتجاه البحر الأبيض. فهذا الخطوط اللي كانت موجودة، الخط اللي يطلع حيفا، خط حيفا وخط طرابلس وبعدين خط بانياس إلى سوريا. لاحقا في السبعينات بعد صار اتفاق مع العراق بين العراق وتركيا إلى مد أنبوب الإسكندرونة أو يعني خط العراق التركي، وهذا تم إنشاءه بالسبعينات، وتم إضافة خط إضافي إلى ميناء جيهان، خطين صارت إلى ميناء جيهان. بنفس الوقت الخطوط اللي كانت تروح عبر سوريا إلى سوريا أو لبنان هاي أغلقت بالكامل، فالعراق اضطر أن يفتح هذا. بنفس الوقت خلال حرب العراقية الإيرانية توقف الميناء الجنوبي، فالعراق أيضا مد أنبوب عبر الأراضي السعودية إلى البحر الأحمر اللي يسموه خط ينبع أو ينبع. فهذا نسوت عشبين الخطوط اللي الموانئ التصدير من ميناء الجنوبي اللي هو ميناء البصر العريق وميناء الخور العمية على باتجاه البحر، وعدنا خط ينبع وعدنا الخطوط المغلقة. فخط العراق السوري أغلق 1980. الفكرة هسه أنه يرجعون يأهلون هذا الخط.
3: نعم أستاذ محمد، يعني ما مدى جدوى استئناف خط أنابيب كركوك بنياس النفطي التاريخي؟ وهل الشركات الدولية مستعدة للاستثمار في إعادة تشغيله؟
5: الأنبوب على حد معلوماتي داخل الأراضي العراقية جاهز، تقريبا جاهز، يعني ممكن تأهيله خلال فترة قصيرة. بس يعني أنت لا تنسي الأنبوب محدود، هو يعني ما يقدر العراق يصدر به كميات كبيرة. بقى الأنبوب داخل الأراضي السورية، ممكن هذا ما تأهيله أو إذا أكو مقاطع منه كانت ملغاة إعادتها، يعني مو صعبة خلال أشهر ممكن مد الأنبوب. هذه حالة. الحالة الثانية اللي يفتهمنا أنه أنبوب ثاني يمتد باتجاه، يعني نفس أنبوب ثاني باتجاه سوريا أيضا، يعني مو بس تأهيل هذا الأنبوب، توسيعة. هذا الكلام
4: كيف تتعاون سوريا مع العراق لتأمين الناقلات في ظل المخاطر الأمنية؟
5: المفروض أكو القوات الأمنية توفر الحماية. القوات الأمنية داخل العراق هو خط مثل أي خط ثاني، يعني خلينا نقول إذا تقصدين الناقلات صهاريج لو غير الموضوع، إذا تقصدين صهاريج والأنبوب شاحنات مثل ما ذكرت لك بالبداية، هذه كل معلومات ما أمتلك مع الأسف على هذا الموضوع.
3: سؤال أخير أستاذ محمد، يعني ما احتمال أن تصبح سوريا معبرا دائما للتجارة الإقليمية ككل، ليس فقط للنفط وليس فقط للعراق؟
5: يعني ممكن سوريا جميلة على البحر المتوسط، وممكن العراق يستورد مثلاتها. حاليا العراق يستورد بشكل رئيسي من الموانئ الجنوبية. ليش؟ السبب أنه إحنا أغلب البضائع المستوردة هي من آسيا، أغلب بضائع المستوردة هي من آسيا، فيجب أن يستمر الميناء الجنوبي لأغراض الاستيراد. وأما إذا كانت موجودة بضائع من أوروبا، ممكن تفعيل الخط البري أيضا. وحاليا العراق دي يستورد عن طريق الأردن، عن طريق من ميناء العقبة. فإذا موجود ميناء العقبة أيضا موجود الموانئ السورية للاستيراد، ما في شيء يمنع أنه يتفعل هذا، بس صبح طبعا مع العلاقات والحالة الأمنية وغيرها. يعني
4: الخبير النفطي العراقي الأستاذ محمد نجم، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وننتقل إلى الجزائر، حيث تعيش الجزائر منذ أيام على وقع موجة حر استثنائية مست معظم ولايات البلاد، تزامنت مع اندلاع حرائق غابات وأدغال ومحاصيل زراعية في مناطق عدة، وسط درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية في بعض الولايات، مع تحذيرات متتالية من الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
4: وأجبرت هذه الظروف الاستثنائية مصالح الحماية المدنية على رفع درجة التأهب والتدخل لإخماد الحرائق ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
3: وفي السياق، قال المقدم نسيم برناوي المدير الفرعي للإعلام والتوعية في المديرية العامة للحماية المدنية لسبوتنيك:
6: فيما يخص الحالة العامة للحرائق اليوم 19 جويلية، طبعا بعدما كانت 24 ساعة الأخيرة 173 حريق الذي سجل بين غابات أدغال أحراش محاصيل زراعية أشجار مثمرة ونخيل، كان متبقي منه 13 حريق عفوا، لأنه أخمد منه 160 حريق. إن منذ 7 صباحا اليوم إلى الساعة الواحدة بعد المنتصف سجلت وحدتنا نشوف 69 حريق، 69 حريق من غابات أدغال أحراش محاصيل زراعية وأشجار مثمرة وكذلك بساتين النخيل، ومن تم أخمد منها 43 حريق ومن تبقي منها 26 حريق، وهذا كان على مستوى كل من ولايات سكيكدا بتسع حرائق وبجايات الحرائق، وقلما كذلك نفس الشيء حريقين على مستوى عنابة وحريق واحد في كل من سوق عرس وتيزي وزو وبرج بوريريج طرف جيجل سيطيف نعم تيرت غيليزان بحريق واحد. أهم الحرائق التي هي مسجلة، وطبعا تعرف يعني تجنيد كبير وواسع لوحدات الحماية المدنية والتي طبعا هي بالقرب من السكنات أو حرائق مهولة، يعني على مستوى عنابة ببلدية سيرايدي بالمكان المسمى بوزيزي وسيدي مبدين، طبعا وين تم تسخير إمكانية برية وجوية، وكذلك على مستوى بجاية في بلدية توجة وبلدية أوقاس بالمكان المسمى تيزين بربر، وسخرت كذلك طائرات الجوية وإمكانيات الأرتال المتنقلة ومفارز الدعم الجهوية، وكذلك بالمكان درقينا بالمكان المسمى أيت عنا، بالإضافة إلى ولاية سكيكدا التي تشهد أهم الحرائق كذلك بل في بلدية عين قشرة حريق متواصل طبعا في منطقتي صفصافة وودي زكار، أما على مستوى بلدية الشرايع منطقة القبيبة بحريق متواصل، وفي بلدية سيدي مزغيش على مستوى منطقة قنقيطة بالزيتونة ومنطقة بخزر عين الشرشار بمنطقة البكوش، وعلى مستوى بلدية زردازة بمنطقة خماخم، وبالإضافة على مستوى ولاية قلمة حريق على مستوى بلدية مجاز عمار بمنطقة مشتة البطومة باتجاه بن عدي، أما على مستوى بلدية نشماية كذلك تسجيل حريق متواصل بمنطقة قبيبة، وفي سوق عرس على مستوى بلدية عين زانة بالمكان المسمى مشتة العرقوب وتيزي وزو، على مستوى بلدية أمس وحل الحريق متواصل ونشط بقرية إغين أقل ميمان. أما تدخلات العامة للحماية المدنية فما زال تجنيد مستمر وقائم بكل الوسائل المادية والبشرية، خاصة المتمثلة كما ذكرت في الأرتال المتنقلة أو الوحدات العملية التي تقوم بالتدخل الأولي، ثم الأرتال المتنقلة ومفارز الدعم الجهوية، وبالإضافة إلى استنجاد بالطائرات الأتي 802 المستأجرة من طرف الحماية المدنية أو طائرات الجيش الوطني الشعبي البي 200 أو مروحيات الجيش الوطني الشعبي المي 26 مي 26، دون نسيان إمكانيات أخرى تشتغل وتستعمل كآليات للأشغال العمومية أو السلطات المحلية أو محافظة الغابات، بالإضافة إلى أنه الحماية المدنية عززت هذا الجهاز مكافحة حرائق الغابات بتجنيد كامل شامل لكافة أعوان الحماية المدنية على مستوى 44 ولاية مجندين وهم في التكنات أو خارج التكنات لتعزيز جهاز مكافحة حرائق الغابات والأجهزة الأخرى حتى تكون هناك نجاعة في تدخل، لأنه الحماية المدنية حاليا تتجاوز معدل تدخلات اليوم 4000 تدخل في كل المجالات أو لائحة الحوادث اليومية أو في إطار جهاز حراس الشوارع والاستجمام أو مكافحة حرائق الغابات. أما الآن فيما يخص الخسائر، لا توجد خسائر، توجد بعض حالات الاختناقات أو التي تم معالجتها بسبب استنشاق الدخان سواء كان في صف المواطنين وحتى في بعض الحين كما ذكرت في صفوف المواطنين، ويتم معالجتها في مكان الحادث أو يتم نقلهم إلى أماكن آمنة أو في بعض العيادات من أجل تداوي من اختناق بسبب دخان، خاصة الذين يحاولون إخماد الحريق أو يقتربون من الحريق. أما فيما يخص طبعا العشرات من عمليات الإخلاء والإجلاء نقوم بها بالتنسيق مع كل السلطات، خاصة إذا كان شفنا حرائق يعني تقترب من السكنات أو ممتلكات المواطنين، وهذا لتفادي أن يكون حوادث اختناق أو حوادث حروق أو خسائر بشرية.
4: وعلى الصعيد الصحي يحذر المختصون من ارتفاع حالات الإصابة بضربات الشمس والجفاف والإجهاد الحراري، داعين المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب المياه والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة.
3: وفي سياق قال الخبير في المناخ شيخ فرحات لسبوتنيك:
7: الجزائر كعدة دول بشمال إفريقيا وحتى بأوروبا الغربية، المنطقة الغربية تاع البحر الأبيض المتوسط، تشهد هذا نقدر نقولوا هذا 10 ولا 15 يوم الأخيرة موجات حارة مرتفعة، وهذا نقدر نقوله راهي فوق المعدل الفصلي فيما يخص درجة الحرارة، لأنها البارحة سجلنا على مستوى بعض المدن الشمالية بسبب البتال قال ما رقم قياسي فيما يخص درجة الحرارة في منتصف النهار 49.4 درجات. أيضا في منطقة تيزوزو شلف غليزان في المسيلة بوسعادة بعدة ولايات خاصة شمالية، الجنوب بدون تغيير، الجنوب رهم في المعدل الفصلي مالغري 49 درجة في عين صالح بالمعدل الفصلي، والأيام اللي جاية إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء تبدأ تنخفض درجة الحرارة، تبقى دائما فوق المعدل الفصلي بس تبدأ تنخفض لأنها ننتظر حتى 43-44 على عدة ولايات داخلية، وكذلك على السواحل تقارب كما العاصمة وهران عنابة تقريب 35-36 درجة، واش مع نسبة رطوبة مرتفعة ونحسوا لا تمبيراتور سنتين حسوها حتى تقريب 40-41 درجة، زيدي هاد الحرارة المرتفعة مع التلوث لأنها يأثر على الإنسان يأثر، وإن شاء الله من هذا الشهر جويلية هذا يكمل بحرارة نقدر نقوله في المعدل أو فوق المعدل الفصلي ماهوش كما الأيام اللي جازت.
3: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم اليوم أنا عماد طفيلي
4: وأنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sarabic.ae
3: واشتركوا بقناتنا في تيليجرام سبوتنيك عربي،
4: ولا تنسوا الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك وأبل بودكاست.
3: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
4: بأمان الله.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرباط تواصلان العمل على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين روسيا والمغرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الصداقة والحوار السياسي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن موسكو تنظر بإيجابية إلى مستوى التنسيق القائم مع الرباط. وأكدت زاخاروفا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين. وتعود أسس الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب إلى الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2002، في حين شهد مارس من عام 2016 توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة خلال زيارته الثانية إلى روسيا. نتساءل في هذه الحلقة إلى أي مدى مثل توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. أرحب بضيفي هذه الحلقة من موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز GSM للدراسات، ومن الرباط الدكتور محمد بوشيخي مدير مكتب مركز ترانز الافتراضي للدراسات والاستشارات بالمغرب. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور آصف وأسألك عن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب، إلى أي مدى يمثل نقلة نوعية في العلاقات؟
10: في الواقع يعني إذا تذكرنا جميعا يعني آخر مفهوم للاستراتيجية الروسية الخارجية أو المفهوم السياسة الخارجية الروسية، كانت أحد أهم مبادئها على الإطلاق هو تطوير العلاقات مع إفريقيا تحديدا. ونحن نعلم أن هذه المنطقة شمال إفريقيا امتدادا من جمهورية مصر العربية وصولا إلى المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، دول هامة جدا بالنسبة لروسيا يعني، وهي تشكل بوابة هامة جدا لروسيا في باتجاه إفريقيا كلها. العلاقات يعني كانت دائما بين روسيا والدول العربية عموما والدول الإفريقية خصوصا، يعني هي علاقات دائما علاقات تاريخية، علاقات صداقة متميزة منذ زمن الاتحاد السوفيتي. لذلك تطوير العلاقة مع المغرب يأتي ضمن هذا السياق تحديدا. يعني أنا وفق تقديري هو جزء من هذه الاستراتيجية العامة، من هذا التوجه العام لروسيا لتوسيع علاقتها مع الدول الإفريقية كلها ومع الدول العربية على وجه الخصوص. لذلك يعني إذا اتفاق التعاون أو اتفاق الشراكة الاستراتيجية كله يصب في هذا الاتجاه. التفاصيل طبعا قد تكون كثيرة جدا، يعني الاتفاقيات عادة تكون إطارية شكلية، ولكن تفاصيلها وعندما يتم عقد اجتماعات على مستوى اللجان الخبيرة، على مستوى اللجان الفنية، على مستوى الوزارات المتخصصة، يتم الاتفاق بشكل مفصل أكثر ووضع آليات أكثر لتطوير هذا التعاون.
9: لكن مرور عقد يا دكتور آصف يدفعنا للتساؤل ربما عما تحقق خلال 10 سنوات بين روسيا والمغرب.
10: نعم، يعني طبعا نحن نتذكر يعني السيد لافروف زار عدة مرات، يعني زار المغرب العربي وأكد دائما على ضرورة يعني تطوير هذه العلاقة بين البلدين. كما قلت منذ قليل، المغرب يعني تتمتع بموقع جغرافي هام جدا بإطلالته على البحر المتوسط، على المحيط الأطلسي، وروسيا تبحث دائما عن أماكن لها، تحديدا عن دول لها إطلالات على البحار، لأن إطلالة روسيا نفسها على البحار يعني يمكن القول أنها قليلة، لا يوجد سوى بحر البلطيق وسوى البحر الأسود. أما المحيط المتجمد الشمالي طبعا هو تتم هذا الممر الهام في تلك المنطقة، ولكن هذا الموضوع أيضا يعني هو موضوع للمستقبل وليس الآن. فيما يتعلق بتحقق، أنا في واقع لا تتوفر عندي أرقام دقيقة عما تم عليه بين الطرفين، وما هي الاتفاقيات التي تم تفعيلها أو تم وضعها قيد التنفيذ، وما هي المشاريع المشتركة التي أقيمت، ولكن الإطار العام هذا هو يعني دائما تطوير العلاقات يعني مع هذه المنطقة الهامة، وخاصة يعني أن المغرب أيضا هو معبر هام يعني لبعض محوامل الطاقة من إفريقيا باتجاه أوروبا، لذلك هذا الموضوع يهم روسيا بشكل كبير.
9: المغرب يعد أحد أهم شركاء روسيا في إفريقيا، كيف يسهم ذلك في دعم المصالح الاقتصادية والجيوسياسية الروسية في شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل؟
10: نعم، كما قلت منذ قليل يعني القارة الإفريقية تتمتع بموارد كبيرة، يعني لو أخذنا الأرقام على سبيل المثال النيجر يعتبر على ما أتذكر الآن يعني إما سادس أو سابع دولة من حيث إنتاج اليورانيوم. هذا اليورانيوم كله يذهب تقريبا إلى أوروبا وتحديدا إلى فرنسا، يعني تنعم القارة الأوروبية كلها بهذه النعمة الطاقة الكهربائية، والنيجر نفسه يعاني من هذا الأمر، لذلك يعني هناك نوع من الإجحاف بحق القارة الإفريقية كلها، وبالتالي يعني هنا القارة الإفريقية أيضا فيها الكثير من المشاكل من نوع آخر، يعني عندنا هناك انتشار لعصابات الجريمة، هناك انتشار للعصابات تهريب المخدرات، للإرهاب في إفريقيا، لبعض الأمراض يعني، وهذا الأمر تستطيع روسيا أن تقدم الكثير فيه، يعني القارة الأفريقية نفسها عانت من فترة طويلة من الاستغلال الأوروبي للقارة الأفريقية، كانت دائما يعني الحجم الأموال اللي تخرج من إفريقيا عموما باتجاه القارة الأوروبية أكبر بكثير من تلك الأموال اللي تدخل إلى القارة الأفريقية، لذلك يعني وهناك ترحيب بالمناسبة، هناك يعني في القارة الأفريقية عموما يوجد ترحيب بأي صح التسمية بأي تواجد روسي صيني أيضا، لأن هذه الدول تدخل على قاعدة الشراكة لا تدخل على قاعدة الاستغلال والاستثمار، يعني لو أخذنا بعين الاعتبار الحرب ضد الإرهاب في تلك المنطقة، يعني فرنسا استغلت هذا على سبيل المثال استغلت يعني هذا الظرف وحاولت تحقيق مصالحها الجيوسياسية، أما روسيا فدخلت حقيقة لكي تحارب الإرهاب في تلك المنطقة لكي تنعم هذه القارة بالأمان، والمغرب يعني الحمد لله هي دولة مستقرة يعني بشكل عام لا يوجد فيها تلك المشاكل من نوع انتشار الجريمة المنظمة أو غيرها، ولكن ويعني التعامل مع دولة مستقرة سياسيا بالتأكيد هذا يساعد روسيا في تعميق نفوذها في القارة الإفريقية، وخاصة أن تلك منطقة الساحل عموما أو ما نسميه حزام الانقلابات، على أن تخيل في فترة قصيرة من الزمن حصلت عشرات الانقلابات في تلك المنطقة، لذلك يعني الدخول عبر دولة، يعني أنا طبعا هنا لا أخصص المغرب تحديدا، قد تكون منطقة الساحل عموما الجزائر تونس المغرب قد تكون يعني ومصر أيضا يعني هي دول مرشحة لكي تعبر عبرها إن صح التسمية روسيا باتجاه منطقة الساحل عموما. طبعا فيما يتعلق مشاريع اقتصادية، المشاريع الاقتصادية كثيرة جدا، عندنا شركة روسال على سبيل المثال تعمل في مجال الألمنيوم في إفريقيا، وهي يعني تقوم بمشاريع كبيرة جدا في مجال حوامل الطاقة، أيضا هناك الكثير من المشاريع التي تحاول تطويرها روسيا مع الجزائر على سبيل المثال، الجزائر تحتل المرتبة الثانية على سبيل المثال في من حيث مخزونات الغاز وإنتاج الغاز، والقارة الإفريقية والقارة الأوروبية عفوا بدأت تعتمد بشكل كبير على الجزائر بعد انقطاع هذا الممر، يعني الممر البحري أو السيل الشمالي، يعني بعد تفجير السيل الشمالي وانقطاع هذا المورد الهام من روسيا، لذلك هناك الكثير من يعني المشاريع الواعدة. من ناحية الموقع الجيوسياسي بالتأكيد هذا الأمر سيقلق القارة الأوروبية، يعني القارة الأوروبية نفسها تحاول إبعاد روسيا حتى عن ليبيا، بالرغم من أن النفوذ الروسي في ليبيا قوي يعني وفي منطقة الساحل أيضا قوي، ويعني هناك نوع من القلق الأوروبي من أن توسع التواجد الروسي سواء العسكري أو الاقتصادي سيشكل نوع من التهديد للقارة الأوروبية، لذلك يعني هذا الموضوع يضع المغرب أمام حسابات معقدة أيضا، كيف ستقوم بتحقيق التوازن في مصالحها بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين من جهة أخرى. هذا الموضوع أعتقد أنه طبعا بكل أحوال يعني روسيا لا يعني تدخل على قاعة الشراكة دائما كما قلت، وهي تقول دائما يعني من حق كل دولة أن تبحث عن مصالحها بحيث يعني لا تتضرر المصالح المشتركة بين البلدين، هذه القاعدة تبقى ثابتة في التعامل سواء مع المغرب أو غيره من دول العالم.
9: أنت تحدثت هنا عن ملف مهم وهو ملف التعاون الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب، وروسيا تنظر للمغرب على أنه شريك مهم في هذا المجال، وأسألك هنا دكتور آصف عن ملامح التعاون الروسي مع المغرب في مواجهة تمدد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.
10: نعم، يعني لو انتشار الجماعات الإرهابية للأسف الشديد يعني هو أحد الأشياء أو أحد المشاكل الكبرى التي تعيق تنمية القارة الإفريقية. يعني على سبيل المثال يعني تريد يعني على ما أعتقد نيجيريا تريد تمديد خط الغاز باتجاه أوروبا، يعني هناك خوف شديد من توسيع هذا الخط أو تمديده بسبب أنه قد تقوم بعض الجماعات الإرهابية بتدميره. يعني هذا الأمر يعيق أي مشروع التنمية على الإطلاق، وبالتالي وخبرة روسيا كبيرة جدا في مكافحة الإرهاب. يعني هي بعدما دخلت على خط الأزمة السورية كما نعلم جميعا أصبح عندها خبرة في هذا الموضوع، وتعلم جيدا أن من يغذي الإرهاب في العالم ومن يغذي هذه الجماعات المتطرفة حقيقة هي بعض الجهات الغربية المستفيدة من وجود هذه الجماعات. طبعا لا نريد أن نحدد دول بعينها، لأن الموضوع هنا موضوع تعريف الإرهاب بحد ذاته هو موضوع إشكالي، ولا يوجد اتفاق دولي على تعريف الإرهاب للأسف الشديد، وهذا هو الواقع. ولكن يعني وجود الفيلق الإفريقي على تحديدا يعني هي كان عندنا هناك جماعة فاغنر والآن تم الاستعاضة عنه بالفيلق الإفريقي. الفيلق الإفريقي تم تطويره ويتبع بشكل مباشر لوزارة الدفاع الروسية. يعني كان هناك نوع من الاعتراض يعني تحديدا من الجزائر، من قبل الجزائر. الجزائر قالت بالحرف الواحد بأنه لا نريد جيوش خاصة في هذه المنطقة، وروسيا حقيقة استمعت لصوت الجزائر ولرأي الجزائر في هذا الموضوع، وقالت نحن لا يوجد عندنا يعني مشكلة في هذا الموضوع. يعني كلمة جيوش خاصة يعني هذا التعريف يجب إعادة تعديله، وبالتالي تم خلق ما يسمى هذا أو إنشاء ما يسمى هذا الفيلق الإفريقي. ونائب وزارة الدفاع ونائب وزير الدفاع الروسي زار يعني زار ليبيا وزار الجزائر للاتفاق على طريقة التعامل مع هذا الموضوع. للأسف طبعا هذه الجماعات الإرهابية كما قلت يعني تستفيد من مناخ الفوضى، من مناخ الفقر في تلك المنطقة، وتحاول القيام ببعض العمليات. علينا نتذكر أيضا يعني حقيقة من أنشأ داعش في المنطقة يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. يعني وكل تذكر هذه التفجيرات التي حصلت في القنصلية الأمريكية في بنغازي، عقبها تماما يعني تم بروز هذه المنظمة المسمى داعش، والتي صوتها الإعلامي أكثر من واقعها على الأرض. يعني المشكلة هنا يعني هناك دائما محاولة غربية لفرمت وعي الناس وإعطاء يعني بعد أكبر من الواقع على الأرض لهذه الجماعات الإرهابية، لأن عنصر الخوف وعنصر الرعب هو الذي يعني يسيطر على الموضوع. الناس عادة تخاف على حياتها، وبالتالي إمكانية نشر هذا النوع من الإرهاب ممكن عبر وسائل الإعلام، عبر تبني هذه الرؤى إن صح التسمية، عبر نشر يعني هذه الأفكار. وبالتالي روسيا معنية وبشكل مباشر، لأنها هي تعاني نفسها وعانت في تسعينات القرن الماضي يعني من المشاكل التي كانت عندها في القوقاز على سبيل المثال. وللأسف تبين أن هناك دول غربية تدعم يعني بعض المقاتلين. ليست القضية مرتبطة لا بالشعب الشيشاني ولا باستقلال الشيشان ولا بتنمية الشيشان ولا غيره، بل كان هو مجرد يعني نوع من إلحاق الضرر الأكبر بروسيا. ولذلك روسيا تعرف كل هذا التاريخ من أوله إلى آخره، وهي تريد كما قلنا منذ قليل تريد توسيع نفوذها في القارة الإفريقية، لذلك هي معنية بشكل مباشر باستقرار هذه القارة أمنيا.
9: دكتور آصف، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو لكي تطلع الدول الإفريقية نفسها بالدور الأساسي في ضمان السلم والأمن في بلادها؟
10: هنا طبعا روسيا تستطيع أن تقدم الكثير. يعني في المجال الأمني على سبيل المثال هذا الأمر، تستطيع روسيا أن تدرب القوات الدول الإفريقية عموما على حروب العصابات، على حروب المدن. هذا الأمر ليس بسيطا بالمناسبة. يعني وأنا على اطلاع يعني تقابل بعض يعني رؤساء هذه المنظمات الأمنية التي تعمل في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وغيرها. القضية ليست بهذه البساطة. يعني قد يعتقد المرء أنه يعني يكفي أن تحمل مسدسا أو تحمل على سبيل المثال سلاحا فرديا، رشاش وما شابه ذلك لكي تقوم بهذا العمل. الأمر يحتاج الكثير من التدريب والكثير من العمل إلى إمكانيات نفسية وجسدية منقطعة النظير. يعني هنا يدخل في حروب العصابات تحديدا يدخل العامل النفسي، يعني يلعب أو بالأحرى العامل النفسي دورا كبيرا. يعني عندما يرى المرء أمامه شخص مقابل أو خصمه في كثير من الحالات يقتل نفسه ولا يتمكن من قتل خصمه. يعني هذه أحد المشاكل النفسية الكبيرة التي تعاني منها حروب العصابات. وكل الأبحاث بالمناسبة التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عقب حروبها المتكررة سواء في فيتنام أو في أفغانستان أو في العراق تؤكد أن هذا الموضوع أحد المعيقات الأساسية لحروب العصابات وحروب المدن. لذلك هنا تستطيع أن تقدم روسيا خبرتها في مجال التدريب، خبرتها على استخدام السلاح، تنظيم يعني تنظيم هذه الوحدات، لأن القتال هنا لا يتم جيش مقابل جيش، وإنما عبارة عن مجموعات صغيرة متحركة تقوم ببعض الأعمال العسكرية هنا وهناك، وتقوم بأعمال يعني محددة موضوعية يعني متموضعة في مكان معين، ولا تقوم بعمليات واسعة النطاق. هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التدريب، هذا الأمر تستطيع أن تقدمه روسيا بالإضافة إلى الأسلحة التي يمكن أن تقدمها للقوات في الدول الإفريقية عموما، لأن عملية التعامل مع المنظمات الإرهابية هي نفسها المنظمات الإرهابية تستخدم هذا الأسلوب، حروب العصابات وحروب المدن، لذلك يجب التعامل معها بالمثل وبنفس الطريقة، بحيث أيضا يعني القضية هنا السكان المدنيون الإرهابيون عادة يتغلغلون بين الأحياء المدنية ويستخدمون تقريبا دروع بشرية، لذلك العملية الجراحية للقضاء على هؤلاء الإرهابيين تحتاج إلى جهد نفسي وجسدي وعمل يعني حقيقة معقد جدا جدا.
9: أشكرك دكتور أصف ملحم مدير مركز جي اس ام للدراسات من موسكو. ومن الرباط أرحب مجددا بالدكتور محمد بوشيخي مدير مكتب مركز ترانز الافتراضي للدراسات والاستشارات في المغرب. دكتور، إلى أي مدى مثل توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين؟
11: نعم، في الحقيقة بأن هذا الاتفاق هو اتفاق بالنسبة للمغرب مهم جدا، بنظر لأنه يربطه بقوة عظمى على المستوى الدولي. هذا الاتفاق الذي يأتي في سياق تاريخي، كذلك يجب أن لا ننسى البعد التاريخي في هذه الاتفاقية المهمة. فالعلاقات المغربية الروسية هي علاقات عريقة جدا تعود إلى أواخر القرن 18، كذلك منذ تأسيس روسيا الاتحادية كان المغرب من بين الدول الأولى التي اعترفت بها سنة 1990 كان هذا. كذلك في سياق العلاقات الاقتصادية، أن اتفاقية الشراكة الموقعة منذ عام 2016 أنها حققت تراكما على المستوى الاقتصادي، فبلغ نسبة أو حجم التبادل التجاري بين البلدين 2 مليار دولار، وهذا تقريبا يعني مهم جدا بالنسبة لحداثة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كذلك أن هذا النمو أنه يمشي باتجاه تصاعدي وبشكل منتظم وبتزايد، تكرست اقتصاديا بزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025. أيضا أن صادرات المغرب نحو روسيا تعززت، استيراداته من روسيا تتوسع باستمرار وتزداد باستمرار. العلاقات الاقتصادية من شأنها أن تطرق أبواب ومجالات جديدة تشمل ليس فقط الصيد البحري واتفاقيات النفط، إنما قد تتجاوز أيضا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، التغير المناخي وما إلى ذلك. وبالتالي فإن هذه الاتفاقية أنها قد تسمح للشركات الروسية بالاستثمار في قطاع جديدة في المغرب.
9: طيب دكتور محمد، كيف يسهم تنويع المغرب لشراكاته الخارجية خاصة مع روسيا، كيف يسهم في التخفيف من المخاطر الجيوسياسية خاصة في ظل التوترات في المنطقة؟
11: نعم، المغرب كما هو معروف أنه منذ مدة ليست باليسيرة أنه قد سعى إلى تنويع علاقاته التجارية مع جميع بلدان العالم، لم يعد يقتصر على العلاقات التقليدية مع أوروبا وخاصة مع فرنسا، إنما هذا التنويع بالنسبة إليه عامل أساسي من أجل تجاوز الإكراهات الجيوسياسية التي تعطل إمدادات على مستوى يعني على مستوى سواء مسائل طاقية أو غير طاقية، لكن أيضا أنه يوفر له شركاء جدد من شأنهم يعني دعم ملفاته السيادية. نتكلم هنا عن قضية الصحراء المغربية التي روسيا يمكنها الاضطلاع بدور أساسي في الدفع به نحو حل سلمي، خصوصا أنها يعني دولة مالكة لحق النقد في مجلس الأمن الدولي. أيضا بحكم مواقفها الإيجابية جدا بشأن هذا الملف. فوزير الخارجية الروسي عبرت في أكثر من مرة عن دعمها وتأكيدها على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. كذلك هي لم تستعمل حق النقد أبدا طيلة تاريخها في المسائل الحيوية بالنسبة للدبلوماسية المغربية بما فيها أساسا قضية الصحراء. إذن هذه كلها أشياء قد تعزز من العلاقات المغربية الروسية وترتقي بها إلى مستويات أعلى وإلى مستويات أفضل.
9: دكتور محمد، أنت ذكرت بعضا من المجالات التي شهدت تطويرا للتعاون بين البلدين في السنوات العشر الأخيرة. لو نتطرق أيضا إلى بقية المجالات التي تشهد تطورا خلال هذا العقد الذي مر على توقيع الاتفاقية أو أعقب توقيع الشراكة الاستراتيجية.
11: أعتقد بأن العلاقات المغربية الروسية رغم مرور العقد من الزمن فإنها لا تزالت حديثة بالمقارنة مع العلاقات التقليدية والأعرق على المستوى الاقتصادي يتكلم مع دول مثل فرنسا ومثل إسبانيا مثلا. لكن هناك يعني وجود لاستثمارات روسية في مراحل جنينية ممكنها تتطور. نتكلم هنا عن مثلا قطاع تحلية المياه، مثلا في القطاع الفلاحي. هناك كذلك إمكانية فتح مجالات للتعاون جديدة تشمل قطاعات إنتاجية في قطاعات مثل الصيد البحري يعني تطويره، كذلك في مجالات مثل التكوين المهني والقطاع الصحي، تقنية الذكاء الاصطناعي كما قلنا سابقا. هناك أساسا مسألة أمنية وهي قضية جد مهمة كونها ترتبط أو لها تقاطعات دبلوماسية في منطقة الساحل أساسا. التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ممكن أن يشكل محور تعاون بين البلدين في المستقبل. فالمغرب مهدد كما هو معروف من فرع داعش في المنطقة، الذي هذا الفرع فرع داعش الذي ثبتت مجموعة من التحقيقات مع الخلايا المفككة في المغرب عن وجود خطط للتنظيم لضرب أمنه واستقراره. هو كذلك مهم، التعاون الأمني في منطقة الساحل مهم لروسيا بنظر لحضورها عسكريا في المنطقة، حضورها كذلك دبلوماسي المهم مع دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهذا كله يعزز من إمكانية الارتقاء بهذا التعاون ليشمل الجانب الأمني مستقبلا.
9: طيب دكتور بوشيخي، ما خطط روسيا والمغرب لتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما خلال المرحلة المقبلة في العقد الثاني نقول؟
11: نعم، كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الروسي سيرجي لافروف منذ مارس الماضي بمناسبة الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة بين البلدين. هل توجد مجالات جديدة؟ بطبيعة الحال أنه توجد اتفاقات جديدة. تم التأكيد خلال هذا الاتصال على الرقي بعلاقات الثنائية والدفع بها لتشمل جوانب جديدة في العلاقات بين البلدين. هذه العلاقات في تقديري أنها ستصل في المرحلة القادمة على التبادل التجاري تنميته وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة.
9: نعم دكتور محمد، ما المجالات التي يحتاج المغرب ربما لمزيد من تطوير التعاون فيها مع موسكو؟
11: نعم، أعتقد بأن المغرب يحتاج لدعم روسي في مجالات يشكل أو يحتاج فيها إلى هذا الدعم لأنها محل خصاص بالنسبة إليها نستعمل، والتي في المقابل تشكل روسيا حقيقة تراكما على مستواها. نتكلم هنا عن تحلية المياه لأن المغرب له مخطط في مكافحة التغير المناخي يشمل افتتاح مراكز جديدة لتحلية المياه، وهنا يحتاج إلى الخبرة والدعم الروسي. كذلك في تقنيات تطوير القطاع الفلاحي، وهي كلها يعني هنا مجالات مرتبطة بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام للمغرب. كذلك الصناعات الغذائية بحكم أن المغرب له قدرة على تصدير هذه منتجاته الغذائية، وبالتالي يحتاج إلى دعم من روسيا والشركات الروسية بحكم تجربتها في هذا القطاع يمكنها أن تدعم الخيارات المغربية على هذا المستوى.
9: دكتور محمد، ما الذي يمكن أن تقدمه للمغرب لروسيا كيعني بوابة، أقصد المغرب هنا بوابة لروسيا نحو إفريقيا، لأن روسيا تنظر إلى المغرب على أنها شريك مهم في هذا الإطار؟
11: نعم، أكيد أن المغرب هو عنصر مهم في شمال إفريقيا، ويمكنه أن يشكل موقع ارتكاز للسياسة الاقتصادية الروسية في علاقتها ليس فقط مع المغرب إنما مع جواره الإقليمي، خصوصا في منطقة غرب إفريقيا. أذكر هنا بأن الاتفاق أو بأن اللجنة الحكومية المشتركة المغربية الروسية خلال أكتوبر الماضي كانت الخارجية الروسية قد أشادت بالمبادرة المغربية، المبادرة الأطلسية، التي تتيح لدول الساحل الاستفادة من الواجهة الأطلسية المغربية من أجل تصدير منتجاتها. هذا يعني بأن المغرب وروسيا أنهما ينظران إلى مصالحهما من خلال رؤية تكاملية، من خلال رؤية تكاملية تسمح بتطوير هذه المصالح وانتهاز الفرص من أجل تطويرها. المغرب يمكنه أن يشكل حلقة تواصل كذلك بين روسيا وبين دول غرب إفريقيا بحكم علاقاته الجيدة والقوية مع دول، نتكلم هنا عن السنغال، عن غينيا، عن كاميرون، وهذه دول تحتاج كذلك إلى واجهة من أجل الحوار مع روسيا، والمغرب يمكنه أن يشكل في هذا السياق عاملا أساسيا من أجل حوار سياسي فاعل بين روسيا وبين دول غرب إفريقيا.
9: نعم دكتور محمد، هناك حلقة من حلقات التعاون الروسي المغربي مهمة جدا، وهي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة مواجهة تمدد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. لو نلقي الضوء قليلا على هذا الملف.
11: نعم، التعاون الأمني بين المغرب وبين روسيا لا زال في مرحلته الجانبية، ويمكن القول بأن هذا الملف الأمني قد يكون أحد محاور اشتغال الدبلوماسية في البلدين معا، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجههما في منطقة الساحل. أساسا المغرب معني بشكل أساسي بالتطورات الأمنية في هذه المنطقة، خاصة ما يجري مؤخرا في مالي، معني بها بكونه مهدد، قلت هذا الكلام سابقا، بأنه مهدد من طرف فرع داعش الذي أثبتت التحليات وأثبتت التحقيقات مع العناصر المعتقلة في المغرب عن ارتباطهم بهذا الفرع وعن وجود خطط لاستهداف أمنه في عدد كبير من مدنه، يعني ضربه ضرب السياحة، ضرب مؤسسة الدولة، ضرب الجهات الأمنية، فهذه كلها تواترت وكلها أعطت تأكيد وفرت تأكيد بوجود مخطط يستهدف المغرب، وبالتالي فإن المغرب من مصلحته فتح مجالات للتعاون الاستخباراتي والتحرك الميداني مع دول فاعلة في هذه المنطقة وعلى رأسها روسيا. روسيا من جهتها تحتاج كذلك إلى دعم المغرب بنظر إلى علاقته المتميزة مع أنظمة المنطقة، بنظر كذلك إلى فاعلية أجهزته المخابراتية التي أثبتت أنها قادرة على التفكيك وأنها قادرة على التصدي في المراحل الجنينية للمبادرات للخطط الإرهابية، وقد تبين هذا من خلال تعاونه مع عدد من الدول الأوروبية. وبالتالي فإن هذه الخبرة يمكن للمغرب أن ينقلها لروسيا من أجل تطوير أداء مشترك في التصدي للتحديات الإرهابية في هذه المنطقة. روسيا معنية بشكل أساسي وتحتاج إلى هذا الدعم بنظر إلى حضورها هناك في شكل يعني فيلق روسيا، وهو المرتبط بوزارة الدفاع الروسية، وكذلك بنظرتها المستقبلية من أجل حضور دبلوماسي فاعل في هذه الدول، وهذا لا يتوفر إلا بضمان حد أدنى من الأمن ومن الاستقرار، وممكن للمغرب أن يكون عامل في هذا الاتجاه.
9: أشكرك جزيل الشكر من الرباط الدكتور محمد بوشيخي، مدير مكتب مركز ترانز الافتراضي للدراسات والاستشارات في المغرب. وشكرا لكم مستمعي الكرام، ختام هذه الحلقة من روسيا والعالم العربي، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
12: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
13: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش القناع الرقمي، خطر يهدد أموالنا وأحوالنا، والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء. مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار التزييف العميق أو الديب فيك، أصبح المستخدمون معرضون بشكل متنامي لنوع جديد من الاحتيال عبر ما يعرف بالقناع الرقمي أو ديجيتال ماسك من جهة، وهشمات الحقن أو إنجكشن أتاكس من جهة أخرى. وفي عالم الأمان الرقمي اليوم، أصبح كشف هجمات الحقن أمرا بالغ الأهمية، لكنه لا يزال مفهوما خاطئا في كثير من الأحيان. تعتمد بعض الشركات المنشئة لأدوات الذكاء الاصطناعي على كشف الحيوية أو liveness detection وكشف الهجمات التقديمية أو presentation attack detection لحماية التحقق البيومتري، لكن هذه التقنيات لم تعد كافية في الهجمات الجديدة. لا تعتمد على عرض صورة أو فيديو مزيف أمام الكاميرا، بل تتمثل في حقن وسائط مزيفة مباشرة داخل النظام الرقمي باستخدام كاميرات افتراضية ومحاكيات أو تعديل على مستوى الـ API. وبهذه الطريقة يستطيع المحتالون تجاوز الكاميرات وإدخال تزييف عميق جاهز في منتصف العملية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة السيبرانية العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات الدكتور وليد حجاج. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور وليد، وبداية لو تشرح لنا معنى القناع الرقمي وكيف يتم إنشاؤه، وهل يختلف عن هجمات نظام الحقن أو إنجكشن أتاك؟
15: طيب، في البداية مفهوم القناع الرقمي هو ببساطة كده عشان يبقى واصل للناس، هو عبارة عن قناع أو نسخة مزيفة من الإنسان بيتم تخليقها أو إنشائها باستخدام الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وبتعتمد هي عشان تتخلق النسخة الرقمية دي أو القناع الرقمي ده، بتعتمد على الصور والصوت والفيديوهات اللي الشخص نفسه بينشرها عن نفسه على الإنترنت، وبالتالي بيجي الهاكر ياخد المعلومات دي ويستخدمها مع أدوات الذكاء الاصطناعي ويخلق نسخة رقمية طبق الأصل في الصوت والشكل والحركات والتعبيرات من الشخص الحقيقي، وبالتالي يطلق عليها قناع رقمي لأن هي كده كأنه لابس قناع بوش الشخص اللي بيريد انتحال الصفة الخاصة به.
14: إذن دكتور، ما حجم التهديد الذي يمثله القناع الرقمي ومدى خطورته، خاصة في مجال الاحتيال على الأموال أو الجرائم كما تفضلت؟
15: الهدف من القناع الرقمي أو الأكثر في الاستخدام منه بيبقى خداع الناس أو خداع الضحية إنه هو الشخص الحقيقي، وبالتالي يقدر ينفذ عمليات احتيال أو اختراق للمؤسسات أو حتى كان للفرد أو للدولة، وبالتالي عملية الاختراق بتبقى أسهل لأنه بيقدر يقول أنا فلان الفلاني فالشخص بيصدقه. وخلينا نقول إن الواقعة بتاعت القناع الرقمي دي في أوائل حدوثها في حوالي سنة 2022-23 حصلت في الصين من خلال شخص عمل قناع رقمي واستغله مع صديق للشخص الحقيقي وطلب منه فلوس للدخول معاه في مشروع حوالي 1,000,000 يوان صيني، وقال له خلال أسبوع هرجعهم لك، ونظرا أن المكالمة كانت مكالمة فيديو فالضحية ما ترددش ثانية أنه يبعت لصديق عمره المبلغ اللي طلبه في مقابل أنه هيرجعه له بعد أسبوع. عدى الاسبوع اكتشف بعدها ان اللي كان بيكلمه ما هوش الشخص الحقيقي، وده كان عباره عن قناع رقمي، وبيستخدم في حالات كتيره جدا من الابتزاز في بعض الحالات لما يكون احد الاسر ابنائها بيتعلم في دوله اجنبيه بعيده عنه، فممكن ينتحل صفه ابنه بشكل او باخر ويعمل مكالمه لاولياء الامور ويقول له والله ابنك في خطر ولو ما دفعش الفلوس الفلانيه انا هعمل كذا وكذا في ابنك. وفي بعض الحالات اكتشفوا بالصدفه البحته لما لو ابنهم بيكلمهم او هم اتصلوا بيه فرد عليهم فقالوا احنا جالنا مكالمه وانت موجود فيها، فقال لهم لا ده ما كانش انا، دي حاجات معموله بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي الحيل والاختراقات بقت كتيره جدا باستخدام القناع الرقمي اللي بقى يسهل على المجرمين القيام بمثل هذه الاجراءات.
14: من عوامل الامان الرقمي كشف الحيويه او لايفنس ديتكشن وكشف الهجمات التقديميه او بريزنتيشن اتاك ديتكشن، هل شرحت لنا هذه المفاهيم دكتور؟
15: بص يا حضرتك، يعني المفاهيم كتيرة جدا بقت موجودة في الوقت الحالي، وأنواع التهديدات بقت كتيرة، وبالتالي بدأت الأدوات المستخدمة في كشف التهديدات أو منع التهديدات

0: البشر اللي بيستخدموا التكنولوجيا عددهم بيزيد، وبالتالي الثغرات البشرية بتزيد لأن أضعف حلقة هو الشخص. فكرة اكتشاف الهجمات بقى صعب جدا في وجود التكنولوجيا الحديثة والأدوات الحديثة اللي تقدر تخلق محتوى مزيف بشكل كبير بيستهدف الأشخاص ويكاد يكون مقنع. فكرة كمان إن الأشخاص اللي بتتعامل مع التكنولوجيا ما بقاش عندها التدقيق، وبقى فيه تسرع في التعامل مع الحاجات اللي بتجيلها من خلال المكالمات ومن خلال المحادثات، وده اللي بيعرضها أكتر لفكرة إن هي تقع ضحية. التهديدات اللي في مجال الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية زادت وخطورتها بتزيد كل يوم بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبقى في حاجة دلوقتي موجودة اسمها Agentic AI أو ذكاء اصطناعي وكيل يقدر يقوم بمهام أوتوماتيك وياخد قرارات وينفذها دون اللجوء لصاحب المنصة أو صاحب الأكاونت نفسه بعد ما بيكون جاهز له هو يقدر يعمل إيه. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى بيقدر يعمل نقاش مع الشخص لايف، مش بس مسجل زي ما الناس متعودة ان تبقى حاجة ريكوردد، لا ده ممكن يبقى لايف ويتكلم معاه. وعايز اقول يعني حاجة للسادة المستمعين، انا شخصيا وقعت في حاجة زي دي من فترة قريبة، وكنت بتكلم مع الدعم الفني لأحد الأماكن على الإنترنت، وبعد ما قعدت اتكلم معاه لفترة تتجاوز ال 25 دقيقة فوجئت ان في بعض الردود متكررة بشكل يعني يثير الريبة شوية. فكتبت كده قلت له طب ممكن أتكلم مع ريل إيجنت؟ ساعتها راح قايل لي هحولك على بني آدم حقيقي وريل إيجنت تكلم معاه. فأدركت إن كل اللي فات ده كان كلام مع ذكاء اصطناعي، وده يخلينا نتأكد إن مستوى الذكاء الاصطناعي بقى في حتة مرعبة، والفترة اللي جاية هيبقى في حتة مرعبة أكتر، لأنه هيبقى ذكاء اصطناعي يستطيع اتخاذ القرارات وتنفيذها بناء على إعدادات مسبقة.
1: بالحديث عن هذه النقطة، ما تقييم حضرتك لتقنيات التحقق البيومتري التي طورتها مؤخرا الشركات المنتجة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن سرقتها أيضا؟
0: التحقق البيومتري بقى موضوع مهم جدا في الوقت الحالي، ولكن تم استبداله مؤخرا بالتحقق من خلال الباسكي، وهي آلية بدأت تتيحها كل المنصات بدلا من التو ستيب أو المصادقة الثنائية تو ستيب فيريفيكيشن أو فكرة البيومتريك، بقت بتعتمد على البيومتريك بس على جهاز الموبايل. فأنا مجرد ما بأكد لجهاز الموبايل من خلال البصمة بتاعت الإيد أو من خلال بصمة الوش، ساعتها الجهاز يبتدي يستخدم الخطوة والتانية من التحقق من خلال حاجة اسمها باس كي. الباس كي دي بتبقى شفرة أو توكن ما بين جهاز التليفون اللي أنا بستخدمه وما بين المنصة سابق التجهيز، لكن الاعتماد على كلمات السر والاعتماد على الأكواد والبيومتريك فقط بقت تعتبر في الوقت الحالي ضعيفة جدا قصاد تطور أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي والتطور اللي جاي لسه قريب كمان، فمش هيبقى بس بايومتريك لأن يبقى صعب جدا يبقى بايومتريك.
1: هل يمكن أن يستفيد المحتلون من تقنيات بلوكتشين وويب 3، وكيف يتمكنون من التخفي أو الإفلات من أنظمة الرقابة؟
0: كل المحتلين بيستفيدوا من التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وبالتالي يعني لو لاحظنا اليوم بيستفيدوا من فكرة الكريبتو كارنسي العملات المشفرة، وبالتالي هيستفيدوا كمان من البلوكتشين. كل الحاجات اللي موجودة والتقنيات اللي موجودة دي من صنع البشر، وبالتالي هي فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية وفيها ثغرات. فالواحد كل يوم بيكتشف ازاي ممكن الهاكر يستغل الحاجات الإيجابية الموجودة في التكنولوجيا ويقدر يقلبها ويحولها لمناطق ضعف او حاجات سلبية باستغلال ضعف المستخدم وقلة وعيه وعدم خبرته بالتعامل الجيد والسليم والأمن مع التكنولوجيا. ففكرة النهاردة ان استخدم البلوك تشين انا ممكن من خلالها اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا تنسب لي حاجات مش تبعي. يعني لو قدرت بطريقة ما أو باختراق أو بالوصول إلى آلية أو ثغرة تسمح لي أن أنا أثبت للبلوك تشين أن أنا أملك شيء ما على البلوك تشين، محدش تاني هيقدر يثبت أنه هو صاحب الحاجة، لأن البلوك تشين بمجرد ما تثبت عليه القصة دي أوكي خلاص كده بقت الحاجة بتاعت الشخص الفلاني. ولكن خليني أأكد أن في الوقت الحالي ما زالت لسه البلوك تشين هي عقبة أمام كثير من الهاكرز وكثير من الأشخاص اللي ممكن يستغلوها بشكل خاطئ، لغاية لما نقدر نقول الكوانتم كومبيوتينج أو التكنولوجيا الجديدة والكمية للكمبيوتر تدي تبقى في متناول الناس كلها، ساعتها أعتقد أن لو البلوك تشين ما غيرش من السياسات والألجوريزم والإنكريبشن والتشفير الخاص بيه هيبقى سهل جدا كسر التشفير بتاعه، لأن طبعا أجهزة الكوانتم هي أجهزة تقدر تقوم بعمليات كبيرة جدا في أوقات قليلة قليلة جدا بأعداد كبيرة جدا غير التكنولوجيا اللي

0: استخدامها حاليا من اجهزه الكمبيوتر، وبالتالي ظهورها بشكل متداول لدى العامه من الناس هيؤدي الى تغيير في انظمه السكيورتي، واكيد هيؤدي الى تطور في البلوك تشين وكل التكنولوجيا المستخدمه في الوقت الحالي تفاديا لاستغلالها من قبل الهاكرز.
1: دكتور وليد، مع تطور تقنيات التزييف العميق واستخدام اساليب الهندسه الاجتماعيه في الهجمات الالكترونيه، كيف يمكن للمواطن العادي كشف الامر؟ وحضرتك ذكرت انك بكل خبراتك كدت تقع في هذا الفخ.
0: طبعا المؤسسات الدوليه كلها والاف بي اي وكل مؤسسات التوعيه وكل الدول تقريبا بتتكلم على التصاعد التقني للهجمات، وفكره التصاعد العالمي اللي بقى ملحوظ في الهجمات اللي بتنتحل الصوت والتزييف العميق الديب فيك والفيديوهات المزيفه وادوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بقت في ادوات دلوقتي بتتجاوز اليات التحقق، وبالتالي بقت المنصات زي ميتا تحديدا في الفترة الأخيرة أعلنت إن هي هتطور الألجوريزمز بتاعتها، وهتقدر من خلال الكلام ده تستشعر الصور والفيديوهات المخلقة بالذكاء الاصطناعي وتنزل عليها إشعار أو علامة مائية تقول إن هي اتعملت بالذكاء الاصطناعي، وأي حد هيحاول يتجاوز هذا أو يتحايل عليه هيتم غلق حسابه إلى الأبد. وبالتالي لما الدول أصحاب التكنولوجيا والجهات المعنية يبقى عندها الرغبة في تنفيذ هذا تقدر تعمله بشكل كبير جدا، ولكن في الوقت الحالي احنا لسه لم تتظافر جهود الدول كلها والتكنولوجيا العالمية ان يكون عندها الرغبة الموحدة لحدوث ذلك. اول ما هتتوفر اعتقد ان ده هيحد بشكل كبير جدا من التزييف، مع كمان فكرة القوانين والتشريعات اللي بقت منتشرة، وتحديدا كمان بنشوف في الدولة المصرية فكرة الجهود الأمنية اللي بتتم على السوشيال ميديا لأي حد بيعمل حاجات مخالفة أو حاجات مزيفة أو حاجات بتضر بسمعة حد بدأت يتم ملاحقته أمنيا. الكلام ده نوع من أنواع الردع مع وجود التكنولوجيا اللي بتكتشف الكلام ده، ده كلام هيحد بشكل كبير، ولكن خلينا نقول إن السلاح الأول والأوحد والأقوى هو وعي المواطن في اتجاه عالمي للسوشيال ميديا كلها، إن يكون المستخدمين عندهم نوع من أنواع الإدمان للشير، إدمان النشر المحتوى بتاعهم للمكاسب المادية، وبالتالي ده بيخلي الشخص في بعض الأحوال ينشر حاجات خاطئة وهو عارف أنها خاطئة أو مخلقة بالذكاء الاصطناعي بهدف جذب المشاهدين والترافيك والمكسب المادي، وفي بعض الأحوال الأخرى بيكون من الصحفيين في خطأ بيحصل منهم وهي سرعة نشر الخبر قبل التحقق من دقة الخبر. فأعتقد لو تزافرت الجهود والآليات والقوانين والتشريعات مع الرغبة ورفع الوعي ده هيحد بشكل كبير جدا من نشر مثل هذه النوعية من الفيديوهات.
1: إذن هل هناك وسائل حماية متوفرة وهذه الوسائل الكافية حاليا لحماية الهوية الرقمية؟ وماذا نفعل؟ هل نمتنع عن وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: الهوية الرقمية للشخص دي بقت حاجة مش باختياره، بقت حاجة مجبر عليها، لأنه هو أكيد ما فيش بني آدم على الكوكب على عنده على الأقل حاجة أو حاجتين أقل حاجة، إن ما كانش مثلا ما عندوش فيسبوك وإنستجرام والكلام ده ممكن يبقى عنده واتساب عنده تليجرام، وبالتالي البصمة الرقمية والهوية الرقمية موجودة، ولكن الوعي في فكرة إن أنا ما عودش أنشر معلومات شخصية عني، ما عودش أنزل صور لأفراد أسرتي وعلاقاتي بيهم وكل تفاصيل حياتي، يعني أتعامل مع الإنترنت بخصوصية أكتر من اللي موجودة دلوقتي. ولكن للأسف الأجيال الحديثة جيل زد وجيل ألفا بيتعاملوا مع الإنترنت وكأنها صديقهم المفضل، لدرجة إن في بعض الحالات الناس بتخش تطرح قضايا شخصية خاصة جدا، ويعني نقول خاصة جدا جدا جدا جدا، على مواقع الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي وتتناقش معاه في الحاجات الخاصة بيهم، ودي من الحاجات اللي من خلالها بيتم استخدام البيانات في أبحاث وفي حاجات أخرى. وبالتالي نمرة واحد الوعي، أحد من كم المعلومات اللي أنا بنشرها، استخدام التكنولوجيا بالشكل اللي يفيدني في أداء مهامي مش بالشكل اللي يضرني ويعرضني للمخاطر، وخلينا نقول إن اللي أنا بقوله ده ينطبق على المتاح حاليا من أدوات الذكاء الاصطناعي في وجود التكنولوجيا الحالية، ولكن ممكن في المستقبل كمان سنتين أو ثلاثة يتغير كل شكل السوشيال ميديا وتتغير كل حاجة موجودة حوالينا، وبالتالي تتطلب إجراءات مختلفة وطرق تعامل مختلفة.
1: دكتور، هل هناك إطار قانوني يمكن أن يعكس الأثر المترتب على عمليات الاحتيال التي تمت عبر استخدام الذكاء الاصطناعي؟
0: كل القوانين على مستوى العالم حاليا بما فيهم الدولة المصرية بقت عندها قوانين مكافحة لجرائم تقنية المعلومات تشمل اختراق الحياة الخاصة، فكرة التزييف فيديو، تشويه السمعة، كل الآليات والقوانين والتشريعات اللي موجودة في الدول كلها العربية والأجنبية بقت عندها القوانين، ولكن الموضوع بيفرق من دولة للأخرى، فكرة الأبديتس والتحديثات للقوانين مع التحديثات اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا، في دول بتحدث على فترات قصيرة وفي دول بتحدث على فترات طويلة، وده اللي بيخلي وجود الجريمة من عدمه. طالما في آلية جديدة ظهرت، في فكرة جديدة ظهرت، في تكنولوجيا جديدة ظهرت، يجب أن يتماشى معها على التوازي تحديث للقوانين بما هو يقدر يدين به الأشخاص اللي تقوم بمثل هذه الأفعال ويحاسبها بالقانون. ثانيا وده الأهم، فكرة كمان الأشخاص اللي بتستخدم التكنولوجيا، للأسف قطاع كبير من مستخدم التكنولوجيا مش بس في الدول العربية بيتعامل معاها على أنها صديق وصديق وفي، وبيتعامل معاها من واقع التجربة والخطأ مش من واقع إيه الصح اللي أنا أعمله. مع كمان نقطة مهمة جدا، غياب المفاهيم عند بعض الأشخاص لمستخدمي الإنترنت بإيه الحاجة اللي تعرضوا للمسؤولية القانونية وإيه الحاجة اللي ما تعرضوش للمسؤولية القانونية. فساعات بناس بتوقع نفسها تحت قلة القانون لأنها ما تعرفش اللي هي بتعمله تحت بند الهزار أو تحت بند فكرة اللي هو عادي إن ده ممكن يوقعها تحت طائلة القانون. فالسلاح بتاعنا الأساسي هو رفع الوعي عند المستخدمين ونوجههم إزاي يستخدموا التكنولوجيا بالشكل الجيد والسليم والآمن اللي يخدم أهدافهم ويطور من قدراتهم وليس العكس.
1: أخيرا دكتور وليد، ما نوع العقوبة التي تنتظر من يتم الإمساك به متلبسا بالتزييف الرقمي؟
0: العقوبات بتتنوع حسب هو خطط للجريمة، وهل خطط للجريمة والجريمة وقعت، وهل خطط للجريمة والجريمة وقعت ووقع ضرر على الضحية. كل حالة من هذه الحالات لها عقوبة مختلفة، ولكن نقدر نقول أن العقوبات بتبدأ من أول 3 شهور و 50 ألف جنيه مصري غرامة، ولكن بتتدرج سواء إحداهما أو كلاهما حسب زي ما ذكرت، هل خطط بس ولا خطط ونفذ ولا خطط ونفذ والضرر وقع. ففي كل حالة لها عقوبة مختلفة، وفي بعض أنواع الجرائم بتكون الجرائم مركبة، يعني مش بس تشويه سمعة، لا تشويه سمعة مع اختراق حساب مع كذا حاجة، فممكن تبقى أكتر من جريمة مجمعة في الآخر تبقى عدد السنين العقوبة كبير جدا والمبلغ المالي كبير جدا.
1: من القاهرة خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور وليد حجاج، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. كشف بحث علمي أجرته جامعة غرب أستراليا أن موجات الحر الشديد تسبب تغييرات معرفية خطيرة في الحيوانات، مما يجعلها أكثر عدوانية وغير قادرة على إنجاز المهام الأساسية. وفي دراسة ميدانية أجرتها الدكتورة أماندا ريدلي وزملائها على طيور الببلر ذات الأقدام الجنوبية في صحراء كالهاري بجنوب إفريقيا، أظهرت النتائج تدهوراً واضحاً في القدرات المعرفية للطيور خلال أيام الحر الشديد، وكشفت التجارب أن الطيور تحتاج إلى ضعف عدد المحاولات لتتمكن من تمييز الألوان والحصول على الطعام عند ارتفاع درجات الحرارة، كما فقدت القدرة على الاستجابة السليمة لتهديدات المفترسين. وتتفق هذه النتائج مع دراسات أخرى أظهرت زيادة السلوك العدواني لدى الماعز البري في جبال الألب وارتفاع حوادث عض الكلاب في المدن الحارة، بالإضافة إلى صعوبات التعلم في النحل الطنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس جمعية الرفق بالحيوان الدكتور شهاب الدين عبد الحميد. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك، وبداية ما تأثير موجات الحر على القدرات المعرفية للحيوانات، وما تقييم حضرتك للدراسة التي تقول أن الحر يسبب سلوكا عنيفا وغبيا للحيوانات؟
2: ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل مخلوق من الحيوانات، لأن الحيوانات فصائل كثيرة جدا، عندنا فصائل الطيور، عندنا فصائل الخيلية، عندنا فصائل الكلابية، عندنا فصائل عديد من الأنواع من الحيوانات، أنواع كثيرة مش زي الإنسان ذكر وأنثى بس. فكل فصيلة من دول لها ظروف خاصة ولها تعاملات خاصة مع الظروف الحياتية، بمعنى بنلاقي عندنا أنواع معينة بتتعامل مع ظروف الطبيعة اللي هي فيها تجمد في درجات الحرارة، وفي بعضهم عنده قدرات في تحمل درجات الحرارة العالية جدا، وفي بعضهم عنده القدرات في تحمل الحرارة الوسطية، وفي بعض وده القليل جدا اللي هو يتحمل ما بين هذا وذاك. ودي دي حاجة مش مكتسبة، دي ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل حيوان من الحيوانات دي قدرات خاصة به في هذا الأمر. فمثلا احنا لو نلاقي مثلا الدب مثلا ما يقدرش يعيش في المناطق الحارة، ده عايز مناطق تبقى برودة شديدة جدا ويبقى سعيد جدا ومبسوط وهي دي حياته الجميلة. لو جبتي حضرتك في المناطق اللي هي ذات الحرارة العالية هتلاقيه ان هو ليزي، هتلاقيه مش قادر يتحمل، هتلاقيه واقع على الارض من عدم القدرة وعدم الحركة وعدم المشي، يعني لانه فيه بيحصل متغير عنده داخلي على الكنترول بتاعه بتاع الحرارة اللي بجسمه، فمش قادر يتحمل هذا الامر. عندنا مثلا الجمال دي من عندها اسمها قدرة ربنا سبحانه وتعالى بديله قدرة ان هو يمشي في صحراء قاحلة قد تصل درجات الحرارة فيها اكتر من 50، قد تصل الى 80 و90 كمان، بيتحمل هذه الحرارة وبدون اي معاناة وبدون اي حاجة، وممكن يدخل او يرجع لمناطق تبقى فيها درجة الحرارة منخفضة زي درجات الحرارة بتاعتنا في الشتاء كده مثلا اللي بتبقى عشرينات عشرات، ممكن يتحملها ومفيش اي مشكلة خالص وبيعيش ويتوائم معاه. فدي بتختلف من فصيل لفصيل. فهنا لما يحصل هذا التغيير هو بيحصل عنده تغيير داخلي في الهابس بتاعته عاداته وفي طريقة التحكم في حياته بالنسبة للإفرازات، حاجات كثيرة جدا. فممكن زي ما حضرتك ده ممكن طبعا لو هو واخد على درجات حرارة عالية هيبقى يتحملها وما فيش أي حاجة ومبسوط وسعيد وماشي، لكن لو هو مش من النوعية اللي واخد على درجات الحرارة العالية هينتج عن دوت صدمات كثيرة جدا، وهو نفسه مش ممكن يبتدي يبقى نيرفس، وهو ممكن يبتدي ان هو يتعامل مع الحيوانات زملاته اللي متواجدين بشكل مختلف تماما عن الحياة الطبيعية بتاعته، قد تصل الى مرحلة العداء ان هو يحصل نوع من الشجار ما بين الحيوانات وبعضها. ويمكن دي موجودة كمان في الطيور اكتر، لو درجة الحرارة زادت عن معدلات معينة بيبتدوا زي مثلا الفراخ عنبر فراخ تلاقيهم كلهم بدأوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض وينقروا بعض لو الحرارة زادت، لكن لو الحرارة على درجات حرارة معينة هيبقوا هم سعداء جدا وتلاقيهم كالم وتلاقيهم مبسوطين وكلهم مع بعض ويلفوا ويلعبوا ما فيش اي مشاكل خالص.
1: التجارب اظهرت ان الطيور تواجه صعوبه في حل المشكلات مع الحر الشديد، ما تفسير حضرتك لهذه النتيجه؟ وهل تحدث الحراره التهابات للخلايا العصبيه للحيوانات وعدم القدره على التكيف؟
2: في بعضهم عندهم إمكانية التحكم في الميكانيزم بتاعه أنه يقدر يغير من الطبيعة بتاعته إلى أنه يتحمل حرارة، أو أنه هو يقلل الحرارة بتاع جسمه أو أنه هو يزودها. زي مثلا حضرتك بتشوف حضرتك الأغنام حضرتك طبعا زي ما احنا شايفين الفرو بتاعها فرو شديد جدا، ومع ذلك الأغنام موجودة في دول درجة الحرارة عالية جدا فيها موجودة وما فيهاش أي مشاكل خالص، والعكس برضو يعني في الأغنام موجودة في أوروبا، موجودة في أستراليا، موجودة في دول فيها درجات الحرارة تنخفض تحت الصفر كمان، مع ذلك موجودة وعايشة ومفيش أي مشاكل. فده بنعتبر إن ده الأنواع دي بتقدر تتحكم في درجة الحرارة طبقا لمحيط الجو اللي هي عايشة.
1: إذن دكتور، هل تفتقر هذه الكائنات خاصة الطيور كما تفضلت إلى ميكانيزمات للتكيف مع الحرارة؟
2: إن هو تأثر عليه في إنه يتحرك، طبعا ده ممكن يبقى جاهز لو هو دخل في درجة حرارة مش مناسبة لي. في بعض من الحيوانات حضرتك هتلاقيها نوعية الجلد بتاعه سميكة جدا، أو نوعية الجلد بتاعه عليها فرو زي الخرفان أو الأغنام، أو الجلد اللي موجود عليه زي مثلا فصيلة الخيلية الحصان والحمير بتبقى رقيقة شوية، ومع ذلك عنده القدرة ان هو يتحمل لو درجة الحرارة قليلة او درجة الحرارة عالية، وفي نفس الوقت بيبقى عنده قدرة ان هو تلاقيه يتحكم وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه اي نوع من التغيير عنده. لكن زي ما ذكرنا بعض امثلة من شوية كده زي الطيور، لا الطيور على طول بيحصل عندها تغيير في جهاز الحرارة بتاعه، لو حصل فيه تغيير بيتحول لشيء تاني، بيبتدي يبقى ممكن زي ما قلنا كده مفترق، لا بتلاقيهم ينقروا ببعض، ما التنقير ده معناه ان هو بيخبطوا بعض او بيضربوا بعض او بيفترسوا ببعض، ده كل ده قائم.
1: هل تؤثر الحرارة على قدرة الحيوانات على البحث على الطعام او تجنب المفترسات على سبيل المثال؟
2: غالبا ده اللي بيحصل، ان الجهاز بتاع ضبط الحرارة في الحيوان لو درجة الحرارة زادت ممكن بتحوله هو ممكن يبقى مفترس او ممكن يبقى ليزي مش قادر مرمي، يعني زي ما بنقولنا مثلا الدب كده هتلاقيه مثلا جه في منطقة لو درجة حرارة عالية جدا هتلاقيه رغم الدب ده شوفي بقدراته القوية جدا دي هتلاقيه ليزي جدا ومش قادر يعمل حاجة خالص ومش قادر حتى يتفاعل مع الجو اللي هو عايش فيه، وتلاقيه بقى مرمي على الارض وبيدور على اي حاجه فيها ميه عشان يبرد عن نفسه. لكن ممكن فصيلة زي الكلاب ممكن، لكن اللي احنا شايفينه على الطبيعة بتاعتنا اللي موجودة الكلاب بتتحمل درجات حرارة مختلفة، سواء الحرارة العالية أو الحرارة المنخفضة، لكن في درجات حرارة عالية جدا احنا بنشوفها طبعا في الشارع، بتلاقي الكلب ماشي وبيلهس بيلهس بشدة، فده بيدل على ان هذا الحيوان عطشان جدا وممكن يبقى مش قادر يتحرك أو بيقدر يعني يزاول عمله. قد تكون فعلا دي حقيقة موجودة بتأثر على القدرة بتاعته في المعرفة أو القدرة بتاعته في الرؤية أو القدرة بتاعته في التعامل مع الغير، ده كل ده جائز.
1: إذن هل يمكن أن تكون هذه التغييرات مؤقتة أم أنها قد تترك أثارا طويلة الأمد على الحيوانات؟
2: هتتوقف على المدة اللي هو قضاها، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ممكن سيزون معين، السيزون دوت فترة معينة شهرين ثلاثة وبيرجع تاني لطبيعته، وقد يكون هذا الحيوان من الدقة ومن الرقة إن هو ما يتحملش الفترة دي كلها تعمل تأثير على جوانب كثيرة جدا في التركيب الأناتومي بتاعه التشريح بتاعه يأثر عليه إن هو ممكن ينتج عنها مشاكل خاصة به، ده احتمال وارد برضه، واحتمال يكون بعض العلماء اشتغلوا على ده أو بعض الإخوة الباحثين قدروا يوصلوا في هذا الأمر لرؤية فيه.
1: من خلال عمل حضرتك في جمعية الرفق بالحيوان، هل هناك دراسة ترجح ارتباط بين زيادة حوادث عض الكلاب وموجات الحر في المدن الكبرى؟
2: بالنسبة لي احنا شايفين الوضع الحالي عندنا في اختلاف مختلف تماما عن الوضع سابقا، ودي المنطقة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. احنا زمان كانت تعداد حالات العقر موجودة في مصر، مثلا هدي مثال بمصر، كانت لا تتجاوز 100,000 200,000 حالة عقر في السنة كاملة 365 يوم. احنا فوجئنا السنة اللي قبلها سنة 24 ان تعداد حالات العقر زاد بشدة كثيرة جدا، وصل الى 1,000,000 حالة عقر. سنة 25 تجاوز ده ووصل بقى 1,400,000 حالة عقر. فإذا ده بيدينا مؤشر لناحية حاجة، لأن في مشكلة لازم نشوفها إيه هي. في جزء من هذه المشكلة إحنا وجدناه اللي هو زيادة الأعداد، أكيد طبعا له دور زيادة الأعداد اللي موجودة في الكلاب دي محتاجة لسه يعني في بحث شغال فيها دلوقتي. الجزئية الثانية ودي من الحاجات اللي هي اللي تأكدنا منها ولها دور كبير جدا، تغيير العادات أو سلوكيات الحيوان، السلوكيات بتاعته تغييرها بتؤثر عليه بتوصله للمرحلة دي. احنا بدأت بعض الناس في خصوصا في المدن في مصر ان بدأت تحط للكلاب الأكل بتاعها قدام المنازل، زي ما احنا كنا بنسمع أو نرى قدام المنازل جنب البيوت جنب يعني في الأماكن السكنية. فالكلب هنا تغير سلوكه نفسه ان هو بقى قاعد يستني الأكل بتاعه دليفري يجيله هو قاعد مش هيتحرك. طب لو الأكل ما جالوش في المكان اللي هو فيه والقعد المكان اللي هو قاعد فيه أو الناس بدأت ما توصلوش كميات الأكل اللي هو عايزها ممكن يبتدي يعمل حالات العقر. طب ما جاش الأكل فبيبتدي بقى هو عايز يتحرك في الأريا أو في المنطقة اللي هو فيها وفي نفس الوقت مش عايز يسيبها وعايز إن هو يصلي في المكان ده ويفصل، فبيبتدي يتحرك في الشارع. وإحنا دي فيديوهات سجلناها فعلا إن هو بيبتدي يتحرك في المكان اللي هو فيه ويبتدي يشوف حد ماشي، زي بحالات كتيرة بنلاقي طفل صغير مثلا ماشي وفي ايده كيس شيبسي، هو قد تصل لي الفكر هنا ان كيس شيبسي ده هو ده الاكل بتاعه اللي جاي له، فيجري على الولد هو مش رايح يعضه وراح عشان ياخد الاكل منه فبيهجم عليه عشان ياخد الاكل.
1: من القاهرة دكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نختتم رحلتنا في مرايا العلوم لهذا اليوم، كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
7: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
7: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
6: عبر صوت كل لبنان مننقول لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
9: مساء الخير. الترقب سيد الموقف، فالجميع في لبنان ينتظر الاجتماع المهم غدا بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية الأمريكية الذي اجتمع بعون أمس استبق الاجتماع ونتائجه، فرأى أن اجتماع ترامب بعون سيكون مثمرا، مجددا التأكيد أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران. وما قاله روبيو كلاميا شرعت أمريكا في ترجمته فعليا، فالمنطقة التجريبية بدأ تنفيذها في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، مع تأكيد من الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل عن كثب مع إسرائيل ولبنان لتنفيذ صيغة الإطار بنجاح. وقد كشف الوزير ماركو روبيو أن الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة ستعود، على أن يتم تحديد مسار التنفيذ وتاريخ بدء رحلات في وقت لاحق. كلها مؤشرات تدل على أن الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي واللبناني حقق نتائج إيجابية حتى قبل أن ينعقد. لكن الأمر الأهم الذي يبقى على الرئيس عون تحقيقه يتمثل في إقناع ترامب بالضغط على نتنياهو ليطبق مقترح المناطق التجريبية وفق الرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، والتي تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة فعلا وليس من المناطق الموجود فيها الجيش اللبناني. إقليميا التوتر يزداد، فإيران أعلنت على لسان رئيسها أنها منخرطة في حرب شاملة ضد أمريكا التي وسعت نطاق ضرباتها اليوم، في وقت واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. لكن المعطى الأخطر والأبرز تمثل في إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك ردا على الحصار الذي يتعرضون له. كلها تطورات ترسم ظلالا قاتمة فوق المنطقة، وتدل على أن الأيام المقبلة قد تكون زاخرة بالتصعيد والمفاجآت. البداية من اليوم الثاني لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن في رسالة لأنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، ما الذي يحدث خلف هذه الأسوار غدا، وكيف تبدو التحضيرات في البيت الأبيض لزيارة الرئيس عون؟
10: فادي، يعني غدا حوالي الساعة 6 بتوقيت بيروت يعود لأول مرة رئيس لبناني إلى البيت الأبيض بعد 17 سنة. سنأخذ المشاهدين أنا وزميل ربيع شمعون بجولة استثنائية داخل كواليس الزيارة قبل انطلاقة رسميا غدا. بحسب الترتيبات البروتوكولية المتوقعة عم نشوف بعدسة الزميل ربيع شمعون الموكب الرئاسي سيدخل من هذا المدخل الشمالي، نحن بالمنطقة الشمالية للبيت الأبيض، ثم سوف يعبر الطريق المحاذي للحديقة الشمالية، هذه الحديقة الشمالية وهو المسار الذي تعبر منه عادة مواكب رؤساء الدول. على جانب أيضا هذا الطريق هنالك عدسات وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية بهذه المنطقة بابل بيتش، وهو الموقع المخصص للبث التلفزيوني المباشر في الحديقة الشمالية، حيث رح تتمركز القنوات الأمريكية هنا لنقل الصورة والوصول ومواكبة اللقاء. بعدها تتقدم السيارة، سيارة الرئيس عون هنا نحو النورث بورتيكو، هذا هو النورث بورتيكو يلي بوجنا، أي المدخل الشمالي التاريخي للبيت الأبيض، حيث سيكون الرئيس ترامب يقف هنا على هذا المدخل بانتظار الرئيس عون لاستقباله بالمصافحة الرسمية قبل أن يدخل الرئيسان إلى المكتب البيضاوي لبدء اللقاء الرسمي. أيضا بحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، الرئيس عون يريد ضمانات أمريكية وخطوات إسرائيلية قابلة للقياس على الأرض، فيما يريد الرئيس ترامب أيضا خطوات لبنانية قابلة للقياس في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيده. أما اليوم يعقد الرئيس عون لقاء مغلق الآن بعيدا عن الإعلام في مقر السفارة اللبنانية مع مديري عدد من أبرز مراكز الأبحاث والسياسات العامة Think Tanks، إضافة إلى خبراء وصحفيين وصناع قرار مهتمين بالملف اللبناني، وهو الهدف من أنه يكون عم ينقل شرح الموقف اللبناني أمام الدوائر اللي بتساهم بصياغة النقاش السياسي داخل واشنطن وليس أمام المسؤولين الرسميين فقط. أما في المساء فادي سيشارك الرئيس عون أيضا في عشاء مغلق، كمان تستضيفه السفارة اللبنانية، يضم شخصيات من الكونغرس وسناترز وأيضا شخصيات من الخارجية الأمريكية. وقد علمت الأم تي في أن أيضا كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس سوف يلتقي أيضا هذا المساء الرئيس عون، هو يعني ترك مصر وجاي خصيصا لكي يلتقي به. الصورة أيضا غدا هون رح تكون فادي، ولكن الاختبار الحقيقي سيكون في الجنوب عشية طبعا انتظار هذه اللحظة التاريخية للرئيس عون مع الرئيس ترامب. معي أنا والزميل ربيع شمعون من البيت الأبيض حتى هذه اللحظة.
9: شكرا لك أنطوني.
11: عمليا عون يقطف من واشنطن في السياسة والأمن والاقتصاد عشية لقائه ترامب، تنفيذ مناطق تجريبية، عودة جوية أمريكية، دعوة رسمية سعودية، وغمزة إيجابية شيعية. تقرير رامي نصار.
12: الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان ستعود وفق مسار سنبدأ درسه مع الجانب اللبناني وتحديد موعد التنفيذ. بهذا الموقف أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أولى ثمار زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بعدما التقيا الأحد، وعشية لقاء إيجابي جدا سيعقده عون مع ترامب، كما وصفه روبيو قبيل توجهه إلى الفلبين. قال: الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة اللبنانية الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران، وعون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين. كما تبحث الولايات المتحدة في سبل دعم ازدهار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي معه، والمحادثات تركزت على آليات جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والدولية. الدعم الأمريكي لرئيس الجمهورية اللبنانية لم يتوقف عند هذا الحد، فمن واشنطن حيث يستعد للقمة المنتظرة يوم الثلاثاء أطلقت الاثنين صافرة البداية لتطبيق المناطق التجريبية. فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت الاثنين جنوب لبنان بقرى فرون وصريفة وزوطر الغربية وفقا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان. هذا إنجاز يعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي تمت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار. مصادر مطلعة تؤكد للأم تي في أن منطقتي فرون وصريفة لا وجود للإسرائيلي فيهما، وشهدتا تسيير دوريات للجيش اللبناني منذ أيام، مع تقديرات ترجح بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف زوطر الغربية بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء على أبعد تقدير. هذا الكلام الذي كانت أفيدت به الأم تي في من مصادر عسكرية تقاطع مع ما قالته أكسيوس لاحقا عن أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيحصل الثلاثاء. وإلى واشنطن وصلت الحصانة العربية إلى عون عبر اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي جدد تأييد الخيارات التي يعتمدها من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، مع توجيه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة في المستقبل القريب. أما في لبنان فلاقى رئيس مجلس النواب هذا الجو الدولي بغمزة إيجابية داعمة للرئيس، معربا عن أمله في أن يفضي لقاء عون ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، ومؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.
9: من رونالد ريغان إلى دونالد ترامب، كيف تغيرت أجندة البيت الأبيض مع رؤساء لبنان؟ تقرير نخلاء ضيمة.
13: منذ استقلال لبنان بقي باب البيت الأبيض محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. هناك لم تكن اللقاءات بين الرؤساء الأمريكيين واللبنانيين مجرد صورة بروتوكولية، بل كانت تعكس حجم الدور الأمريكي في لحظات التحول الكبرى. في أروقة البيت الأبيض حمل كل رئيس لبناني ملفا مختلفا، لكن القاسم المشترك كان البحث عن مظلة دولية تحمي الدولة اللبنانية وسط الصراعات الإقليمية والدولية. أكثر رئيس لبناني التقى رئيسا أمريكيا هو أمين الجميل، 3 لقاءات مع رونالد ريغان خلال 14 شهرا فقط. الأول في تشرين الأول 1982 في واشنطن، أبرز الملفات الاجتياح الإسرائيلي، وقد حصل على دعم كبير وانخرطت واشنطن في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. اللقاء الثاني في تموز 1983 وشهد تعهدا أمريكيا بدعم سيادة لبنان واتفاق 17 أيار. أما اللقاء الثالث فكان في الأول من كانون الأول 1983 بعد فشل مؤتمر جنيف وتفجير المارينز. وصل الجميل إلى المكتب البيضاوي فيما كانت بيروت تشهد تصعيدا عسكريا وإقفالا للمطار، والهدف منع انهيار الدولة. لم يحصل على تدخل أمريكي أكبر، وبعد أشهر قرر ريغان سحب قوات المارينز من لبنان. انتهت الحرب اللبنانية ووقع اتفاق الطائف، فكان لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين رئيسين لياس الهراوي وجورج بوش الأب في أيلول 1991، وقد تكرس قبول النفوذ السوري باعتباره جزءا من التفاهم الأمريكي السوري بعد حرب الخليج. اللقاء الثاني للهراوي كان مع بيل كلينتون في 25 نيسان 1996 في واشنطن إثر عملية عناقيد الغضب ومجزرة قانا، وقد أدى الضغط الأمريكي إلى تفاهم نيسان. مر 12 عاما ليطبع الرئيس ميشيل سليمان عهده ب3 لقاءات مصيرية. الأول مع الرئيس جورج دبليو بوش في 24 أيلول 2008 في نيويورك بعد انتخابه عقب اتفاق الدوحة، والهدف دعم الجيش والمؤسسات. الثاني مع الرئيس باراك أوباما في 14 كانون الأول 2009 في البيت الأبيض. حمل سليمان معه ملف تطبيق القرار 1701. اللقاء الثالث مع أوباما أيضا في أيلول 2013 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تداعيات الحرب السورية والنازحين. الثلاثاء في 21 تموز 2026، اللقاء المرتقب بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، وهي أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ 17 عاما. هنا يقف لبنان أمام مفترق طرق، إما يفتح الباب أمام ولادة الدولة واستقلالها الثالث، وإما يبقى حلم بناء الدولة مؤجلا حتى إشعار آخر.
11: أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مواصلة الوحدات العسكرية التابعة لها تنفيذ مهماتها في الجنوب بما فيها بلدتا فرون وصريفة، وأفادت عن إجراء متابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ليصار إلى بدء الانتشار في زوطة الغربية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطة الغربية حفاظا على سلامتهم.
9: وفي أمن الجنوب سجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق بلدات الزهراني على علو منخفض، فيما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة كفر تبنيت، كما استهدفت مدفعيته بلدة أرنون ببضع قذائف.
11: الام تي في تكشف موقف دار الفتوى من قانون العفو العام، فماذا أبلغ مفتي الجمهورية ما يعنيهم الأمر؟ صبحي إبلوي.
14: كشف الخلاف السني حول قانون العفو العام هشاشة الوضع السني في هذه المرحلة على الرغم من التغييرات الكبيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة.
15: ونحن عندنا شيء خطير جدا، أنه الفريق الآخر سيعيش في وهم القوة اللي هي ما موجودة، ونحن نعيش كسنة ونوابنا ومسؤولينا نعيش في وهم الضعف، هو ما لازم يكون موجود الضعف. نحن ضعفنا موهوم منه حقيقي، يعني متى يخرج مسؤولين السنة فعلا ويتعاملوا مع انه المسألة تغيرت.
14: بحسب معلومات الام تي في، فقد ابلغ مفتي الجمهوريه الشيخ عبد اللطيف دريان جميع الاطراف ان العفو العام اما ان يشمل الجميع، والمقصود طبعا الشيخ احمد الاسير والموقوفون الاسلاميون، او لا عفو عاما.
16: المفتي وده الفتوى واضحه وعنده هذا الموضوع يعنيها، ومثل ما قال وصرح سماحه المفتي هذا الموضوع موضوع، وبالتالي حاج مزيدات اعضاء الفتوى يقوموا بواجباتهم سعاده النواب مثل ما وعدوا، ولا بس يكون في انتخابات اجت انتخابات هلا صارت مواضيع تغيرت، كفينا اللي فينا، كفى اللبنانيين اللي عم بيصير معهم.
14: مصادر سنية رفيعة المستوى قالت إن الضغط الشعبي المتعلق بالعفو العام من الممكن أن يتطور في أي لحظة مع تبدل الظروف الإقليمية.
16: هذا القانون لازم يجب أن يقر، لأنه في مظلومية كبيرة على الطائفة السنية، واليوم رفع مظلومية عن الطائفة السنية هو رفع مظلومية عن كافة الطوائف في لبنان. ونحن منكرر لو كانت المظلومية هذه واقعة على غير الطائفة السنية كنا نحن أول ناس واقفين معهم، وبالتالي ما حدا بيرضى يكون في مظلومية. ونحن منطمن أهالي الشهداء بالجيش، أي شخص مرتكب جريمة ضد الجيش اللبناني مع الأخذ بعين الاعتبار الجرائم اللي كانت تصير قبل على الجيش اللبناني، بس لأن من غير طوائف كانوا يفوتوا من باب يطلعوا من باب، نحن ما بنرضى، لأنه تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف هو أساس بالنسبة لنا.
14: من جهة ثانية كثرت المطالبات العربية لإنهاء هذا الملف، من بينها ما أشار إليه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارته لبنان بأن الثورة انتصرت ومن الأفضل خروج جميع من سجنوا بسببها وفق مصدر رسمي.
9: أيضا في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من منتدى حوار بيروت. المجتمعون بحثوا في الأوضاع العامة والتطورات الوطنية والتحديات التي تواجه بيروت، وأكد مخزومي أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول مؤسساتها الدستورية.
17: قائد لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة الغير شرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. أي قانون للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوا عاما بل قانون انتقائي يكرس التمييز بين اللبنانيين.
11: في المستجدات الإقليمية هدنة تطرح وهارات تستهدف أو تستهدف شيراز، فماذا استهدفت واشنطن وأين ردت إيران؟ رنا نمر.
18: هدنة لعشرة أيام على الطاولة، هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، وذلك بعدما تقدم وسطاء إلى طهران بالمقترح بهدف إحياء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي بوساطة باكستانية. وأكدت الخارجية الإيرانية تلقيها مقترحات وأفكارا، مشددة على أن الدبلوماسية ستستمر بالتوازي مع العمليات العسكرية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بأي اتفاق. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية وصول وزير الداخلية الإيرانية إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين في زيارة تعكس استمرار التحرك الباكستاني على خط الوساطة بين الطرفين، إلا أن المسار الدبلوماسي يسير بالتوازي مع التصعيد الميداني بعدما أمضت إيران ليلة جديدة تحت الجولة التاسعة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مراكز القيادة والدفاعات الجوية والقدرات البحرية ومنصات الصواريخ وشبكات الاتصالات العسكرية في رد مباشر على مقتل جنود أمريكيين. هذا وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة علي السالم في الكويت وميناء بن سلمان في البحرين، كما أوقف الحرس ناقلتي النفط في مضيق هرمز، في وقت أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لضربة قبالة السواحل العمانية ما أدى إلى جنوحها وإجلاء طاقمها. وفي تطور هو الأخطر داخليا. أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن الضربة التي قتل فيها المرشد السابق علي خامنئي كشفت اختراقا أمنيا خطيرا داخل أعلى هرم السلطة، كاشفا أنهم انقطعوا عن العالم الخارجي لثلاثة أيام بعد الهجوم، مرجحا أن يكون هذا الاختراق الأمني لا يزال قائما حتى اليوم.
11: مع إعلان الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية، تستمر تهديداته بإغلاق باب المندب بما يحمل انعكاسات اقتصادية عالمية. تقرير حسان الرفاعي.
19: باب المندب بيت القصيد، فتهديد زعيم جماعة الحوثي الأسبوع المنصرم للسعودية الذي بدأ من بوابة المنشآت النفطية والمرافق الحيوية وصولا إلى تسريبات بإغلاق مضيق باب المندب، إذ كشف مصدر حوثي لرويترز عن اكتمال استعداداتهم لمهاجمة حركة الشحن، مضيفا أن الممثلين عن الحرس الثوري الموجودين في اليمن سيتحكمون بتوقيت الإغلاق.
20: الحوثي ليس سوى أداة إيرانية في الحرب مع الولايات المتحدة، ويعني هو ليست الموضوع مشاركته بالحرب ليس وليد اليوم أو البارحة، ومحاولة إيرانية للقول أن لديها أن لدى الجمهورية الإسلامية أوراقا أخرى غير مضيق هرمز.
19: هي ورقة ضغط إيرانية على مضيق يشكل صلة الربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية، إذ شهد شهر حزيران مرور 4.7 مليون برميل نفط يوميا عبره. كل هذا يرتبط بما كشفه مصدر حوثي عن نشر صواريخ وطائرات مسيرة في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن.
20: الحوثي ليس على جهة اليمنية من باب المندب، يستطيعون يعني خلق إزعاجات للملاحة في البحر الأحمر، والحوثيون يستعينون حاليا بقراصنة الصوماليين لمحاولة عرقلة الملاحة في منطقة باب المندب، وليسوا قادرين على إغلاق باب المندب بطريقة مباشرة.
19: لعبة عض أصابع عالمية، فكل طرف يلعب أوراقه للضغط على الآخر ولكسب نقاط على طاولة المفاوضات التي باتت تحكمها النيران. وأن لم تصل الأمور إلى ورقة تفاهم إيرانية أمريكية جديدة، فإن الحرب هي الحل المتبقي.
9: في الإقليم أيضا حماس تبدل الواجهة، فلماذا اختارت الحركة خليل الحي وهل سيكون هدفا إسرائيليا؟
18: من كبير مفاوضي حماس إلى رئيس مكتبها السياسي، هكذا انتقل خليل الحي إلى رأس هرم الحركة بعد انتخابه خلفا ليحيى السنوار في تركيا، في مرحلة قد تكون الأصعب في تاريخ حماس وسط حرب مستمرة وضغوط عسكرية وسياسية غير مسبوقة. الحي الذي تفوق على خالد مشعل في الانتخابات الداخلية يعرف بأنه مهندس أبرز جولات التفاوض التي خاضتها حماس في خلال الأعوام الماضية، والمسؤول الأول عن ملفات وقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى، كما يعد حلقة الوصل الأساسية بين قيادة الحركة في الخارج وقيادتها العسكرية داخل قطاع غزة.
21: من هو هذا العاقل أو غير العاقل الذي بين يديه ورقة قوية يرميها حتى تبقى الحرب؟
18: انتخاب الحي رسالة تؤكد تمسك حماس بنهجها، مع أولوية أكبر للمفاوضات من خلال شخصية تمتلك علاقات مباشرة مع الوسطاء ولاسيما قطر ومصر، وخبرة واسعة في إدارة أكثر الملفات تعقيدا. كما تحدثت تقارير عن اجتماعات عبر وسطاء مع مستشارين أمريكيين تناولت مستقبل حماس وملف نزع سلاحها. في المقابل كان الحي هدفا دائما لإسرائيل، فقد نجا من 5 محاولات اغتيال مباشرة منذ عام 2007 بعدما استهدفت الغارات الإسرائيلية منازله ومقرات وجوده في غزة والدوحة، فيما فقد 4 من أبنائه إلى جانب عدد كبير من أفراد عائلته في غارات متفرقة.
11: وعلى تماس مع الضفة والقطاع، نكتة أمنية تتحول مسارا قانونيا، قصة سجن التماسيح الذي يدفع به بن غفير. تقرير مجلولين اللحام.
0: سجن تحرسه التماسيح، اقتراح من الأفكار الغريبة العجيبة لإيتمار بنغفير طرحه بكانون الأول 2025، ورغم أنه الفكرة قوبلت بسخرية بعض الضباط لم تتعامل مع مصلحة السجون الإسرائيلية على أنها نكتة، بل بدأت فعليا دراسة إمكان بناء منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح لمنع الأسرى الفلسطينيين من الهروب. بعد أقل من أسبوعين وبكانون تاني 2026 زار وفد من مصلحة السجون مزرعة التماسيح بحماد غدير لزيارة تعليمية عن العناية بالتماسيح والتعامل معه. القناة 13 الإسرائيلية نقلت الزيارة وقالت إنها شملت فحص طرق الرعاية وإمكانية الشراء، وقدرت كلفة التمساح الصغير بنحو $8,000 والبالغ بنحو $20,000. أما بنغفير فكان محمس جداً لتحويل فكرته لحقيقة، وقال أنه مستعد لتوفير أي موازنة ضرورية لتمويل المشروع. العقبة الأساسية كانت قانونية مهنية، فسلطة الطبيعة والحدائق بإسرائيل تشرح بموقع الرسمي أنه أسر الحيوانات يسمح فيه لما بيخدم حفظ الطبيعة وصونها فقط، وهالإطار ما بيشمل استخدام أداة ردع أو حراسة لسجون فيها بشر. وزيرة حماية البيئة إديت سلمان التفت على كل الاعتراضات بذريعة وجود حاجة أمنية، وأعادت تصنيف تمساح النيل باعتباره حيوان بري معتنى به بيخضع لإدارة خاصة. وكما هو متوقع من بنغفير ما قطع التعديل بلا ما يحتفي بالخطوة علنا بمنشور على إنستا عبارة عن صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي له وهو عم بجر تمساح، كل ذلك بإطار الدعاية وأنه الوزير الإسرائيلي الأول اللي بيرعب الأسرى. بنغفير داعم المشروع بغزة كونه مفتون بنموذج سجن أليجيتر ألكاتراز بمنطقة أفرغليد فلوريدا، مع أنه قبل ما ينقفل كانت التماسيح بتحيط بالسجن أصلاً كونها حيوانات من ضمن بيئتها الطبيعية. وهون أي مسار عم ينتظر إسرائيل إذا مشاريع القوانين المطروحة تسمح بتغيير النظام البيئي بالكامل.
9: هذا الإعلان مسار كنسي مطلوب للتطوير.
11: وقدرات بريطانيا تتضاءل

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: قرار التطبيب ما بيتاخد بلحظة ولا بيقوم على الشعبية أو السمعة واحدة، وراء ملف طويل بتفتش فيه الكنيسة بحياة الشخص وبتدقق بكل شهادة وثيقة مرتبطة فيه. المسار ببلش من الأرض يلي عاش فيها، بتنجمع كتاباته، مواقفه، أعماله وشهادات الأشخاص يلي عرفوه، وبيندرس إذا عاش إيمانه وفضائله بطريقة استثنائية.
1: المرحلة الأولى بكل بساطة هي أن يكون خادم الله، هيدي ضمن بيئته يلي عاش فيها تتم الدراسة. المرحلة الثانية يعلن فيها مكرم بناء على قرار، على مرسوم صادر عن مجمع دعاوى القديسين، دائرة دعاوى القديسين، ويصادق عليه الحبر الأعظم. وهون بيكون التأكد على مرحلتين، التأكد من عيشه الفضائل المسيحية وحصول أعجوبة بشفاعته. المرحلة الثالثة يتم التأكد من حصول أعجوبة تانية بشفاعة الطوباوي أو الطوباوية، وقداسة البابا يوقع كمان على مرسوم إعلانه قديس. يستثنى من ذلك في حال استشهد في سبيل الإيمان.
0: بملف البطريرك إلياس الحويك شكلت الأعجوبة المنسوبة إلى شفاعته محطة أساسية بمسار التطويب. الحالة مرتبطة بشفاء ضابط بالجيش اللبناني من الطائفة الدرزية، ومن لحظة تسجيل الشفاء ما كان المطلوب من الكنيسة تثبت إنها أعجوبة، بل تستبعد كل تفسير طبيعي أو طبي ممكن.
2: في عسكري بالجيش وقع وسلسلة الظهر في خرزة من خزات سلسلة الظهر زحطت من محلها وصارت تزحط، كل ما هي تزحط هو بيصير ينشل. ظهر له البطرك بالحلم، قال له خلص انت شفيت، قال له مين بتكون حضرتك؟ قال له انا البطرك اللي يسلح ويك. في اللجنة الطبية فيها 7 أطباء، هون كان في 3 أطباء، وبروما في 7 أطباء، بعدين بتمر على اللجنة اللاهوتية كمان في 15 لاهوتي، هودي كمان بدهم يدرسوا اذا كان فعلا هي اعجوبي ولا بس عمل غير اعتيادي.
0: بعد المراجعات الطبية واللاهوتية بيقطع الملف أمام الجهات المختصة داخل الفاتيكان قبل ما يوصل إلى المرحلة الأخيرة، قرار البابا.
3: حياتيا على طريق ميروبا فارية مدخل حمل عنوان الموت، وأبناء المنطقة يناشدون وزارة الأشغال عبر الام تي في تحرك. تقرير مريان زوين.
4: أنا ماني بموقع غارات، بس يبدو أني بموقع أخطر بكتير، بسببه سقط 4 ضحايا بظرف 24 ساعة بس.
5: نحن على مفرق وات الجوز اللي سميناه للأسف مفرق الموت. بدي أعرفك على يورجو خليل، مهندس ديكور وحيد أهله، 25 سنة كان عم يتحضر للعرس. بيوس تالت خط بيضربوا على هون على الطريق، سنتين هالشمعة مش عم تطفي. غير يورجو في عنا الياس غايب من يومين، عامل بيشتغل سيكوريتي دوامين، عنده 3 طفالة ضربته سيارة هون بحادث سير. كمان في 3 ضحايا، عريسه ومدامته وصديقهم كمان احترقوا بحادث تاني نهار حادث الياس غايب. نحن شبعنا بكي، شبعنا مزارات، يعني إذا كل حدا بيتوفى هون نعمل له مزار، صار الطريق كله مزار، أنه خلص هذا مش قدرنا يعني أنه نموت.
6: الحل الأساسي هو في هيدا الشير هون، هيدا القرن هون، هيدي بدها توطية تفتح الطريق كلها على بعضها، وتيصير اللي رايح من هونيك واللي جاي يشوفوا بعضهم مع رونبوان أساسي. بس نحن هيدا الحل بده وقت، في حل سريع اللي هو السيطر بالطريق مع رونبوان، مثل ما نحن منشوف كرمال ما يصير في حوادث.
7: في عنا بلدية وتر جوز مقدمين اقتراح، وزارة الأشغال رفضته بكون أنه مدخل وتر جوز مش هيدا اللي هون، مدخل وتر جوز تحت من بعد 200 متر. إلى 10 سنين ما عملت لنا المطرح ما لازم يكون مفرق وتر جوز اللي بيطلع وبيروح على ليسا وأفقى والعقورة واللقلوق من هون. نحن بدنا ننطر 10 سنين و20 سنة تحت تلت نفسه.
8: هيدي هي الصرخة من أهالي عم يخسروا أحبائهم على طريق فيترون اللي بيخدها السيء ليقصد مسار ميروبا فرية، تحديدا عند مفرق وطل جوز المعروف بمفرق عين الجرن. الام تي في عرفت انه البلديات بجوار هالنقطة عم بكثفوا اتصالاتهم مع وزارة الأشغال ونواب المنطقة لإيجاد حل، وكان النايب فريد الخازن أطلق نداء مماثل عبر منصة اكس، وقال الام تي في

0: كشفت حدود قدراتها الحالية وأبرزت تراجع قدرتها على الاستجابة للأزمات الإقليمية.
1: I think the recent Iran conflict really showed what everybody knew in London. After years of defence spending cuts, Britain's military is hollowed out. I mean, the size of the navy alone has halved since the end of the Cold War. And the army, the British army, has not been this small since the early 19th century. If you look at all the figures, you'll see that the British armed forces have massively reduced.
0: إعادة بناء هذه القدرة تتطلب تمويلاً مستداماً ومعدات جديدة وسنوات من الاستثمار، لكن النظام السياسي البريطاني أنتج حتى الآن خططاً أكثر مما أنتج قدرات فعلية.
1: They've known in London that they've got to rebuild the military, and they've been talking about a strategic defense review. The problem is I don't think the British public necessarily want to stomach huge increases in defense spending because it would mean cutting spending in other areas. So even what the government is talking about now, these are just recommendations. One of the things that the UK government is very good at is burying things. It'll probably take another couple of crises for UK defense spending to increase to where it really needs to be.
0: الخطر هو أن تواصل بريطانيا تأجيل الإنفاق الضروري إلى أن تكشف أزمات جديدة نقاط الضعف نفسها، وقد يبقى حلفاؤها متمسكين بقيمة استخباراتها وقواعدها ودعمها الدبلوماسي، لكنهم قد لا يعودون يتوقعون منها قوة عسكرية حاسمة عند اندلاع نزاع جديد في الشرق الأوسط.
2: سباق عالمي جديد في أعماق البحار، والمنافسة هذه المرة على معادن المستقبل.
3: في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في البطاريات والسيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، تتجه الأنظار إلى قاع البحار، حيث تستعد السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة للنظر للمرة الأولى في طلب لاستغلال المعادن تجاريا من أعماق المحيطات، في خطوة قد تشكل محطة مفصلية في هذا القطاع. يدور الحديث عن معادن مثل نيكل، كوبالت والنحاس الموجودة داخل ما يعرف بالعقد متعددة المعادن، وهي تكوينات صخرية منتشرة على عمق يتراوح بين 4 و6 كيلومترات تحت سطح البحر، وتعد من أهم المواد الخام اللازمة لصناعات مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات الدفاعية. ويتركز أكبر مخزون معروف لهذه المعادن في منطقة كليريان كليبرتون زون بالمحيط الهادئ الممتدة بين المكسيك وهاواي، والتي تحولت إلى محور تنافس بين الدول والشركات الباحثة عن مواد استراتيجية جديدة. لكن المشروع يواجه معارضة متزايدة، إذ يحذر علماء ومنظمات بيئية من أن أكثر من 90% من أعماق المحيطات لا تزال غير مستكشفة، وأن إزالة هذه العقد المعدنية قد تدمر أنظمة بيئية عمرها ملايين السنين وتلحق أضرارا قد يصعب أو يستحيل إصلاحها. لذلك تطالب أكثر من 40 دولة بينها فرنسا بتجميد التعدين مؤقتا إلى حين استكمال الدراسات العلمية ووضع قواعد بيئية أكثر صرامة. ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإنها تتحرك أيضا لتأمين وصولها إلى هذه الموارد وتقليل اعتمادها على الصين التي تهيمن اليوم على جزء كبير من سلسلة توريد وتكرير المعادن الاستراتيجية.
4: في فقرة الصحة، داء هاشيموتو اضطراب مناعي صامت قد يهاجم الغدة الدرقية لسنوات قبل أن يكشفه الجسم بعوارضه. تقرير ماريو دويري.
5: داء هاشيموتو هو اضطراب مناعي قد يؤدي إلى كسور الغدة الدرقية. يتسم هذا المرض بطبيعته الصامتة، إذ يهاجم الجسد بهدوء على مدى سنوات ولا تبدأ العوارض بالظهور إلا في حال حدوث هذا الكسور. وتظهر البيانات الطبية تفاوتا كبير في نسبة الإصابات بين الجنسين، حيث تسجل النساء إصابة تفوق الرجال بنحو 5 إلى 8 أضعاف، وتحديدا في الفئة العمرية ما بين 30 و50 عاما. في العمق البيولوجي يمكن الخلل من توجيه جهاز المناعة، فبدلا من حماية الجسم ينتج أجساما مضادة تشن هجوما مستمرا على الخلايا السليمة للغدة الدرقية. تبدأ العلامات التحذيرية بالظهور على شكل إرهاق مزمن، زيادة غير مبررة في الوزن، حساسية مفرطة تجاه البرودة، جفاف

0: في البشرة تساقط في الشعر، بالإضافة إلى تقلبات مزاجية وتشوش في التركيز وتضخم أحيانا في الرقبة. يعتمد التشخيص على فحوصات مخبرية للدم لقياس مستويات الهرمون، مقترنا بفحص الأجسام المضادة للغدة لتأكيد الطبيعة المناعية للاضطراب. أما مسار العلاج فيعتمد على التعويض الهرموني اليومي تحت إشراف طبي دقيق ومستمر. يضم مركز كليماسو الطبي فريقا طبيا متكاملا من الاستشاريين والخبراء المتخصصين في أمراض الغدد الصماء والسكري لتقديم أدق التشخيصات والخطط العلاجية لضمان استعادة التوازن الهرموني وجودة الحياة الطبيعية. وتبقى الفحوصات الروتينية أمرا محوريا للكشف المبكر وبدء مرحلة العلاج.
1: بعد الإعلان، نجوم في نهائي المونديال
2: ويامال الصغير يخطف القلوب.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. الزوجان محمد سوري كردي وآية عراقية يتحدثان في جعفر توك عن التحديات التي واجهت علاقتهما منذ ما قبل الزواج وحتى اليوم. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: فستق، جوز،
7: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-5404-459.
8: معمول.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار ام تي في عبر صوت كل لبنان.
1: إلى الأخبار الاقتصادية.
2: طمأنت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين بأنه مخزون الحالي من مادة الغاز أويل يكفي لتشغيل معامل الإنتاج لمدة تقارب 9 أيام، نفية المعلومات عن نفاد المحروقات خلال 4 أيام فقط. وأوضحت المؤسسة أنها تواصل حاليا إنتاج نحو 450 ميجاوات، ما يؤمن بين 3 و4 ساعات تغذية كهربائية يوميا. كما كشفت أنه شحنة جديدة من الفيول ستصل خلال الأيام المقبلة، وتؤكد المؤسسة أنها تدرس أيضا خيارات بديلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة تحسبا لاستمرار الأزمة وارتفاع أسعار الوقود. في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا إلى حدود 120 دولار للبرميل، إلا أن ذلك لم يحصل. فما الأسباب التي حدت من هذا الارتفاع، وما عن اتجاه أسعار النفط في المرحلة المقبلة؟
3: الاحتياطات الاستراتيجية وتحديدا الأمريكية لا تزال يتم استخدامها، وهي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983. ثانيا والأهم، دور الصين. الصين لعبت دور المستورد المرن. بالثلاث أشهر يلي قطعت خفضت وارداتها بحوالي 4 إلى 5 مليون برميل. هؤلاء العاملين الأساسيين هن بيحددوا السيناريوهات المستقبلية. إذا رجعت الصين إلى الاستيراد، يعني الطلب، ارتفاع الطلب، سوف ترتفع الأسعار أكثر، وبالتالي علينا مراقبة هذين العاملين بالأشهر والأسابيع المقبلة.
2: بعد ما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب خلال شهر حزيران ورفع احتياطاته إلى أكثر من 75 مليون أونصة في أكبر وتيرة شراء منذ تشرين الأول 2023، وبذلك تمتد سلسلة مشتريات الذهب لدى الصين إلى 20 شهر متتالي. ويعكس هذا التوجه استمرار اعتماد الصين على الذهب لتعزيز احتياطاته وتنويع أصوله رغم التراجعات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدر أم مستويات قرب 71 دولار، سوليدر بي أيضا 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا المؤشر الكويتي، إنما مؤشر سوق دبي فاستقر سلبا. تراجعت الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين المزيد من الوضوح بشأن الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط وبضغط من خسائر السوق البريطاني. ارتفعت الأسهم الأمريكية مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت أسعار الذهب أيضا بنسبة طفيفة وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة لمحاربة الضغوط التضخمية نتيجة الحرب. وسجلت أسعار الذهب اليوم بحدود 4012 دولار للأونصة، الفضة 56 دولار، أما النفط 88 دولار لبرميل البرنت، بعد ما محت أسعار النفط مكسبها بعد ما صرحت طهران بإمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بناء على المصلحة الوطنية. الأبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1415. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع استمرار تصاعد توترات أيضا، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65,400 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
4: يعطيك العافية أنطوان. شكرا. وإلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: نهائي الورد كاب تصدر المشهد على السوشيال ميديا، وآلاف الفيديوهات واللحظات الاستثنائية خطفت أنظار الملايين حول العالم. البداية مع فيديو وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الملعب بإليكوبتر رئاسية وإشعاع من الجو كل الملعب والجمهور. خيل من يامال الصغير خطف قلوب الملايين بعد نهائي الورد كوب. أول ما خلص الماتش ركض على أرض الملعب ليعبط خيه ويحتفل معه باللقب، وصار هالمشهد العفوي حديث السوشيال ميديا بكل أنحاء العالم. وما اكتفى خيو ليامال بهالحركة، بس تفاعل مع كل الموجودين وحتى رجال الشرطة الأمريكية. بمقابل فرحة إسبانيا، نجم كرة القدم ليونيل ميسي تصدر الترند بتأثره ودمعته هو وعم يسمع هتافات الجماهير يلي نادت باسمه. أما اللقطة الأغرب فكانت لمدافع منتخب إسبانيا ماركو كوريا اللي شفناه حامل كاس البطولة بقلب كيس زبالة. على السوشيال ميديا هالصورة أثارت جدل وتعليقات. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected. إلى الصفحة الرياضية.
6: إذن إسبانيا على عرش كرة القدم العالمية بعد هدف ذهبي لفيران توريس أهداها لقب كأس العالم 2026. لقب ما كان بالصدفة بل له أسباب نجاح لأبطال العالم وكانت كتيرة.
7: بسلسلة تاريخية وقياسية وصلت ل 38 مباراة من دون هزيمة بمختلف البطولات، صعدت إسبانيا إلى قمة العالم بتتويج المونديال للمرة الثانية بتاريخها بعد عام 2010. إنجاز ما كان صدفة، فمنتخب الغضب الأحمر تمتع بشخصية البطل الصلب اللي بإنجاز غير مسبوق ما تلقى غير هدف واحد طوال البطولة وما تأخر بالنتيجة بأي مباراة، وعرف بأسلوب لعب منظم ومدروس يوقف أقوى الخصوم بطريقه إلى منصة التتويج. من أفضل حارس بالمونديال أوناي سيمون مرورا بقلب الدفاع باو كوبارسي اللي تم اختياره أفضل لاعب شاب، ووصولا إلى قائد الوسط رودري اللي حصل على جائزة أفضل لاعب. امتلكت إسبانيا مجموعة لاعبين قادرين يقضوا على خطورة أي خصم، فكانت الأرجنتين آخر الضحايا وهي اللي أصبحت أول منتخب بتاريخ كأس العالم ما بيسدد أي كرة خلال 90 دقيقة كاملة بالنهائي. إسبانيا بطلة لأن مشروع البناء بدأ من زمان، وتحديدا من وقت استلام المدرب لويس ديلا فوينتي الإشراف على منتخب دون 18 ومن ثم دون 21 وبعد دون 23 سنة، ورافقوا بمشوار مليء بالألقاب عدد كبير من نجوم المنتخب الحالي البطل اللي جمع للإسبان مجددا كأس أوروبا وكأس العالم.
6: إلى كرة القدم المحلية وافتتاح الجولة الثالثة لرباعية الأوائل بالدوري اللبناني، حيث خطف جوية المركز الثالث من ضيفه العهد بفوزه عليه 2-0. الفريقين كانوا ما حققوا أي فوز بالرباعية قبل هالجولة، لكن الفريق الجنوبي قدر يخطف الانتصار بعد هدف أول وسجله لاعب النايجر أوسايني بداماسي بكرة رأسية بالدقيقة 25. أما بالشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 59 كان الكونغولي جوناثان كانو على الموعد لتعزيز النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة رفعت رصيد فريقه إلى 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن العهد. وبتتجه الأنظار الساعة 9:30 إلى قمة الأنصار والنجمة، وهي منقولة طبعا مباشرة وحصريا عبر شاشة MTV. عودة لكم.
5: شكرا شربل. هاتك مش مبسوط كتير بفوز
8: إسبانيا. مبسوط بالنجمة.
5: نحن مبسوطين.
8: أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم.
5: شهد نهائي كأس العالم 2026 اللي أقيم على ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم حدث استثنائي جمع بين الرياضة وعالم الترفيه، ودخلت البطولة اللي جمعت إسبانيا والأرجنتين التاريخ بإقامة أول وأطول عرض فني خلال فترة الاستراحة بإشراف كريس مارتن، وكان عدد كبير من النجوم والمشاهير حاضرين بالملعب، وقدرت الكاميرات ترصدهم مثل بيونسي وجيزي، ريانا وإيساب روكي، دوا ليبا وكالوم تيرنر، تيموثي شالامي وكايلي جينر. وشارك عدد من النجوم ومشاهير السوشيال ميديا بتقديم عروض فنية بارزة، كما أنه توم كروز وجه كلمة مؤثرة. منشوف اللقطات سوا.
9: And together they showed us why this game belongs to the world.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1. إلى أحوال الطقس.
1: تحضروا للشوب ابتداء من الأربعاء بسبب وصول هواء سخن على منطقتنا مصدره شبه الجزيرة العربية. طالع معه الحرارة أكيد وبتتخطى معدلاتها خصوصي بالداخل. أما إذا كنتوا على الساحل فالإحساس بالشوب كمان موجود بسبب الارتفاع بالرطوبة. خلونا نرجع لتفاصيل طقس بكرة. الهواء جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل ورطوبة 70%. في شوب بالنهار والحرارة عم تسجل 31 درجة بصيدا، 34 بزحلة و24 درجة بالأرز. منشوف سوا قديه بتوطى الحرارة من عشية، عم توصل ل 23 درجة بمخدوشة، 19 بكسارة و25 درجة بطرابلس. بالعاصمة السماء صافية واليو في اندكس عالي، يعني ما تتعرضوا للشمس بشكل مباشر بلا سان سكرين، وعملوا حساب الخطيطة القوية على الجبال بسبب الرطوبة اللي عم توصل لل 65%. كيف نكمل أسبوعنا؟ بكرة الأجواء مستقرة وصافية، الشمس قوية وبيزيد الإحساس بالشوب بسبب الرطوبة العالية والحرارة 31 درجة على الساحل. الأربعاء الخميس والجمعة بتعلى الحرارة وبتتراوح بين 27 و 32 درجة على الساحل، بس بتعلى أكثر وبتتخطى معدلاتها بالداخل، بيقوى الهواء وبتبقى الرطوبة عالية فمنحس بالشوب أكثر. يعني ناطرنا كم يوم شوب قبل ما توطى الحرارة ابتداء من السبت. تصبحوا على خير.
2: شكرا كريستينا.
0: شكرا كريستينا. في ختام النشر نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
0: ألقاكم في نشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
4: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI.
3: مساء الخير. السادسة من مساء غد بتوقيت بيروت ينعقد اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. ماذا سيقول ترامب في هذا اللقاء؟ هل سيكون مفتوحا أمام الكاميرات ليوجه الرئيس الأمريكي رسائله مباشرة كما يفعل عادة أثناء استقباله الرؤساء؟ مع الرئيس ترامب يمكن توقع كل المفاجآت وتصعب التكهنات. بالتزامن مع هذا الحدث، حدث ميداني في جنوب لبنان، فغدا أيضا وبحسب موقع أكسيوس يبدأ انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. لكن معلومات هذا المساء تحدثت عن أن الانسحاب قد بدأ. سبق ذلك بيان للخارجية الأمريكية جاء فيه: بدأ اليوم تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس بريس بأن الجيش اللبناني بدأ بتكثيف دورياته في بلدات محاذية للمناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية من بينها فرون. المعالجات الدبلوماسية والميدانية في الملف اللبناني قابلها تصعيد كبير على المثلث الإيراني السعودي الحوثي. جماعة الحوثي أعلنت اليوم فرض حصار بحري على السعودية في خطوة تفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة وإيران، وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج. وقالت الجماعة في بيان عنيف وشديد اللهجة واستخدمت توصيفات عالية السقف: نعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. وذكر الحوثيون أن الحظر جاء ردا على استمرار السعودية في حصارها لما يقارب 12 عاما، ولم يصدر أي رد من السعودية على هذا الموقف. وسيؤدي الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنسبة 7%، إذ سيمنع تصدير معظم صادرات النفط السعودية.
4: MTV. مساء الخير. الترقب سيد الموقف، فالجميع في لبنان ينتظر الاجتماع المهم غدا بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية الأمريكية الذي اجتمع بعون أمس استبق الاجتماع ونتائجه، فرأى أن اجتماع ترامب بعون سيكون مثمرا، مجددا التأكيد أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران. وما قاله روبيو كلاميا شرعت أمريكا في ترجمته فعليا، فالمنطقة التجريبية بدأ تنفيذها في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، مع تأكيد من الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل عن كثب مع إسرائيل ولبنان لتنفيذ صيغة الإطار بنجاح. وقد كشف الوزير ماركو روبيو أن الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة ستعود، على أن يتم تحديد مسار التنفيذ وتاريخ بدء رحلات في وقت لاحق. كلها مؤشرات تدل على أن الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي واللبناني حقق نتائج إيجابية حتى قبل أن ينعقد. لكن الأمر الأهم الذي يبقى على الرئيس عون تحقيقه يتمثل في إقناع ترامب بالضغط على نتنياهو ليطبق مقترح المناطق التجريبية وفق الرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، والتي تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة فعلا وليس من المناطق الموجود فيها الجيش اللبناني. إقليميا التوتر يزداد، فإيران أعلنت على لسان رئيسها أنها منخرطة في حرب شاملة ضد أمريكا التي وسعت نطاق ضرباتها اليوم، في وقت واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. لكن المعطى الأخطر والأبرز تمثل في إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك ردا على الحصار الذي يتعرضون له. كلها تطورات ترسم ظلالا قاتمة فوق المنطقة، وتدل على أن الأيام المقبلة قد تكون زاخرة بالتصعيد والمفاجآت.
2: المنار المنار،
5: أهلا بكم. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع الاستعداد لكل الخيارات هي القاعدة المعمول بها من قبل أهل الأرض والحق في منطقتنا، من مضيق هرمز إلى باب المندب. وعلى الطرف الآخر، بدل أن يندب سياسيا ويهول عسكريا، القاعدة هي درس الخطوات وتحمل التبعات. فدور إيران في مضيق هرمز غير قابل للتفاوض بحسب الخارجية الإيرانية، وهو ما يؤكد عليه وزير داخليتها خلال زيارته باكستان. وتعرف قطر وهي تحاول إحياء اتفاق إسلام أباد وخطوطه الدبلوماسية التي قطعتها الغارات الأمريكية مع تدميرها للجسور ولبعض المنشآت الحيوية وحتى النووية على الأراضي الإيرانية. وعلى أرض الواقع رد إيراني متواصل على الاعتداءات فاجأ أهل العدوان وحلفائهم بدقته وحجمه وإتقانه، وسط تأكيد الرئيس مسعود بسشكيان على ثبات الموقف بالدفاع عن البلاد ومصالح الأمة الإيرانية ومبادئها، مع التحلي بالواقعية والتمسك بالوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية. في يمن الحكمة والإيمان موقف أساسه فك الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 12 عاما أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على السعودية حتى ترفع حصارها، مع الاستعداد للتصعيد الشامل ولكل الاحتمالات كما جاء في البيان، وهو ما يحمل إشارات وتحديات في غاية الأهمية حول باب المندب وتداعياته النفطية. ومن باب المندب ومضيق هرمز ضيق أمريكي ووسوسة صهيونية وتهويل بصافرات التصعيد مع صافرة الحكم التي أنهت مباريات كأس العالم لكرة القدم. وإن كانت نهاية المونديال بفوز المنتخب الإسباني قد جاءت على غير ما اشتهت النخب السياسية الأمريكية والصهيونية، فإن بدء أي تصعيد من قبل الخائبين لن يجرهما إلى نهاية ينجزان فيها أوهامهما في إيران والمنطقة. أما الواهمون من أهل السلطة في لبنان فعلى غيهم وتفريطهم بالأرض والسيادة وحتى الكرامة الوطنية، وما حملته الأيام الأولى من زيارة الرئيس جوزيف عون من إهانات دبلوماسية وخطايا بروتوكولية أصابت لبنان وموقع رئاسة الجمهورية. فللوصول إلى البيت الأبيض يصبح مسموحا لأهل السيادة المدعات، يصبح مسموح لهم الإطاحة بالبرستيج وبالبروتوكولات الرئاسية على أعتاب وزارة الخارجية الأمريكية. وليت الذي خرج من لقائهم مع ماركو روبيو ليته يستحق هذا الانصياع. أما الحديث الأمريكي عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان فلا يستحق التهليل له كعطية أو إنجاز، فبلدات فرون والصريفة وحتى زوتر الغربي لم تستطع أن تدخلها قوات الاحتلال الصهيوني حتى يجربوا الانسحاب منها، فيما المطلوب انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الجنوبية وتثبيت وقف إطلاق النار، كما قال الرئيس نبيه بري للرئيس جوزيف عون خلال اتصاله به قبل سفره إلى واشنطن. فالمهم هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي. من أين أتى هذا الحل كما قال؟
2: NBN.
6: في ظل مشهد إقليمي بالغ التعقيد تتسارع وتيرة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، على نحو ينذر بمزيد من التصعيد، مع استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية واتساع دائرة تداعياتها على مستوى دول الأقليم، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة ومساعٍ دولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مواجهة أوسع. وبين التصعيد العسكري المتواصل والرسائل السياسية المتبادلة، تبرز مؤشرات إلى محاولات لإعادة أحياء مسارات التفاوض بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق يصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حاملا رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان تتصل بالأوضاع الراهنة وموقف طهران من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والتي تؤكد إيران أنها لا تنتقص من حقوقها أو مصالحها الوطنية، معتبرة أن الاتفاق يصب بمعظمه في مصلحتها ولا يمنح واشنطن امتيازات أحادية. كما كشفت مصادر إيرانية عن مقترح نقله الوسطاء يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف البحث في سبل أحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الأمريكية والردود لليلة 9 على التوالي. أما لبنان فيواكب هذه التحولات الدقيقة من خلال حراك سياسي ودبلوماسي، فيما من المرتقب أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتوازي، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة، معربا عن أمله في أن تفضي زيارة الرئيس عون إلى واشنطن إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة لبنان وتؤمن حقوقه الثابتة. وفي قراءته للتصعيد الأمريكي الإيراني، اعتبر الرئيس بري أن ما تشهده المنطقة اليوم ليس سوى شكل من أشكال الحرب القائمة بالفعل، مؤكدا أن العبرة تكمن في الوصول إلى حلول حقيقية تحفظ استقرار لبنان ومصالحه الوطنية، في وقت تتقاطع فيه الملفات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية التي تلقي بثقلها على المشهد اللبناني بأسره. في الجنوب، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير كبيرة لعدد من المنازل في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي وبلدة كفر تبنيت، وألقى قنبلة صوتية في بلدة المنصوري وعلى سهل الخيام. كذلك نفذت آليات جيش العدو تحركات في بلدة حداثة. أما في الأراضي المحتلة، فحلقت طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جهة مجهولة. إلى ذلك تم تعيين خليل الحية خلفا ليحيى السنوار مهندس هجوم 7 أكتوبر رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس.
7: القمة اللبنانية الأمريكية التي تعقد غدا في البيت الأبيض بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في عين الحدث. أما الحكم فعلى نتائجها، فهل تنجح في تقليص المسافة بين الواقع السيء ومستقبل تعود فيه الأراضي اللبنانية حرة كما كانت قبل حرب الإسناد، ويحصر فيه قرار الحرب والسلم كما السلاح بالدولة اللبنانية وجيشها وقواها الأمنية والشرعية، أم تشكل المحطة اللبنانية المنتظرة في واشنطن مجرد مناسبة لأخذ الصور التذكارية فيما تبقى الوقائع الميدانية والسياسية على حالها؟ الجواب ينتظر القمة والأيام والأسابيع التي تليها، في وقت لا يمكن لأي لبناني إلا أن يتمنى نجاحها منعا لعودة الحرب ودرءا لخطر الفتنة الداخلية التي تطل برأسها كلما استعصت الحلول وتعاظمت الضغوط من كل حدب وصوب على سلطة لبنانية متناقضة في تركيبتها، التي تجمع حزب الله مع أمل مع القوات والكتائب حول طاولة واحدة لتقاسم المغانم، في مقابل تقاضف المسؤوليات في ملفي الاحتلال والسلاح. وعشية القمة، أعلنت الخارجية الأمريكية أن العمليات التنفيذية في المناطق التجريبية بدأت اليوم جنوب لبنان في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، وفقا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان. في الموازاة، أشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان إلى أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهمتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون بنت جبيل وصريفة صور. وفي موازاة ذلك تابع بيان قيادة الجيش تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها. وبناء عليه دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. أما في المشهد الإقليمي فالتأزم على حاله على رغم مساعي الوسطاء، حيث أكدت إيران على لسان رئيسها مسعود بازشكيان أنها فيما وصفته حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها لتشمل مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: التاسعة وربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. في اليوم الثاني من زيارته الرسمية واشنطن، يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعاته الرسمية مع المسؤولين الأمريكيين، إذ عقد اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية قبل أن يشارك مساء الاثنين بالتوقيت الأمريكي في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا حوالي 6:00 مساء بتوقيت بيروت. بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق العمل اليوم في أولى المناطق التجريبية في فرون وصريفة وزوطر الغربية، أوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون بنت جبيل وصريفة صور، وأضافت أنه تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربي النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربي والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. في سياق متصل، لفت موقع أكسيوس إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ غدا الثلاثاء. هذا ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية في خلال وجوده فيها. إلى ذلك، رأى مسؤول أمريكي أن المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها وستساعد ببناء الثقة تمهيدا للمضي قدما بالسلام. وزارة الخارجية الفرنسية أعربت عن استعدادها لنشر قوات في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، موضحة أن مهمة الوحدات الأوروبية المحتملة في لبنان هي التحقق من نزع سلاح حزب الله. إلى ذلك، وميدانيا أفيد بوصول الجيش اللبناني إلى منطقة السوان بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية، وثبت نقطة له قرب محمية الإمام الصدر بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية في خلال الساعات المقبلة ليتسنى للجيش الدخول إلى البلدة. بالتزامن، تواصلت الخروقات الإسرائيلية، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوطر الغربية وتفجيرين في محيط منطقتي الزفاتة والمعبر بين أرنون وكفر تبنيت، كما سجل قصف مدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف بلدة كونين قضاء بنت جبيل، وأفيد بتحركات لآليات إسرائيلية وإطلاق رشقات رشاشة في منطقة عزرائيل في كفر شوبة. ولاحقا، أصدر رئيس بلدية زوطر الغربية بياناً جاء فيه يمنع منعاً باتاً دخول أهالي البلدة إلى زوطر

0: www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الملف الأمريكي الإيراني، كشف الجيش الأمريكي عن بدء إجراءات ميدانية صارمة لتنفيذ الحصار البحري الشامل المفروض، الذي يمنع دخول أو خروج الشحنات من وإلى الموانئ الإيرانية مع مراقبة دقيقة للممرات الملاحية الحيوية كافة. وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 7 سفن تجارية ومنعت مرور سفينة أخرى في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري على طهران. إلى ذلك، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن تدفع الثمن أضعافا مقابل كل جندي أمريكي يقتل. ترامب قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يعتقل في أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن صرح رئيس بلدية مدينة نيويورك بأنه لا يزال يدرس اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف ترامب أنه من يجب اعتقالهم هم قادة إيران الذين أوصلوا البلاد لدوامة من الموت والدمار. في المقابل، أفادت وكالة تسنيم بسقوط قتيل من القوات الجوية في القصف الأمريكي على تبريز. هذا وأوردت وكالة مهر الإيرانية عن دوي انفجارات قرب مدينة سيريك جنوب البلاد، وتحدث إعلام إيراني عن دوي انفجار في محيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز. إلى سوريا، حيث أفادت وكالة سانا بإصابة طفلين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية جملة في ريف درعا الغربي. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: نبا هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار تبادل الضربات لليوم التاسع على التوالي.
2: بدأت تداعيات هذا التوتر وهذه الاشتباكات تبدو واضحة الملامح على حياة الشعب الإيراني.
1: وزارة التعليم اللبنانية تتهم الجيش الإسرائيلي بتفجير 3 مدارس في جنوب البلاد.
3: ما تشهده المؤسسات التربوية في المناطق المتضررة للأسف يعكس واقعا تدميريا يتجاوز حدود الأضرار المادية المعتادة.
1: واعتداءات المستوطنين تتصاعد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
4: صاروا كل يوم يقطعوا خط المية، أحيانا يقصوا على الكيبر، أحيانا يحل المواسير ويخلوهن.
1: تحية لكم متابعينا في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط. معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. لا يزال الشرق الأوسط يعيش على وقع تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار تبادل الضربات لليوم التاسع على التوالي. فقد أعلن الجيش الأمريكي استهداف مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية، إضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصالات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أحدث الضربات على إيران جاءت تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والأردن، وقال إنه ألحق بها أضرارا جسيمة وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية. إلى ذلك، قالت إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران إن عدة أشخاص أصيبوا بقصف في محيط مدينة أرومية بالمحافظة الإيرانية. عن تداعيات الهجمات الأمريكية على إيران تحدثت إلينا من طهران الصحفية علا المسعودي.
2: بدأت تداعيات هذا التوتر وهذه الاشتباكات تبدو واضحة الملامح على حياة الشعب الإيراني، بدءا من تأثر الاقتصاد الذي ظهر بوضوح من خلال تراجع سعر العملة المحلية بشكل واضح، وازدياد ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني. وكما نعلم، فقد طالت الهجمات الأمريكية بنى تحتية، لا سيما محطات تحلية المياه في المدن الساحلية التي تعتمد على توفير المياه الصالحة لهذه المدن. وهذه المدن الجنوبية استهدفت من خلال البنى التحتية الهامة كمحطات توليد الطاقة الكهربائية. أيضا هذا الأمر ترك تداعيات على الخدمات التي يحتاجها المواطن هناك. ونحن نلاحظ منذ أسبوع تقريبا بدأت الحكومة الإيرانية اعتماد آلية القطع المبرمجة للكهرباء في كافة المدن الإيرانية. هذا يعد أحد انعكاسات التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة. يذكر أن ليلة أمس واليوم أيضا تجددت الانفجارات والهجمات الأمريكية على ميناء مهشار ومدينة تبريز، وغارات طالت شابهار ومدن أخرى. بدوره أعلن الحرس الثوري بأنه استهدف طائرات النقل العسكرية الأمريكية من طراز C-17 وطائرات القيادة والسيطرة من طراز P-8 التابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة الأردني، وذلك بصواريخ باليستية، فضلا عن هجمات أخرى طالت قواعد في الكويت والبحرين. ونحن نسمع من الحرس الثوري ومن السلطات العسكرية الإيرانية بأنه هذه الاستهدافات والهجمات لا زالت يعني مستمرة.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي تحدثت إلينا من طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامر بضرب الجسور والبنى التحتية للطاقة للضغط على طهران وطيلة المفاوضات لرفع حصارها عن مضيق هرمز، وفيما يشدد البنتاغون على أن القصف يركز على شل خطوط الإمداد العسكري الإيراني. يتحدث مدنيون إيرانيون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عن الأثر الإنساني والاقتصادي لهذه الهجمات عليهم، وكيف عزل تدمير الجسور مدنهم وعطل حركتهم اليومية.
0: جيلوغاه يا تونل الشهيد.
5: إن ممر أو نفق الشهيد ميرزائي الذي يضم في الواقع نفقين مخصصين لحركة الدخول والخروج من الجهة الشمالية لمدينة بندر عباس قد أغلق بسبب هجمات المقاتلات الأمريكية، وللأسف أغلقت أيضا أجزاء من طرق الخروج من محافظة هرمزجان، وتعد هذه الطرق حيوية للغاية بالنسبة إلى سكان بندر عباس لأنها تمثل شريان الاتصال بينهم وبين المحافظات المجاورة. وقد أثارت هذه الهجمات إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية مخاوف بشأن الأمن الغذائي ومعيشة السكان واستمرار الخدمة العامة في المحافظة.
6: الهجمات التي نفذتها أمريكا خلال الليلة أو الليلتين الماضيتين تبدو شديدة الدقة، فالجسور التي قصفتها أمريكا استهدفت خطوط الاتصال بين غرب محافظة هرمزجان ومدينة بندر عباس وبين شرق هرمزجان وبندر عباس، إضافة إلى الطريق الرئيسي والأقصر الذي يربط وسط البلاد وشمال شرقها بمدينة بندر عباس. أما تأثير هذه الهجمات على خطوط المواصلات فيمتد من مضيق هرمز وصولا إلى طهران، وهذا يتعلق فقط بالجسور.
7: للأسف تعرض جسر نهر شور للقصف على كلا المسارين، مسار الذهاب ومسار العودة، ولذلك طلب من المواطنين تجنب التنقل إلى هذه المناطق. أما الجسر الذي تعرض للقصف فكان يقع على الطريق الممتد من مفترق ميناب باتجاه مدينة رودان، وتعد هذه الجسور بالغة الأهمية بالنسبة إلى سكان المنطقة، ويشعر الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها، الأمر الذي جعل تداعيات الحرب تظهر في الحياة اليومية للسكان بصورة أكبر من قبل.
1: مواطنون إيرانيون. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. على جانب آخر صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين بأن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، وحث دولا أخرى على المساعدة في منع إيران من السيطرة على مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جابوري. مرحبا بك رافد. في تصريحاته عقب حضوره نهائي كأس العالم لكرة القدم قال الرئيس الأمريكي أن الهجمات الأخيرة جاءت تكريما للجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في الأردن والعراق. كيف يتفاعل الداخل الأمريكي مع فكرة سقوط قتلى في صفوف الجيش، وهل يمكن أن يكون لذلك من أثر على توسيع نطاق الحرب كما قال البنتاغون؟
8: أهلا بك محمد. بالنسبة لتأثير سقوط القتلى بالتأكيد يعني سيزيد الضغط، لأنه هناك يعني معارضة للحرب كما هو معروف، أصبح معروفا يعني فضلا عن المعارضة التقليدية للحزب الديمقراطي حزب الرئيسين السابقين بايدن وأوباما، فإن أيضا هناك تيار مهم داخل حزب ترامب الجمهوري متشكك في الحرب منذ البداية ولا يؤيدها. لذلك يعني عندما يسقط ضحايا أمريكيين من غير توضيح الاستراتيجية، وهذه نقطة النقد الرئيسية الموجهة لإدارة الرئيس ترامب، من غير توضيح الاستراتيجية فبالتأكيد هذا يزيد من الضغط. لكن بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته أنت، قضية توسيع الحرب، يعني هذا الأمر هو محاولة ترامب وإدارة ترامب في إيجاد الاستراتيجية التي يعني لم تجدها حتى الآن، لأنه إذا غيرت التكتيك باتجاه قصف وإيذاء فعلي للأهداف الاقتصادية، وقد بدأت يعني المؤشرات على ذلك، وأنت طرحت في الفقرة السابقة عن ردود الفعل بالداخل إيران على قصف الجسور وما إلى ذلك، إذا توسعت أمريكا في ذلك وإذا أحدث ذلك أثرا فهذا سيكون نقطة تغيير كبيرة في التكتيك، تعول إدارة ترامب على أن يؤدي ذلك أو إلى أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موقف النظام الإيراني، وهو الأمر الذي لم تستطع أمريكا تحقيقه. هل هناك مؤشرات على ذلك؟ لحد الآن ليست هناك مؤشرات كبيرة. ربما تكون تصريحات الرئيس الإيراني تشجيعاً اليوم عن التأثيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على ما اعتبره إنجازات عسكرية قد تكون مؤشرا على أن استراتيجية ترامب الجديدة قد بدأت بالعمل، لكن الموقف متوتر وبالتأكيد سقوط ضحايا أمريكيين يزيد من الضغط على ترامب.
1: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جابوري. وإلى الخليج، حيث اتهمت البحرين إيران باستهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة أن الهجوم لم يؤثر في استمرار عمليات الملاحة الجوية أو حركة الطيران. كانت السلطات البحرينية قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار عدة مرات خلال الساعات الماضية وسمع عدوي انفجارات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكويتية إن إيران واصلت استهداف منشآت مدنية وحيوية داخل البلاد. مزيد من التفاصيل عن الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي مع مراسلة بي بي سي نسرين حطوم.
9: الكويت والبحرين مجددا في قلب الصراع الأمريكي الإيراني، مع استمرار تعرضهما لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران. الجهات الرسمية في الكويت وأيضا في البحرين أعلنت أنها تمكنت من صد واعتراض عدد منها. في الكويت، تعرضت محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال أيام، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكويتية إلى اعتبار أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس ما وصفته بالنهج العدواني الممنهج، الذي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لسلامة المدنيين وفق بيانها. أما في البحرين، فقد أعلنت شؤون الطيران المدني استهداف أجهزة ملاحة جوية مدنية بمسيرات إيرانية من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وزارة الخارجية البحرينية استنكرت هذا الاستهداف، استهداف أجهزة الملاحة، معتبرة أنه يمثل تهديدا خطيرا لسلامة الطيران وحياة الركاب والأطقم، واعتبرته تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وانتهاكا صارخا لأمن البحرين وسيادته. وفي البحرين أيضا، قالت السفارة الأمريكية هناك أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة وسط العاصمة، وحضت الأمريكيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر. طبعا هذا ميدانيا، أما دبلوماسيا وعلى الرغم من صعوبة المشهد، إلا أن المساعي لا تزال مستمرة، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن قطر طرحت مقترحا جديدا لخفض التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يقوم على وقف واشنطن لضرباتها على إيران لمدة 10 أيام مقابل التزام طهران بفتح ممرين للملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال الفترة نفسها.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. إلى لبنان، حيث اتهمت وزيرة التربية والتعليم العالي الجيش الإسرائيلي بتفجير 3 مدارس رسمية في جنوب البلاد بعد سلب محتوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي دمر مدرسة المهدي في منطقة صف الهواء بمدينة بنت جبيل. في مطلع يوليو تموز الجاري، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن 340 مدرسة، بينها مدارس رسمية وخاصة، تعرضت لأضرار، فيما دمرت 17 مدرسة بالكامل في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك. نستمع للدكتور محمد موسى عيسى، رئيس دائرة التربية في محافظة النبطية.
10: مؤخرا شهدت مدينة بنت جبيل ومدينة الخيام تدمير للقطاعات التربوية، سواء المدارس الخاصة أو المدارس الرسمية، وكذلك المهنيات، يعني المدارس الفنية. فالمشهد لا يقتصر فقط على مباني تم تدميرها، بل يمتد إلى مدارس أفرغت من محتوياتها قبل تدميرها، يعني كان في عملية سرقة ونهب لهذه المحتويات وأصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب التدمير الكلي. هذا الواقع يكشف حجم الخسائر التي أصابت أحد أكثر القطاعات ارتباطا بحياة المدنيين ومستقبلهم. هذا الواقع التدميري لا يقاس فقط بعدد الأبنية المتضررة، وإنما بحجم الخسائر الإنسانية التي يخلفها إذ يحرم آلاف التلامذة من بيئة تعليمية مستقبلية ويؤخر عملية التعافي وإعادة الإعمار.
1: محمد موسى عيسى رئيس دائرة التربية في محافظة النبطية في لبنان. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. مواطن إيراني:
13: أشعر الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.
12: البحرين تقول إن إيران استهدفت أجهزة للملاحة الجوية المدنية من دون أن يؤثر ذلك على حركة الطيران، فيما قالت الكويت إنها تصدت لهجمات نفذتها طهران. الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز، وطهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في بلدة دير جرير في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان:
14: صار طبعا اطلاق نار بشكل يعني عشوائي وبشكل كبير، سقط الشهداء.
12: تحالف السودان التأسيسي تأسيس الذي يضم قوات الدعم السريع وحركات سياسية ومسلحة يتهم الجيش السوداني بشن غارة جوية على عدد من القرى في شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 18 آخرين. هذه تحياتي هند سليم.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في الاستوديو زميلي خليل فهمي. مرحبا بك خليل.
15: أهلا بك محمد.
1: ما أبرز ما رصدته اليوم من تفاعلات المستخدمين؟
15: يعني لا شك أن حديث الساعة حتى اللحظة هو الفوز الصعب الذي حققته إسبانيا على الأرجنتين في مباراة نهائية طويلة وعصيبة في ختام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بحضور الرئيس ترامب. طبيعي أن يحتفل الإسبان. لكن المثير أن التفاعل مع النتيجة على المستوى العربي كان واضحا وملفتا يا محمد، وحرص رواد منصات التواصل على إبراز الاحتفالات في بؤر ساخنة بالحرب والصراع والمعاناة في غزة. احتفالات صاخبة حيث اعتبر متابعو المباراة نتيجة انتصارا لمحنتهم الإنسانية، مستشهدين بالموقف السياسي للحكومة الإسبانية من الحرب في غزة، وكأنهم كانوا يردون لها الجميل بطريقة ما. ولم تذهب نفس النغمة في لبنان المثخن أيضا بجراح الحرب بعيدا، وقد تابعوا المباراة على شاشات كبيرة.
1: يبدو أنه التفاعل العربي كان في أكثر من مدينة مع هذا الفوز الإسباني، وقد امتد حتى ساعات الصباح ربما في متابعة لمباراة استمرت لأكثر من 120 دقيقة.
15: نعم محمد بالتأكيد، وبرز في هذه التفاعلات حضور الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي وحده بلا نظراء، وتعاطي النجوم الإسبان مع حضوره في غياب يعني ممثلين من كندا أو المكسيك اللتين شاركتا الولايات المتحدة في التنظيم، لكن كان هذا هو الوضع. وتحيات اللاعبين الأسبان لا تزال يتفاعل بها على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم، ماذا رصدت أيضا في هذه الجولة؟
15: سعادة مواطن سوداني من جزيرة توتي قرب الخرطوم بعودة منسوب مياه النيل الأزرق للارتفاع بعد أيام من القلق من انخفاض منسوب النيل وافتقاد مشاهد الفيضانات لفترة غير قليلة.
16: النيل الأزرق نتابع ما شاء الله ونلاحظ مستوى المياه وهذه الطبيعة الجميلة.
15: المواطن السوداني نشر الصورة عبر منصة إكس وفيها جلسة مواطنين معتادة على ضفاف النهر يستمتعون بأجواء مياهه ومنهم من يمارس الصيد.
17: نعم، يبدو أنك ستختتم هذه الجولة من الضفة الغربية حيث اعتداءات المستوطنين، والتي سنرصدها بالمناسبة في هذه الجولة في هذا البرنامج أيضا.
15: بالفعل محمد، لنستمع.
18: هذا الضعف الزكوف
15: هذه الصورة الصوتية من دير جرير بشرق رام الله، ضمن بلدات عديدة من مدن الضفة تتعرض لهجمات مستوطنين في حماية قوة عسكرية إسرائيلية، لكن يبدو أن اشتباكا وقع مع السكان ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بطلقات الرصاص.
17: نعم، كانت ليلة دامية كما وصفت في دير جرير في الضفة الغربية. شكرا نعم. لك على هذه الجولة.
15: شكرا. تريندينج.
17: وكما اختتمنا هذه الجولة من وسائل التواصل الاجتماعي، نذهب إلى الضفة الغربية، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بأن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نفذوا اليوم عمليات هدم واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت منازل ومنشآت وبنى تحتية وممتلكات فلسطينية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت بعد منتصف الليلة الماضية مقتل مواطنين اثنين وإصابة مواطن آخر بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة. مزيد من التطورات في الضفة الغربية مع إيمان وريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله.
19: وسط مشاعر متنامية من الغضب، شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله جثماني الفلسطينيين عود فراخنة وأحمد أبو مخو، اللذين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأحد خلال تجدد لاعتداءات مجموعة من المستوطنين على البلدة. وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي فجرا بعد أن أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مدخل البلدة. هذه التطورات تأتي بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له بأنه بعد وصوله إلى بلدة دير جرير وتلقيه بلاغات حول اندلاع مواجهات ورشق للحجارة، ردت خلاله القوات الإسرائيلية بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة كذلك جنديين آخرين بجراح تم التعامل مع إصابتهم بشكل ميداني من قبل الطواقم الطبية الإسرائيلية. كذلك شهدت مناطق متفرقة من شمال إلى جنوب الضفة الغربية على تجدد الاعتداءات المستوطنين، وكذلك عمليات هدم قام بها الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل تحديدا في منطقة جبل ملوح شرق بلدة بيت عوا غرب مدينة الخليل، الأمر الذي أدى إلى هدم منزل كان مأهولا بعائلة مكونة من 10 أفراد وفق ما أكدت المصادر المحلية والرسمية الفلسطينية. في مشهد مماثل كذلك شهدت بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله على هدم الجيش الإسرائيلي لمنزل قيد الإنشاء وورشة نجارة ومنزلين متنقلين، كما هدمت كذلك منزلا آخر في قرية بيت نوبة بدعوى عدم وجود التراخيص الخاصة الإسرائيلية للبناء في تلك المنطقة وفق ما أفادت وكالة وفاء الرسمية الفلسطينية.
17: مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين قطعوا وأتلفوا أعمدة الكهرباء في قرية بيتلو غرب رام الله، فيما دمروا للمرة الخامسة خلال الأيام الماضية شبكة المياه مياه الشرب بقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. عدد من المواطنين تحدثوا إلينا.
20: يوميا مضايقات واستهزازات من قبل المستوطنين.
21: قبل أسبوع كان الاعتداء على خط الكهرباء، ظلوا يقطعوا الكهرباء، يقطعوا في خط الكهرباء، يقطعوا إحنا نصلح، يقطعوا إحنا نصلح. في النهاية زي ما تقول آخر إشي يمكن قطعوا 100 قطعة، فسحبوه في تراكترونات، شبكوا سلك الكهرباء وسحبوه، وصوينا معهم إشكالية. وفي لي أخو اسمه محمد نتيجة هذا الشيء تصوب في رجله، هلا رجعوا لخط المية نفس الإشي، صاروا كل يوم يقطعوا خط المية، أحيانا يقصوا على الكيبر، أحيانا يحلوا المواسير ويأخذوهن، يعني لغاية مبارح آخر إشي حلوا من خط المية. حل المواسير وبأخذوهم. الأمبارح برضو صارت مشكلة وأجى الجيش وحجزنا وفي النهاية يعني تقدر تقول يعني الاعتداءات يعني متكررة بالنسبة للمية بالنسبة للكهرباء. إحنا الوقت الحالي على المواتير شغالين، شرينا مواتير في الوقت الحالي بحاجة يعني ضرورية للطاقة، لأن المواتير يعني بدك تعرف بدك تضل تحط لها سولار ماليا يعني. فلما بدك تريح كل ما تروح تشغل 4-5 ساعات في اليوم بدهن يعني لو ماتت 200 شيكل سولار يوميا. فإحنا هم بيحاولوا إنهم منتقلوا من خط الكهرباء لخط المية عملية تهجير يعني. لو في النهاية بدأ أضوي أنا على قداحة ما بطلعش من موقعي.
17: مواطنون من الضفة الغربية المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية قبل قليل بمقتل 3 من عناصر تأمين وتنسيق قوافل المساعدات الإنسانية إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. من ناحية أخرى، قالت مصادر طبية في القطاع اليوم الاثنين إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 قتلى و22 إصابة. عدد من سكان غزة تحدثوا إلينا عن زيادة رصدوها في وتيرة القصف الإسرائيلي خلال الأيام 3 الماضية.
3: الحرب ما خلصتش، احنا الحرب بتزيد قاعدة ويوم عن يوم قاعدة بتزيد أكثر وأكثر. موضوع القصف هذا اللي احنا مش عارفين من وين فجأة تبقى ماشي بالشارع ما بتلاقي إلا صاروخ نزل، استهدف فلان استهدف فلان بغض النظر مين ما يكون، هي جنازة هي كانت فرح. يعني على سبيل المثال اليوم أخويا راح يجيب ورقة إلي من مفترق الغفير، انضرب السيارة جنبه، يعني هو عمال نزل من السيارة انضرب السيارة جنبه، يعني لما خطر الله أنه هو انبطح على الأرض وجت الحجار كلها على رأسه. يعني أخويا نفسيا محبط يعني لدرجة بقول لي أنا طلعوا من كل شيء بعتوا لنا أجيب إيش، أنا بديش أطلع من الدار وفيش حد مدور علينا. كل يوم طبعا في قصف، أنت بتودع فلان أنت ترجع بتودع فلان. زوجتي حامل، صار القصف وفجت الطيارة الكفر قصفت شقة سكنية جنة. أنا مش عارف مرت الحامل أدري أمسكها ولا أمسك أولاد الصغار، يعني حتى لا سايبينك في الليل ولا سايبينك في النهار في موضوع القصف.
4: رجعنا على أيام ما قبل الهدنة، ما وقفتش المجازر، ما وقفتش القتل، ما وقفتش نزيف الدماء، كل يوم الاستهدافات، كل يوم التوغل. الواحد صار حاس حاله أنه في الحرب، انه فيش هدنة. وين الهدنة اللي حكوا عنها؟ وين الهدنة الاتفاقية اللي صارت؟ بالعكس احنا صرنا نخاف اكتر من انه قبل الهدنة. وقبل يومين ضربوا جنازة شهيد، يعني حاملين شهيد يدفنوا ضربوا الجنازة نفسها.
17: مواطنون من قطاع غزة. إلى سوريا، حيث رفعت الحكومة اليوم الخميس أسعار المحروقات بنسبة تساوي 12% في خطوة بدأ تطبيقها عمليا في محطات الوقود منذ ساعات الصباح قبل صدور التسعيرات الرسمية، ما أثار استياء بين المواطنين. نستمع لعدد منهم.
22: الارتفاع المحروقات هذا الشيء عم بيأثر علينا بشكل كتير كبير، يعني جزء من حياتنا اليومية، أي شيء مرتبط في المواصلات، في العمل، في المواد الأساسية المعيشية مثل الخبز وغيرها، فهي اعتماد الأساسي على المحروقات، اعتماد الأساسي على الوقود، اعتماد الأساسي على التنقلات والسفر والتصدير والاستيراد بين المحافظات. فهذا الشيء عم بيأثر علينا بشكل كبير كتير، وخاصة في ظل الرواتب المتدنية صراحة. يعني احنا رواتبنا يدوب عم بتعيشنا.
23: كل شيء في سوريا مرتبط بأسعار الوقود، أسعار حتى المواد الغذائية، لأنه كل هاي الأمور مرتبطة بعمليات النقل. في من رأس مال شهريا عم ينقص أو مصروف الشهري زاد عليه بالسعر محروقات. في عندك ازدياد بالصرف والدخل ثابت، وهي واحدة من المشاكل الكتير كبيرة، إنه مع هاي الارتفاعات كلها ما في رفع على الرواتب.
24: ارتفاع المحروقات عم يشكل ارتفاع بأسعار المواصلات. يعني أنا اليوم كشخص وقت عم بطلع بالسرفيس أو بالمواصلات عم بدفع زيادة.
17: مواطنون من سوريا، ومعهم نصل إلى نهاية لقائنا اليوم. غدا لقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، مروى جمال في الإعداد، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت أحمد حسين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة البروفيسورة غالينا يرشوفا. بروفيسورة أهلا بك.
1: طاب يومك.
0: إذن أود أن أقرأ من كتابك عن ديانة المايا مقطعا يبدو لي مثيرا للفضول إلى أبعد حد، وهو قصة فتاة اسمها إشكيك. تكتشف أن الشجرة السحرية بأمر من سادة العالم السفلي شيبالبا قد ظهرت عليها ثمار غريبة يحظر أكلها، فاستولى الفضول على هذه الفتاة فهتفت قائلة، وهذا اقتباس، لماذا لا أستطيع أن أذهب وأرى هذه الشجرة التي كثيرا ما يتحدث عنها الناس؟ وأضافت، أنا واثقة أن الثمار التي أسمع عنها كثيرا يجب أن تكون طيبة المذاق جدا. وهكذا ذهبت الفتاة بمفردها تماما واقتربت من أسفل جذع الشجرة في بوكبالشاه وصاحت متعجبة، آه، ما هذه الثمار التي تنمو على هذه الشجرة؟ أليس من المدهش يا ترى رؤيتها مغطاة بالثمار؟ أليست هذه الفاكهة لذيذة يا ترى؟ هل حقا سأموت؟ أيعقل أنني سأهلك إن قطفت منها ثمرة واحدة فقط؟ وهنا نطقت ثمرة كانت بين أغصان هذه الشجرة فقالت، ماذا تريدين من الشجرة؟ هذه الأشكال المستديرة التي تغطي أغصان الشجرة ليست سوى جماجم. قالت ذلك جمجمة هنهن أهبو، ابن عرافين قتله أسياد العالم السفلي. وأضافت الجمجمة، ربما ترغبين بتذوق طعمها؟ أجابت الفتاة، حقا أنا أريد ذلك، نعم. قالت الجمجمة، حسنا، مدي راحة يدك اليمنى إلى هنا. قالت الفتاة وهي تبسط يدها وتمدها نحو الجمجمة، فليكن. في تلك اللحظة أسقطت الجمجمة بضع قطرات من اللعاب في راحة يد الفتاة مباشرة. نظرت الفتاة بسرعة وانتباه إلى يدها، فلم ترى في راحتها قطرات اللعاب التي سقطت من الجمجمة. نهاية الاقتباس. يلي ذلك أن حملا بلا دنس قد تم على هذا النحو. عند قراءة هذا الكلام أعتقد أن الجميع، يعني جميع المشاهدين، يدركون،
1: سيفهمون المقصود.
0: نعم، سيفهمون عما يدور الحديث وما هي القصة التي تخطر على البال هنا. فهل ظهرت هذه التوصيفات بتأثير المبشرين الأوروبيين؟
1: لا،
0: أم أن هذه القصة أصلية، يعني موجودة عند شعوب أمريكا الوسطى قبل مجيء الأوروبيين؟
1: هذه قصة أصلية،
0: لكن التشابه هنا مدهش حقا.
1: وهل يمكن أن يكون غير ذلك؟ فالإنسان تطور بالطريقة نفسها في مختلف أنحاء العالم، تطور عنده دماغ فصار يوصف العالم، وصفه بالصور التي في متناول يده وبالفهم المتيسر له. والوثمة أسباب منطقية حتى لكيفية تعقد لوحة العالم التي وصفها الإنسان تبعا لدرجة تطوره. وفي هذه الحالة نحن نرى تماما أنه حتى قبل الميلاد، قبل وجود المايا، كانت في هذه المنطقة فكرة عن أن هناك شجرة من قبيل شجرة كاكاو تزهر وتثمر على مدار السنة، وأن الثمار على هذه الشجرة تشبه رؤوس الأموات، وكأنها أرواحهم التي تعود إلى عالم الأرض إلى الحياة من جديد. هذه علاقة وراثية تأتي من الأسلاف وتنتقل من خلال ثمرة هذه الشجرة الخالدة. وقد حصلت الفتاة في هذه الأسطورة على كل هذه المعلومات،
0: أي أنها شجرة الجنة عمليا.
1: نعم، شجرة الجنة، الأمر نفسه تماما، أي أنها شجرة ذات ثمار. في شجرة الجنة التوراتية هناك التفاحة التي بعد قطفها يبدأ البشر بالتكاثر. قبل ذلك كانوا يعيشون على نحو آخر، لا يتكاثرون ولا يعملون، وعند المايا القدماء مثل هذه اللوحة تماما. إذن تحصل الفتاة على مستخلص كان محفوظا داخل ثمرة الشجرة، وهذا المستخلص يتناقل بواسطة الثمار. في حياة المايا الواقعية الكاكاو هو الشجرة الرئيسية والثمرة الرئيسية، لكن أبناء شعب كيتشا وشعب ككشكيل كانوا يعيشون في الجبال حيث لا ينمو الكاكاو، ولذلك خلال آلاف السنين أبدلوا صورة شجرة الكاكاو بصورة شجرة سحرية عليها رؤوس حقيقية، ولكن في واقع الأمر هذا يرمز إلى ثمار الكاكاو.
0: نعم، مفهوم. بالمناسبة، إلى أي قرن تعود هذه الأسطورة على وجه التقريب؟ هل ثمة حدود زمنية معروفة؟
1: هذه الأسطورة مدونة، أي أنها تعود إلى مرحلة الاستعمار، إلى القرن السابع عشر. أقصد أنه كان هناك مخطوط ورد فيه وصف هذه الأسطورة.
0: وهل من المحتمل أن المستعمرين كيفوها وعدلوها؟
1: لا، من المؤكد أنها لم تكيف.
0: لم تكيف،
1: لأننا نصادفها في أشكال مختلفة، أي أن ثمة صيغا مماثلة أقدم بكثير.
0: وهل لدى الشعوب المجاورة ما يشبه ذلك؟
1: نعم، يوجد ما يشبه ذلك في أمريكا الوسطى، في ساحة سواحل غواتيمالا على المحيط الهادئ في المكسيك وفي جزء صغير من سلفادور. كانت بوتقة تنصهر فيها أشياء مختلفة حيث تشكلت تلك الديانة التي اعتنقها المايا. ونحن نرى هناك بدقة كبيرة رسائل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وهذا كله يظهر فيما بعد في أساطير المايا.
0: إذن يمكننا القول أن أساطير المايا ظهرت بالتزامن تقريبا مع ظهور أساطير الشرق الأوسط.
1: نعم هذا صحيح،
0: على وجه التقريب طبعا.
1: نعم على وجه التقريب، ومن الواضح أن الأساطير عند المايا ظهرت بعد ظهور أساطير الكتاب المقدس بقليل، ولكن ليس لأنهم اقتبسوا شيئا ما من الشرق الأوسط، بل لأن استيطان القارة الأمريكية جرى بعد حين من انتشار البشر في ربوع العالم القديم، وكان ثمة خصوصية للحضارات الأمريكية عندما عبرت أولى مجموعات الإنسان العاقل إلى القارة الأمريكية قبل حوالي 20,000 سنة. راح هؤلاء ينتشرون في أراض لا منافس لهم فيها، ولم تكن أدمغتهم متطورة، ولكن تغير الوضع بعد أن ازدحمت القارة بالسكان.
0: بدأ الاصطفاء.
1: نعم بدأ الاصطفاء، فورا صار الجميع يفكرون كيف يجب تكثيف الإنتاج، توفير الغذاء للسكان المتزايدين عددا، وكيف يمكن إيواءهم والبقاء على قيد الحياة. لهذا السبب نشهد هذا التأخر الطفيف في ظهور بعض الجوانب الأساسية لتشكل الأساطير. عندما يتمعن ويتأمل البشر في العالم المحيط، عندها يستطيعون اختراع شيء ما متعلق بالأساطير، وعندئذ تظهر تفسيراتهم الخاصة لظهور العالم والبشر. وقد ظهر ذاك الرمز للفتاة التي كان يفترض أن ينشأ منها بشرا حقيقيون، وهذه الفتاة هي أيضا تلك الشخصية كما في رواية الكتاب المقدس التي أصبحت بمثابة صلة الوصل بين العالمين السماوي والدنيوي.
0: نعم دونت مقارنات أخرى مثيرة للاهتمام. مثلا في الإنجيل هناك عبارة في البدء كان الكلمة، وفي القرآن أول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي نفس الموضوع عمليا. وفضلا عن ذلك في القرآن مفهوم من قبيل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي أساطير المايا القدماء هناك توصيفات كعبارة من الكلمة يظهر الكائن، وهذا أيضا جانب مثير. وثمة مقارنة أخرى تتم المناولة في المسيحية القربان المقدس بالخبز والنبيذ، بينما عند المايا بالذرة والكاكاو. طبعا الخبز والنبيذ كجسد المسيح ودمه، وعند المايا عجينة الذرة والكاكاو هما جسد ودم شعب المايا. وذات حين من مرحلة الاستعمار كما تقولين، عندما لم يجد الإسبان ما يكفي من النبيذ للمناولة، كانوا يستعملون عجينة الذرة والكاكاو.
1: كانوا يستعملون الكاكاو حسنة. أكثر مع أنهم كانوا قد بدأوا بزراعة القمح.
0: إذن فإن الخلق من الطين يقابله الخلق من عجينة الذرة، وهي المادة الأكثر توفراً في أمريكا الوسطى. ومن المثير للاهتمام أيضاً ما يخص الماء في قصة الخلق. جاء في سفر التكوين إن روح الله يرفرف على وجه الماء، وفي القرآن في سورة هود جاء وكان عرشه على الماء، أي أن الماء هنا وهناك يأتي قبل خلق العالم، شيء ما كالحد الفاصل بين الخلق وعدمه. وجاء كذلك في أساطير المايا أن الآلهة في البداية عندما خلقت الإنسان كان إنسانا كاملا للغاية، وعندما رأت أنه كامل أكثر من اللازم إنجاز التعبير
1: جردته من بعض الصفات.
0: نعم، والعبرة من ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يكون ندا للآلهة، لا ينبغي أن يسعى للتماثل مع الآلهة، يجب أن يجهد للحصول على المعرفة. وفي هذا بالمناسبة تشابه مع أسطورة آدم الذي أراد أن يصبح عالما بكل شيء مرة واحدة.
1: نعم،
0: وكانت هناك تبعات.
1: صحيح،
0: بينما كان عليه أن يجتهد ليحصل على المعرفة تدريجيا وليس مرة واحدة. إذن كان على البشرية أن تحصل على المعرفة والحكمة بالتدريج. إذن هذه تشابهات مثيرة للاهتمام. لفتت انتباهي فكرة مثيرة، تقولين في كتابك إن هناك أساس نفسي فيزيولوجي عميق لخلق الأساطير، بمعنى وإذا استعملنا مصطلحات يونغ فإنه يمكننا الاستنتاج أن بنا أسطورية ما قد توضعت مسبقا في لاوعي البشرية الجمعي، وتبدأ بالظهور في هذا القاطع الزمني أو ذاك عند هذا الشعب أو ذاك، عند البعض عاجلا وعند البعض آجلا. ومع ذلك كل الأساطير متشابهة بنيويا إلى حد كبير، وعلى وجه التحديد تتشبه جدا نوع المواضيع الأسطورية كما في تلك التي تناولناها.
1: بالتأكيد أنا لا أعني ما تحدث عنه يونغ، أنا أرى أنه سطحي جدا في طرحه لهذه الأفكار، وعموما لا يقدم أي تفسيرات علمية. أنا على الأرجح ألتزم دائما مدرسة كنورزوف الذي كان شخصا علميا بالمطلق دون تخيلات زائدة. عندما يولد الإنسان تكون كل مراحل تطور دماغه كتلك التي عند الطفل، وتسمى التخلق أي تطور الجنين وتكون الفرد الذي يكرر التطور العرقي، تاريخ نشوء وتطور الأنواع. كل هذا موصوف في القانون الجيني الحيوي أو نظرية الاستعادة عند إرنست هيكل، وكل هذه المراحل في حقيقة الأمر تتوافق بالكامل مع الترسيمات الأسطورية. أي ما الذي يتعلمه الطفل أولاً؟ يجري تعويده على الإيقاعات والصور العامة للثقافة. يبدأ الطفل بتسمية المواد والأشياء، بابا، ماما، قطة إلى آخره. أي يظهر عنده الكلام والنطق الذي هو شكل توصيف العالم، فيبدأ العالم بالانتظام بنيوياً وهيكلياً. ولا وجود هنا لمفهوم من قبيل أن الرب علم الإنسان كل شيء مرة واحدة. كلا، بل يظهر الكلام عند البشرية كلها التي تبدأ بتنظيم وهيكلة العالم لغوياً.
0: وجاء في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها.
1: نعم.
0: أي بدأ بالنطق.
1: نعم، أصبح قادراً على وصف العالم المحيط تدريجياً.
0: ظهر الإنسان العاقل عملياً.
1: طبعاً، فقبل 300 إلى 200 ألف سنة ظهر الإنسان العاقل هومو سابينس، وعندما بدأ يتكلم أخذ يتكلم محدداً ما يراه من العالم المحيط. وفي تسمية أشياء العالم المحيط يوجد تسلسل منطقي صارم، وهذه في البداية كانت أشياء من العالم المادي، أي أن الإنسان يحدد المكان من حوله، الأقرب، الأبعد، الأعلى، الأدنى. أما الحيوانات فلا تعرف كيف تفعل ذلك. ثم يظهر تحديد وتعيين الزمن، أي رصد ظاهرة شروق وغروب الشمس والقمر الموجودة في كل أنحاء العالم. ومع ظهور الزمن بدأ الإنسان الاهتداء ضمنه، وفقط عندما بدأ الإنسان الاهتداء في الزمن صار يكون لنفسه أسرة، فيولد الأطفال ويتزايد عدد السكان، وهذا لم يحدث قبل ذلك. ومثل هذا تماما يجري في مراحل تطور الطفل حتى سن النضوج بنفس الشكل تماما. ولذلك عندما يبدأ الإنسان الاهتداء في الزمن يصير إنسانا اجتماعيا، يزداد عدد السكان ويظهر المجتمع. ومن المثير للفضول أن عملية الموت الطبيعي تسير على نحو متناظر مع عملية التطور منذ الولادة، أي أن الشخص المسن الذي يتدهور عمل دماغه يفقد العلاقات الاجتماعية بالتدريج ويختزلها إلى الحد الأدنى، ولا يثير اهتمامه ما يجري حوله في الواقع. فكيف يتجلى ذلك؟ يبقى بالقرب منه من هم ضروريون له من أجل البقاء على قيد الحياة، ثم يفقد الاهتداء في المكان. ونحن نعرف حالات لكبار في السن يضلون طريقهم في الشوارع، بعد ذلك يفقدون الاهتداء في الزمن ويكفون عن معرفة مدى النهار أو مدى الليل وفي أي عام هم، وأخيرا يكفون عن الكلام ويستلقون في وضع الجنين ويموتون على هذا النحو في حالة الموت الطبيعي.
0: وكان الدفن في وضعية الجنين.
1: نعم، ولذلك هذه عملية متناظرة من الولادة وحتى الوفاة، من المهدي إلى اللحد إذا جاز التعبير. ولذلك في حقيقة الأمر هذا أكثر ما يثير الدهشة، أي كيف صور المنظرون القدماء كل هذا في وصفهم صيرورة لوحة العالم. فكل الميثولوجيات في العالم كلها بالمطلق تقدم هذه اللوحة تحديدا، في الهند وفي أمريكا وفي كل مكان الجميع يصفون لوحة العالم نفسها، إنما كل بلغته
0: يصفون دورية الزمن.
1: نعم، هو كذلك
0: تعاقب الحياة والموت والولادة من جديد، يعني التناسخ عمليا.
1: نعم، هذا كله يتكرر ويعود بصورة متناظرة.
0: لاحظت أيضا أن شجرة العالم في أساطير المايا يمكن مقارنتها إلى حد ما بشجرة بودهي المقدسة في الهند ونيبال، التي كان بوذا يلقي مواعظه تحتها.
1: نعم نعم.
0: بينما في الشرق الأوسط توصف بالمقدسة شجرة التين وشجرة الزيتون التي يرد ذكرها في القرآن وفي الكتاب المقدس مع ذكر ثمارها المباركة. فهنا أيضا التماثلات. كذلك النار عند المايا كانت ذات أهمية كبيرة، وفي الزرادشتية أيضا هي كذلك.
1: طبعا،
0: والعرب لجهلهم بالثقافة الزرادشتية كانوا يصفون الزرادشتيين بعبدة النار. في الحقيقة النار في الزرادشتية كانت ترمز للنقاء الروحي والأخلاقي، وعند المايا كانت للنار نفس الرمزية.
1: الأمر نفسه تماما. نعم، لأن كل شيء واضح فيما يتعلق بالنار. النار كانت ترى أثناء ثوران البراكين، أو كانت تظهر عند احتراق شيء ما جراء صاعقة، هذا مفهوم. أما القفزة الكونية الشاملة فكانت عندما صار الإنسان إنسانا بالمعنى المعاصر، وقد ارتبط ذلك بالنار أيضا. حدث ذلك عندما اكتسب الإنسان القدرة على التحكم بالنار، أي عرف كيف يحصل عليها. كان ذلك أمرا عظيما، لأن المجتمع البشري يختلف عن الحيواني بأنه يخلق لنفسه بيئة عيش اصطناعية، ولذلك فإن الحصول على النار هو جزء من بيئة العيش الاصطناعية تلك، وهو أساسي وذو دلالة كبيرة، ولذلك لا بد من وجود الأساطير عن النار.
0: هل عرفت حضارة المايا ما يشبه الرسل أو الأنبياء؟ أي ما يشبه البشر الذين وهبتهم السماء أو الآلهة صفات مميزة ما، والذين يتلقون حقيقة ما بطريقة غير متاحة للبقية، مثلاً كالحكماء في الصين أو كأنبياء الشرق الأوسط، هل هناك ما يشبه ذلك؟
1: تكمن المسألة في أننا لا نملك معلومات من هذا القبيل عن وجود إنسان ما تنبأ بشيء ما، ولكن بحسب الرسومات الكلاسيكية وبحسب نصوص ما قبل القرن العاشر، نرى أن المايا كان عندهم كهنة، كهنة فلكيون، كانوا فعلاً يتقنون وظيفة الأنبياء بالمعنى الحرفي، أي التنبؤ بالمستقبل. ووصلت إلينا على سبيل المثال نصوص تصف كيف كانت تجري النبوءات. كان يجلس الكاهن، كبير الكهنة الذي يترأس العملية، وأمامه كانت تجلس كاهنة معها مروحة يدوية وتستعمل مواد مؤثرة نفسيا أثناء عملية التنبؤ،
0: مهلوسات عمليا،
1: وكانت تستخدم المروحة لضبط رؤى الكاهن. وفضلا عن ذلك يجلس هناك موسيقيون يعزفون ألحانا صاخبة كموسيقى الشباب المعاصر التي يتجاوز ضجيجها كل الحدود. وأثناء كل ذلك كانت بحسب النصوص روح معينة تحل في الكاهن بالتدريج، وعندئذ يبدأ الكاهن بإطلاق تنبؤاته. أي من الواضح تماما أنه كان هناك من ينظم كل ذلك، وشخص ما وسيط روحي يبدو أنه أضعف نفسيا كما هو الحال عادة يستسلم للإيحاء بسهولة، وعادة كان يتخيل أنه يرى أو يسمع شيئا ما ويمكن أن يقص ذلك على الآخرين. وكل هذه التنبؤات كانت لخمس سنوات قادمة،
0: واضح،
1: وكحد أقصى لعشرين سنة قادمة عادة. والتنبؤات كانت تتصف بأهمية عملية، أي لم يكن مهماً على الإطلاق ما الذي سيحدث بعد ألف سنة.
0: لم يهتموا بنبوءات عن نهاية العالم مثلاً،
1: لم يكن هذا يعنيهم مطلقاً. أما للسنوات الخمس القريبة القادمة فكان ذلك مثيراً جداً للاهتمام ومهماً من أجل إخضاع الشعب واتخاذ قرارات ما والقيام أيضاً بتدابير ما استباقية. ولكن من المحتمل أنه كان هناك أشخاص متعلمون ذاتياً ويتمتعون بمواهب خاصة، فبدأوا يتنبؤون بأشياء ما كونية، ولكن ليس بحوزتنا معلومات عنهم. يمكننا الحكم فقط بناء على النصوص التي تخبرنا بتنبؤات أكثر تحديداً. توجد مثلاً شيلام بالام، وهذه مجموعة كتب شهيرة أصلها من يوكاتان، تتضمن على حد الزعم تنبؤات النبي شيلام بالام، لكننا لا نعلم من هو وماذا فعل أبداً.
0: وكيف يسمون في مصطلحات المايا؟ حكماء، عرافون، كهنة؟
1: نعم، كانوا يسمون حكماء أو كهنة، حتى أنه الآن على سبيل المثال يوجد عند المايا تقسيم دقيق لممارسي كل هذه المهن الغريبة. هناك الكاهن، أي الذي يشخص المرض كالطبيب ويشفي أمراضاً ما، وهناك ما يطلق عليه الساحر الذي يتواصل مع الأرواح،
0: أي أن ذلك أقرب إلى التقاليد الشمانية.
1: نعم، أي حتى الآن لا يزال هذا موجوداً، وليس ثمة موقف خاص حيالهم، إنما هناك مثلاً معطيات عن قانون محدد عند الأستيك بخصوص الموقف من السحرة. كان السحرة يتعرضون للإعدام لأنهم يتلاعبون بالمجتمع، كانوا وقحين، وعموما كان الآخرون يخافون منهم،
0: كانوا محتالين عمليا،
1: نصابين مثل كثيرين في أيامنا أيضا. ولكن عند الأستيك كان عملهم محظورا بصورة رسمية على مستوى الدولة.
0: مثير.
1: كان يحكم عليهم بالإعدام لأنهم كانوا يسرقون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم.

0: ترون الأفضل منهم ليعود إلى الأحياء برسالة جديدة من أجل إنقاذ البشرية. انتهى الاقتباس، بمعنى أن هذه الفكرة كانت مألوفة لدى المايا. أتابع، ولكن اعتبروا أن ما فعله الكهنة البيض من تقديم الأضحية، المقصود المسيح، دون أي مواد مخدرة هو نوع من الوحشية التي لا معنى لها أبدا، فهذا كان يسبب للشخص المقدس آلاما جسدية لا تحتمل. كما بدا لهم غريبا جدا أن النصوص الإنجيلية تصف كيف كان الجميع يسخرون من يسوع المسيح ويعذبونه بلا رحمة، ما سبب له الألم والمعاناة النفسية. ففي مجتمعهم كان الجميع يدعمون ويمجدون المختار، وكانوا يقدمون له مواد مخدرة كي يقللوا من عذابه إلى أقصى حد.
1: صحيح.
0: ثم تقولين إن الجماعة من خلال دعم وتحفيز المختار ومنحه الشجاعة تجعله يدخل في حالة من النشوة. نهاية الاقتباس. إذن المايا لم يفهموا التفسير المسيحي لقصة صلب المسيح. بمعنى آخر، رأوا تناقضات منطقية في هذا الأمر. فإذا كان الإنسان يقدم نفسه طواعية كقربان، فلماذا يسأل الرب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ طالما أنه ضحى بنفسه طواعية. وثانيا، لماذا عذبوه؟
1: نعم، وهذا أمر فظيع.
0: نعم بالضبط. وبالتالي فتاريخ المسيحية كان يثير لديهم مشاعر متناقضة.
1: تماما.
0: إذن يبدو أن ممارسات المايا في تقديم القرابين كانت تعكس حالة بدائية مشابهة لما هو موجود لدى العديد من الشعوب الأخرى، فقد كان الجميع يقدمون أفضل ما لديهم كقرابين لأسلافهم أو للآلهة حسب ما يتناسب مع معتقداتهم. إذن عندما يتم تقديم شيء ما للرب ينبغي أن يكون من أفضل ما يملك المرء. فهل فهمت المسألة بشكل صحيح؟
1: إن مفهوم تقديم القرابين بحد ذاته قد يبدو فكرة قديمة وغير منطقية، إذ إنه لا يعكس جوهر هذا الطقس بوضوح. كان المشرف على أعمال الأكاديمية يوري كنورزوف يستشيط غضبا عندما يشرع الآخرون بالتحدث عن القرابين كنوع من العادات الفظيعة لدى المايا. لقد كانت لدى كنورزوف رؤية خاصة تتعلق برسالة هذا الطقس، حيث كانت الجماعة ترسل ممثلا عنها إلى الآلهة أو الأسلاف الذين يعتبرون مهمين بالنسبة للمايا. وكان على المختار إعلام الآلهة والأسلاف بأن هناك مشكلات تعصف بالجماعة وأنهم بحاجة للمساعدة. لذا فإن كل تفاصيل هذه الطقوس كانت منطقية تماما بالنسبة للمايا. ومع ذلك، وعلى النمط الأوروبي، بدأوا يطلقون على هذه الطقوس اسم تقديم القرابين، مع سرد قصص حول كيفية قيام المايا بعمليات ذبح وحشية وكيف كانت دماء الضحايا تسيل كالأنهار،
0: كما صورة في فيلم أبوكاليبتيكو حيث الكثير من الفظائع.
1: هذا الوصف ظهر في وقت أبكر بكثير، وقد نشأ في الواقع عند الأوروبيين جزئيا كمبرر لوحشيتهم في الأراضي الجديدة، لأن هذا المصطلح أطلقه الإنجليز والإسبان عندما استولوا على الأراضي الأمريكية. كانوا يذهبون ويخبرون الجميع في أوروبا عن الهمجيين الذين يعيشون هناك وأنهم يقومون بطقوس وحشية، ولذلك يجب القضاء عليهم وعدم التهاون معهم لأنهم جميعا همج. وكان هذا يتم لأغراض براغماتية بحتة،
0: لإظهارهم كأناس متوحشين.
1: الهدف هو قتل الناس الذين عاشوا في هذه الأراضي والاستيلاء على أراضيهم. هذا الموقف الأوروبي تجلى بوضوح، وما زلنا نشهد ذلك في كل مكان حتى يومنا هذا. بالنسبة لهم، نحن الروس أيضا همج، مخيفون ومروعون. إنها الأساليب ذاتها التي استخدمها الأوروبيون في الماضي.
0: حرب إعلامية. نعم
1: بالطبع. نعم، هذا جزء من الحرب الإعلامية التي كانت قائمة في تلك الفترة عندما كانت تكتشف هذه الأراضي الجديدة الشاسعة. وبالعودة إلى سؤالك، نعم، كانت قصة المسيح مفهومة لدى شعب المايا. لم يكن مهما ما شرحه المبشرون، بل كانت لديهم رؤية خاصة واضحة أن أنقى وأفضل إنسان قد ذهب إلى أسلافه حاملا رسالة عن الشقاء في مجتمعه. لكنهم لم يفهموا لماذا كان اليهود يسخرون من يسوع ويؤذون، ولماذا عانى من الإهانة على يد الرومان. كان ذلك حقا غامضا بالنسبة إليهم. كيف يعقل ذلك؟ إنهم اختاروا هذا الشخص الأكثر نقاء واستحقاقا ليقوم بالرحلة نحو أسلافه، نحو والده الإله الأب. كانت السردية واضحة تماما ومتماسكة بالنسبة إليهم،
0: وكانوا يؤمنون بأنه سيعود.
1: بالتأكيد
0: سيبعث من جديد.
1: من المؤكد أنه سيرسل رسالة من الأسلاف،
0: ولكن كيف سيرسلها؟
1: وهذا الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، لأننا نعلم عن حالة واحدة وهي حقيقة تاريخية، حينما استغل شخص أفاق هذه الفكرة. كان ذلك في يوكاتان في القرن الرابع عشر. عاش هناك رجل يدعى هو ناكيل. في ذلك الوقت كانت هناك هيكلية إدارية معينة في يوكاتان. كان هناك دولة واحدة وأربعة حكام يتناوبون على إدارة الأمور للحفاظ على التوازن والاستقرار. وفجأة نشأت مشكلة، سواء كان جفافا أو وباء، وكان من الضروري

0: إرسال رسول إلى الأسلاف، وكان أحد الأماكن المخصصة لإرسال الرسول هو البئر المقدس، حيث كان يلقى بالرسول في البئر التي تحتوي على مياه نقية تعتبر بوابة مباشرة إلى الأسلاف، أي أن الجميع كانوا يعتقدون أنهم لا يغرقون الرسول في البئر بل يرسلونه مباشرة إلى الأسلاف كما لو كان عبر بوابة سحرية. وهكذا تم إلقاؤه ناكيل في البئر، ويبدو أنه كان على علم بأنه تم اختياره واستعد لذلك بطريقة ما، لم يغرق بل قضى وقته في بعض التجوف المائية
1: حيث اختبأ لبعض الوقت.
0: نعم، قضى 3 أيام مختبئا، ثم ظهر أمام الجماعة وأخبرهم بأنه زار الأسلاف الذين أوصوه بأن يصبح حاكما، لذا اضطر الحكام الأربعة إلى جعله الحاكم الخامس وإدراجه في الدورة. لم يكن بالإمكان وصفه بالدجال، لأن ذلك كان سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، مما يعني أن النظام الأيديولوجي بأسره يجب أن يسحق. هذه هي القصة التي حدثت في يوكاتان بين المايا.
1: رائع،
0: إنه نموذج عن العودة بالرسائل.
1: ألم يفضح في النهاية؟
0: أعتقد أن الكهنة كانوا على دراية بأنه يكذب، لكنهم لم يتمكنوا من قول أي شيء، لذا اضطروا إلى تحمل وجوده بينهم. كانت الرسائل تتنوع وتختلف، فقد كان شعب المايا دائما البحث عن تفسير لمختلف العلامات. بمعنى آخر، إذا سقط شيء ما من السماء فإن ذلك يعتبر علامة.
1: بروفيسورة، شكرا جزيلا لك. أقترح أن نكتفي اليوم بهذا القدر على أمل أن نواصل الحديث في الحلقة القادمة. شكرا لك.
0: ولك الشكر. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسورة غالينا يرشوفا. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
0: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف تخاض الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة؟ وماذا عن أمن المطار والحدود وأوضاع السجون؟ أين وصل مشروع الهوية الرقمية والتحول الرقمي؟ هل من حلول لأزمة السير؟ وبدأت فعلا ورشة إصلاح هيئة إدارة السير؟ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء الساعة 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف
4: فبيل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. عون يواصل لقاءاته في واشنطن تحضيرا للقمة الأمريكية اللبنانية غدا. الخارجية الأمريكية تعلن اليوم إطلاق أولى المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، والجيش اللبناني يدعو إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية. بري لعون قبل مغادرته واشنطن لضرورة التمسك بتثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. بن سلمان يؤكد دعم السعودية للبنان ودعوة لزيارة المملكة. وفي العناوين أيضا، كهرباء لبنان تطمئن، لا أزمة في المخزون وشحنة جديدة خلال أيام.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. العين على القمة الأمريكية اللبنانية التي ستعقد غدا في واشنطن، والتي يعول عليها لبنان كفرصة تاريخية لتثبيت وقف النار والضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني. وبالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، عكست المواقف الأمريكية جدية بدعم مسار عون الوطني وكسر جمود المفاوضات، إذ أعلنت اليوم الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية في لبنان اليوم، فيما حذر الجيش اللبناني الأهالي من عدم التوجه إلى زوطر الغربية قبل الانسحاب الإسرائيلي منها وانتشاره فيها. وعلى الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي البدء بتنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان اليوم، تبقى الأيام المقبلة وحدها كفيلة باختبار الالتزام الفعلي للجانب الإسرائيلي على الأرض. وفي موازاة هذا الضغط الأمريكي، تلقى رئيس الجمهورية اليوم أيضا جرعة دعم سعودية لخياراته السيادية في رسم ملامح المرحلة المقبلة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي دعاه إلى زيارة المملكة في وقت تقف المنطقة على حافة الانفجار في ظل التصعيد الأقليمي. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن تتجه الأنظار إلى القمة الأمريكية اللبنانية التي تجمع في

الجمهورية على ضرورة عدم ربط لبنان بأي مسار آخر لا سيما مسار إسلام أباد. هذا وعقد الرئيس عون اليوم اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية قبل أن يشارك مساء الاثنين بالتوقيت الأمريكي في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. وقبيل اللقاء القمة المنتظر غدا بين الرئيس عون والرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران، مؤكدا أن اجتماع الغد سيكون مثمرا. روبيو أعرب عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والبدو والدروز. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذا الإنجاز يعد ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما، وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع الجيشين اللبناني والأمريكي. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني أمام اختبار باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة المخولة حيازة السلاح. هذا ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية في خلال وجوده فيها. إلى ذلك، رأى مسؤول أمريكي أن إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض، وأوضح أن الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية لحزب الله، محذرا من أن أي عرقلة من حزب الله للمناطق التجريبية ستلحق ضررا بالغا بأفاق إعادة الإعمار والسلام في لبنان. وزارة الخارجية الفرنسية أعربت من جهتها عن استعدادها لنشر قوات في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، موضحة أن مهمة الوحدات الأوروبية المحتملة في لبنان هي التحقق من نزع سلاح حزب الله. ولاحقا، وبعد بيان وزارة الخارجية، أوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون بنت جبيل وصريفة صور. وأضافت قيادة الجيش أنها تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. توازيا، أصدر رئيس بلدية زوطر الغربي بيانا جاء فيه يمنع منعا باتا دخول أهالي البلدة إلى زوطر الغربي في حال دخول الجيش اللبناني إليها، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين بسبب خطورة الوضع الأمني الراهن، وطلب من الجميع الالتزام بالقرار حتى إشعار آخر. ميدانيا، أفيد بوصول الجيش اللبناني إلى منطقة الصوان بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية، وثبت نقطة له قرب محمية الإمام الصدر بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية في خلال الساعات المقبلة ليتسنى للجيش الدخول إلى البلدة. بالتزامن، تواصلت الخروقات الإسرائيلية إذ نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوطر الغربية وتفجيرين في محيط منطقتي الزفاتة والمعمر بين أرنون وكفر تبنيت، كما سجل قصف مدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف بلدة كونين قضاء بنت جبيل. وأفيد بتحركات لآليات إسرائيلية وإطلاق رشقات رشاشة في منطقة عزرائيل في كفر شوبة.

0: وفي وقت سابق ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على سطح منزل في بلدة المنصورة، فيما ألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية فوق سهل الخيام وثالثة فوق سهل مرجعيون. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد حلق فوق صيدا ومنطقة المنصورية والضاحية الجنوبية، ووصل في طلعاته إلى أجواء الحدود اللبنانية السورية منفذا غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل. في المواقف المحلية، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل. وفي حديث لموقع الأفضل نيوز، كشف بري عن أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن وضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيرا إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. وردا على سؤال حول إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجددا إلى الحرب في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، قال بري: ليش اللي عم بيصير هلأ شو اسمه؟ إنه شكله من أشكال الحرب. وفي شأن الداخلي، استغرب بري محاولات تحميله الثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، معتبرا أن الوقائع واضحة، وأضاف: الشمس طالعة والناس إشعة. في المواقف المحلية أيضا، لفت النائب غسان عطلة إلى أنه لا يمكن الحكم على زيارة عون إلى واشنطن إلا بعد رؤية ما ستثمره عمليا. هل ستؤدي فعلا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى والسماح للبنانيين بالعودة إلى قراهم؟ عندها فقط يمكننا تقييمها بشكل عملي وجدي، ختم عطلة. ومن دار الفتوى، رأى النائب فؤاد مخزومي أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية. مخزوم اعتبر عقب لقائه على رأس وفد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن استعادة سيادة الدولة تبدأ من حصر السلاح بيدها.
1: يبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة الغير شرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرس السيادة والاستقرار.
0: وفي سياق الدعم العربي، تلقى الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة السعودية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خلال اتصال هاتفي بحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، وتخلله تأكيد ولي العهد دعم المملكة للبنان ولخيارات الرئيس عون الرامية إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما جدد التزام السعودية بتقديم الدعم في مختلف المجالات وفق أولويات الحكومة اللبنانية. وشكر الرئيس عون الأمير محمد بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدته وتقوية اقتصاده. بعد الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة شؤون النازحين، نقل وزير الإعلام بول مرقس تأكيد الرئيس نواف سلام في خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي.
2: اهتمام بما يتعلق بمذكرة التفاهم بين تركيا والسعودية حول خط الحجاز من حيث تفعيل خط طرابلس حمص وبيروت دمشق، كما جرى البحث بزيارة بالاستثمارات التركية خصوصا بالبنى التحتية في لبنان، كما ولناحية إحياء معاهدة التجارة الحرة بين البلدين. زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا حيث اعتبرها دولة الرئيس أنه هي ذات نتائج ملموسة بعد ما أجرى كان زيارته إلى سوريا وأطلق اللجنة المشتركة اللبنانية السورية بعد ذلك.
0: وبعد الظهر ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا لمتابعة ملف معالجة النفايات في بيروت في السرايا الحكومي. تم في خلاله طرح موضوع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وقدم مجلس الإنماء والإعمار تصورا حولا ما يقوم به حاليا والتحديات التي تواجه هذا الملف. النائب غسان حصباني أعلن بعد لقاء أن عدة أفكار وحلول طرحت للدراسة والبحث، من بينها فكرة دراسة إمكان ترحيل النفايات إلى دول يمكن الاستفادة منها في إنتاج الوقود. تحت عنوان الإدماج الاقتصادي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وزيرة الشؤون حنين السيد أوضحت أن دور الوزارة يكمن في وضع السياسات والبرامج التي تمكن الناس من الوصول إلى فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري.
3: عندما وضعنا استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية، جعلنا الإدماج الاقتصادي الركيزة الثالثة إلى جانب المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية. نطلق إطارا وطنيا يجعل الإدماج الاقتصادي جزءا أساسيا من نظام الحماية الاجتماعية، ويسهم في التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.
0: وزير العمل محمد حيدر أكد من جهته أن بناء مجتمع عادل لا يتحقق بالمساعدات وحدها، بل بإيجاد الفرص. أما وزير الاقتصاد عامر لبساط فقد أشار إلى أن البرامج الاجتماعية تستثمر في قدرات الأسر واستقرارها، موضحا أن العائد الحقيقي للاستثمار لا يتحقق إلا إذا كان الاقتصاد قادرا على استيعابه. حياتيا أيضا، طمأنت مؤسسة كهرباء لبنان أن مخزونها الحالي من مادة الغاز أويل يكفي بحدود حوالي 9 أيام، وذلك على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة، حيث يتم إنتاج حوالي 450 ميجاوات بما يؤمن حوالي 3 إلى 4 ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي اللبنانية. وأوضحت المؤسسة في بيان أنه من المرتقب توريد شحنة من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط في خلال الأيام القليلة القادمة، بحمولة تبلغ حوالي 33 ألف طن متري. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ بدأ لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، ما ينعكس ارتفاعا بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 25 و34 درجة، فيما تلامس في الداخل 36 درجة، ويستمر تأثير الكتل الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: عون يواصل لقاءاته في واشنطن تحضيرا للقمة الأمريكية اللبنانية غدا. الخارجية الأمريكية تعلن اليوم إطلاق أولى المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، والجيش اللبناني يدعو إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية. بري لعون قبل مغادرته واشنطن لضرورة التمسك بتثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. بن سلمان يؤكد دعم السعودية للبنان ودعوة لزيارة المملكة. وكان في العناوين أيضا: كهرباء لبنان تطمئن، لا أزمة في المخزون، وشحنة جديدة خلال أيام. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

Elini

0: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والاوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
1: الثانية عشرة والربع من صوتي كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. في اليوم الثاني من زيارته الرسمية واشنطن، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعاته الرسمية مع المسؤولين الأمريكيين، إذ عقد اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية قبل أن يشارك مساء الاثنين بالتوقيت الأمريكي في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم حوالي 6 مساء بتوقيت بيروت. فيما لبنان يترقب القمة الأمريكية اللبنانية، اليوم أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن العمل بدأ أمس في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، وأوضحت أن إطلاق المناطق التجريبية يتم برعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة في لبنان، وتأتي تنفيذا للإطار الثلاثي، مؤكدة أن هذه الخطوة هي نتيجة مباشرة للمناقشات بين لبنان وإسرائيل. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الأمنة جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع الجيشين اللبناني والأمريكي، وأضاف أن الجيش اللبناني أمام اختبار باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة المخولة حيازات السلاح. ولاحقا أوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدة فرون بنت جبيل وصريفة صور، وأضافت أنها تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. رئيس بلدية زوطر الغربية أصدر بيانا يمنع فيه بتاتا دخول أهالي البلد إلى زوطر الغربية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين بسبب خطورة الوضع الأمني الراهن، وطلب من الجميع الالتزام بالقرار حتى إشعار آخر. هذا وأفيد بأن الجيش اللبناني وصل أمس إلى منطقة الصوان بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية، وثبت نقطة له قرب محمية الإمام الصدر بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية في خلال الساعات المقبلة ليتسنى للجيش الدخول إلى البلدة. بالتزامن، تواصلت الخروقات الإسرائيلية أمس، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوطر الغربية وتفجيرات في محيط منطقتي الذفاتة والمعبر بين أرنون وكفر تبنيت، كما سجل قصف مدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف بلدتي كونين قضاء بنت جبيل والنبطية الفوقة. وأفيد بتحركات لآليات إسرائيلية وإطلاق رشقات رشاشة في منطقة عزرائيل في كفر شوبة، هذا وألقت درون معادية قنبلة صوتية على المنصوري وأخرى مماثلة على براشيت. وفي وقت سابق ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على سطح منزل في بلدة المنصوري، فيما ألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية فوق سهل الخيام وثالثة فوق سهل مرجعيون. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد حلق فوق صيدا ومنطقة المنصورية والضاحية الجنوبية لبيروت، ووصل في طلعاته إلى أجواء الحدود اللبنانية السورية منفذا غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل. رغم استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أبدى مسؤولون من الجانبين استعدادا للعودة إلى المسار الدبلوماسي في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة مع تصاعد التوترات في المنطقة. وتبعا للمعلومات، هناك مناقشات لمقترح يتعلق بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز لمدة 10 أيام إلى أسبوعين. إلى إسلام أباد وصل وزير داخلية إيران ناقلا رسالة من الرئيس مسعود بازشكيان تتعلق بملف المفاوضات مع الولايات المتحدة على أن يلتقي رئيس وزراء الباكستان وقائد الجيش. في المواقف، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت مقترحات من وسطاء يسعون إلى منع مزيد من التصعيد، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيلها، وأكد أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن إيران بعثت برسائل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسطاء تعبر فيها عن رغبتها في التفاوض. وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات مع إيران مستمرة، موضحا أن الضربات الأمريكية المدمرة على إيران ستستمر ما لم يقرر الرئيس دونالد ترامب خلاف ذلك.

0: كانت وكالة تسنيم قد أفادت في وقت سابق بسقوط قتيل من القوات الجوية في القصف الأمريكي على تبريز، وتحدث إعلام إيراني عن دوي انفجار في محيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز. على خط متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بأنه حصار سعودي شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا. وزير الإعلام اليمني قال لن نسمح للحوثيين بمصادرة قرار الحرب والسلم أو الزج باليمن في صراعات لا تخدم إلا المشروع الإيراني. إلى سوريا، حيث أفادت وكالة سنة بإصابة طفلين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية جملة في ريف درعا الغربي. وفي الخبر الأخير لهذا العرض الإخباري، أعلنت حركة حماس انتخاب علي العمودي رئيسا للحركة في غزة وانتخاب زاهر جبارين رئيسا في الضفة الغربية. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.